0: يونس للمطالبة بتوفير المياه داخل مخيمات النزوح.
1: ١٨١ مخيم تتمثل تقريبا ب ٢٠٠٠٠ نازح في محافظة رفح، حيث الخيام وقلة موارد المياه لا سيما سواء كانت مياه الشرب التي يستخدمها الناس للشرب أو المياه التي تستخدم لاستخدام المنزلي. هذه قلة المياه تنذر بكارثة فعليا على النازحين، حيث أن الكمية التي تقدم للنازحين تقريبا 2500 كوب، ولكن هذه كمية لا تكفي سواء للشرب أو للنظافة الشخصية، وهذا يؤثر سلبا سواء على قد تحدث عنا كوارث صحية للأطفال والنساء وكبار السن ولا سيما الأمراض الجلدية. فوجب هنا أن نقف وقفة قوية أمام المؤسسات المعنية الدولية. فعليا نزوح رفح لا تقل عن 4000 إلى 5000 كوب من أجل أن نتخطى هذا الصيف القادم في وجود الخيام والرمال وعدم وجود النظافة، ينذر بكارثة جلل قادمة على النازحين.
2: احنا بنطالب بالمية، بنطالب المية، احنا بنسوح، احنا من نازحين رفح مهمشين في بير 19، لا في مية ولا في بدنا محطة، المحطة تشتغل، بدنا السيارات مية، نقعد 4 ساعات عيطة لما نجيب قلن، نقعد عند الأطباء بجي 5 ساعات لما نجيب قلن مية، احنا في منطقة مهمشة، ما فيش مية عندنا في الدار، نقعد أسبوع واحد لما يتغسل جسمه، ما فيش ولا حاجة.
0: استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 أشهر متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة إن الرضيع أبو هيكل أصيب مع أمه وأبيه برصاص قوات الاحتلال، والتي فتحت النار على مركبتهم في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. استشهد الشاب هيثم حميدة البالغ من العمر 18 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية بتين شرق مدينة رام الله، كما جرى احتجاز جثمانه.
3: في قرية بتين شرق رام الله ما زال الأهالي ينتظرون تسليم جثمان الشهيد هيثم حميدة الذي ارتقى على أرضها واحتجز الاحتلال جثمانه ليحرم ذويه من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه ودفنه.
4: تفاجأنا بصوت صليات رصاص في تقريب الساعة بين 9 و10 ليلا. كالعادة يعني الناس بدأت تتساءل إيش في إيش اللي حصل. توجهت الأنظار للمنطقة اللي صار فيها إطلاق النار. بعد لحظات لاحظنا اشتعال نيران في المنطقة، توقعنا انها اعمال كالعادة هجمات مستوطنين، كناش عارفين بصراحة ايش اللي بصير. ظلت في حالة ترقب في البلد لفترة طويلة لها تقريبا منتصف الليل لحد ما تم الاعلان عن استشهاد الشاب هيثم.
3: شهود عيان اكدوا ان الشاب حميدة أعدم من مسافة السفر عقب إصابته في قدمه ليبقيه جنود الاحتلال ينزف حتى آخر قطرة دم مانعا الطواقم الطبية من الوصول إليه لإسعافه. أهالي القرية الذين ينتظرون توديع الشهيد ومواراته الثرى أكدوا أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا صمودا على هذه الأرض التي يحاول الاحتلال تهجير أهلها ضمن سياسة التوسع الاستيطاني. موسى حسين، تلفزيون فلسطين.
0: وكان قد أصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين أثناء قمع فعالية ضد الاستيطان في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا.
5: في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب محافظة الخليل تتصاعد اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة والاستيلاء على مساحات من الأراضي الزراعية. وخلال الفترة الأخيرة كثف المستوطنون اعتداءاتهم من خلال إحراق المزروعات وتخريب الأراضي في محاولة لدفع المواطنين إلى مغادرة أراضيهم.
6: والله تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت قطعان المستوطنين إلى عدة مرات على مدار الأشهر القديمة السابقة لحرق ووضع يد على أراضي مدينة إذنة شرق البلد. نحن في إذنة وباسمي وباسم بلدية إذنة وباسم أهالي إذنة جاهزون لمشاريع شهادة على هذه الأرض، وجاهزون لأن تسيل الدماء مقابل ذرة ثرى أو شبر من هذه الأرض.
5: وردا على هذه الانتهاكات، نظم المواطنون فعالية شعبية لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة، تأكيدا على تمسكهم بأرضهم ورفضهم للاستيطان، إلا أن جيش الاحتلال والمستوطنين كانوا قد تواجدوا في المكان قبل وصول المواطنين، حيث أقدم المستوطنون على إحراق مزروعات جديدة، وهاجموا الأهالي بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت كذلك قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في الفعالية.
7: هذه أرضنا، هذه بلادنا يما، هذه شرفنا يما، هذه عرضنا، كل واحد غيور على فلسطين، على شعب فلسطين، على أهل فلسطين يفزع معهم. هذا المستوطن أجانا محتل يما، ما يلعنتنا إشي، هو يما أجا هو بطلع منه.
5: أطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في البطن والحوض، فيما تعرض مواطن آخر للضرب المبرح حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ورغم الاعتداءات المتواصلة وحتى أثناء أداء الصلاة، أصر المواطنون على البقاء في المنطقة وإقامة الصلاة، مؤكدين تمسكهم بأرضهم واستمرارهم في الدفاع عنها في وجه اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال. من بلدة إذنة غرب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
0: حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال أي جهود دولية تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبو ردينة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال، والتي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس الاحتلال. وأضاف أبو ردينة أن المنطقة ستبقى تعاني من ويلات الحروب واستمرارها في حال لم يتم التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين. استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، وذلك بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية. وخلال اللقاء نقل ياسر عباس تحيات السيد الرئيس إلى رئيس الوزراء نواف سلام، مؤكدا على دعم فلسطين لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. وبحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق اللبناني والفلسطيني واستكمال تنفيذ التفاهمات القائمة، بما في ذلك خطة تسليم السلاح الفلسطيني وفق الآليات المتفق عليها وبما ينسجم مع مبدأ بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، حيث جاء ذلك في بيان للمجموعة ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الأمن الدولي.
8: المشاورات المغلقة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا حذرت خلاله من خطورة الإجراءات المتسارعة التي تتخذها حكومة الاحتلال في ملف حل الدولتين. ودعت المجموعة العربية في بيان ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين. كما شدد

0: على رفضها جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن إسرائيل تمضي في تعزيز الاستيطان وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
1: المجموعة العربية تعبر عن قلقها العميق إزاء تصاعد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أن إسرائيل تستمر بتطبيق سياسات طرقة إلى الضم والتفكيك المنهجي لحقوق الفلسطينيين. المجموعة تشدد على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل ليست عبارة عن حوادث منعزلة، بل هي جزء من استراتيجية منسقة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض. وأيضا هذه استراتيجية تهدف إلى القضاء على أمال استقلال دولة فلسطين كدولة ذات سيادة وقابلة للعيش.
0: وأشارت المجموعة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الظروف الإقليمية الراهنة لفرض تغييرات أحادية الجانب على الأرض، معتبرة أن سياسات التهجير والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس تندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية متكاملة تهدف إلى تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
1: الوضع يتدهور بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع خطير جدا، سواء كان ذلك في الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية أو قطاع غزة أو بشكل عام في المنطقة بأكملها. وبسبب ذلك شعرنا بأنه لا يمكننا أن ننتظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حتى يتم تسوية الأمور بشكل عام في المنطقة. كما تعلمون، الحرب في منطقة الخليج وأيضا ما يحصل في لبنان والعدوان الذي يتعرض إليه لبنان، إذا استمرينا بالانتظار فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستختبئ خلف هذه الحرب لتحاول أن تقوم بتغييرات حاسمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الضم وتدمير أمال حل الدولتين، وأيضا جعل الحالة اليائسة في قطاع غزة أكثر يأسا.
0: كما حذرت المجموعة العربية من مساعي إسرائيل لتصعيد عملياتها في قطاع غزة، مؤكدة رفضها أي إجراءات نزوح أو تهجير قسري قد تقدم عليها بحق الفلسطينيين. وناشدت مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل لإحباط ما وصفته بمساعي الاحتلال للسيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. وكشفت المجموعة عن وجود أدلة توثق تعرض أسرى فلسطينيين بينهم نساء وفتيات لانتهاكات جسيمة وممارسات عنف جنسي داخل سجون الاحتلال، داعية إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
2: أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ميخائيل مارتن أن بلاده قررت منع الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد. وأكد مارتن أن تصريحاتهما العلنية التي تعبر عن رغبتهما في محو الفلسطينيين من أرضهم قد أثارت قلقا بالغا، مشيرا إلى أن هذا أمر يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار، مؤكدا أن بلاده تدعم اتخاذ إجراءات إضافية ضدهما وذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة الإيرلندية قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 من حزيران الجاري، والذي سيناقش إمكانية فرض عقوبات شخصية على الوزيرين الإسرائيليين. قال معهد الأبحاث التطبيقية أريج إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في 5 آذار الماضي كراسة جديدة من الأوامر العسكرية الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية. وأشار إلى أن الكراسة استهدفت 15 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة بمجمل مساحة بلغت 20,000 دونم، حيث كانت محافظات القدس المحتلة وجنين وقلقيلية من بين المحافظات الأكثر استهدافا على التوالي. وشملت الأوامر العسكرية عددا من المواقع الاستيطانية والأثرية في عدة محافظات بالضفة الغربية، من بينها مستوطنتا جفعات زئيف وألون، إلى جانب الموقع الأثري النبي صموئيل في محافظة القدس، وكذلك موقع سيباستيا الأثري في محافظة نابلس. هذا وتشهد قرى وبلدات محافظة رام الله والبير تصاعدا غير مسبوق في هجمات المستوطنين والبؤر الاستيطانية والتي نهبت أراضي المواطنين وباتت نقطة انطلاق للهجمات الإرهابية.
3: خلف هذا الجدار يتحصن يوسف سمية بمنزله مع أبنائه في قرية جلجيليا شمال رام الله، واضعا هذا الشبك والجدار بغية حمايتهم من هجمات المستوطنين المتواصلة على منزله عقب إقامة بؤرة استيطانية بالقرب منه. لكن هجوما آخر شنه المستوطنون على مركبة يوسف أثناء سيرهم ليلا على أحد الطرق القريبة من البلدة أسفر عن إصابة أطفاله.
4: بجراسك هي شوي وارمي يا ابو شايف خلص. طب ليش يضل متشتت؟
5: يا حيا دوتي
4: اللي سوى في يحيى هيك مستوطنين. شل ايديهم المستوطنين. وانت ضربوك؟ شو سوى فيك؟ وين ضربوك؟ على راسك؟ طبت؟ طبت. سلامتك سلامتك.
3: كان لطفله يحيى نصيب أن يحيى من إصابة بالغة كسرت جمجمته.
4: كنت في زيارة عائلية عند دار أختي، تفاجأنا مرة واحدة أنه في مستوطنين أكثر من 30-40 مستوطن على الإشارة الضوئية. في إشي في الشارع كانوا حاطينه، السيارة ضربت إشي من تحت وكملت. أنا إحجار برضو كانت تضرب في السيارة، سياح أولادي عايش الولاد الصغار هذول عيطوا، وابني هذاك صيح يابا في شيء دم على راسي، سراج كله مشخط من الكزاز وراسه كان في جرح كبير من هان بزن بين تحت شعره. عمر نفس الشيء راسه ووجهه، عيوش راسها مدعدر جاي فيها دبش ومفشوخة. في شيء يوم بمر أو أسبوع بمر إلا بتعرض لمضايقات وسرقات وعبث.
3: في طريقنا من جلجيليا إلى تجمع أبو فزاع البدوي القريب من بلدة الطيبة شرق رام الله، نسير بين هذه الأعلام التي زرعها المستوطنون على جوانب الطرقات، فالحركة عليها ليست بمأمن، والحواجز العسكرية لجيش الاحتلال تسرق حريتها. هنا مكثنا طويلا للوصول إلى التجمع البدوي الذي يقع خلف هذا الحاجز، فالدخول إليه بات محظورا وخطرا على ساكنيه بفعل إعلان جيش الاحتلال التجمع منطقة عسكرية مغلقة. على بعد أمتار أقام المستوطنون بؤرة رعوية جعلت التجمع الذي يسكنه 165 فردا في تهديد وجودي يطال حياتهم. منذ السبعينات يسكن الحاج عيد الكعابنة هذا التجمع البدوي. يقول أن جيش الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في هذه الهجمات بهدف تهجيرهم.
6: صاروا يتهجموا ينهبوا يسرقوا المواشي، بعدين صاروا يشربوا عبار المياه. فترة الأخيرة بداية تقريبا شهر 9/2023 اشتد علينا المضايقات، قمنا بحبس المواشي يعني ما تطلع للمرعى نهائي خارج الحظائر. دخلوا علينا هان على البيوت، نهبوا وسلبوا محتويات بيوت وأجهزة كهربائية، اعتقلوا أحد أبنائي واعتقلوا واحد ثاني. الآن المضايقات تكررت تركزت على أنهم يحاولوا أنهم يهجرون من هذا المكان.
3: وفق توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية تنتشر في الضفة الغربية، تتمثل في 192 مستوطنة و350

0: 50 بؤرة، منها أكثر من 165 بؤرة أقيمت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، يقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن.
1: يشرع ساسة الاحتلال الاستيطان لقضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، فيرد المستوطنون بإقامة البؤر الفاشية التي باتت تهدد الفلسطينيين أينما تواجدوا. فالهدف المعلن هنا هو طرد أصحاب الأرض وتهجيرهم بالقوة. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، الطيبة، شرق رام الله.
2: أما في سلفيت فقد جرى توثيق اقتلاع قوات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 1000 شجرة زيتون وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وذلك خلال الشهر الماضي.
3: شهدت محافظة سلفيت الشهر الماضي تصعيدا ممنهجا ومكثفا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، استهدف بشكل مباشر الأراضي الزراعية. أعمال تجريف واسعة طالت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدات محافظة سلفيت وقراها، لا سيما في مردى وديرستيا وكيف الحارس وسلفيت، حيث تشير التقديرات إلى تدمير واقتلاع أكثر من 1000 شجرة زيتون خلال فترات متقاربة، مما يعكس استراتيجية احتلالية تهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
4: يعني بالمرعى في مضايقات، بالدار في مضايقات، على الشارع وانت رايح يعني بدك تروح تجيب الأعلاف، تجيب أي شيء، عندك الحواجز، عندك الإغلاق البوابات الحديدية، يعني شيء يعني بشيء له الأجيال. لا تبكوا، يعني الحمد لله، يعني هذا كدرنا وهذا كدر ناس، يعني احنا يعني من واسي بحالنا ومن يعني ومن شد على الناس، يعني مش احنا باب من باب الضعف ومن باب هذا، لا احنا لا حول ولا قوه، بس الحمد لله احنا رابطين، وان شاء الله لما الامور بتعدي وبتغير الحال لاحسن حال. يعني احنا الضفه الغربيه كلها يعني بتعاني من هذا السرطان ومن هذا الاحتلال الغاشم.
3: تتزامن عمليات التخريب الممنهجة مع فرض قيود مشددة على حركة المزارعين، حيث تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة في محيط المستوطنات والبؤر الرعوية تحت ذرائع أمنية واهية، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد يسيطر على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة.
5: قبل أسبوعين رحنا حرسنا الأرض، احنا كان مزارع من اصحابنا الارض اللي تحت، حرطنا الارض ونظفناها وظبطناها وشي. ثاني يوم تفاجأنا، اتصل علينا ناس بيقولون عمي في صوت مطرات في وادي الشاعر. انا ما توقعت انه في زيتوناتي او في زيتونات فلان او علان. انزلنا تفاجأنا انه في زيتونات تقطيع، انزلنا لهم قاطعين 41 عريك من الزيتون الرومي، له الاف السنين مزروع، هذا مو زيتون امبارح ولا زيتون قبل سنه، وقطعة الأرض هي اعتمادي عليها ومصروفة، وزي ما بقولوا كل إشي عليها بتسوي 60-70 تنشة زيت، هاي كالصولية هن.
3: إن هذه الاعتداءات لا تستهدف الأشجار فحسب، بل تمثل محاولة لطمس التراث الزراعي والهوية الفلسطينية المرتبطة ارتباطا وثيقا بشجرة الزيتون في محافظة سلفيت وتغيير الواقع الجغرافي لها. عند قراءة حجم الاعتداءات ومستوى انتشارها، نستطيع أن نؤكد أن محافظة سلفيت على شفير الضم لأراضيها والسيطرة عليها. من مدينة سلفيت، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
2: يعيش أهالي بلدة الساوية جنوب نابلس ظروفا صعبة جراء اعتداءات المستوطنين المتكررة على أراضيهم، والتي أدت إلى تدمير محاصيلهم الزراعية.
6: تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاحتلالية والاستيطانية على قرى وبلدات جنوب نابلس، لا سيما بلدة الساوية التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين هاجموا المواطنين وممتلكاتهم وأضرموا النيران في مساحات شاسعة من أراضي القرية.
7: نحن نتعرض بشكل يومي وممنهج لاعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين، إما بالحرق أو بالاعتداء على البيوت أو بحرق الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون. إحنا هنا في منطقة جنوب نابلس نقع على خط اللي هو بسموه خط 60، شارع 60. الاعتداءات يوميا على مدارسنا، على طلابنا، على مزارعينا. إحنا هون صامدين مغروسون في هذه الأرض كأشجار الزيتون، شامخون كجبال عبال وجرزيم وجبال الساوي وجبال اللبن، لن نتزحزح قيد أنملة.
6: وبات المواطنون يواجهون تحديا للوجود الفلسطيني من خلال تعرضهم لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين ويسعون إلى طردهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.
8: أول إشي غير اعتداءات المستوطنين، الخنازير اللي بفلتوهم على المزارع تبعاتنا ما بضلش إشي وبيخرب كل إشي، فهمت علي؟ اثنين الجيش بيجي شايف يوم يشوفنا هان، ما فيش حدا بالسهل. يعني قبل أسبوع كنت أنا هون شايف، ما شفت الجيش اللي هو جاي، لا بكل شو بتسوي هان، فكله في أرضي، لا بكل أنا بقول لك من الشارع وشركة ممنوع. يعني هان مش مخليين حد، يعني هذا شايف الجبل هذا كله زيتون، هذا راح.
6: وكانت قرى وبلدات جنوب وشرق المدينة قد تعرضت لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين ويلاحقونهم أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية. هذه المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين هنا باتت مهددة بالمصادرة في ظل اعتداءات المستوطنين اليومية التي حولت هذه الأرض إلى مسلسل من المعاناة الذي يتفاقم يوما بعد آخر. من بلدة الساوية، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
2: في ظل تحذيرات من مساعٍ إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، سلط موقع ميدل إيست آي الضوء على ما وصفه بمخاطرة متصاعدة تهدد الأقصى، في ظل تقارير تتحدث عن إعادة تشكيل إدارة الحرم القدسي وإنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.
9: في ظل تحذيرات من مساعٍ تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، سلط موقع ميدل إيست آي الضوء على ما وصفه بمخاطر متصاعدة تهدد الحرم القدسي، في ظل تقارير تتحدث عن مساعٍ إسرائيلية لإعادة تشكيل إدارة الحرم القدسي وإنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة. بحسب التقرير فإن الخطة تتضمن استبدال دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن بهيئة جديدة تشرف عليها السلطات الإسرائيلية تحت مسمى مركز متعدد الأديان، وهو ما من شأنه أن يمنح الاحتلال الإسرائيلي نفوذا أوسع على إدارة المسجد الأقصى وشؤونه الدينية. أشار التقرير أيضا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى من خلال توسيع اقتحامات المستوطنين لباحاته وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، إلى جانب إجراءات تستهدف العاملين في الأوقاف وخطباء المسجد. كما لفت الموقع إلى تقارير حقوقية وإسرائيلية رصدت ارتفاعا في أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، بالتوازي مع استمرار القيود المفروضة على الفلسطينيين ومنع المئات منهم من الوصول إلى المسجد أو أداء الصلاة فيه. أشار التقرير الذي نشره موقع ميدل إيست آي إلى تصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية لتكريس السيطرة على المسجد الأقصى في وقت تتواصل فيه عمليات التهويد ومصادرة العقارات الفلسطينية في محيط البلدة القديمة من القدس. وأكد التقرير أن المسجد الأقصى يمثل بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين حول العالم رمزا دينيا وتاريخيا وحضاريا، وأن أي محاولة للمساس بهويته الإسلامية أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني تشكل انتهاكا للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. في ختام التقرير دعا الموقع المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيه، محذرا من أن استمرار الصمت تجاه الإجراءات الإسرائيلية قد يفتح المجال أمام فرض واقع جديد في المدينة المقدسة.
2: شاركت فلسطين ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة زغلول سمحان في أعمال الجمعية الثامنة لمرفق البيئة العالمي المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان. وفي كلمة فلسطين طالب سمحان المجتمع الدولي ومرفق البيئة العالمي بالتدخل العاجل لوقف التدهور البيئي الكارثي الناجم عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحروبه المتواصلة، داعيا إلى إزالة القيود السياسية التي تعيق وصول فلسطين المباشر والعادل إلى التمويل البيئي الدولي، بالإضافة إلى ضمان التدفق العادل وغير المشروط للمساعدات والموارد المالية المخصصة للعمل البيئي في فلسطين. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب حول كيفية معاملة الاحتلال لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفق ما أفادت به النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. وكان وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أكد سابقا أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي. واصل جيش الاحتلال شن غارات وهجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيته ومنع انهياره.
10: لم يدخل وقف إطلاق النار المتفق عليه في واشنطن حيز التنفيذ، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متصاعدة. فبين موقف حزب الله الرافض لتفاصيل الاتفاق وبنوده وتصريحات وزراء حكومة الاحتلال المطالبة باستمرار الأعمال العسكرية، يبقى التصعيد الميداني سيد الموقف. الاحتلال استهدف بأربعة صواريخ محيط مستشفى جبل عامل عند المدخل الشمالي لمدينة صور، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات، بينما تركزت الضربات المدفعية على قرى وبلدات قضاء النبطية ومنها كفر رمان والنبطية الفوقة وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، إضافة إلى غارات حربية عنيفة استهدفت منطقة القليلي برج قلوي كفر دونين مخلفة عددا من الشهداء والجرحى، تزامنت مع عمليات نسف ضخمة طالت منطقة باب الثانية في بلدة الإخيام. هذا وتتواصل إنذارات الإخلاء التي تركزت مؤخرا على القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الليطاني، كان أخيرها الصرفند، تفحتة، البابلية، قعقعية الصنوبر، المرواني والسكسكية، إضافة إلى إنذار آخر طال بلدات عرنابي، عنقون وكفر فيلا، والتي تضم إلى جانب سكانها آلاف النازحين الذين لجأوا إليها منذ بداية العدوان. يشار إلى أن الاحتلال شرع في قصف المناطق المنذرة بالإخلاء بعد فترة وجيزة من توجيه الإنذارات. إنذارات الإخلاء المتواصلة تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها لبنان وتؤدي إلى حركة نزوح كثيفة بخاصة نحو مدينة صيدا الأقرب جغرافيا إلى البلدات المهددة والتي تستقبل عددا كبيرا من النازحين. وفي آخر تحديث له أكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في الثاني من آذار الماضي بلغت 3526 شهيدا والإصابات 10733 جريحا. بلال الحجازي، تلفزيون فلسطين.
2: ورغم إصدار الولايات المتحدة الأمريكية بيانا ثلاثيا مشتركا عقب انتهاء المحادثات ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني يقضي بوقف إطلاق النار المشروط بين الطرفين، أكدت تل أبيب أنها ماضية باستهدافاتها لمناطق الجنوب اللبناني.
11: بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، صدر عن الولايات المتحدة بيان ثلاثي مشترك لخص المحادثات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري. جاء فيه إعلان لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين، مشروط بانسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ووقف استهدافاته للمناطق الإسرائيلية وفق نص الاتفاق، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. هذا الإعلان سوقت له الأوساط الحكومية الإسرائيلية على أنه إنجاز إسرائيلي وضوء أخضر لجيش الاحتلال للمضي بعملياته العسكرية في مناطق الجنوب، إذ عقب عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح رسمي بأن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وحذر سكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاستهدافات مستمرة حتى في ظل إعلان الولايات المتحدة، مضيفا أن قوات الجيش ستبقى فيما يسمى بالمنطقة الآمنة التي احتلتها بما في ذلك قلعة الإشقيف والمناطق المحيطة فيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبقت لإسرائيل حرية العمل العسكري في لبنان. ورغم الرسائل التي بثها كاتس وحاول من خلالها التسويق لنصر إسرائيلي، إلا أن الأوساط الإسرائيلية شهدت انقساما عقب هذا الإعلان، إذ انتقد المتطرف بن غفير وقف إطلاق النار واصفا إياه بالخطأ الجسيم، داعيا إلى إجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذه الخطوة، فيما أثار إعلان الولايات المتحدة جدلا في تل أبيب حول إحكام السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي، إذ رأى مراقبون أن إسرائيل سلبت قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأمنها، وباتت رهينة للقرار الأمريكي الذي تقوده مصالح الولايات المتحدة الإقليمية والتي تتناقض في ملفات عدة مع المصلحة الإسرائيلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قلل من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا إنه لا يعتقد أن إيران تستطيع إيقاف واشنطن إذا أرادت ذلك، لكنه عاد إلى القول إنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن وجوده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران. أظهر استطلاعان للرأي تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما ارتفع تمثيل حزب يشار برئاسة أيزنكوت بمقعد واحد، ومع ذلك بقيت قوة معسكر الائتلاف الحاكم من دون تغيير بعدما تجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم للمرة الأولى.

قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. شهيدان أحدهما سيدة و15 إصابة في قصف خان يونس وغزة وسط توغل إسرائيلي قرب مواصل رفح. استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل وإصابة أمه وأبيه برصاص الاحتلال في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. الرئاسة تؤكد أن تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء أيضا في نشرتنا إيرلندا تحظر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، والمجموعة العربية في الأمم المتحدة تحذر من تقويض إسرائيل لحل الدولتين. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. لا أحد في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش نحدد ظروف الحياه.

من قناص من شجع حاقد طخ معتصم في رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد مشاهدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوع

إسرائيل حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنطقة لحرتين. يقول لي أنا هون لازم قانوني مش مستعد بعد المصدر حكم عسكري.

Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

الخامس من حزيران لعام 2026. هذه حلقة جديدة من صباح الخير يا قدس، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا، وصباح الخير لكل عين غفت وعين الله تحرسها. صباح الخير للزيتون المتجذر في الخاصرة وللتين الذي يروي حكاية الأرض. صباح الخير يا قدس، يا مدينة نمر بها وتمر فينا، تسكننا ونسكنها، يا سيدة الأرض وأم البدايات وأم النهايات. مشاهدينا الكرام يسعد صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في إطلالة متجددة من برنامج صباح الخير يا قدس، من رافقكم فيها على مدار ساعتين ننتقل فيها وإياكم، لننقل لكم نبض الشارع وصوت الحجر وحكايات البشر في هاي المدينة العصية على النسيان والتذويب. القدس اليوم مش مجرد جغرافيا أو سطور في كتاب التاريخ، القدس هوية تعاش ووجود يدافع عنه بالصبر والعلم والعمل. في هذا الصباح نفتح معكم ملفات تمس صلب الهوية والوجود. البداية في أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. بعد 15 عاما من بنائه، الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في العيد. في ملف الأسرى أعداد متصاعدة وانتهاكات مستمرة واستغلال لانشغال العالم في التطورات الإقليمية. في الضفة الغربية أيضا مشاريع استيطانية متصاعدة تستهدف المنطقة الشرقية شمال الضفة الغربية تحديدا. مشروع شباب 101 برنامج نوعي يستهدف الشباب والخريجين الجدد. وجرافات الاحتلال تهدم مطعم العايد في محيط باب العمود. والتطورات الميدانية في قطاع غزة واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مع مراسلينا من هناك. سيكون لنا وقفة للحديث عما يسمى الاقتصاد التطبيعي ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي للترويج لمشاريع استيطانية على أنها تخدم القدس وأهلها. كذلك الحال سنتحدث عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي من خلال ملاحقة الأطباء الذين يعملون داخل مشافي القدس والداخل المحتل مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. وبعدها نبدأ أولى محطات صباح الخير يا قدس، وهي القدس في أسبوع.

إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، وفي هذه المحطة نرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع، وترجمة حرفية لتصريحات ساسة الاحتلال ووزرائه المتطرفين بتحويل كل شوارع القدس وأبوابها وزقاقها وباحاتها لأماكن عامة يسمح للمستوطنين الصلاة فيها. قام مستوطن بتأدية صلاته التلمودية عند باب العمود في القدس المحتلة في محاولة منه لاستفزاز أهالي المدينة.

هذا المستوطن يسمح له بالصلاة والعربدة بشوارع القدس، أما أهل المدينة الأصليين فهم عرضة للضرب والسحل، حيث اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الشاب جواد جمال عبيد من قرية العيسوية في القدس المحتلة أثناء تواجده في منطقة باب العمود، بالإضافة إلى الاعتداء على والدته وشقيقه وزوجته الحامل وتوجيه الشتائم لهم.

هذا هو مصير الكل الفلسطيني، ولا حجة لذلك سوى قرار متروك لجندي يتواجد ويقتحم أبواب مدينة القدس. كان هذا الأسبوع وخلاله تركيز الاحتلال على منطقة باب العمود تحديدا.

حيث أزعجها مشهده وهو عامر بأهله وزواره، ففرضت تجديدات أمنية هناك شملت توقيف وفحص هويات الوافدين للبلدة القديمة.

وفي مكان ليس في البعيد عن باب العمود أصيب شاب خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل بين بلدتي الرام وبيت حنينة بحجة محاولته الدخول إلى مدينة القدس بطريقة غير قانونية لأنه من حملة هوية الضفة الغربية. يأتي هذا بعد القرارات التي أصدرها بن غفير بضرورة إطلاق النيران على كل فلسطيني يحاول دخول أرضه.

هذه الحرب أيضا على لقمة العيش، وهنالك محاولة من الاحتلال الإسرائيلي للمضايقة وتضييق على الفلسطينيين المقدسيين تحديدا في كافة المناحي، حيث أجبر المقدسي مجاهد بدران على هدم منزله ذاتيا والقائم منذ عام 2019 ذاتيا في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. تبلغ مساحة المنزل حوالي 75 مترا مربعا، ويقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة. يذكر أن بلدية الاحتلال فرضت عليه مخالفات مالية بقيمة 75,000 شيكل.

طوال الأسبوع الماضي شهدت مدينة القدس عديد من عمليات الهدم، سواء برفقة جرافات وأليات الاحتلال أو حتى الهدم الذاتي الذي يجبر أهالي مدينة القدس على الذهاب إليه تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة وكإيجار لبلدية الاحتلال. إذن كانت هذه أهم مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. نستكمل معكم باقي فقرات صباح الخير يا قدس مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: إلى أولى فقرات صباح الخير يا قدس التحليلية. نتحدث عن موضوع مهم، حيث تشهد المرافق التجارية والسياحية الإسرائيلية اليوم خصوصا وفق معطيات عام 2026 تصاعدا غير مسبوق في الحملات التسويقية الموجهة خصيصا لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني ومدينة القدس. تكون هذه التوجهات بلهجة محلية جاذبة وعروض مغرية أيضا وطوفان من إعلانات المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف القوة الشرائية العربية الفلسطينية التي ترتبط بنسبة 90% بمنظومات اقتصادية خارج بلداتنا الفلسطينية. وهنا يبرز السؤال الجدلي، هل ما نراه هو مجرد استقطاب اقتصادي فرضته شروط المواطنة وسوق الاستهلاك، أم أنه تطبيع استهلاكي وممنهج يقوده مكتب الإعلان الحكومي بميزانيات مليارية بهدف كسر الحاجز النفسي وتفكيك الهوية الوطنية وتحويل المواطن من صاحب قضية إلى مجرد مستهلك مستأنس؟ لمناقشة هذا الملف المعقد من زاوية وطنية وأهلية يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الأستاذة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. يعني اسمحي لي، هي مش استقطاب، هي استطباق. والاستطباق هو أنه إحنا نتبنى يعني النمط الاستهلاكي والحياتي للمحتل، وهذا ما تحاول إسرائيل فعله. احنا دائما كتير كنا نحكي عن كي الوعي، وأنه احنا معركتنا على الإنسان أكثر من معركتنا على الحجر، لأنه فعليا إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية سواء كان في 48 أو في 67، احتلت القدس، ولكنها ما زالت تضع سياسات وبرامج وخطط لاحتلال الوعي الفلسطيني وكي الوعي الفلسطيني. وبالتالي ما يحدث اليوم من هذه الحملات الشرسة التي خصصت لها موازنة الدولة في إسرائيل في 2026 مبالغ ضخمة جدا لتحسين صورة إسرائيل وإعادة إنتاج صورتها التسويقية في داخل يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى في الخارج بالأخص في العالم العربي. وجزء من هذه الدعاية لمحاولة تحسين الصورة هي أيضا النمط الاقتصادي، واللي هون الخطورة فيه يمكن على المقدسيين وعلى الفلسطينيين في الداخل أكبر من فقط الصورة الترويجية لإسرائيل، لأنها بتحاول تعمل أو تمارس ما يسمى بالمحو الاقتصادي والسيادة الاقتصادية في لدى الفلسطينيين.
0: اسمح لي، هنالك مفارقة واضحة في الوقت اللي احنا بنواجه فيه وأبناء شعبنا بيواجه فيه إقصاء بنيوي وأيضا تضييق سياسي، بتفتح له المولات والأسواق الاستهلاكية عبر خوارزميات التطبيقات الإلكترونية والدعايات والإعلانات التي تظهر خاصة في الذكاء الاصطناعي الجديد وبميزانيات ضخمة. هل نستطيع القول أستاذة رتيبة أن إسرائيل نجحت في تحويل الدمج الاقتصادي إلى أداة بديلة عن الدمج السياسي لتمرير أسرلتها من خلال هذه الطرق؟
1: يعني للأسف إسرائيل لا تسعى إلى الدمج الاقتصادي. يعني عندما تحدث عن الدمج الاقتصادي أنت بدك تحكي عن كفاءة اقتصادية للمشاركة في الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي إحنا بنحكي عن دمج متكافئ. اليوم بعمالها إسرائيل بتمارس المحو الاقتصادي، بمعنى أن تمحو قدرتك على وجود اقتصاد ذات سيادة أو استقلالية، وإتباعك بشكل كبير جدا للاقتصاد الإسرائيلي بشكل استهلاكي، بحيث تكوني فقط أنت مستهلكة للاقتصاد الإسرائيلي وليست مشاركة فيه. وبالتالي كتير ناس عم تحكي عن موضوع الدمج الاقتصادي، لا، اللي عماله بيصير هنالك سيد يمتلك الموارد وهو الجانب الإسرائيلي، وهنالك من يشتري هذه الخدمات أو يتبع لهذا السيد بتنفيذ خدمات داخل هذا الاقتصاد الإسرائيلي، وهو المواطن الفلسطيني اللي بيكون أيدي عاملة رخيصة أو أحيانا رأس مال رخيص، يعني بمعنى قوة شرائية بالنسبة للإسرائيل، وهو ليس شريك حتى يقوم بعملية الاندماج أو التطبيع الاقتصادي كما يروج له في الكثيرين. لأنه لا أمتلك أنا لا المساواة بالفرص ولا أمتلك فعلا موارد حقيقية للمشاركة في الاقتصاد الإسرائيلي.
0: وتضييق البدائل، خيار المنتج الفلسطيني البديل بعد القرار الاحتلال الأخير بمنع إدخال المنتجات الفلسطينية أيضا يضع المستهلك لربما أمام باب واحد، وهو الذهاب إلى المحال التجارية الإسرائيلية، المنتجات الإسرائيلية. هذا ليس مبرر، ولكن هذا جزء من الضغط الذي يمارس على أبناء شعبنا هنا في مدينة القدس.
1: شوفي يعني جزء من تغيير نمط الحياة وثقافة الحياة أساسي، يعني إحنا اللي شفناه مثلا من إغلاق 45 يوم للبلدة القديمة تحت حجة الحجة الأمنية، بينما المولات اللي هي كانت أضخم وأكبر في العدد وأضيق في المساحة كانت مفتوحة. هذا كمان نوع من محاولة تغيير نمط الحياة ومركز الحياة للفلسطينيين بالأخص في مدينة القدس. في موضوع السياحة، التضييق على الأدلاء السياحيين بتبني رواية يعني محكمة من الجانب الإسرائيلي في محاولة محو الرواية الفلسطينية، في محاولة تغييب الأماكن السياحية الفلسطينية، في محاولة استبدال الفنادق الفلسطينية وقطاع السياحة باعتباره قطاع أساسي في القدس بقطاعات أخرى استبدالها في إسرائيل. عشان هيك بتشوفي مثلا استثمار كبير جدا في السنوات الأخيرة في مستوطنات ما حول القدس لتشجيع الأشياء الترفيهية.
0: صحيح.
1: اللي بتصير خيار قدام الناس، أنا على العيد بدي أروح مثلا والله على مدينة الملاهي أو على المدينة المائية أو على كذا اللي فتحوها في مشارف مدينة القدس في هذه المستوطنات، بدل ما أروح مثلا جولة سياحية على المسجد الأقصى المبارك أو على أسوار مدينة القدس أو حتى على الأماكن الأثرية الموجودة في القدس وفي محيط القدس أو حتى في الضفة الغربية. وبالتالي هذه السياسة هي سياسة مبرمجة، مش هدفها زيادة القوة الشرائية، لأنه على فكرة إحنا قوتنا الشرائية ضعيفة بالنسبة للقوة الشرائية الإسرائيلية نتيجة الفروقات الهائلة في الدخل الموجودة بين الفرد الفلسطيني بالأخص في مدينة القدس والفرد الإسرائيلي اللي مأمن له كتير من يعني لربما الرفاهية في الدخل وسهولة الوصول إلى المرافق بشكل كبير جدا. ولكن الموضوع مرة تانية هو محاولة محو مركز حياة الفلسطيني.
0: لربما ما دفعنا في هذا البرنامج لاستضافتك والحديث عن هذا الموضوع ما نشاهده اليوم أن الخطورة ليست في الإعلان الحكومي المباشر والترويج لمثل هكذا أماكن، هنالك أساليب بات الاحتلال يستخدمها، استخدام مؤثرين فلسطينيين سواء من القدس من الداخل المحتل، استخدام لغة عربية محكية مقدسية، وكذلك كما ذكرتي التدليل والوصف بأن هذا المكان مخصص لأهالي مدينة القدس، ولكن المالك المستثمر ريع هذه الأمور ذاهب لجمعيات استيطانية وفي الآخر هي مشاريع إسرائيلية. اليوم ما الخطورة في توظيف مثل هكذا عناصر لاستقطاب الشارع المقدسي وخاصة في ظل عدم وجود لربما خيار آخر؟
1: أولا خيارات دائما موجودة، أنا هاي فكرة لا يوجد خيار آخر، أحيانا يمكن يكون صعب ويمكن يكون أقل رفاهية، بمعنى أنت بتقدريش تحصلي على رفاهية تحت الاحتلال، هذه الرفاهية هي رفاهية وهمية واستهلاك وهمي. ولكن إذا إحنا بدنا نوصل للرفاهية المطلقة وبنفس الوقت بدنا نقاوم الاحتلال، هون بتكون صعوبة حقيقية. ولكن دائما هنالك بدائل، بمعنى لسه إحنا قادرين نجيب أدلاء سياحيين ياخدونا رحلات سياحية في العيد بدل ما نطلع على المنتجعات في المستوطنات على الأقل، يعني ممكن حتى السفر خارجيا ويكون مثلا هو بديل آخر على الدول المجاورة، أكثر مما أنا أتحدث عن خلينا نحكي الاستبدال حتى الخروج أو السفر إلى الخارج.

0: منتجعات في المستوطنات وتعزيز دور الاستيطان، اللي احنا بنعرف انه هاي المستوطنات اولا تكلفتها قليله نتيجة كمان حتى قانون الجديد اللي طلع لإعفاء الضرائب صحيح. عن هاي المستوطنات، أيدي عاملة رخيصة وبالتالي هي بتوفر مرافق رخيصة، ولكن هذه المرافق الرخيصة هي على حساب الاستمرارية في الدوران في الاقتصاد الفلسطيني، بمعنى أصحاب المصالح الاقتصادية وبالأخص السياحية في مدينة القدس فقدوا المورد البسيط اللي كان يوصلهم من سكان القدس ومن حتى الفلسطينيين في 48 اللي كانوا يجوا على مدينة القدس نتيجة هذه البدائل، فضعفت قدرتهم الشرائية، وهذا طبعا يعني احنا بنحكي في دائرة في دوران المال في الاقتصاد المقدسي، وبالتالي احنا انسحب هذه الأموال من داخل الاقتصاد المقدسي وتم تفريغها في جيب المستوطن اللي بيستثمر في المستوطنة اللي راح تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية مستقبلا، وبالتالي هي مخصصة للفلسطينيين، هذا ترويج مؤقت حتى يتم استلاب الأموال والقدرة الفلسطينية وخلق عجز كبير للبدائل الفلسطينية لتفريغ هذه البدائل الفلسطينية، وبالتالي احنا بنفقد الميزة التنافسية والسيادية، خلينا نحكي الميزة التنافسية يمكن مش كتير موجودة، ولكن الميزة السيادية اللي احنا كنا نمتلكها مثلا في قطاع السياحة وفي القطاع الاقتصادي الفلسطيني وإنهاء هذا القطاع نهائيا، وصدقيني بعد ما يوصلوا لهدفهم في تفريغ مدينة القدس من يعني الموارد الاقتصادية السيادية التي يمتلكها الفلسطينيين رح تبطل هاي الأماكن المخصصة للمقدسيين صحيح. ورح تبطل ورح يصير في شروط يعني مشددة لدخول المستوطن على الأقل مش على المدخل للمرفق السياحة، وبالتالي لن تصبح للمقدسيين كما يروج
1: منذ لها. سنوات سابقة كان هنالك ترويج لمدينة ملاهي أيضا في مستوطنة معالي أدومين بالقرب منها، اليوم نتحدث عن برك للسباحة مع قدوم فصل الصيف، واللافت أستاذة رتيبة بأن توجيه الخطاب للأطفال للمدارس للمخيمات الصيفية، وهذا يجعلنا يعني في صراع يومي شرس لمن يسكن في داخل مدينة القدس للداخل المحتل بين الحفاظ على الهوية والمحافظة على الوعي الفلسطيني، وخاصة أننا نتحدث عن جيل الأطفال الذين يحاولون كي الوعي وتمرير رسائل في داخلهم. قديش اليوم إحنا بمقدورنا فلسطينيا الوقوف أمام مثل هيك مشاريع، وما البدائل اليوم إحنا أنا كاليوم أم عندي أطفال حابين يروحوا ينبسطوا يروحوا على محل غير جو زي ما أنت حكيتي، أنا ما ببرر أبدا وإحنا من الناس المقاطعين، ولكن في ناس للأسف بعض التعليقات أنه أنا حتى الحواجز بتسبب إعاقة لوصولي لأماكن في داخل الضفة الغربية، التنكيل على الحواجز وما إلى ذلك.
0: يعني أنا فكر أنه إحنا لازم نستثمر ويكون في عنا استثمارات فلسطينية بشكل أساسي، عنا كتير أموال من المغتربين، في عنا كتير أموال ممكن استثمارها لإنشاء يعني مراكز ترفيهية، ولكن للأسف إحنا بنفكر بالتكلفة الاقتصادية وليست بالتكلفة السياسية بعكس الإسرائيلي. الإسرائيلي يعلم أن المخاطرة عالية جدا، أو اليهودي حتى في العالم يعني المؤسسات التي تدعم الاستيطان تعلم أن تكلفة الاستثمار في المستوطنات هي تكلفة عالية جدا ومخاطرة عالية جدا، لأن هذا الموضوع يعني يعتمد على المخاطرة في الاستقرار لاستثمار مثل هذه الأموال، ومع ذلك تأتي رؤوس الأموال من الخارج لدعم المستوطنات والاستثمار في مثل هذه الاستثمارات حتى لو كانت يعني مردودها الاقتصادي ضعيف. ولكن على الجانب الآخر المستثمرين الفلسطينيين والعرب لا يفكرون في الاستثمار السياسي، ودائما ننظر إلى الحجم الاقتصادي والمردود الاقتصادي، وبالتالي يكون في عنا تردد كبير في استثمار يعني بديل ممكن يخلق نوع من المنافسة بمخاطرة عالية لخلق هذه السيادة الاقتصادية، وهون أظن بيجي دور يعني
1: لربما يعني هل يوجد أدوات بعيدا عن الشجب والاستنكار، أدوات فلسطينية حقيقية استثمارية اقتصادية تستطيع خلق بديل وأنها تكون قادرة على الصمود أمام كل
0: أفكر هي في دور الجاليات، يعني ممكن التواصل مع الجاليات بشكل كبير جدا لخلق بدائل مش بس في مجال السياحة على فكرة. يعني أنت حكيت أنه استهدفوا الأطفال، طب كيف استهدفوا الأطفال؟ من خلال المدارس، المدارس اليوم مسيطر عليها من صحيح. منظومة المعارف الإسرائيلية عم تفرض قيود على هذه المدارس، والمدارس بتشعر أنه هي مقيدة بهذه القيود، وبالتالي تستجيب يعني لربما الابتزاز المالي والمدفوع بأدوات سياسية في هذه المدارس. ولكن لو كان عندي أنا استثمار حقيقي في المدارس وتبني للمدارس ومصاريف هذه المدارس من قبل رجال أعمال أو شركات أو مؤسسات فلسطينية أو عربية داعمة للشعب الفلسطيني لربما أصبح عندي بديل. وبالتالي أنا بحكي اليوم أنه إحنا في عنا مسؤولية لفلسطينيين الشتات ولرؤوس الأموال الفلسطينية وأصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في مدينة القدس لخلق هذا البديل والحفاظ قدر الإمكان. يعني أنا بعرف أن الظروف صعبة جدا، ولكن قدر الإمكان على السيادة الاقتصادية والسيادة الثقافية في مدينة القدس.
1: والله أهالي مدينة القدس يعني مشتاقين لأي مشاريع فلسطينية مقدسية، ومنشوف تهافت لما يكون في أي مبادرات مقدسية، مسرحيات في المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي. إحنا بنشتاق لهذا الجو لأنه نحاول نحافظ على ما تبقى لنا فلسطينيا. خليني أستغل وجودك ونتحدث كمان عن الداخل المحتل. في التقرير الذي قرأته يقول بأنه أكثر من النصف الذين استطلعت عليهم الآراء لا يشعرون في الانتماء للدولة على الرغم من فرض الجنسية عليهم والمواطنة وما إلى ذلك. مع هذا يجبرون على التعامل والاستهلاك في الداخل المحتل من المولات ومحال تجارية هناك. هل بتنا في استهلاك تطبيعي هناك أم أن الوضع مختلف في الداخل المحتل؟ وكيف يمكن أيضا أن يحافظون على هذه الهوية وما تبقى لنا من أي معالم فلسطينية حتى لو كان في الداخل؟
0: عشان الناس ما تحكي أنه إحنا بننظر ونحكي كلام يعني بعيد عن الواقع، فعلا هو أصلا في سيطرة تامة بنسبة 100% على الاقتصاد الفلسطيني سواء كان في الداخل في 48 أو حتى في القدس أو حتى في الضفة الغربية. بكفي أنه إحنا نستخدم عملة الشيكل، بكفي أنه الاستيراد والتوريد هو خاضع للمعابر الإسرائيلية، وبكفي أنه منظومة القوانين والضرائب هي خاضعة لإسرائيل سواء كان في الداخل أو في القدس. وبالتالي أنا ما بتحدث عن انفكاك اقتصادي تام وخلق اقتصاد يعني موازي فلسطيني لأنه الظروف البنيوية لا تسمح بذلك، ولكن أنا بحكي عن مؤسسات سيادية. بمعنى كمان أنا لما في المستقبل بدي أبني دولتي لازم يكون عندي ما أملكه، خبرتي أنا الذاتية. وبالتالي لا بالعكس، في الداخل الفلسطيني في 48 نجحت كثير من المبادرات الاقتصادية على خلق سيادة اقتصادية حتى لو جزئية وداخلية في داخل المنظومة الإسرائيلية، من بينها مثلا خلينا نحكي مصانع لصنع الأثاث بشكل كبير جدا، استيراد لحوم بشكل كبير جدا، سوبر ماركتات انتشرت بشكل كبير جدا،
1: منتجات الألبان
0: بشكل كبير. وبالتالي نعم يعني هنالك إمكانية في داخل الاقتصاد المسيطر الإسرائيلي خلق اقتصادات أو جيوب اقتصادية صغيرة ومبادرات اقتصادية صغيرة تحاول فرض نوع من السيادة على هذا الاقتصاد والتحكم بأن تكون على الأقل الدوران الداخلي للنقد والاقتصاد في المجتمعات الصغيرة المفتتة الفلسطينية هي داخل هذا المجتمع وليست للمالك الإسرائيلي بشكل مباشر.
1: صحيح. إحنا لربما ما دفعنا للحديث عن هذا الموضوع هو الحديث بأن الاستيطان يأتي في جميع أشكاله ويستهدف الكل الفلسطيني. صحيح أن هنالك استيطان على الأرض مقابل هدم منازل، هنالك توسيع مستوطنات جاثمة أو المصادقة على بناء مستوطنات جديدة، ولكن حتى هذه المشاريع خلفها هنالك أهداف باطنية هدفها الأساسي هو سلخ الفلسطيني عن امتداده الجغرافي وعن الهوية الوطنية الفلسطينية. لذلك كانت هنالك دعوات من كل النشطاء ومن كل القائمين على حركات المقاطعة بضرورة مقاطعة مثل هكذا مشاريع، لأنها في النهاية كما ذكرت ضيفتنا هي لمستثمر مستوطن وريعها في النهاية وفي المحصلة إلى المستوطنة، وبعدها لن يكون الجمهور المستهدف الفلسطيني، ولكن هذه محاولة ولا لفصل أبناء شعبنا عن هويتهم الوطنية هناك. جزيل الشكر لك عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس رتيبة النتشي، شكرا جزيلا لك. وفي الحديث عن استهدافات الكل الفلسطيني تحديدا المقدسي، في رابع أيام عيد الأضحى تحولت فرحة العيد إلى مشهد من الآلام لعائلة مقدسية في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. فبقرار من بلدية الاحتلال اضطر نبيل الرموني إلى هدم منزله ذاتيا تجنبا لغرامات وتكاليف باهظة، ليجد نفسه وزوجته وأبناؤه السبعة بلا منزل بعد 15 عاما من الاستقرار فيه. فما تفاصيل القصة وكيف تتواصل سياسة الهدم الذاتي في القدس في التقرير التالي.

احنا هون حبالي قبل 15 سنة يعني الحجة كانت ساكنة هون، اجيت سكن جنب الحجة، بنيت البناية هاي اللي انت شايفها 90 متر وتزوجت فيها واجاني اولاد فيها. عندي نسكنها حوالي انا وسبع اولاد وزوجتي، ولنا 10 سنين اجوا علينا المبنى ما فيش فيه رخصة، اجوا علينا قالوا لنا سووا رخصة، حاولنا نسوي رخصة ما اعطوناش، لانه احنا بتعرف يعني اليوم تتسوي رخصة بالقدس بدها معاناة كثيرة يعني، فما قدرناش نوصل لمرحلة الرخصة، وقلنا 10 سنين بنقالب فيهم محاكم، تأجيل، مخالفات، يعني قلنا 10 سنين 15 سنة بنأجل فيها لحد الايام هذه ما قدرناش نأجلها ولا بأي في اي يعني الله مش قادرين نأجلها. الحكومة هاي ما بدها تأجيل، يعني الحكومة هاي حكومة صارة بدها الكل يهدم، بدها الكل بدهاش تشوف حدا مقدس بالقدس. فهذه ضريبة القدس يعني الحمد لله، يعني دفعنا للمحامية ودفعنا مخالفات ولحد الآن بندافع مخالفات، عندي مخالفات لسه لل 2028 والحمد لله على كل شيء. يعني احنا بنضل يعني هذه ضريبة القدس. قررت اهدم بايدي لانه لو بدهم هم يجي يهدموني بدهم يطلع علي تكاليف الهدم باهظة جدا، وانا حاولت اتجنب الامور هاي لانه انت عارف يعني احنا ما بتقدر تهرب من الـ الـ الـ الهدم الباهظ اللي بيجيبوا لك اياه، بيجيبوا لك مخالفة عالية. فانا قررت انه اهدم وغصب عني، يعني انت فاهم، شردنا بالشوارع عشان انه نقدر نوصل لبر الأمان اللي هي ما يتكثر علينا المخالفات.

والله في الوقت الحالي يعني قررت اني استاجر وعمالي بفكر لانه في منطقة القدس ما فيش يعني عمالنا احنا بدنا راح نضطر انه نوصل لداخل الجدار وانت شايف المعاناة اللي بتصير فيهم داخل الجدار يعني احنا نزلنا في يوم العيد 3 ساعات تعرفنا نطلع من رام الله نزلنا على رام الله او عكفر عقب نعيد على الاهل اللي موجودين جوا 3 ساعات 4 ساعات تعرفنا نطلع من محسوم جعبة راح ندخل في معاناة الازمات وراح هذه يعني هذه سياسة التهجير من القدس يعني ما يعني اللي بصير في المنطقة هاي يعني هذه السكنة هاي بعيدة عن هذا ولا إلها 15 سنة مش معارضة على حدا لا بالشارع ولا أرض مصادرة الأرض ملكنا فهذا هذا المخطط يعني المخطط تبعهم إنهم يعني هذه بنى هذا ما بعارض حدا وإن نروح نشتري بنا والقدس اليوم تكاليف البنا باهظة جدا من إيش باهظة تكاليف البنا مش من البنا نفسه من إنك تسوي رخصة اليوم ما هو بيقدر يسوي رخصة اليوم ما بتقدر تسوي رخصة بنا إذا بدك تسوي رخصة بنا تكاليف رخصة البنا باهظة جدا وعمالهم بيطلبوا منك تعجيزات أنا بعرف عدة ناس راحوا يعني شارين الأرض ورايحين يكتبوا رخص عمالها بتدخل أملاك غائبين أملاك لأنهم مش قادرين يثبتوا ملكية هذا هو نوع من التهجير هذا هو نوع من القهر اللي إحنا فيه الحمد لله على كل شيء.

هذه تحية الحرية لأسرى الحرية، ولا سجن باق ولا سجان. لأهمية أسرانا البواسل نعيد ونذكر ونكرر بأهمية هذه القضية وما يعانوه داخل سجون الاحتلال. لذلك وجب تسليط الضوء على ما يعيشه أبناء شعبنا داخل سجون الاحتلال. فالأرقام ليست مجرد إحصائيات تتحدث وتحدث يوميا، بل هي حكاية استنزاف ممنهج لوعي وبنية مجتمعنا الفلسطيني. حين نتابع تفاصيل المشهد نجد أننا لسنا أمام إجراءات أمنية عابرة، بل أمام هندسة ترهيب واضحة المعالم. بالأمس كان الاحتلال قد ثبت الاعتقال الإداري ل29 أسيرا دون تهمة أو محاكمة. أيضا نتحدث عن الاعتقالات التي طالت طالبات في داخل جامعة بير زيت في محاولة واضحة لتجريف النخب الشابة وتفريغ الحركات الواعية من مضمونها. والمفارقة الأخطر أن هذه الملاحقة لم تعد تقف عند حدود الجغرافيا، بل تلاحق حتى من أبعدوا قصرا عن مدينة القدس، تماما كما يحدث اليوم مع المحامي المقدس المبعد إلى فرنسا صلاح الحموري عبر مزاعم إسرائيلية جديدة. وملاحقة قضائية عابرة للحدود تأتي بعد أشهر قليلة من رفعه لشكوى ضد الاحتلال بسبب ترحيله. نتحدث عن استخدام القانون كأداة انتقام وعقاب من الأسرى مع ضيفي المحامي والمختص في شؤون الأسرى الذي ينضم إلينا.

0: أستاذ خالد زبرقة، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين.
0: صباح الخير أستاذ خالد، أود البدء معك مما كشفته المعطيات الأخيرة حول الملاحقة الإسرائيلية الجديدة للمحامي المقدس المبعث صلاح الحموري المقيم في فرنسا بزعم تجنيد مقدسيين لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. حموري كان قد رحل قصرا وقبل أشهر رفع دعوى ضد إسرائيل بسبب هذا الترحيل. قانونيا وسياسيا كيف تقرأ هذه الملاحقة وتزامنها مع الدعوى التي رفع؟
1: يعني واضح أنه اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعمل الإجراءات القانونية والأدوات القانونية من أجل كبت صوت المقدسيين وكبت الرواية المقدسية ومحاولة التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون، سواء القانون المحلي أو القانون الدولي التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية. هي تريد أن تسكت هذه الأصوات بالقوة، وتستعمل في سبيل ذلك الأدوات القانونية والبنود القانونية والإجراءات القانونية، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. ما يحدث في كثير من القضايا التي نتابعها والتي يعني نعيشها كل يوم في أروقة المحاكم، أن القانون أصبح أداة من أجل قمع الحريات، من أجل قمع الحقوق الأساسية، من أجل قمع الوعي الفلسطيني، من أجل قمع الرواية الفلسطينية، من أجل إحداث يعني أو من أجل اغتصاب وعي المقدسيين لإحداث تغيير في قناعاتهم وبالتالي في سلوكهم، ومن أجل إجبارهم على القبول بسياسات الاحتلال وتفهم سياسات الاحتلال والانسجام مع سياسات الاحتلال. هذا يعني أصبح ديدا الإجراءات القانونية التي نعيش فيها اليوم، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك.
0: يعني نتحدث أن الاحتلال يريد القول بأن أداة العقاب والترهيب قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية، وأن ملاحقة الحقوقيين لربما لمنعهم من تدويل قضاياهم، وهذا يأتي ضمن سياسة الانتقام.
1: يعني هي يعني ممكن أن تكون سياسة انتقام، لكن أنا أرى أن الأهم من الهدف الأهم بالنسبة للاحتلال هو يريد أن يفرض رواية الاحتلال ليس فقط على الفلسطينيين هنا في الداخل، وإنما على العالم أجمع. لذلك عندما يتدخل مع السلطات الفرنسية من أجل ملاحقة محامي، هم أبعدوا بأنفسهم من القدس إلى فرنسا، ويريد أن يسكت هذا الصوت، لأن أنا بطبيعة الحال أعتقد أنه هذا المحامي يريد أن يعيد حقوقه التي سلبت منه بالقوة، ويستعمل في سبيل ذلك يعني أفضل الإجراءات للمستضعفين اليوم، وهي التوجه إلى المحاكم والمحافل الدولية. هم يريدون إسكات هذا الصوت ويريدون إجباره على السحب دعواه، أو يريدون إجباره على السكوت وعدم التحرك في سبيل أن يعني يظهر بشاعة السياسات الاحتلال هنا في الداخل، خاصة بما يتعلق بالأسرى أو بما يتعلق بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بشكل عام. لكن للتأكيد فقط، يعني حتى المشاهد يفهم، عندما نقول نحن الحقوق الأساسية، ما هي الحقوق الأساسية؟ هي الحقوق الطبيعية التي تعطى لكل البشر، لا تتعلق لا بسلطة الاحتلال ولا تتعلق بسلطات قانونية هنا أو هناك. هذه حقوق طبيعية ولدت معنا كبشر، وحسب يعني مفهوم القانون الدولي هي تستمر مع الإنسان حتى مماته. السلطات الإسرائيلية اليوم يعني هي تستهدف الحقوق الأساسية، بمعنى أنها تستهدف مفهوم الإنسان أو قناعات الإنسان، أو أنها تستهدف حرية الإنسان وحياته طبيعية أو مفهومه كبشر للأحداث. ولذلك كثير من الأحداث التي رأيناها على سبيل المثال التي تستهدف مثلا الأسرى، والتي تستهدف مثلا الأجانب الذين يعني شاركوا في أسطول الحرية، أو التي تستهدف الفلسطينيين بشكل عام، هي تعمل على محاولة تغيير الوعي أو محاولة القبول بدونية أمام الفوقية الإسرائيلية التي يريدون أن يفرضوها بالقوة.
0: نعم، سنتحدث عن هذه الجزئية، ولكن شهدنا مؤخرا حملة اعتقالات شرسة طالت طالبات من جامعة بير زيت وناشطات في الكتل الطلابية. تاريخيا كانت السجون تمتلئ بالشباب، لكن استهداف الطالبات تحديدا وبتكثيف هذه الفترة، ما هي الغاية السياسية والأمنية من ورائه؟ هل هي محاولة لضرب الوعي والنخب الأكاديمية الشابة وكذلك استهداف الحركات الطلابية التي ما زالت تعمل على الشارع؟
1: أولا لا يوجد هناك أي هدف قانوني من خلف ذلك. الهدف هو محاولة تغيير قناعات الشعب الفلسطيني. هم يريدون أن يغيروا مفاهيم الشعب الفلسطيني، يريدون أن يغيروا وعي الشعب الفلسطيني. هم حاولوا على مدار كل هذه السنوات بكل الإجراءات القانونية التي استعملوها وبكل إجراءات القمع التي استعملوها. هم يشعروا الآن أنهم فشلوا في تحقيق الغاية الأهم التي عملوا من خلالها، وهي تغيير مفاهيم ووعي وقناعات الشعب الفلسطيني. الآن أخذت هذه إجراءات القمعية أخذت درجة تصعيدية أكبر التي تستهدف الآن الشابات وخاصة طالبات الجامعات، لأنهم يعلموا أن القيادة المستقبلية للشعب الفلسطيني هي عادة يعني تخرج من رحم الجامعات والمحاضن الشعبية والقيادية التي تكون، والجامعات هي أحد هذه الروافد لإنتاج القيادة المستقبلية لأي مجتمع. ذلك عندما يتم استهداف الطالبات هناك يعني جزئين في هذه المسألة. الجزء الأول إنه استهداف القيادة الشبابية المستقبلية، والجزء الثاني هو التجرؤ على النساء. يعني لا يمكن الآن يعني على السلطات الإسرائيلية وأي سلطة في العالم أن يعني تتعامل بنوع من الحساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشاب أو بامرأة. ولكن ما نراه هو نوع من الانتهاك الصارخ حتى لحق النساء في ممارسة،
0: والاحتلال يعني بأننا مجتمع شرقي وللمرأة مكانة خاصة وحساسة، ولكنه يتمادى سواء باعتقال أو الاعتداء على نسائنا. في محور آخر أستاذ خالد، نتحدث عن الاعتقال الإداري، وكان هنالك تثبيت اعتقال إداري ل 29 أسير، وهذا يفتح الباب مجددا على الملف. اليوم نتحدث قانونيا، كيف تحول الاعتقال الإداري من إجراء طارئ يدعي الاحتلال إنه أمني إلى أداة سياسة ثابتة وممنهجة لأسرانا دون الحاجة لتقديم لائحة اتهام واحدة؟
1: الاحتلال يشعر أنه أسهل له أن يقوم بإصدار قرار إداري، وخاصة أن معايير إصدار القرارات الاعتقال الإدارية هي معايير منخفضة جداً، ولذلك هو يعني يسعى وبسرعة كبيرة وبأعداد هائلة. يعني في الثلاث سنوات الأخيرة الاعتقالات الإدارية مقارنة بأوامر الاعتقال أو مقارنة بلوائح الاتهام التي قدمت تكاد لا تذكر، ولذلك هو يستعمل الاعتقال الإداري كأحد الأدوات السهلة وكأحد الأدوات التي يمكن أن ينهي فيها إجراءات الاعتقال بفترة قصيرة وبدون أي جهد يذكر. الأهم من ذلك أن المعايير الاعتقال الإداري اليوم أصبحت منخفضة، كونها أنها تتعامل أيضا بمسألة الوعي، بمعنى أن جزء كبير من الاعتقالات الإدارية التي تحصل الآن هي بسبب منشورات على الفيسبوك أو بسبب آراء، سواء آراء سياسية أو آراء تتعلق بالصراع الإسرائيلي العربي، وأيضا أمور التي تتعلق بالانتماء الشعوري للشعب الفلسطيني. ولذلك نحن أمام حالة فريدة من نوعها، ولذلك أنا كنت دائما أحذر من هذه الحالة. هذه الحالة اليوم هي جزء من سياسات الإسرائيلية التي تريد أن تنتج فلسطيني جديد، فلسطيني يتعامل مع الاحتلال، يقبل الاحتلال، يتفهم سياسات الاحتلال، ويندمج ضمن مفهوم يهودية الدولة التي يسعى الاحتلال.

0: الإجراءات التعسفية والقمعية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية. حتى الآن نحن لم نشهد موقف واضح وقوي من طرف السلطة القضائية الإسرائيلية، أي من طرف المحاكم الإسرائيلية التي جاءت ووقفت أمام هذه السياسات القمعية، لأن أحد أهداف وجود الجهاز القضائي هي حماية الحقوق الأساسية الطبيعية للبشر. نحن من خلال عملنا كمحامين نشعر أن الجهاز القضائي الإسرائيلي لم يعد يقوى بسبب كثير من الأزمات بينه وبين الحكومة، والأزمات الموجودة الآن داخل الإسرائيلي التي ألقت بظلالها طبعا على قدرة الجهاز القضائي الإسرائيلي على مواجهة هذه السياسات، خاصة بما يخص العرب أو يخص الفلسطينيين بشكل خاص، ولذلك لم يعد يقوى على أن يوقف هذه السياسات. لذلك نحن نشعر الآن أن الجهاز القضائي أصبح جزء من الأدوات التي تحاول أن تشرعن القمع، سياسات القمع التي هي بدون أدنى شك أنها سياسات قمعية. ما زال هناك دور مهم للمحامين في مسألة الدفاع عن الأسرى في كل مراحل الجهاز القضائي الإسرائيلي، وإن كانت هذه المساحة هي موجودة اليوم هي بشكل ضيق جدا جدا، ولكن بالرغم من كل ذلك نحن مجبرون أن نقوم بدورنا حتى في المساحات الضيقة من أجل الدفاع عن الناس.
1: طيب إذا ما جمعنا كل هذه المحاور التي تحدثنا عنها، نجد خيطا ناظما واحدا، وهو محاولة تدجين المجتمع وعزل قضية الأسرى عن عمقها الشعبي والتوعوي. كيف ترى انعكاس هذه السياسات على معنويات الحركة الأسيرة داخل السجون من جهة، وعلى حاضنتهم الشعبية في الخارج من جهة أخرى؟ وإذا ما تحدثنا ختاما أستاذ خالد عن ما يملكه اليوم الفلسطيني قانونيا وسياسيا، وإذ كنا بحاجة إلى استراتيجية حقوقية جديدة تتجاوز الدفاع التقليدي في المحاكم وتذهب نحو تدويل حقيقي وملاحقة وبناء شبكة أمان دولية.
0: أنا باعتقادي أننا يجب أن يكون هناك بناء منظومة أعلى ومرجعية أعلى لمتابعة كل هذه القضايا التي تحاول أن تؤثر فينا بشكل قطاعي. يعني السلطات الاحتلال الإسرائيلية الآن تتعامل مع الملفات بشكل منفصل، ولكن وبالتالي هي تحاول أن تجمع كل الخيوط في منظومة واحدة التي تسعى إلى تحقيق الأهداف التي ذكر فيها. مواجهة هذه المنظومة يجب أن تكون بمنظومة مقابلة التي تحاول أن تجند كل الجهود، سواء الجهود القانونية المحلية أو الجهود القانونية الدولية، مع خط سياسي واضح، مع تفعيل الإرادة الشعبية وهي مهمة جدا للحراك الشعبي الفلسطيني، أيضا من أجل أن تكون هذه الحركات الشعبية داعمة لحقوق الأسرى حتى لا تكون هناك انتهاكات. يعني الحديث عن انتهاكات بحق الأسرى هذا حديث يطول عنه، ولذلك الحركات الشعبية هي حركات هامة. يعني الـ واضح لنا من خلال يعني متابعة الأحداث في السنوات الأخيرة هناك انخفاض في الحراك الشعبي، وهذا أيضا يلقي بظلاله على معنويات الأسرى بشكل أو بآخر. لذلك يعني واضح أننا الآن أمام مرحلة يجب فيها تجديد النشاط وتجديد الجهود من أجل أن نمنع أي انتهاك لحقوق الإنسان التي تحصل الآن بالبث الحي والمباشر في كل مكان.
1: نعم، وهذا هو أقل ما يمكن تقديمه لمن ضحى بحريته وبحياته وبعمره وشبابه لأجل هذا الوطن. جزيل الشكر لك الأستاذ خالد زبارقة المحامي المختص بشؤون الأسرى، كنت معنا حدثتنا عن تفاصيل أسرانا داخل سجون الاحتلال، شكرا جزيلا لك. وإلى باقي فقرات صباح الخير يا قدس، ونتحدث عن المنطقة الشرقية في الضفة الغربية تحديدا في شمالها، والتي تعد من أوائل المناطق التي استهدفتها المشاريع الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، ولا تزال تشهد توسعا استيطانيا متواصلا ومشاريع تهدف إلى فرض مزيد من

0: السيطرة على الأراضي هناك. مراسلنا أحمد شاور أعد هذه المادة.
1: رحلتنا اليوم في قلب المنطقة الشرقية لمحافظة قلقيلية لنتعرف على واقع الاستيطان فيها، كيف بدأ وإلى أين وصل. الحكاية لا تبدأ من زقاق في مستوطنة، بل من فوق تلة استراتيجية مطلة على الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس في عام 1975، وعلى أراضي قرية كفر قدوم، وتحديداً في نقطة عسكرية تعرف بمعسكر قدوم، وضعت النواة الأولى لما سيصبح لاحقاً مستوطنة قدوميم، المستوطنة التي تعتبر اليوم أماً للمستوطنات في شمال الضفة.
2: المواقع اللي أقيمت عليها البداية المشروع الاستيطاني في على أراضي محافظة قلقيلية هي أماكن كانت معلنة معسكرات للجيش الأردني، أو أراضي معلنة أراضي دولي ليست خاصة. وبعد ذلك بدأ التوسع الاستيطاني على جميع أركان محافظة قلقيلية، وخاصة الجزء الشرقي لفصل مدينة محافظة قلقيلية عن محافظة نابلس، وخلق جدار استيطاني عازل ما بين المحافظتين، وبعد ذلك في جدار استيطاني أيضا ما بين محافظة قلقيلية وطول كرم، اللي تمثلت مستوطنة قدوميم تمتد إلى الغرب لتشكل حاجزا مع مستوطنة عناب وسلعيد إلى الغرب على أراضي محافظة طول كرم.
3: أول ما أجي نحن بك كرفانات معسكر جيش للعرب للجيش الأردني، صرت بحط كرفانات. أما أجل اليهود ماشي من شركة، إحنا بكينا يعني ساكنين في الحارة هذيك الشمالية اللي بيقولوا لها، بك يجوا ماشي جابوا لهم صاروا كرفانات، يحطوا لهم كرفانات ويقعدوا. والله ماشي بكوا يجوا من نابلس أو من البادة أو من المنطقة الشرقية، وإحنا نقف في الحارة ونتفرج عليهم ماشي، حطوا لهم كرفانات وقاوهم عبين ما صاروا يبنوا، وبنوا لهم وتوسعوا. هسه في ديالنا 9 مستعمرات، احنا من غاد 3 4، ومن هان 1 5 6 7 8. احنا هسه مثل العصفور في العقدية يا خالتي، لا هيش بنعرف نروح ولا هيش بنعرف مطوقين. سلامتك وتعيش، هاي اخر دار ما حدا بيستاذن يقطع منها وغاد ندفي، اخر دار عندنا من هاي الناحية.
1: خلف هذه الكتل الإسمنتية الصامتة يقف اسم موسى زوهر، العراب والمهندس الذي لم يكن مجرد مستوطن، بل كان العقل المدبر الذي رسم بالخرائط والاتصالات السياسية كيفية زرع الغرباء في قلب القرى الفلسطينية. هذه التلة الاستراتيجية القريبة من قرية جين صافوت اختارها زوهر بعناية فائقة ليكون منزله فوقها كبرج مراقبة يكشف أدق تفاصيل القرى الفلسطينية المحيطة، وليبدأ منها تغيير معالم المنطقة لصالح الاستيطان. برع زوهر في إرهاب القانون تزويرا واحتيالا واستغلالا لكل ثغرة للسيطرة على الأرض، محولاً المنطقة إلى كتل إسمنتية تبتلع آلاف الدنومات.

0: بعد قدومهم بخمس سنوات وبالتحديد في عام 1980 بدأت ملامح مستوطنة معالي شمرون بالظهور على أراضي بلدة عزون وجين صافوت وكفر لاقف، لتصبح اليوم من كبرى المستوطنات ولها مناطق صناعية تابعة لها. ولم تكتفي بنهش الأرض بل حولت القرى المجاورة إلى معازل. نرى اليوم كيف أطبق السياج والمكعبات الإسمنتية على مداخل بلدة عزون، وكيف أحاطتها الأبراج من كل اتجاه، ليتحول أمن المستوطن إلى سجن يومي لآلاف الفلسطينيين.
1: بلدة عزون تعيش ظروف استثنائية وحال استثنائية ضمن ممارسات الاحتلال، وما يتعرض له بلدة عزون من ممارسات يومية وباستمرار نتيجة الاقتحامات والمتواصل لبلدة عزون. أنا أشخص لك بلدة عزون، بلدة عزون هي عبارة عن خمس بوابات وجدار فصل عنصري، تحيط ثلاث مستوطنات كبيرة من كل الاتجاهات، تحاصر بلدة عزون، تقتلع أو تقتطع أكثر أو مئات الدنوات من بلدة عزون، كما ترون الشيك المتواصل في الذي اقتطع مئات الدنومات من بلدة عزون، والذي يحاصر بلدة عزون من جميع من هذا الاتجاه الشرقي كمان من الاتجاه الشمالي. هناك البوابات المغلقة والمدخل الشرقي المغلق منذ الانتفاضة الأولى. عزون تعاني حالة اقتصادية صعبة، حالة نضالية، حالة إغلاق متواصل على بلدة عزون. وجود الأبراج التي تقوم بإطلاق النار والمسيل للدموع كما هذا البرج والأبرج الغربي والشمالي، هذه الأبراج تقوم بإطلاق الرصاص باتجاه المواطنين. هذه المنطقة تحصل منها اقتحامات متواصلة، خاصة عند حتى حجة أمنية أن هناك إلقاء حجارة على الشارع الالتفافي، وتأتي قوات الاحتلال وتقوم بترويع الآمنين هنا في هذه المنطقة الشرقية بلدة عزون.

المستعمرات المحيطة بقرية جين صافوت كما ترى من الشرق خدوميم ومن أيضا من الجهة الجنوبية عمنويل ومن الغرب والشمال والجنوب الغربي أيضا تجمع استيطاني المطل على وادي قانا، ولدينا مستعمرات أو أربع سكنات استيطانية، سكنتين على تلة القرنين الشمالي والجنوبي، وأيضا مستعمرة قرني شمرون ونبي مناحم. هذا التجمع الاستيطاني يقضم أراضي البلدة من كافة الجوانب. لقد تم مصادرة من بداية الحركة الاستيطانية عام 1982 التي بدأت في هذه المنطقة، تم مصادرة ما قيمته حوالي 2500 دولم من أراضي القرية لصالح توسعة وإقامة مستوطنات وشق الطرق الالتفافية في هذه البلدة.

0: انقرض في داخل المستعمره من تو وقتها المستعمره داير مدور بين الدور انا بين الدور من هان دور من هان دور من هان دور من هان دور فيش فاضي الا ارضي فيها
1: بكيت توصلها
0: اي نعم قعدت اوصلها قعدوا معي كانوا فوتوني بعدها جيت قلت للبنات سوين كوبايه شاي بدنا نفطر لها المستوطنين ماركين من الشارع دشوا علينا واحد صار بده يقيم الشال عن البنات واحد صار بدنا وقفت عند التراكتور قلت الساعه نفسونا العجال شو نعرف شو نروح اتصلت على تبع البيت حوالي فوتني والله ما فتح الكزاز اللي هو الكدي قال لي بقدر اساعدك شفت وعيك وروح روحت رحت على قدوميم قلت لهم انتوا يا بتقولوا لي هذا الارض لك يا بتقولوا مش لك اما تاخذوني وتبهدلوني وتبهدلوا بناتي لا فوصلها الخبر ردت اتصلت قعدوا ثلاث سنين جاي بعد ثالث يوم جاي ضابط في السيارة عبابي على المستعمرة عند الحارس قال لي انت سليمان جبر قلت نعم قال استنى استنيت قال لي عشر دقائق عشر دقائق لهين جاي سيارة مشمارك فوق فيها أربع جنود سيارة شرطة فيها أربع جنود سيارة جيش فيها أربع جنود لما فوتوني سيارة قدامه وسيارة واخر لما بدي أقطع الشارع سك الشارع منها وسك الشارع الثاني قعدت هذه الخرة فيه معي ثلاث سنين بعد خفت الأزمة شوي شوي شوي ظلوا معنا جنود اثنين وبعدها صار الحرب وما طحناهوش نعرفش شو اللي حصل معهم مستحيل.

0: الساعة الثانية من صباح الخير يا قدس، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا. تحدثنا عن عديد من التحديات التي تواجه مدينة القدس وأهالي مدينة القدس، وفي ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها تحديدا الخريجون الجدد في الانتقال السلس من قاعات الدراسة إلى ميدان العمل، يسعدنا اليوم أن نناقش خطوة رائدة نحو تمكين الشباب الفلسطيني وتزويده بالأدوات العملية اللازمة لنجاحه في شراكة استراتيجية هامة وقعت مؤسسة الرؤية الفلسطينية وشركة اسأل القدس بدعم كريم من مؤسسة التعاون اتفاقية التعاون لإطلاق مشروع شباب 101. هذا المشروع ليس مجرد برنامج تدريبي تقليدي، بل هو مسار مهني متكامل يهدف إلى بناء القدرات وصقل المهارات وتسهيل التشبيك المباشر مع أصحاب العمل. للتعرف أكثر على هذا المشروع الطموح ورؤيته وآلياته، يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذة روان محيسن، مديرة مشروع شباب 101. أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير.
0: في البداية خلينا نحكي عن فكرة المشروع، أسم المشروع كمان. إحنا رابطين 101 دائما الخط المستعجل أو حالات الطوارئ. اليوم كيف انولدت وانبثقت فكرة هذا المشروع؟
1: تمام، يسعد صباحك. بالأول مشروع شباب 101 هو عم نشتغل عليه احنا مؤسسة الرؤية الفلسطينية بالتعاون مع اسأل القدس وكمان بالتعاون مع ستيشن جي. الممول الأساسي له هو مؤسسة التعاون. شباب 101 من وين اجى الاسم؟ لانه بالبداية بداية كل شيء، احنا هيك سمينا الانطلاقة الاولى او بداية كل شيء، لانه انت لما تدخلي على الجامعة عشان تبدأي بالجامعة بمساراتك الأكاديمية بالجامعة عندك مساقات 101 اللي هي البداية للدخول إلى الجامعة، بيكون هيك بداية المقدمة للمساقات وكل هذا الحكي. كمان بس تخلصي المسار الأكاديمي بالجامعة بتنتقلي للتوظيف. بالتوظيف في 3 أشهر بداية الشغل اللي هي بتكون تدريبية، فهي صحيح. كمان نفس الإشي 101. فمن هون جبنا شباب 101 اللي هم الشباب الفلسطينية سواء بالمسار الأكاديمي أو بالمسار المهني بالعمل.
0: طيب نور، شو اللي خلاكم تطلعوا بهاي الفكرة؟ يعني احنا بنعرف انه في حاجة ملحة، في يمكن زي ما بنحكي جاب او فجوة ما بين سوق العمل والتخرج والخريجين والتخصصات الأكاديمية. شو اللي خلاكم تسلطوا الضوء على هاي الفكرة تحديدا وعلى هاي الفئة؟
1: خليني احكي لك. هلا احنا بنشوف انه الشباب بصيروا يحكوا لك بنخلص جامعة ما بنلاقي شغل. بتروحي للمشغلين بيحكوا لك في شغل، بس احنا مش عم نلاقي الفئة المستهدفة او الموظف المثالي اللي احنا عم ندور عليه. طب اذا انتوا عم بتدوروا على موظفين وانت بتدور على وظيفة، معناته احنا بدنا نوصلكم مع بعض.
0: صحيح.
1: فاحنا اجينا هون اللي على اساس هو اكثر من فيز المشروع اللي هي بيستهدف اكثر من فئة واكثر من جهات. بس خليني احكي لك عن التوظيف. التوظيف اللي هو احنا بنشوف ايش المشغلين بدهم وظائف وايش الشباب الخريجين ايش الوظائف ايش هم دارسين. فبنعمل نحكي للموظف احنا رح نجي بعدين. اصلا الخريج الجديد لما يروح يقدم على وظائف بيحكوا له بدنا خبره، بدنا خبره 4 سنين، بدنا خبره 5 سنين. بيحكي لك طب انا مخلص جديد
0: كيف بدي اخذ خبره؟
1: صحيح. 100%. فاحنا ايش بنعمل؟ بنحكي للمشغل احنا مندرب لك الشباب على ايش بدهم كيف بيشتغلوا. يعني مثلا شاب دارس محاسبة وفي وظيفة محاسبة، احنا ايش بنعمل؟ بنحكي للمشغل ايش شو بدك الشاب يشتغل محاسبة بأي شو الاشياء اللي يشتغلها. بحكي لنا 1 2 3 يعمل تقارير، يعمل اشياء لها علاقة بالمحاسبة. احنا بنروح نمسك الشاب نعطيه تدريب بالضبط كيف يشتغل بالشغل. فهيك الشاب بيكون جاهز. لا بحكي لك بدي يعني بصير شاب المناسب بالمكان المناسب.
0: جميل جدا. طيب اكيد عملتوا دراسة للسوق، عرفتوا اهم الفجوات، اهم الاحتياجات، واهم كمان لربما زي ما بنحكي التخصصات الفائضه. يمكن في عندنا تخصصات مهنيه، عندنا تخصصات اكاديميه، وفي كثير من التخصصات فيها كثره من الخريجين يمكن ما بيلاقوا وظيفه لانه في قله في سوق العمل تماما. كمان انه احنا في مدينه القدس اللي اكيد في تحديات وفي فجوات وفي صعوبات واجهتكم من خلال دراستكم للسوق وحاجه السوق والفجوه ما بين الخريجين والسوق.
1: 100%. هذا هو السبب الاساسي اللي عملنا تعاقد احنا الرؤيه الفلسطينيه مع اسال القدس. لانه هي شركه كثير مشهوره بالقدس، يعني
0: صحيح.
1: مين بدك اي شيء بتسالي بتنزلي على اسال القدس
0: صفحه. صحيح.
1: فاحنا تعاقدنا معهم اللي هم يتواصلوا مع الشركات اللي يجيبوا لنا ايش في وظائف موجوده بالقدس. اكثر الوظائف اللي كانت موجوده بكثره هي السكرتارية والمحاسبة، عشان هيك أنا أعطيتك مثال على المحاسبة لأنها موجودة بكثرة. يعني الوظائف المتاحة هي سكرتارية ومحاسبة. بس الوضع الخريجين ما في شيء محدد من كل المجالات صراحة. هو التعليم أكتر إشي اللي هم أدب عربي أدب إنجليزي تاريخ وجغرافيا وهذه الأشياء، بس السوق بحاجة صراحة لسكرتارية ومحاسبة، هذا أكتر يعني أكتر التخصصين اللي كان عليهم طلب من المشغلين بدهم وظائف لهذا الإشي.
0: حكيت إن المشروع بمر بعدة مراحل، خلينا نحكي في البداية زي ما حكيت درستوا السوق، عرفتوا الحاجات والنقص والفجوات، تواصلتوا مع الجهة اللي بتطلب الشغل ومع الخريجين الجدد، مرحلة التدريب.

0: للخريج هو التوظيف. رح نحكي عن هاي الجزئية، إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوها كشباب 101 لضمان إنه هذا التشبيك بيؤدي حقيقة لفرصة توظيف وتوظيف دائم ومستدام في هذا المكان؟
1: خليني أحكي لك كيف. هلأ إحنا الفترة التوظيفية اللي إحنا بنكون مسؤولين عليها هي 4 شهور، بس إحنا دائما بالعقود بنكون عاملين عقد ثلاثي بيننا وبين الموظف وبين المشغل، اللي يكون فيه استمرارية. يعني أنا بدي كمان يكون فيه استدامة، أنا تمام صح. عملت المشروع نجحت فيه، بس أنا بدي يكمل. ما بدي إنه خلص الشاب دخل الوظيفة وخلص أنا أتركه، لا، بكمل معه، بكون أنا معه خطوة بخطوة. كيف مشى سيرورة العمل؟ هل هو حاسس إنه بده كمان تدريب؟ هل هو يعني حاسس حاله بالمكان المناسب مرتاح؟ كمان المشغل هل شايف إنه الموظف كفو وهيك؟ فإحنا كمان بنكمل عليه، لأنه عنا كمان بالمشروع نفسه عنا الشهادات المصغرة اللي هي مايكرو كريدنشل، اللي هي كمان إحنا بنعطي للشباب والصبايا الدورات تدريبية بتخصصاتهم. هاي بتكون أونلاين، الدورات هاي بتنعطى، بتكون بالتعاون مع هاي طبعا الأساسية هي مؤسسة التعاون، عملتها في منصة Learn to Lead، اللي هي بتشبك الموظف مع بهاي المنصة مع جامعات خارجية زي هارفارد زي ييل، اللي تعطي يعني إشي كتير رائع، اللي تعطي دورات مختصة اللي كيف، مش بس بعد يعني الشهادات بالجامعية بطلت توظف لحالها، صار بدك شهادات تعززها. هاي هي المايكرو كريدنشل اللي كمان بتعزز شهادته وبيعرف إيش يشتغل أحسن،
0: بتقوي السي في، السيرة الذاتية لما يروح يشتغل
1: يعني. وكمان بالشغل نفسه، يعني ممكن يكون خريج جديد ويخدها، وكمان هو أصلا بسيرورة العمل هو موظف وحاسس إنه عم بيكون في ركود بالعمل، مش عم بيتطور، بيقدر كمان ياخدها هاي الدورة وبتساعده ليتطور مهنيا بالعمل.
0: الفئة المستهدفة نور هي لكل خريجي جامعات مدينة القدس أو من يستطيع الوصول لمدينة القدس،
1: نعم،
0: أو في
1: صحيح.
0: أي عمل أو تشبيك هون في رام الله وغيرها، لأنه عندكم فروع مختلفة في الرؤية والتعاون،
1: نعم،
0: وغيرها من هاي المؤسسات الداعمة لهيك مشروع. كمان نحكي عن الفئة المستهدفة زي ما ذكرنا الخريجين الجامعات، وهل ممكن مش خريج، يعني إحنا بنحكي حدا من أصحاب المهن الصناعية، اليوم القدس بحاجة لمهن صناعية وحرفيين في مدينة القدس، ولا بس التخصصات الأكاديمية اللي أنتوا بتتعاملوا معها؟
1: هلأ إحنا بالمرحلة الحالية بس مركزين على القدس والمن يستطيع الوصول إلى مدينة القدس، يعني بداخل أسوار القدس. بس إحنا كتير حابين إنه نتوسع المشروع، المشروع يبطل بس بستهدف شباب وصبايا خريجين السكان القدس، بل يكون بشمل البلد كلها، وهذا اللي بنسعى إله. أحكي لك كمان إنه في أكتر من فيز للمشروع، اللي مش بس بدرب وبوظف، كمان عندك الشباب اللي خريجين الجدد، الخريجين الجدد من التوجيهي، بيخلصوا توجيهي بحسوا إنه خلص دخلنا على عالم الكبار. فإحنا إيش بنعملهم؟ عاملين لهم تدريب اللي هي بالمهارات الحياتية، بالمهارات القرن 21، العمل الاجتماعي، كله هاي دورات لهدول الشباب الخريجين اللي يساعدهم يدخلوا على حياة الكبار.
0: حلو.
1: فهيك إحنا مش بس نستهدفين الشباب اللي خلصوا جامعات وكمان اللي خلصوا توجيهي، غير هيك عنا
0: كمان في توجيه يمكن لا أنت إيش حابب تدرس، شو السوق بحاجة.
1: بالضبط،
0: نقطة مهمة.
1: خليني أحكي لك إنه إحنا كمان عاملين إشي كتير حلو، هذا عملته مؤسسة الرؤية الفلسطينية، اللي هي امتحان الميول المهني اسمه درب. هذا الامتحان يعني حاليا عم نشتغل على، هو لكل الأعمار بنفع، بس أكتر إشي بنفع من عمر خلينا نحكي 15 ل17 سنة. اللي هلأ عنا كتير شباب وصلوا توجيهي إيش بدي أدرس بالجامعة، بيخلص مش عارف. فإحنا إيش عملنا؟ عملنا هذا الامتحان، مدته هو بيكون أونلاين سواء على الكمبيوتر أو على التليفون، مدته تقريبا 50 دقيقة. بيعملوا الامتحان، إحنا منتشابك مع المدارس بالقدس أو بكل البلد، اللي يدخل الطالب على الامتحان بيعمل فحص ميوله المهنية، إيش بده يصير لما يكبر. وكمان هلأ بيكون في مرشدة بالمدرسة تتعاون مع المرشدة من طريقنا من درب، اللي بتقعد المرشدة تاعتنا بتاع الدرب، بس يخلص الامتحان الولد الامتحان تاعه، تقعد معه سيشن 1-to-1، تحكي له هاي نتيجة امتحانك، انت هيك ممكن تدرس، عندك هاي الطريقة وهاي الطريقة وهاي الطريقة، اللي تفهمه تعطيه النور لحاله انه أنا إيش أنا عرفت هلا إيش بدي أصير.
0: وهيك بنضمن إنه شبابنا تبدع في تخصصاتهم. لما يكون عندك شغف حب للتخصص اللي أنت دخلتيه فأكيد رح تبدعي، مش لأنه أهلي بدهم أكون دكتور أو مهندس أو لأنه معدلي عالي حرام أضيعه زي المعتقدات الموجودة عندنا. طيب نور، كيف رح تقيموا وتقيسوا نجاح مشروع 101؟ يعني على أي أساس رح يكون تقييمكم للمشروع؟
1: صراحة الشباب هم اللي رح، يعني أنا بفكر الشباب هم اللي رح يقيمونا مش إحنا نقيمهم. لأنه بالآخر لما تشوفي إنه شباب عم تبدع، شباب عم تحكي لك شكرا لكم على هيك مشروع، أنتوا عن جد عم بتفيدونا. لأنه غير إنه إحنا كمان بنعطي للشباب لعمر 16 ل18 سنة، وبعدين عندك من 18 ل20، وبعدين الخريجين الجدد من الجامعات، خريجين التوجيهي، كمان أصحاب المشاريع الصغيرة كمان بهذا المشروع. يعني احنا ضمنين
0: كل الفئات،
1: كل الفئات اللي هذا رح يكون بالتعاون كمان مع محطة القدس ستيشن جي، اللي رح يعملوا زي برنامج تدريب لصناع المشاريع الصغيرة. جميل. اللي يعطيهم تدريبات ينتهي إلى تمويل لمشاريعهم طبعا. والحلو في المشروع إنه احنا دايما نبحث عن الاستدامة زي ما خبرتك، اللي الشباب اللي ما أخذوا التمويل احنا لسه بنكمل معاهم لنساعدهم، اذا ما فتحوا مشروعهم بنساعدهم كيف يفتحوه، اذا فاتحين اوريدي مشاريعهم نساعدهم على يكملوا فيه. يعني اللي ما اخذ تمويل باخذ تدريبات ثانيه،
0: يعني فش حجه للشباب اليوم. احنا من كل الفئات العمريه، من انت توجيهي لخريج جامعه او حتى صاحب مشروع، راح تساعدوهم للبدء في هذا المشروع.
1: 100%.
0: خليني اختم معك نور الحديث عن رسالتك لكل الخريجين، وكيف ممكن للفئات اللي انت ذكرتيها تستفيد من هذا المسار، وكيف تبدا في التسجيل معكم خطوة فخطوة.
1: خليني أحكي لك، أنا صراحة رسالتي للشباب اللي هو البداية، الواحد إذا ما بلش ما بوصل، فإنه الواحد دايما يبدأ بالمرحلة، سواء الشغل، يعني حتى لو أنت حاسس حالك مش عارف إيش ومن وين أبدأ، بس ابدأ. عشان هيك حكيت لك البداية هي شباب 101. كمان بيقدروا يسجلوا بأي من المشاريع اللي هم حاسين إنهم مناسبين إلها، سواء خريجين جدد أو طلاب مدارس أو خريجين جامعات أو أصحاب مشاريع صغيرة. كله إحنا منزلين على صفحة الرؤية وصفحة ستيشن جي كل المبادرات اللي عاملينها، كل البرامج بيقدروا يسجلوا من خلالها.
0: بدي أشكركم كلكم، يعني الرؤية إحنا وياها أصدقاء من زمان ومتابعين لكل مشاريعها، مشاريع بتدعم الشباب المقدسي كمان. أسك جروسلم ومحمد نجم كان في استضافة لعنا لنتحدث أيضا عن واقع الشباب، ومؤسسة التعاون غنية عن التعريف التي تحاول دعم المقدسيين في كل الطرق المتاحة. نتمنى لكم التوفيق، مشروع جميل جدا، فخورين فيكم في مدينة القدس وللعمل من أجل هاي المدينة. معنا نور محيسن مديرة مشروع شباب 101، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا كثير.
0: يعطيك العافية. إلى باقي فقرات صباح الخير يا قدس، وننتقل إلى هذا الفاصل وبعدها نستكمل باقي فقرات برنامجنا.

0: إلى فقراتنا الميدانية، وتحديدا من قطاع غزة. نتحدث عن آخر التطورات الميدانية هناك واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها على أبناء شعبنا وارتقاء الشهداء وإصابة الجرحى، وهذه الحرب التي تتسع مع ظروف إنسانية صعبة. تضعنا في تفاصيل آخر التطورات الميدانية مباشرة من هناك مراسلتنا أسماء الودية. يسعد صباحك أسماء، وما هي آخر التطورات الميدانية، وخاصة أن في أول أيام العيد كنا نتحدث عن ارتقاء شهداء، وكذلك عدوان الاحتلال استمر طوال أيام العيد وحتى هذا اليوم.
1: نعم، صباح الخير دانا، صباح الخير لكل أفراد المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين، بصباح الخير يا قدس. بالفعل الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية لا زالت مستمرة على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. قبل قليل وصباح هذا اليوم كان هناك استهداف ومجزرة كبيرة في مواصل خان يونس، وبالتحديد لعائلة أبو جزر، حيث راح ضحية هذا الاستهداف ما يزيد عن 20 إصابة وشهيدة واحدة تبلغ من الأمر 18 عاما. إذا لا زالت الاستهدافات جارية وقائمة، لا زالت أعداد الشهداء تسجل بشكل يومي في قطاع غزة، وخصوصا بأن القطاع شهد أياما دامية، وبالتحديد منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وحتى هذا اليوم لازلنا نشهد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد أكثر فأكثر، حتى بدأت تتجه إلى الدموية التي اعتدنا عليها وشاهدناها خلال الفترات الأولى من حرب الإبادة الجماعية. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية في المناطق الغربية من قطاع غزة لا زالت تطلق نيران رشاشاتها باتجاه الشواطئ وباتجاه خيام النازحين بكثافة وبشكل عشوائي. هذا ما يسجل إصابات وأعداد من الشهداء بشكل يومي حتى الآن. أيضا إذا ما أردنا الحديث عن المناطق الشرقية من قطاع غزة، نحن نتحدث عن مدينة غزة تحديدا، شرق حي الشجاعية، شرق حي الزيتون، شرق حي التفاح، هذه المناطق أو هذه الأحياء التي لا زالت تتعرض إلى قصف يومي وعمليات نسف يومية للمنازل التي لا زالت متواجدة هناك. يحاول الاحتلال من خلال العمليات والنسف بتلك المناطق لإرسال رسالة للمواطنين الذين يحلمون بالرجوع إلى تلك المناطق بأن هذا الأمل قد تبدد بشكل كامل، وبأن هذا النسف اليومي يحرمهم الآن من العودة إلى تلك المناطق، وبأن هذا الأمل يجب أن يتبدد لديهم بالتأكيد، لأن يعني كل ما يحفز للحياة اليومية من بنية تحتية، من أي مظاهر من مظاهر الحياة في تلك المناطق لم تعد موجودة ونسفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. نتحدث أيضا عن شرق مخيم البريج وشرق مخيم المغازي، هذين المخيمين اللذين يتعرضان بشكل يومي إلى استهدافات كبيرة، ونحن نستمع من دير البلح في المنطقة الوسطى بالتحديد إلى هذه الأصوات اليومية بشكل جدا كبير. الطيران المروحي الإسرائيلي لا زال يغير على ارتفاعات جدا منخفضة من سماء القطاع، وخصوصا في ساعات متأخرة جدا من الليل، وطائرات الكوادكوبتر أيضا المحملة بالتسجيلات الصوتية والتي تبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين. هذه التسجيلات التي عادة ما تحمل يعني عبارات تهدد برجوع حرب الإبادة الجماعية وبإمكانية عودة موضوع النزوح مرة جديدة، خصوصا بأن هذا الاحتلال يعلم بأن عملية النزوح هي الرعب الأكبر الذي تشكله والهاجز الأكبر الذي يتشكل اليوم أو الذي شكل أصلا لدى المواطنين في قطاع غزة، نتيجة للعذاب الكبير الذي يشهده المواطن نتيجة التنقل من منطقة إلى أخرى، ترك متاعه في المنطقة ومحاولة النجاة بنفسه وبأبنائه وبروحه من خلال التنقل السريع حتى ينجو من الموت. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن استهدافات كبيرة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لازالت حرب الإبادة الجماعية جارية حتى هذه اللحظات ولم تتوقف بالتأكيد، وأكبر دليل على ذلك هي الاستهدافات وتسجيل أعداد الشهداء التي تنقل إلى مستشفيات القطاع والإصابات أيضا بشكل يومي. أتحدث عن المساعدات الإنسانية، ما يدخل من المساعدات الإنسانية حقيقة إلى القطاع هو شحيح جدا ولا يفي بالغرض المطلوب، ولا يكفي لما يفوق عن 2 مليون مواطن لا زالوا يتواجدون في قطاع غزة. ما دخل يوم أمس إلى القطاع هو 286 شاحنة، بينها مساعدات وبينها شاحنات تجارية، وبالتالي هذه الأعداد لا تكفي إلى كل هذه الأعداد من المواطنين. نحن نتحدث بأن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار كانت تتحدث عن دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، ولكن اليوم عكس هذا الموضوع يحدث تماما، ما يدخل هو شحيح للغاية ولا يكفي لكل هذه الأعداد. نتحدث عن أيضا الظروف الإنسانية الصعبة التي لا زال يعيشها قطاع غزة حتى هذه اللحظات، مع هذه الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد، وحياة الخيام لا زالت مستمرة، حياة القوارض والحشرات وظهور أيضا يعني أنواع من الحشرات السامة والقوارض السامة التي أصبحت تصيب الأطفال والكبار على حد سواء، وينقل من خلالها كل هذه الأعداد من الإصابات إلى المستشفيات، خصوصا بأن حياة الخيمة هي حياة مريرة وصعبة جدا لمن يشهدها، ونحن نتحدث عن مئات

0: آلاف من الأسر التي لا زالت تسكن الخيمة حتى هذه اللحظات. هذه العائلات جل ما تحلم به اليوم هو الانتهاء من هذا الكابوس الذي يتمثل بكلمة خيمة فقط. فنحن نتحدث عن حياة إنسانية صعبة ومعقدة بكافة الظروف وبكافة المقاييس، ناهيك عن أن الرعب الأكبر اليوم بات للمواطنين يتمثل بالترقب الشديد بعدد شاحنات الغاز التي تدخل مثلا إلى القطاع، غاز الطهي الذي أصبحت كثير من الأسر اليوم تعتمد عليه بشكل غير أساسي وغير رئيسي، هو بشكل أو بآخر قد أراح كثير من سيدات المنازل وسيدات الخيام بتعبير مفصل أكثر من حياة النار وأطه على النار. يترقب أو تترقب سيدة هذه الخيمة دخول هذه الكميات وهذه الشاحنات حتى يتم توزيعها على المواطنين، ولكن أيضا ما يدخل من الغاز هي كميات شحيحة للغاية ولا تكفي لجميع المواطنين واحتياجاتهم، وبالتالي لازالت أيضا أو لازال الاعتماد على الطهي على النار مستمر حتى هذه اللحظات، وهذا ما يسبب أزمة صحية كبيرة لكثير من السيدات حقيقة حتى هذه اللحظات. نتحدث عن أمراض كبيرة في الجهاز التنفسي أصابت كثير من السيدات، انتقلن بين فترة وأخرى إلى المستشفيات نتيجة لهذه العملية المستمرة. هذه السيدة التي تضحي بكل شيء حتى ولو بصحتها حتى تكون هذه العائلة بخير وحتى تستطيع أن تقدم الطعام وتطهو الطعام حتى ولو على النار لهذه العائلة، وبالتالي الظروف الإنسانية لازالت صعبة للغاية، لازالت معقدة في قطاع غزة بكافة الأساليب والمقاييس، وكأن هذا الاحتلال يتلذذ على هذه المعاناة التي يشهدها في قطاع غزة والتي يسببها في قطاع غزة بشكل يومي. نتحدث أيضا عن المساعدات الصحية من الأدوية والمستلزمات الصحية والمستهلكات الصحية اليوم غير موجودة في قطاع غزة، يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى القطاع، وبالتالي لازال القطاع الصحي متدهورا حتى هذه اللحظات في قطاع غزة. نتحدث عن كثير من المرضى الذين لا زالوا ينتظرون دخول نوعيات معينة من الأدوية حتى تتحسن أوضاعهم الصحية، ولكن للأسف يحاول هذا الاحتلال أيضا أن يحارب هذا المريض في صحته، يحاول أن يقصر هذه الحياة بشكل أو بآخر حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى هذا المريض نتيجة لسوء أوضاعه الصحية، عدا عن منع كثير من المرضى للعلاج في الخارج وتحويلاتهم الطبية لازالت عالقة حتى هذه اللحظات وغير جارية، ولا يتمكن هذا المريض من السفر لاستكمال علاجه في الخارج. نتحدث عن أيضا يعني موضوع الأجهزة الطبية التي باتت معطلة اليوم في قطاع غزة، نتحدث عن ما يفوق العامين وهذه الأجهزة الطبية تستهلك بشكل شبه يومي، وبالتالي اليوم عطلت أو أيضا كان الاحتلال الإسرائيلي في كثير من المستشفيات التي دخلها سببا في تعطيل هذه الأجهزة. اليوم لا يستطيع كثير من المرضى من متابعة أوضاعهم الصحية والفحوصات التي يجب أن تجرى لهم نتيجة لتعطل هذه الأجهزة التي حاولت كثير من الجهات كالهلال الأحمر الفلسطيني أن تقوم عن طريق جهود فلسطينية بحتة بأيدي فلسطينية بحتة أن تقوم بإصلاح هذه الأجهزة، ولكن تقوم بالتعطل مرة أخرى نتيجة لعدم توفر قطع الغيار التي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها حتى الآن. وبالتالي نحن نتحدث عن أوضاع صحية متفاقمة، أوضاع صحية خطيرة بل وكارثية في قطاع غزة، وأيضا الأوضاع البيئية في قطاع غزة يعني هي تذهب إلى الأسوأ يوما بعد يوم مع ارتفاع درجات الحرارة وتكدس كميات كبيرة بل وآلاف الأطنان ومئات الآلاف من الأطنان من الرخام الذي لا زال يتواجد في شوارع القطاع في كل مكان، وخصوصا في المناطق التي دخل إليها الاحتلال الإسرائيلي كخان يونس وكجباليا وأيضا كمدينة غزة. هذه المناطق التي لا زال يتواجد فيها الرخام ويمنع أيضا الاحتلال الإسرائيلي من دخول المعدات اللازمة لإزالة هذه الكميات من الرخام وفتح الطرقات، هذه الكميات لا زال يتواجد تحت كثير من رفات الشهداء. هذا ما أدى إلى تواجد القوارض في مدينة غزة تحديدا بشكل جدا كبير، وهذا ما يعاني منه المواطن اليوم دام.
1: صحيح، كثيرة هي المعضلات التي تواجه أبناء شعبنا هناك، وكلها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وحصار المستمر لأهلينا هناك. جزيل الشكر لك أسماء الودية على كل هذه التطورات والمعلومات، وضعتينا في صورة آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. ومن غزة إلى القدس، وتحديدا على مقربة من باب العمود أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، استيقظ المقدسيون على مشهد جديد من مشاهد الهدم. آليات بلدية الاحتلال اقتحمت حي المصرارة وشرعت بهدم مطعم العايد لتضاف خسارة جديدة إلى سجل المنشآت المقدسية المستهدفة. فما تفاصيل عملية الهدم وكيف ينعكس ذلك على أصحاب المطعم والمشهد التجاري في المدينة؟ في التقرير التالي، وتحديدا أن مطعم العايد يعتبر محطة يعرفها جميع أهالي مدينة القدس.

طبعا الاحتلال يقوم بهدم احد اهم المطاعم في حي المسارة قرب باب العمود وهو مطعم العايدي. عديد من المرات ضايقوا عليه المستوطنين من اجل اخلائه، فانا اعتبر عملية الهدم هاي آلية من اجل الاخلاء تقديما لتسليمه للمستوطنين. واذا انت بتنظر في الخلفية هذا تكرر في سلوان حينما هدموا العمارة السكنية، قاموا أفراد من البلدية ومتطوعين من المستوطنين الذين اعتدوا على السكان، والآن نفس الشيء وجود شرطة البلدية ووجود الشرطة الإسرائيلية وأفراد أمنية وجرافات الاحتلال، ولكن وجود ناس يلبسون اللباس البرتقالي يعني تابعين للمستوطنين يقوموا بعملية الهدم، وأيضا أفراد من البلدية. ولكن لماذا يأتي هذا الهدم بطريقة إدارية تعسفية؟ هدفهم سيطر على المكان والحيز بالقوة، هدمهم إحلال المستوطنين محل السكان الأصليين في داخل البلدة القديمة وفي الحامية الجنوبية في سلوان، ولكن في أيضا المحلات التجارية التي بدأوا الحصول عليها والسيطرة عليها بعدة أساليب، بعملية الهدم بآليات الاحتلال الخشنة وبفرض الهدم على مطعم كان يومه اعتيادي، حتى سيخ الشاورما إذا بتلاحظوا بالخلفية يعني فتح المطعم اعتيادية وتفاجأ بقرار الهدم من قبل بلدية الاحتلال. هاي جرافات الاحتلال البشعة تريد هدم هذا المطعم تمهيدا للسيطرة عليه وتسليمه للمستوطنين. في ظل أيضا الأعياد الإسرائيلية قوموا بالاعتداء على المحلات التجارية ويزيدوا الالتزامات عليهم ويتركوا المستوطنين يغلقوا كل هاي المحلات في حي النصارى وأيضا في حي الواد واليوم أيضا في حي المصرارة وممكن بكرة في حي شارع صلاح الدين. فالأمر خطير جدا على الوضع الاقتصادي، لا استقرار اقتصادي، إرهاق مالي، ما يسمى ببلدية الأرنونة في كل مؤسسات الاحتلال التي تنقض على المواطن الفلسطيني المسكين من خلال تسيير جرافاته، قواته الأمنية، أفراد البلدية كما نرى في الخلفية كلها تنقض على المواطن الفلسطيني من أجل سلب محلاتهم التجارية بالهدم تمهيدا. ما هو المبرر للهدم؟ هذا مطعم قائم وقديم، فلماذا يقوم بهدمه؟ هذا دليل أنهم يريدوا أن يفرغوا السكان وأصحاب المطعم أو مشغلين مطعم بالقوة. هذا هو الأمر الذي يحصل، هذه تأثيراته على عملية احتكاك، ممكن أن يسلم هذا المحل إلى يعني مؤسسة أو منظمة صهيونية يمينية متطرفة استيطانية، وهذا سيجعل عمليات كثيرة بهذا الموضوع من عمليات الاستهداف، وهذا يؤدي إلى نقطة احتكاك استراتيجية. الناس كانوا يئموا هذا المطعم وهذه المنطقة كان موضوع فيها كراسي، والناس تجلس في شهر رمضان وأيضا في عيد الفطر وفي كل الأعياد تريد أن يعني تشتري من هذا المطعم الذي يبيعهم المأكولات الشعبية، ولكن الاحتلال قطع الطريق على الناس وحتى لن يتوفر مكان من أجل الناس أن يجلسوا هنا ويعيشوا حياة باب العمود قريب من باب العمود. طبعا هذا المطعم تعرض من زعران المستوطنين وأفراد يعني تابعين للاحتلال بحرق هذا المطعم لتهجير وتهجير الناس من المطعم، لم تنجح خطة الحرق لأنهم قاموا العاملين في المطعم بترميمه وإعادة تشغيله بشكل سريع لأن هذا الأمر مهم جدا. هذه المرة تأتي جرافات بشكل واضح لهدم المطعم مع أنه مطعم قديم كما نلاحظ بناء قديم، فلماذا يقوموا بهدمه؟ إذن واضح الموضوع من أجل تسليمه لأفراد اليمين المتطرف، هذا لإرضاء اليمين المتطرف. بهذا التزامن كان يقتحم الأقصى ويرفع العلم الإسرائيلي، بهذا التزامن يعتدوا على التجار في داخل البلدة القديمة وعلى أسواق معينة وخاصة على باب السلسلة وعلى سوق القطنين، وبهذا التزامن يحاولوا هدم المطعم ويقوموا بهدمه، وبهذا التزامن يفرض هدم ذاتي على منازل في سلوان وفي العساوية وفي أنحاء المدينة. أنا بدي أحكي هذا الأمر لن يجلب أمناً لأن الجهاز الأمني الإسرائيلي والشباك بالذات حذر أن استهداف الأقصى واستهداف القدس سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، ولكن مشكلة الاحتلال أنه يحذر من الشيء ويدفع باتجاه نفس الشيء باتجاه صب الزيت على النار، وهذا لن يخلق هدوءاً هنا في منطقة باب العمود.

هذا المطعم أقدم مطعم في القدس كلها. أول مطعم في القدس كان هو بطعم 13 عيلة. يعني وين تروح العالم؟ بدهم يطمسوا العالم، بدهم يطمسوا الهوية العربية نهائيا، بدهم مش فلسطين في القدس، بدهم يقضوا على العالم كله، بده يزيل كل احتلال. يعني هذا مش حرام؟ 13 عيلة بطعم، وين يروح العالم؟ وين يروحوا؟ وين لا؟ وين؟ قول لي أنت وين لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس هذا هو، ما بقدرش أكثر من هيك. ضربوا الشباب، ضربوا صاحب المطعم. يعني بقول له روح أقدم استئناف. وين أقدم استئناف؟ لمين؟ احكي لمين تشكي للقاضي؟ بعين الله شو بدي أسوي؟ ربنا فوق، حسبي الله ونعم الوكيل.

0: إلى آخر فقراتنا الحوارية. ومنذ عقود وحكومات الاحتلال تسوق ما تسميه بواحة الديمقراطية وجزر التعايش المشترك، متغنية بقطاع الصحة كنموذج للمساواة. لكن كما كشف السابع من أكتوبر لعام 2023 وحتى يومنا هذا بأن هنالك أقنعة سقطت، وأن الشعارات الزائفة كانت قد سقطت أيضا عند أول اختبار حقيقي. تقرير حقوقي حديث وصادم صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان، مستند إلى شهادات حية من أطبائنا وممرضينا من أبناء شعبنا في الداخل المحتل والقدس، يعري واقعا مأساويا وواقعا يحول المستشفيات وصناديق المرضى إلى ثكنات للملاحقة السياسية والترهيب الفكري، محاسبة على زر إعجاب بما يسمى لايك، لجان استماع عقابية، وقرارات فصل تعسفي، واختبارات ولاء قصرية لمجرد إبداء تعاطف إنساني فطري مع أشلاء الأطفال وأبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. اليوم نسلط الضوء على هجمة الأسرلة والصمت الممنهج التي تستهدف النخب الطبية من أبناء شعبنا في الداخل والقدس، والذين يجدون أنفسهم بين مطرقة أداء واجبهم الإنساني والمهني وسندان الرقابة العسكرية والتحريض أيضا من قبل زملائهم. نتحدث عن هذا التقرير مع الدكتورة لينا القاسم، والتي هي رئيسة جمعية أطباء لحقوق الإنسان وهي طبيبة عامة أيضا. يسعد صباحك.
1: سهر عزيزتي وكل المستمعين.
0: في البداية في لغة الأرقام، ما أبرز الأرقام والمعطيات الإحصائية التي وثقتموها بخصوص قرارات الفصل التعسفي لجان الاستماع العقابية منذ بدء العدوان على قطاع غزة؟
1: نعم، عمليا هذا التقرير هو توثيق للواقع التي تعيشه الطواقم الفلسطينية في داخل جهاز الصحة الإسرائيلي. ما قامت به جمعيتنا هو جمع شهادات عمق اشتملت 32 شهادة حية من طواقم مختلفة، من أطباء ممرضين وصيادلة وإلى آخره، وكما نعلم وأيضا هنالك كان هنالك استطلاع حوالي 450 من هذه الطواقم سئلوا عن تجربتهم في جهاز الصحة منذ 7 أكتوبر. عمليا كما نعلم أريد يعني أن أسلط الضوء على السياق ما قبل 7 أكتوبر. الطواقم الطبية الفلسطينية تشكل نسبة كبيرة من الطواقم الطبية بشكل عام في جهاز الصحة الإسرائيلي، حيث نتحدث عن أكثر من 27% من الأطباء، أكثر من 35% من الممرضات والممرضين، وأكثر من 50% من الصيادلة في إسرائيل هم عملياً من الفلسطينيين. هذا هو السياق. وأيضا قبل 7 أكتوبر الوضع لم يكن وردي بالنسبة لهذه الطواقم. كما ذكرت حضرتك أن الجهاز الصحي يتغنى بأنه جزيرة وردية من التعايش والمساواة، وكأنه يعني الطواقم من عربية ويهودية تقوم بعلاج المرضى العرب واليهود بشكل متساوي وبدون تمييز، ولكن هذا لم يكن على أرض الواقع. ما تجربة كل واحد فينا كعضو من أعضاء هذه الطواقم أن يعني هذه المنظومة لا ترى الفلسطيني العامل فيها كمن يحضر معه هوية وقصة تاريخية لا تعترف بها، لا تعترف بلغته، ليس لها مكان. يعني كل وقت اللي أنت بتيجي بتعمل شغلك وتروحي بشكل وأنت ساكتة فمش حدا بحكي معك، ولكن في اللحظة التي يتم فيها التعبير أو إظهار أي انتماء لهويتنا الفلسطينية لشعبنا الفلسطيني في نقاط التصعيد المختلفة التي شهدناها على مر التاريخ في عشرات السنوات الأخيرة، وأخرها كان قبل 7 أكتوبر الهجوم العدوان على غزة أيضا في شهر 5 2021 التي راح ضحاياها أيضا الآلاف من الناس والأطفال، وهنالك كان ملاحقات وكم أفواه وإسكات. ولكن ما حصل منذ 7 أكتوبر كان هنالك تصعيد كبير جدا في سياسة الملاحقة والإسكات وكم الأفواه من قبل المؤسسات المختلفة. التقرير يتحدث عن عشرات لجان الاستماع، مكاتب التحذير التي وصلت أوامر الفصل من العمل في 4 صناديق المرضى وفي 15 مستشفى على تفه وأقل الأسباب. يعني لا يمكن أن تتخيلوا أنه زي ما ذكرتي يعني أي لايك أي بوست أي نوع من إظهار التعاطف واستنكار العدوان على غزة والتعاطف مع الإنساني البسيط. نحن يعني نعمل في مهنة إنسانية اللي فيها لا نستطيع أن نرى أيضا الهجوم التعسفي الذي كان والممنهج الذي كان على طواقم الطبية الفلسطينية من زملائنا في قطاع غزة، الهدم للمستشفيات وللعيادات وعمليا تدمير جهاز الصحة الفلسطيني. يعني أي تعبير عن التعاطف مع أبناء شعبنا في قطاع غزة واستنكار العدوان والإبادة والتجويع
0: أصبح لائحة
1: فسر على أنه
0: اتهام ضد
1: دعم،
0: هذا الطبيب.
1: نعم
0: طيب
1: نعم لائحة
0: دكتور،
1: اتهام وفسر على أنه دعم للإرهاب عمليا.
0: صحيح، هذا ما
1: ومن
0: كنت
1: الجدير
0: أود
1: بالذكر
0: الحديث
1: أن
0: عنه، أنه تماهيا مع الإرهاب وهذه الحجة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لخلق فلسطيني جيد كما يصفه التقرير، يتحدث عن ممارسات سريالية، نتحدث عن إجبار الأطباء والممرضين على تعليق أعلام احتلال، تصوير مقاطع فيديو تؤيد الحرب، التفتيش في مواقفهم الإنسانية تجاه أهلنا في غزة. كيف يواجه أبناء شعبنا في الطواقم الطبية هذه الضغوطات النفسية والسياسية دون التنازل عن كرامتهم الوطنية أيضا؟
1: نعم، الطواقم الطبية الفلسطينية عمليا كانت مطالبة باستنكار هجمة حماس في 7 من أكتوبر مرة بعد أخرى وإثبات الولاء وإظهار الانتماء للرموز والشعارات الداعية للحرب. يعني عليك أن تتخيلين مثلا أن ممرضة مسؤولة في قسم مطالبة بتعليق علم إسرائيل بحجم الغرفة في جدران القسم، تصوير فيديوهات تدعم شعارات مثل معا سننتصر ودعم أيضا الجنود عائلات المجندين والمجندين والدعوة لمحو غزة يعني بمفهوم الانتصار. في الوقت يعني حتى كانوا متبرعين مطالبين في التبرع في مجموعات الواتساب وإلى آخره، مراقبين هل هم يعني ينضمون لهذا للتبرع لعائلات المجندين. يعني هذا يعني ما نشعره كطواقم فلسطينية اللي قلبنا وضميرنا الإنساني هو ضد الحرب، مناهض للحرب، مع ضد القتل الأطفال والتجويع والإبادة. يعني كنا نتمزق يعني من الداخل، لأنه
0: صحيح.
1: حتى الصمت تبعنا كان يفسر على أنه تماهي مع الإرهاب وكان سبب لعمليا الفصل ولجان الاستماع في الوقت اللي فيه كان شرعية كاملة
0: أطباء،
1: لطواقم
0: صحيح.
1: اليهودية، أطباء من اليمين العنصري الفاشي اللي كانوا يدعوا إلى محو غزة والقتل
0: هذه نقطة مهمة
1: وكل
0: دكتورة لينا، سنتحدث عنها. ما أخطر ومن أخطر ما ورد في الشهادات أيضا التي ذكرتوها في التقرير، تحول زملاء المهنة الواحدة إلى مخبرين، يعني يراقبون ويحرضون ضد زملائهم من أبناء شعبنا. إلى أي حد خلقت هذه الأجواء بيئة عمل مشحونة بالخوف، بالاغتراب؟ كيف تؤثر على جودة الخدمة الطبية أيضا المقدمة للمرضى في الداخل في مدينة القدس، وأنت لربما في كل من حولك تشكين بأنه يمكن أن يكون هذا مخبر عما أعبر عنه من وقوفي إنسانيا مع أبناء شعبنا؟
1: يعني هذا صحيح، الشعور كان بأن الطواقم الطبية الفلسطينية كانت موجودة تحت العدسة المكبرة 24 ساعة. الحالات التي حدثت في البداية هنالك أمثلة صارخة يعني اللي اتعممت أيضا في وسائل الإعلام، في زميلنا دكتور عامر عابد سمارة اللي كان مدير قسم القلب في مستشفى شارون، اللي يعني زملائه بحثوا عن بوست كان سنتين قبل الحرب. يعني هو أشرك، كان تم مشاركة حمامة السلام مع آية قرآنية وتم الادعاء بأنه استعمل علم حماس وتم فصله بدون حتى استماع إلى شهادته وإلى التبريرات التي كان أراد أن يأتي بها، وهذا كله كان يعني قبل 7 من أكتوبر. ولحد اليوم هذا الطبيب لم تتم إعادته إلى عمله، وهذه القصة عمليا التي عممت يعني صار في أجواء من الترهيب والخوف والرقابة الذاتية وأيضا الشعور بالاغتراب والامتناع عن أي تعبير عن الهوية أو المواقف المناهضة للحرب. يعني الأجواء السائدة هي أجواء خوف، وكما
0: صحيح.
1: نعلم إنسان خائف لا يمكن أن يقوم بواجبه وبعمله كما يجب. يعني انت تيجي الصبح على عملك وتقولي صباح الخير، بتبلش ممارسة عملك، ومن هناك بتبلش عمليا هذه الأجواء المشحونة التي ذكرتيها الموجودة في الأجواء. لا يمكن أن تقومي بعملك بما يجب، يعني هنالك جو جدا جدا صعب، يعني إنسان مقموع أيضا، وإنسان يعني كأنه بيعمل إشي مناقض للقيم
0: هو
1: والضمير
0: أو هذا
1: الإنساني
0: جزء من الترهيب
1: الذي
0: النفسي
1: يتربى
0: الذي
1: عليه.
0: تحاول آلة
1: نعم
0: الاحتلال خلقه في الوقت الذي يلاحق فيه الطبيب
1: نعم
0: الفلسطيني كما ذكرت على إعجاب
1: نعم
0: أو منشور إنساني
1: نعم
0: مستنكر للمجازر، نرى تصريحات
1: نعم
0: فاشية وتحريضية من أطباء
1: نعم
0: ومسؤولين في دولة الاحتلال دعت لإبادة غزة، تدمير مستشفياتها، ولم
1: نعم
0: يكن هنالك أي محاسبة. كيف تفسرون هذه
1: نعم أريد أن
0: الازدواجية
1: أذكرك
0: الفاضحة؟
1: بأن هنالك حوالي 100 طبيب إسرائيلي في نوفمبر 23 مضوا على عريضة ومكتوب
0: صحيح
1: وجهوه، عمليا رسالة وجهوه للجيش الإسرائيلي، يدعون الجيش الإسرائيلي في قصف المستشفى بقصف المستشفيات في قطاع غزة، ويبرروا تبرير كامل لتدمير جهاز الصحة الفلسطيني في قطاع غزة الذي هو واحد من أدوات الإبادة التي استعملها الجيش عمليا، فبتبرير أن حماس تستعمل المستشفيات وإلى آخره، وهذا يعطي الشرعية لتدمير جهاز الصحة. هؤلاء الأطباء الذين يعني مضوا على هذه العريضة عمليا هم يعملون، ما زالوا يعملون بيننا، ما زالوا يمارسون مهنتهم، أيضا هم محاضرين ويعني يقومون بتعليم الأجيال القادمة من الأطباء المبتدئين. يعني لا لا لا لم أرى أحد يعني يحاسبهم أو
0: وهذه
1: يسائلهم
0: ازدواجية
1: على
0: المعايير دكتورة لينا، يعني
1: نعم
0: كونك
1: بالضبط
0: أيضا
1: أيه.
0: في هذه الجمعية الحقوقية، ما الخطوات القانونية والحقوقية التي يمكن اتخاذها لحماية أطبائنا وممرضينا في الداخل والقدس من هذا التغول الإداري، وكيف يمكننا كفلسطينيين دعم صمود هذه الطواقم التي تمثل خط الدفاع الأول عن وجودنا وصحتنا في القدس
1: نعم
0: والداخل؟
1: نعم الجدير بالذكر انه هذه المؤسسات حاولت اخفاء هذه المعطيات، يعني عندما توجهنا اليها بطلب معطيات عن لجان الاستماع وقرارات الفصل التي كانت حاولت ان تنكر وجود سياسه ملاحقه، بما اضطر الجمعيه الى التوجه الى المحكمه للطلب بما يسمى حريه المعلومات، وحصلنا على جزء من المعلومات. يعني عليك ان تتخيلي ان الواقع هو اصعب مما وصف في التقرير، لانه هنالك تم اخفاء قسم كبير من هذه المعلومات. الخطوات يعني انا اريد ان انوه بان هذه ما ذكر في التقرير وهذه الاجواء من الملاحقه العنصريه هي تعكس العنصريه المتصاعده بشكل عام بالمجتمع الاسرائيلي في القطاعات المختلفه. نحن ليس
0: صحيح
1: لا نرى فقط في قطاع الصحه، يعني احنا نتحدث عن بيئات عمل مختلفه، الاكاديميه، الصحافه، الفن، كم الافواه موجود في كل مكان، ولكن جهاز الصحه الذي يتغنى بالتعايش وبالحياه

0: في الضفة، يعني في امتداد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة وفي الشتات. إذا لم يتم هذا الاعتراف لا يمكن أن نصل إلى مكان أن هنالك تعايش حقيقي. التعايش الحقيقي ليس أن نأكل خبز ولبن مع بعض ونشرب قهوة مع بعض، هذا ليس تعايش، هذا تعايش مزيف. التعايش
1: صحيح.
0: الحقيقي هو أن أحترم زميلي وأن أراه وأحترم هويته ولغته
1: وكنا
0: ومشاعره
1: نتحدث
0: التي
1: عن
0: يأتي بها
1: سياسة
0: وضميره
1: الكيل
0: الإنساني.
1: بمكيالين، اليوم نتحدث عن سياسة الكيل بمكيال واحد، كيل المستوطنين الإسرائيليين، ولا يوجد هنالك
0: نعم
1: غياب قانون رادع، لربما من أمن العقاب أساء الأدب. هذا المثل ينطبق على حال طواقمنا الطبية هناك وعلى التحريض المستمر من الطواقم الطبية الإسرائيلية أيضا. جزيل الشكر لك دكتور لينا قاسم، رئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان. أعتذر منك لضيق الوقت، وشكرا كثيرا على كل هذه الإيضاحات وعلى وجودك معنا في صباح الخير يا قدس. إلى آخر فقرات صباح الخير يا قدس، نأخذكم في هذه الجولة تحديدا من سوق أفتيموس. يقع هذا السوق في قلب البلدة القديمة لمدينة القدس، تحديدا إلى الغرب من كنيسة المخلص اللوثرية وإلى الجنوب الشرقي من كنيسة القيامة. موقع السوق استراتيجي نظرا لقربه من معالم تاريخية مهمة، وهو ما جعله نقطة جذب رئيسية للزوار والسياح. تبلغ مساحة السوق حوالي 13 دنماً، يتميز بوجود 4 مداخل تؤدي إلى ساحة مركزية تتوسطها نافورة مياه كلاسيكية مزينة بالتماثيل، هذه التي نشاهدها الآن في الصورة والتي تستمد إلهامها من الأنماط الرومانية. مقرا لفرسان القديس يوحنا، وفيه كنيسة سميت باسمه، وبعد التحرير الأيوبي للقدس أصبحت تعرف المنطقة باسم المورستان أو مشفى صلاح الدين. سوق أفتيموس أو سوق الدباغة أو الدباغة كما يقولها أهالي مدينة القدس في بدايته، كان مركزا حيويا لصناعة الجلود، وكان يضم العديد من الحرفيين المختصين في الدباغة، ولكن مع مرور الزمن شهد تغيرات كبيرة في طبيعة نشاطه نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وحلت المحال التجارية التي تبيع البضائع التقليدية. أفتيموس موقع غني بالأماكن الدينية المهمة، فيه مسجد عمر بن الخطاب إضافة إلى 4 كنائس بارزة، يوحنا المعمدان وكذلك كنيسة القيامة وكنيسة الفادي وكنيسة ألكسندر الروسية. استولى المستوطنون على عدد من المباني الحيوية في السوق، أبرزها بيت الضيافة الذي كان مملوكا لبطريركية الروم الأرثوذكس. الاستيطان أثر على الاقتصاد المحلي بزيادة الضغط على البنى التحتية والخدمات، وكذلك الحال التجمعات الاستيطانية أدى إلى تراجع في النشاطات على حركة هذا السوق، ومنه نصل إلى أسواق عديدة في زقاق البلدة القديمة. مع نهاية هذه الجولة نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في 5 من حزيران لعام 2026 من صباح الخير يا قدس، والتي تحدثنا فيها عن الاستيطان وكيفية الترويج للمشاريع الاستيطانية في مدينة القدس، وكذلك الحال تعرفنا على الانتهاكات التي يتعرض لها طواقمنا الطبية في الداخل المحتل وفي مشافي القدس، وكذلك الحال تعرفنا على المشاريع الشبابية الريادية شباب 101، وكذلك تعرفنا على التطورات الميدانية في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، على أمل اللقاء الجمعة القادمة. جمعتكم مباركة، في أمان الله.

قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربا، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

هنا صوت فلسطين، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الأمل. نلتقي وإياكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم السبت 6 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام، محافظات طولكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

0: هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
0: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها.

0: بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: نهار جديد من صوت فلسطين، نهار جديد، جولة إخبارية صباحية بأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية العربية والدولية. نحن معكم في نهار جديد حتى 8:30 في نهار هذا اليوم. استشهاد رضيع وإصابة والديه بجروح خطيرة في الخليل، وشهيد في قرية بتين، وإصابات خلال سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال والمستوطنين. وفي غزة شهيدة و15 إصابة بقصف على خان يونس. والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المواطنين. و59 عاما على نكسة حزيران صادفت أمس الجمعة. وفي نهار هذا اليوم سيداتي وسادتي، تواصل الجهود لتوفير توفير الغذاء والطعام للمواطنين وكذلك المواد الصحية، ومواصلة التوسع الاستيطاني وسرقة المزيد من الأراضي، وبالمقابل تحركات شعبية للتصدي لها. وإيرلندا تحظر سفر بن كفير وسموتريتش إلى أراضيها، وتمنع دخولهم إلى أراضيها وتفرض عقوبات عليهم. نقص الأدوية في المستودعات بوزارة الصحة ومطالبات بالتدخل الدولي. السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا العام وسط كل الأحداث في فلسطين. والاتصالات مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات بحق شعبنا. الوضع المالي في فلسطين وإطلاق تطبيق بوس المالي. هذه المواضيع وغيرها سيداتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه الجولة الإخبارية الصباحية. معي في الإعداد ليث القدومي، في التنفيذ أسماء عويس، من الهندسة الإذاعية وسام حمد، ومن الإخراج رمزي أبو ظاهر، ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد. ولكن قبل أن أبدأ بفتح هذه الملفات والخوض في تفاصيلها، أتوجه لزميلتي وصال أبو عليا وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك وصال.
2: صباح الخير لك مها ولمستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كانوا. في أبرز الأخبار، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمة 18 عاما، وأصيب 15 آخرون أمس في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال عملية نصف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس أمس. في الضفة، استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال. وقالت وزارة الصحة إن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمه وأبوه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء أمس في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. في رام الله، أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة، ووصفت حالته بالمستقرة. في طوباس، هجم مستوطنون بزي جيش الاحتلال الليلة الماضية قرية عطوف جنوب شرق المدينة واحتجزوا مزارعين. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء شعبنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبوردينة في بيان سلطات الاحتلال مسؤولية تداعيات اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تكريس الاحتلال.

0: استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقي. وبحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. أكدت حركة فتح أن شعبنا لن يغادر أرضه ووطنه وسيظل متجذرا فيها، محبطا المشاريع الكولونيالية الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. وقالت فتح في بيان بمناسبة الذكرى 59 لنكسة حزيران أن شعبنا لن يساوم على حقوقه التاريخية وسيظل محافظا على ثوابته الوطنية وحقه في تجسيد دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات حبوش وبرج قلاوية والدوير ودير الزهراني في الجنوب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب حول كيفية معاملة الاحتلال لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن بلاده قررت منع بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير. في السياق، فرض وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالغان حظر السفر على المتطرفين وزير أمن الاحتلال إيتامار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بحكومة الاحتلال. وجاءت تصريحات رئيس وزراء إيرلندا خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المنعقدة في مدينة تيفات في الجبل الأسود. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار الموجزة. عودة إلى الزميلة مها عواد ومتابعة ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك وصال. سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد، الجولة الإخبارية الصباحية، ودائما من صوت فلسطين. وأبدأ من الوضع الميداني في غزة مع مراسلنا هناك شادي الباز. شادي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك زميلتي مها والأستاذ المستمعين. نعم، يعني أوضاع ميدانية غاية في الخطورة، خاصة مع ما يقوم بهذا الاحتلال. أولا طبعا بالاستهدافات التي يقوم بها لمنازل المواطنين. هذه الليلة الاحتلال استهدف منزل يعود لعائلة فروانة في منطقة شارع الزيني وسط مدينة خان يونس، ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات في هذا الاستهداف. يذكر أن الشهيد كان اليوم هو يوم يعني زفافي، وبالتالي الاحتلال قام باستهداف هذا المنزل وارتقاء هذا الشهيد. أيضا هناك مشكلة، أو ربما نلاحظ يعني خلال الفترة الماضية الاحتلال يقوم بعمليات ميدانية أو عمليات ربما مناورات برية أو التمهيد لهذه المناورات البرية إن صح التعبير في منطقتين بالتحديد. المنطقة الأولى هي منطقة الشرق الشمالي من المحافظة الوسطى، وأيضا مناطق شمال غرب قطاع غزة، حيث الليلة كانت آليات الاحتلال قامت بالخروج من مناطق ما يعرف في منطقة زكيم في شمال غرب مدينة غزة. إطلاق نار كثيف كان في هذه المناطق مع قنابل دخانية، وأيضا مناطق الشرقية الشمالية للمحافظة الوسطى، حيث عدد من الآليات تحركت في هذه المناطق وقامت بإطلاق النار، مع قيامها أيضا بإطلاق عدد من القذائف الدخانية في هذه المناطق. المناطق الشرقية أيضا بمحافظة خان يونس شهدت تحريك الاحتلال لعدد من المكعبات أو ما يعرف بها الخط الأصفر، وبالتالي أيضا هناك عمليات تمهيد في هذه المناطق لمناورات برية. ربما في القادم من الأيام، حيث يعني كانت هناك العديد من آليات تدخل وتخرج من المواقع العسكرية القريبة من هذه المناطق مع إطلاق نار وأيضا قصف مدفعي وعمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين في هذه المناطق. أيضا هناك التحليق المكثف للطيران المسير في أجواء القطاع بشكل كبير جدا جدا على ارتفاعات منخفضة، وبالتالي يبقى الوضع الميداني زميلتي مها في غاية الخطورة في ظل هذه الأوضاع الميدانية الصعبة، وربما هو مرشح أيضا لأن يذهب نحو التصعيد أكثر فأكثر مع ربما الأيام القادمة.
1: نعم.
2: الصعيد الإنساني لا جديد في هذا الملف، بل يعني الأوضاع تزداد سوءا خاصة مع قدوم فصل الصيف وأيضا مع الأوضاع التي يرتفع فيها درجات الحرارة، تنتشر فيها الأوبئة، هذه الخيام المهترئة، هذه الخيام التي ربما تكون كالأفران على أجساد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولكن لا مفر، لا يوجد مكان يذهب إليه هذا المواطن في ظل هذه الأوضاع الصعبة. أيضا التضييقات التي يقوم بهذا الاحتلال في مناطق متعددة خاصة القريبة من التجمعات السكانية، والتي تضطر هؤلاء المواطنين للخروج من هذه المناطق مع يعني قيام الاحتلال بتوسيع خط الأصفر مع إطلاق نار بشكل مقصود على خيام وتجمعات المواطنين في المناطق كما تحدثت القريبة، وبالتالي هذا المواطن يعني يسعى لإيجاد منطقة أو يعني مكان يأوي إليه، ولكن للأسف المساحة تتقلص بشكل كبير في قطاع غزة. الاحتلال يريد أن يحشر أكثر من 2 مليون مواطن في ظل ظروف معيشية صعبة، في ظل كل هذه طبعا المعطيات التي خلفها هذا الاحتلال خلال عدوانه على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، وبالتالي الأوضاع الإنسانية لا تبشر بخير، لأن هناك كثير من المعطيات وأيضا نواحي الحياة التي هي بحاجة ماسة للتحسين في الوقت القريب، وليس لأن نذهب نحو أسوأ الحالات الإنسانية التي عشناها. أوضاع إنسانية صعبة للغاية في ظل هذا المشهد، وأيضا أوضاع ميدانية خطيرة زميلتي معها في قطاع غزة مع ما يقوم بهذا الاحتلال.
1: شكرا لك يا شادي الباز مراسلنا في غزة، ومباشرة إلى دكتور عدنان حمودة ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة. صباح الخير لك دكتور عدنان. يعني وفق الرسالة التي ذكرها زميلنا شادي الباز حول تدهور الأوضاع الميدانية والصحية وحتى الغذائية في غزة يوما بعد يوم، حسب ما أشار لا أفق جديد في هذه الأيام، ومع قدوم فصل الصيف المأساة تزداد كثيرا. الآن أنتم في كممثلي للإغاثة، ما هي الجهود التي يمكن أن توفر في هذه الظروف؟
3: للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يحكم يعني يسيطر على قطاع غزة بنسبة 70% من الأراضي الفلسطينية الموجودة، حتى يعني الساعات الأخيرة من الساعات الليلة الماضية وما قبل وسع يعني استهدافه لمخيمات الإيواء الموجودة في قطاع غزة في منطقة المصدر وفي بعض المناطق، ويستهدف الخيام بشكل مباشر وبإخلاء مربعات سكنية وبإخلاء مجموعة من مراكز الإيواء. الوضع الإنساني في غزة خطير جدا. الجانب الإسرائيلي للأسف الشديد من خلال المعابر يقوم بإغلاق المعابر بشكل مباشر، جزء بسيط من المساعدات الإنسانية التي لا تتعدى 100 شاحنة تدخل إلى قطاع غزة بشكل يعني للتجار وليس للمساعدات الإنسانية. الكمية التي تدخل من خلال المعابر للأسف الشديد لا تلبي جزء بسيط 5% إلى 10% من الاحتياج. كان من المفترض أن تدخل يوميا من 600 شاحنة إلى 1000 شاحنة يوميا، وهذا الجزء الذي يستطيع أن نقول أنه يلبي أغلبية الاحتياجات، ولكن للأسف الشديد المواد الأساسية لا تدخل إلى قطاع غزة، تدخل للتجار من خلال التنطيقات. يعني 40% أو 30% من الماء الشاحنة فقط لا غير هي التي تدخل، وهذا يؤدي إلى كارثة إنسانية صعبة جدا إلى قطاع غزة في دخول فصل الصيف، حيث أن أغلبية المخيمات الموجودة في قطاع غزة موجودة منذ 3 أو أكثر من 3 سنوات، وهذا هي عبارة عن خيام مكترئة لا تصلح للسكن في الوقت الحالي. الوضع الصحي يتدهور مع انتشار القوارض والفيران والحشرات وهناك هتكون مأساة كبيرة جدا في قطاع غزة من انتشار الأمراض الجلدية خلال الفترة القادمة.
1: نعم، إذا ما قلنا كم تحتاج غزة بتوفر ربما مراكز إغاثة لها في هذه الأيام إن تم فتح المعابر وإدخال المساعدات؟
3: مراكز إغاثية ولا مراكز إيواء للتحديد فقط؟
1: نعم، سواء كانت إيواء أم حتى للإغاثة، يعني لإغاثة المواطن، يعني كلها إيواء للسكن والإغاثة إن ربما تقديم خدمات صحية طبية والغذاء للأطفال، بعض المستلزمات التي يحتاج إليها المواطنين في ظل هذه الظروف.
3: للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يرفض دخول الكرفانات إلى قطاع غزة، وهذا هو المطلب الرئيسي كانت للسلطة الوطنية الفلسطينية بالضغط على الجانب الإسرائيلي من خلال المؤسسات الدولية والشركاء للسلطة، ولكن للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يرفض إدخال الكرفانات. حاليا يوجد من خلال الشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأسرة العامة والإسكان رام الله دخول الRHU اللي هي قيم الفيبر جلاس، ونقوم حاليا بإنشاء مراكز إيواء جديدة للمواطنين الموجودين حتى نحسن الوضع الصحي والإنساني لهم، ولكن هذه الكميات التي تدخل برضو هي عبارة عن كميات ضئيلة جدا. بالنسبة للوضع الصحي الجانب الإسرائيلي يرفض إدخال يعني أجهزة كثيرة لوزارة الصحة والأدوية للمستشفيات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة حتى يتمكن الطواقم الطبية من إجراء العمليات إلى المصابين والجرحى، وحتى نسبة التحويلات التي يتم تحويلها إلى الداخل إلى خارج قطاع غزة هي نسب ضئيلة جدا. المرضى يموتون يوميا بسبب عدم توفر خروجهم إلى قطاع غزة مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية. بالنسبة للجانب الإغاثي نحن في حاجة إلى 600 إلى 1000 شاحنة يومية حتى نستطيع أن نلبي احتياجات الموجودين في قطاع غزة سواء كانوا موجودين في مراكز الإيواء أو في منازلهم.
1: هذه فقط يعني فقط من أجل استمرار الحياة وليس من أجل إحداث نقلة في القطاع، ليس كذلك؟
3: نعم صحيح، نحن حاليا في مرحلة الإغاثة وليس في مرحلة التعافي. صحيح. مرحلة التعافي تحتاج إلى مدة زمنية طويلة، نحن الآن في مرحلة إغاثية فقط حتى يستطيع المواطن الفلسطيني أن يلبي احتياجاته.
1: دكتور عدنان حمود ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.

0: ومن الأوضاع في غزة سيداتي وسادتي إلى الأوضاع في الضفة وجرائم المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم. أستاذ بشار القريوطي الناشط ضد الاستيطان، صباح الخير.
1: صباح الخير، يا أهلا بكم.
0: يعني أبرز اعتداءات هؤلاء المستوطنين، يعني ما الذي يميز اعتداءات هذه المستوطنين في هذه الفترة عن سابقتها؟
1: يعني المميز أن المستوطنين زادوا وتيرة باعتداءاتهم على الكرة الفلسطينية، على المواطنين الذين يحاولون الدفاع عن أنفسهم، عن منازلهم، عن أراضيهم. ولكن المستوطنين في هذه الفترة للأسف يعني تمردوا كثيرا ضد المواطنين في كل المناطق، ليصلوا لمراحل القتل والحرق والتدمير، وأيضا سلب ممتلكات المواطنين في كافة المناطق التي أصبحت تتعرض لهجمة غير مسبوقة من قبل عصابات متطرفة يحاولون فرض سيادتهم على هذه التلال وعلى هذه الأراضي. المستوطنين استخدموا الوسائل القتالية التي يعني تتيح بالمواطنين يعني أضرار كبيرة جدا بفعل هذه الجرائم. أصبحوا أيضا يستهدفون الأراضي من خلال الاستيطان الرعوي الذي أصبح يتواجد بين منازل المواطنين، بالإضافة أن المستوطنين يقيمون بؤر استيطانية بين الأحياء الفلسطينية ليستفزوا الفلسطينيين، بالإضافة أن المستوطنين يحاولون أيضا الدخول للقرى الفلسطينية من خلال سياراتهم والتركترونات وأغنامهم لكي يخلقوا حالة من الاستفزاز ويخلقوا حالة احتكاك ما بينهم وبين الفلسطينيين، بالإضافة أن المواطنين يحاولون الدفاع.

0: عن أنفسهم بأجسامهم العارية، يحاولون الدفاع عن عائلاتهم من خلال يعني التواجد المستمر في منازلهم والاعتصام أيضا مع المنازل القريبة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي تحاول أيضا فرض السيادة والعربدة اليومية بفعل هؤلاء المتطرفين. نحاول بشتى الطرق أيضا التواجد مع العائلات، التواجد على أطراف القرى، هناك لجان حماية ولجان طوارئ على أهبة الاستعداد على يعني مدار الوقت، لأننا نتعرض لهجمة كبيرة جدا. نحن نعيش في كل فترة حالة طوارئ، حالة استعداد، لأن المستوطنين كل يوم يرتكبون الجرائم.
1: هل تنجح محاولات التصدي أستاذ بشار؟
0: يعني في الفترة الأخيرة
1: هل تؤتي أكلها كما يقال؟
0: يعني في الفترة الأخيرة هناك يعني في نتائج ولكن بسيط، لأن المستوطنين أصبحوا يستخدمون الأسلحة باتجاه الفلسطينيين، يستخدمون إطلاق الرصاص على الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، ولكن نحاول بشتى الطرق التصدي والثبات قدر الإمكان، حتى لو يعني بأدوات قليلة جدا، بأدوات حماية بسيطة لكي يعني نحمي عائلاتنا. أيضا هناك عدة منازل يعني حاولوا حماية أنفسهم من خلال الأشياك والأمور التي توقي أو تخفف من اعتداءات المستوطنين، لكي يعني يستطيع الفلسطينيين أو أبناء القرية الوصول إلى هذه العائلة والتصدي لقطعان المستوطنين. أكثر من اعتداء يتم في هذه الفترة. أصبح أيضا المستوطنين يستغلون أيام الجمعة والسبت لارتكاب الجرائم. يعني السبت الماضي ارتكبوا أكثر من 30 اعتداء، ويوم أمس وقبلها كان اعتداءات كمان كبيرة جدا على الفلسطينيين. ولكن يعني نحاول بهذه الفترات واستغلال أيضا سبتهم للاعتداء على الفلسطينيين، أصبحنا في هذه المنطقة، في منطقة وسط الضفة الغربية، نتجهز ونكون على هبة الاستعداد ونتواصل مع بعضنا البعض من الكرة الفلسطينية في حال هناك تحركات للمستوطنين ما بين القرية والقرية وبين التلال، لكي يعني نكون مستعدين. وأيضا هناك العديد من الشبان يعتصمون في بعض المنازل الفلسطينية التي يحاول المستوطنين سلبها والاستيلاء عليها وإقامة بؤر استيطانية بهذه المناطق.
1: هذه المنازل التي أشرت إليها، يعني هل هي منازل لا ما يعني المواطنون غير موجودين في هذه المنازل؟
0: يعني هناك منازل تم إرهاب أهاليها وتم خروج بعض العائلات من منازلهم، كما حدث في بذة الجلود مع عائلة الطباسي، خرجت العائلة من الأطفال والنساء وكبار السن ليعتصم الشباب في هذه المنازل، وما زالوا معتصمين في المنازل لأن المستوطنين أقاموا بؤرهم الاستيطانية بحي المنزل. بالإضافة أن المستوطنين استغلوا استيلائهم على بعض المنازل التي تقع في بعض المناطق في منطقة تلفيت في جبل عين عيناء، منازل قيد الإنشاء، استغلوا وجود أي بيت قيد الإنشاء ليتمركزوا في هذه المنازل باعتباره بؤرة استيطانية، أصبحوا يوجدون أن هناك يعني شيء موجود، يستغلون البيوت التي تنشأ وتبنى ليقيموا بؤر استيطانية باعتبار أن هناك شبكة مياه وشبكة كهرباء متواجدة في المنطقة، ويقومون بؤرهم الاستيطانية وينصبوا الخيام بالقرب من هذه المناطق. أصبح المستوطنين يتمردون، يزيدون من وتيرة الاعتداء على هذه المناطق في مناطق سكنية، مناطق يعني بين أحياء فلسطينية، وأيضا يسلكون بشكل مستمر شوارعهم من خلال الطرق الفلسطينية ما بين القرية والقرية. يوميا هناك احتكاك وتكسير لسيارات المواطنين على الشوارع الفلسطينية من قبل هؤلاء المتطرفين. يعني الوضع يزداد سوءا بفعل عصابات المستوطنين هؤلاء. هناك أكثر من 200 مستوطن في منطقة وسط الضفة الغربية متدربين على كل الوسائل القتالية، عندما يقومون بالهجوم على القرى الفلسطينية يكونون بلباس موحد، إمكانيات كاملة بهجوم أيضا مؤقت، يرتكبون الجرائم وينسحبون فورا، وأيضا جيش الاحتلال يؤمن لهم هذا الانسحاب لكي يكون يعني هناك حماية لقطعان المستوطنين في هذه المناطق.
1: نعم أستاذ بشار القريوطي الناشط ضد الاستيطان، شكرا جزيلا لك. ونبقى في ملف جرائم المستوطنين. سيداتي وسادتي، أستاذ نصر أبو جيش، مناسق القوة والفصائل الوطنية في نابلس، نرحب بك في نهار جديد من صوت فلسطين.
2: صباح الخير إليك ولكل المستمعين والمشاهدين.
1: قبل قليل أستاذ بشار يعني ذكر تقريبا عدة نقاط غاية في الخطورة، من ضمنها استيلاء المستوطنين لبيوت مهجورة، هكذا قال، مهجورة، وتبين بأن المواطنين قد تركوا منازلهم من كثرة اعتداءات وجرائم المستوطنين. أيضا قال بأن المستوطنون أخذوا بيوتا قيد الإنشاء، وهناك أقاموا بؤر استيطانية في حوش البيت أو في القرب من منازل المواطنين. هل هذه خطة جديدة من أجل حمل القرى على إخلاء القرية بكاملها وليس البيت؟ لا نتحدث عن بيت لوحده أستاذ نصر.
2: الحقيقة إحنا حضرنا من ما تفضلت فيه منذ أشهر، وكنا متوقعين ذلك، وخاصة للعمليات الذي يقوم بها مجموعات الاستيطانية على الريف الفلسطيني والمضايقة المستمرة على مناطق الريف الفلسطيني. المضايقة بكل أنواع أشكالها، سواء بما تفضل فيه الأخ بشار، بما تفضلت فيه أختي الكريمة، بما نشاهده على الميدان في ساحات العمل. يعني أنا أتحدث معك وأنا متوجه إلى منطقة الأغوار، بناء على يعني تليفون او اكثر من تليفون من منطقه الاغوار، بسبب الاستيلاء على بعض البيوت البلاستيكيه، بسبب الاستيلاء على بعض الخيام، بسبب الاستيلاء على بعض البيوت التي هي ليست بيوت بقدر ما هي من لبن. هذه البيوت الموجوده في منطقه الاغوار، جيفتليك، منطقه فروش بيت دجن، منطقه النصاريه، والان يعني هذه المنطقه الساخنه جدا هناك اعتداءات مستمره من مجموعات استيطانيه جديده، طبعا بالاضافه لكل مناطق ريف نابلس. كل مناطق ريف نابلس هناك ممارسه غير طبيعيه من هذه المجموعات، تمارس بحق المواطنين وبالاعتداء المباشر. ما حصل بالامس في منطقه بيت فوريك وبيت دجن لمجموعه اكثر من 40 50 مستوطن داهموا هذه البيوت المطرفه وبلغوا اهاليها انه عليكم مغادره هذا المكان، هذا المكان يعود ملكه لهم كما يدعون. ولكن يعني باختصار
1: المستوطنون الذين بلغوا المواطنين، يعني نعم. وليس كما هي جيش الاحتلال يقوم
2: المستوطنون هم نفسهم الذين بلغوا أهالي وسكان هذه المنطقة بالمغادرة في هذه المنطقة وكما يدعون، ولكن هذا الادعاء هو ادعاءات كاذبة، وسنبقى في هذه الأرض وسنبقى في هذه البيوت. لكن
1: ماذا حدث للمواطنين بعد أن قام المستوطنون بهذا الفعل، بهذه الجرائم؟ يعني هذه وقاحة، يعني لا يعني إذا كانت وقاحة فهو يعني ربما يعني كلام مؤدب أستاذ نصر أبو جيش، إذا ما وصفنا هذه الأفعال بالوقاحة لا زالت في إطار الأدب.
2: وليست هذه فقط في إطار الأدب، هي وقاحة وبكل أنواع الهجم والوقاحة وكل الأساليب السيئة اللي يستخدموها هؤلاء المستوطنين. يعني لما بيجوا على بيوت وبيبلغوهم بالمغادرة، لما بيوقفوا في الشارع وبسكروه، لما بيحرقوا البيوت، يعني كل ذلك. يعني أنت بتتحدث يعني اعتداءات مستمرة بلا حرج من كل هذه المجموعات الاستيطانية، يعني من بزارية لدوما للبا لبيتا لبيت فريك لبيت بجل لصباصيا، يعني كل هذه المناطق الآن معرضة إلى الخطر الحقيقي من هذه المجموعات الاستيطانية. واليوم مش بيجيك إيش مستوطن واثنين وثلاث أربعة، بيجوا 40 50 60 واحد منظمين بشكل منظم وممنهج ومدروس من قبل الحكومة ومن قبل المجموعات الاستيطانية التي تحاول طرد وإبادة الشعب الفلسطيني، وهذا يعني يمارس يوميا في مناطق ريف نابلس. يعني نعم. أنا بالآن شاهدت، وأنا نفسي يعني شاهدت في منطقة بيت فريق وبيت دجان في هاي المنطقة كيف يعني كانوا يستخدموا، كيف كانوا يستخدموا العبارات السيئة والتي لا تتناسب معنا كشعب فلسطيني ولا تتناسب مع أخلاقنا. لكن هذه المجموعات يعني فقدت صوابها، تمارس كل أنواع القمع والقتل والتعذيب والتهجير. ونقول نحن كفلسطينيون كما قلنا بالأمس للعديد من المواطنين الذين تم تبليغهم بمغادرة أماكن سكنهم، نحن هنا صامدون، نحن هنا ثابتون، نحن هنا مرابطون، لن نغادر ولن نرحل عن هذه الأرض.
1: كيف يعني أستاذ نصر، يعني ما هي الأدوات التي ستوفر لهؤلاء المواطنين من أجل الثبات في منازلهم؟ يعني طالما وصل الأمر أن المستوطن يأتي إلى منزلي ويقول ارحل هذا المنزل لي ودبر حالك، يعني
2: يعني أنا أقول معك واضح وصادق، إحنا كفصائل يعني ندعم بكل ما نستطيع من عمل لوجستي ومقاومة شعبية وقانونية ضد هؤلاء المجموعات الاستيطانية. اليوم في لقاء سيجمع رؤساء المجالس ومعالي وزير الحكم المحلي وعطوفة محافظ نابلس في محافظة نابلس، ستطرح هذه القضية وسأقوم بطرحها على جدول أعمال هذا اللقاء لأهمية تعزيز صمود هذا المواطن وثباته في الأرض. لكن نقول للمواطن لا خيار أمامنا إلا الثبات والصمود والتحدي أمام هذه الغطرسة الاحتلالية الصهيونية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ نصر أبو جيش، مناسق القوة والفصائل الوطنية في نابلس، ومباشرة إلى أستاذ تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة الفتح. أستاذ تيسير نرحب بك في صوت فلسطين ونهار جديد.
3: تحياتي لكم جميعا.
1: يعني جرائم المستوطنين باتت أكبر من أن نقول علينا أن نثبت، علينا أن نصمد، حتى أن يعني إذا ما كانت هناك آليات أو أدوات لهذا الصمود هي تكاد تكون متواضعة جدا أمام ما ذكر من أننا أمام تكتل مستوطنين متدربون قادرون على يعني يمتلكون مهارات الفنون القتالية، يعني بلطجية ومجرمون قتل. يعني أستاذ تيسير نصر الله، هل سنتوقف عند هذا الحد أم يجب أن يكون هناك بالفعل حراك قوي جدا وحاسم وغير متأخر؟ يعني أن الوقت لا يخدمنا على الإطلاق.
3: فعلا يعني أولا ما يقوم به هؤلاء المجرمون المستوطنون يؤسس لانفجار يعني لا أحد يستطيع أن يدرك حجمه من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، لأن ما يقومون به لا يحتمل على الإطلاق بكل يعني التفاصيل التي نراها في كل لحظة من قبلهم، يعني سواء حرق المحصولات الزراعية أو القتل أو تعرض للمواطنين على الطرقات وكل الجرائم عدا عن مصادرة الأرض والاستيلاء عليها، وكل لحظة يتم وضع كرفان ليكون مستوطنة في المستقبل. يعني هذا المشهد الذي يراه المواطن الفلسطيني في كل لحظة يعني يؤسس لانفجار عميق. لا أعرف يعني ماذا سيكون وضعه، هل هو انتفاضة، هل هو تمرد؟ يعني لا يمكن أن يسلم الفلسطيني بهذا الاستيطان وبهؤلاء المجرمين الذين يقومون بهذه
1: أستاذ تيسير، يعني من خلال ما ذكر من قبل ضيوفي الكرام، يعني مثلا على سبيل المثال أستاذ بشار القريوتي قال بأننا أمام 200 مستوطن على الأقل يرتدون زيا موحدا ومجهولي الوجوه أيضا، يمتلكون مهارات قتالية عالية. الآن يعني واضح أن المسألة ليست مسألة مستوطن سيهجم ومن ثم سيذهب، إنما هناك قرار بتهجير هذه القرى.
3: نعم، يعني لقد يعني حضرت في هذا الأمر قبل 7 أكتوبر 2023. كنا نرى يعني مجموعات استيطانية تطلق على نفسها بكيان التلال وتدفيع الثمن وغيرها، وكانوا يكتبون على الجدران عندما يقتحموا القرى يعني عبارات الموت للعرب وغيرها، كما جرى في دوما عندما أحرقوا عاد دوابشي وغيرها من الجرائم. ولكن بعد 7 أكتوبر يعني وانشغال العالم بما يعني يجري، وأن إسرائيل أخذت تفويضا من هذا العالم الظالم للفتك بالشعب الفلسطيني، هؤلاء أصبحوا يعني جيش منظم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أولا لديهم أسلحة سلموها من بن غفير بآلاف قطع السلاح، وأيضا تدربوا على كل فنون الجريمة والقتل في معسكرات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نحن أمام يعني جماعة جرامية منظمة مسلحة لديها تغطية وحماية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال بهدف أن تفعل ما فعله المجرمون الأوائل عام 1948 عندما اقتلعوا أجدادنا وأبائنا من أرضنا، ويعني بدأت النكبة والمأساة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ. المشهد يعني قد يكون أصعب من مما جرى عام 1948، لذلك التحرك يعني فلسطينيا على أعلى المستوى يجب أن يكون، ولكن هذا أيضا لا يحمي الفلسطيني إن لم يكن هناك إسناد عربي وإسلامي وأيضا دولي حتى نستطيع أن نواجه هؤلاء الذين لديهم الخطط الآن لاقتلاعنا من جذورنا، خاصة تلك القرى المحاذية للاستيطان والتي يريدون أن يتمدد الاستيطان على تلك الأراضي.
1: نعم، هل هذا يعني أننا ابتكرنا الأدوات؟ يعني أستاذ تيسير نصر الله، لم تعد لدينا الأدوات سوى أن نصمد ونتلقى الضربات الضربة تلو الأخرى.
3: يعني لا نفقد الأدوات، لا يمكن للشعب تحت الاحتلال مهما كانت جرائم الاحتلال ومهما كانت موازين القوى مختلة أن يفقد يعني أي أدوات. الشعب الفلسطيني في كل مرحلة كان يختلق، عندما يشعر العالم بأن الأمور انتهت يخرج من بين الركام ويفرض معادلة جديدة على الأرض. أعتقد بأن يعني هذا المخزون من الإرادة الفلسطينية ما زال موجودا رغم حجم الدمار وحجم المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، ولكن لا يمكن أن يسلم بالواقع المرير الذي يحاول أن يفرض المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن نبحث عن الأدوات التي تمنع هذا المستوطن أن يتمدد أو أن يواصل يعني الاستيلاء على الأرض، ولأن كل ذلك بالنسبة إلينا يعني غير شرعي ولن يكون إلا احتلالا.
1: نعم، سيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. وسيدتي وسادتي، ونبقى في موضوع جرائم المستوطنين، لا سيما هذه الجرائم التي تأتي بقرار وبضوء أخضر من كل من المجرمين بن غفير وسموتريتش، هؤلاء يعني القتلة. إيرلندا حظرت بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها وأيضا فرضت عقوبات عليهم. حضرت إيرلندا أمس الجمعة دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين سموتريتش وبن غفير إلى بلادها على خلفية الحرب على غزة. وجاء في بيان لوزارة العدل أرسل إلى كافة وسائل الإعلام بأن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكلهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول هذين العنصرين المشؤومين. السيدة جيلان وهبي سفيرتنا لدى إيرلندا تحدثت عن هذا الأمر لإذاعتنا لنسمع.
4: كان هذا الإعلان اليوم بمثابة جزء من الإجراءات التي تقودها إيرلندا أو تقوم بها إيرلندا سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضا على المستوى المحلي هناك أيضا تدابير أخرى تقوم بها إيرلندا، وقريبا سنستمع إلى اتخاذ قانون بشأن قرار بشأن قانون المستوطن كله حاليا بعد أن وافقت الحكومة على تفعيل هذا القانون الذي يوقف استيراد البضائع من المستوطنات. تصل الصورة إلى شعوب العالم وإلى الشعوب الأوروبية خاصة، ربما لا تصل إليهم، ولكن هناك شعوب تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتتابع كل ما يدور وكل هذه الانتهاكات. هناك ضغط مثلا في إيرلندا، هناك ضغط من الأحزاب ومن الشعب لمناقشة قضية معاقبة المستوطنين، وهناك فعلا مناقشات جدية في البرلمان الإيرلندي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء المستوطنين. أعتقد أن الصورة الآنية لدولة إسرائيل في العالم كله بدأت تتدهور، وخاصة نرى ذلك من خلال لقاءاتنا. أمس كنت في مدينة أخرى خارج دبلن، وكان لي لقاء مع المتضامنين معنا، كانت لديهم أسئلة واستفسارات، ويدرون تماما ويدركون تماما ما يجري هناك. هناك عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإيرلندا وإسبانيا يناقشون هذا الموضوع، يضغطون بشدة في هذا الاتجاه. أنت تعرف أن الاتحاد الأوروبي وقرارات الاتحاد الأوروبي ليست بالسهولة لاتخاذها، لأن بعض القضايا يتم بالإجماع والبعض يتم بالأغلبية، ولكن هناك ضغط جدي من هذه الدول ومن هذه الحكومات، وهذا الضغط يأتي أيضا بضغط من شعوب هذه الدول. الأمور ليست بالسهل، ولكن هناك توقعات أن تزيد. ما حصل لأسطول الحرية وكافة الجنسيات الأوروبية التي تمت إهانتها لن تمر بهذه الصورة. بعض الدول مثل فرنسا بدأت تفتح تحقيق، وهناك دول أخرى ستقوم بفتح تحقيق. هذا الأمر لن يمر مرور الكرام. ما تصرف به بن غفير المواطنين الأوروبيين في إسرائيل من إهانتهم لن يمر مرور الكرام، وربما يأخذ بعض الوقت، ولكن أنا أرى أن هناك تحركا جادا في الاتحاد الأوروبي.
1: إذن كان هذا حديث سيدة جيلان وهبي سفيرتنا لدى إيرلندا بتعقيبها على حظر بن غفير وسموتريتش من دخول أراضي إيرلندا، وقالت بأن هناك المزيد من الإجراءات ستتخذها الحكومة الإيرلندية في الأيام القادمة. وسيداتي وسادتي، إلى موضوع آخر، نقص الأدوية في المستودعات بوزارة الصحة ومطالبات بالتدخل الدولي من أجل إنقاذ الوضع الصحي. مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية تحدث لإذاعتنا أيضا حول هذا الأمر، لنستمع إليه.
5: هذه الأسماء تجاوزت حدود التأخر في الرواتب المستحقات المالية، وأصبحت أزمة شاملة تهدد المنظومة الصحية الفلسطينية بكافة مكوناتها، وتواجه الشعب الفلسطيني كافة في مختلف المستويات ومختلف التوجهات، وتواجه كل من يعيش على هذه الأرض مع استمرار احتجاز أموال المقاصة واستمرار المحاولة في السيطرة على الضفة الغربية. هلأ استمرار تأخر التسديد لمستحقات الشركات الصانعة والمستوردة للأدوية يضع هذه المؤسسات أمام أعباء مالية متراكمة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمحافظة على مخزون دوائي آمن ومستدام يؤدي إلى الاستفادة منه في الأوقات الحياتية العادية أو في حالات الطوارئ وفي الحالات الاستثنائية. احنا طبعا على تواصل دائم مع وزارة الصحة ووزارة المالية بخصوص المحاولة في تجاوز انهيار المؤسسات أو الشركات الموردة للأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية. نحاول أن نضغط بأن تقوم الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، بحيث تقوم الحكومة بدفع مبالغ شهرية بشكل منتظم يؤدي إلى تمكين الشركات من الاستمرار في التوريد ولو بالحد الأدنى للأدوية والمستلزمات، وتمكن كذلك المستشفيات من القيام بعملها، وتمكن المرافق الصحية أيضا بالعمل وتقديم خدمة العلاج إلى المواطنين. الشيء الوحيد اللي في إمكانية بالحديث عنه هو أن المديونية قد بلغت تقريبا 1,350,000,000 شيكل. هلأ في نفس الوقت خلال الستة أشهر الماضية لم نستلم سوى 16,000,000 شيكل، وهذا الأمر يهدد الوجود أو يعني يضع الشركات أمام تحديات وجودية غير مسبوقة، ويضع القطاع الدوائي أيضا أمام تحديات وجودية. وإذا استمر وتفاقم النقص الحاد في العديد من الأصناف الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة، في نفس الوقت أنه عدم قدرة الشركات على تعويض هذا النقص بالاستيراد أو التصنيع يعني حرمان المريض من الدواء، ويهدد الأمن الدوائي الفلسطيني، ويجعل حياة المواطنين عرضة للخطر في ظل غياب البدائل. تقريبا حسب البيان المنشور من وزارة الصحة عن عدد الأصناف اللي بلغ مخزونها صفر، أتوقع 720 أو فاقد 720 صنف من صنف دوائي ومستلزم طبي، وذكرت وزارة الصحة أعتقد أنه في 70 صنف اللي هي من أدوية الأورام. توجهنا بعدة رسائل إلى كافة السفارات والقنصليات والهيئات الدولية، ووصلنا ردود من بعض هذه الهيئات أو السفارات، وكان هناك طلب باستفسار عن بعض المعلومات وعن دورنا في القطاع الصحي وأثرنا على هذا القطاع، وطلبوا أيضا معلومات عن المبالغ المالية والمديونية. الآن أنا يعني بتوجه طبعا إلى العالم، وانطلاق من المسؤولية الوطنية والإنسانية لكل إنسان إنه هذا الأمر هو ضرورة وطنية ملحة لا يحتمل المزيد من التأجيل، وأن استمرار الأوضاع الراهنة يهدد استدامة القطاع الصحي والدوائي، ويضاعف الأعباء على المرضى والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وأيضا العاملين فيه.
1: كان هذا السيد مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية، تحدث عن نقص الأدوية في المستودعات التابعة لوزارة الصحة. وإلى أيضا ذات الموضوع سيداتي وسادتي، دكتور ماريا الأقرع رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الصحة قالت بأن الصحة تطلق نداء للمجتمع الدولي لتوفير الأدوية. لنستمع لدكتور ماريا الأقرع.
6: حقيقة إن ما يتعرض له القطاع الصحي يمكن وصفه بالوضع الكارثي، وهي مرحلة من أسوأ المراحل التي يمر بها القطاع الصحي عبر عقود. الأزمة موجودة منذ سنوات، لكنها تعمقت وتضاعفت خلال العامين الماضيين وما زالت. هذه الأزمة هي بسبب الاحتلال وممارساته والحصار المالي والاقتصادي والسياسي الذي تفرض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. الأزمة المالية تسببت بزيادة مديونية وزارة الصحة، وكذلك تسببت في عدم قدرة وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها على الوجه الأمثل تجاه المواطنين الفلسطينيين. هناك أكثر من 1,300,000,000 دولار هي مديونية متدحرجة متراكمة على وزارة الصحة استحقاقا للقطاع الخاص والأهلي من المستشفيات، وكذلك إلى الاتحاد موردي الأدوية وشركات الأدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الجراحية والمواد المخبرية. الأزمة المالية أيضا تسببت في عدم القدرة على دفع الكادر الصحي والعاملين الصحيين لرواتبهم كاملة، وكذلك حدت من قدرة الوزارة والحكومة على تعيين الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل مراكز الطوارئ أقسام المستشفيات في ظل تزايد الحاجة على الخدمات الصحية. هناك أزمة حادة في المخزون الدوائي بسبب هذه الأزمة المالية. في يعني أكثر من 35% من الأصناف الدوائية من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر في مستودعات الوزارة في الضفة، ومثلها وأكثر بكثير.

0: من العمليات التي تم تأجيلها بسبب النقص في الكادر أو عدم توفر المواد الجراحية والمواد الطبية اللازمة والمستهلكات اللازمة لتلك لإجراء تلك العمليات. من هنا نقول بأن يعني المجتمع الدولي لابد وأن يتدخل على وجه السرعة لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار. هنا ندك ناقوس الخطر بأننا على حافة الانهيار. لابد من التدخل حالا عاجلا وليس آجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة، أموال الشعب الفلسطيني، لتمكين الحكومة الفلسطينية وكذلك وزارة الصحة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين الصحيين الفلسطينيين، وكذلك من ناحية توفير الأدوية والمستلزمات والكادر الصحي. ولابد من أيضا الضغط على القوى القائمة بالاحتلال بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتوفير الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات اللازمة لحماية ورعاية صحة المواطنين، وتسهيل إدخال المساعدات الطبية والجراحية والعلاجية ومن أجهزة ومعدات ومستلزمات أيضا إلى قطاع غزة والضفة الغربية. ولابد أيضا من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي من التدخل العاجل لتوفير شبكة أمان صحية تتمثل في توفير أموال وتمويل عاجل بقيمة 100 مليون دولار لتوفير أدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، وكذلك لتوفير الكوادر الصحية ودفع الرواتب للكوادر الصحية بقيمة 60 مليون شيكل شهريا. يعني بهذا من غير هذا التدخل نحن نحكم على القطاع الصحي بانهيار كامل، ولن يرحمنا التاريخ ولن ترحمنا الأجيال. فهذه مناشدة عاجلة للجميع بالتدخل، ونحن ندق ناقوس الخطر.
1: إذن سيداتي وسادتي، كانت هذه دكتور ماريا الأقرع التي قالت بأن وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر، وأن يجب أن يكون هناك تدخل عاجل من أجل إنقاذ القطاع الصحي حتى تتمكن وزارة الصحة من توفير وتلبية كافة متطلبات المواطنين من الأدوية. سيداتي وسادتي، في خبر في الصفحة الأولى في الحياة الجديدة مفاده بأن تل أبيب وواشنطن تبدأان مفاوضات لصياغة اتفاق أمني جديد، وعنوان أيضا في هذا الخبر 60% من الأمريكيين يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل. أما تفاصيله وقد توقفنا عنده، أظهر استطلاع جديد أن غالبية الأمريكيين باتوا يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل فيما تراجعت مستويات الثقة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى مستويات متدنية وسط اتساع الفجوات السياسية والعمرية في المواقف من إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وحسب الاستطلاع أجراه مركز بيو الأمريكي، فإن 60% من الأمريكيين قالوا أن لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل، مقابل أن 37 فقط أعربوا عن مواقف إيجابية. كما أظهر الاستطلاع أن نسبة المواقف السلبية ارتفعت بنسبة 7% خلال العام الأخير وحده. ورغم هذا التراجع، أظهرت النتائج أن مستوى التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة لا يزال أعلى مقارنة بنحو 30 دولة أخرى شملها الاستطلاع، بينها إيطاليا وإسبانيا وهولندا.

0: ونعود من هذا التقرير سيدتي وسادتي إلى الوضع الميداني في جنين. نزار سمودي صباح الخير.
1: صباح الخير لك مها ولكافة السادة المستمعين.
0: الوضع الميداني في جنين هذا الصباح نزار، ماذا لديك من جديد؟
1: نعم مها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير أبو ضعيف إلى الشرق من مدينة جنين، داعم الاحتلال خلال هذا العدوان العديد من منازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. جيش الاحتلال الإسرائيلي خلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى الأطفال والنساء والشيوخ في هذه البلدة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات قوات الاحتلال، سواء بإقامة ونصب الحواجز العسكرية عند مداخلها الرئيسية والفرعية أو بمداهمة المنازل والعبث لمحتوياتها. أيضا مها الليلة الماضية أشعل قطعان المستوطنين النار في أراضي زراعية في بلدة جلبون إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين. هذه البلدة أيضا التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين، هذه البلدة التي سرق الاحتلال مساحات زراعية واسعة من أراضيها لحساب جدار الفصل العنصري. أيضا للعام الثاني على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الواسع النطاق على محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة على وجه الخصوص، وسط أعمال الاقتحامات والمداهمات والتخريب والتدمير خاصة داخل مخيم جنين المحاصر تماما بفعل البوابات الحديدية والسواتر الترابية، ووسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن قصرا وتحت تهديد السلاح. بقي أن نشير مها إلى أن هذا العدوان المتواصل خلف حتى اللحظة ارتقاء 69 شهيدا وإصابة واعتقال مئات المواطنين، ناهيك عن التدمير اليوم والتخريب اليومي والممنهج للبنية التحتية ولممتلكات المواطنين. نعم مها،
0: شكرا لك نزار سمودي مراسلنا في جنين، وضعتنا في صورة ما يجري في محافظة جنين من اعتداءات وجرائم للمستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء.

0: سيدتي وسادتي، ثوان قليلة تفصلنا عن نشرة الأخبار مع زميلنا حسام ياسين. بعد النشرة سنواصل وإياكم فتح ملفات نهار جديد أو ما تبقى من نهار جديد بالتحليل والسؤال. إذا أتحول مباشرة إلى زميلي حسام ياسين وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك يا حسام.
1: صباح الخير لك مها ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهاد شاب قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال الذي استهدف منزل عائلة فروانة وسط خان يونس الليلة الماضية. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس يوم أمس. ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عنان حمودة يؤكد أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة من المساعدات يوميا لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية. في الضفة استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور وإصابة أمه وأبيه مساء أمس برصاص الاحتلال في تل رميدة جنوب الخليل. في رام الله إصابة شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام الاحتلال قرية دور القرع حيث وصفت حالته بالمستقرة. في طباس مستوطنون يهاجمون بزي جيش الاحتلال الليلة الماضية قرية عطوف جنوب شرق المدينة ويحتجزون مزارعين. الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة يحذر من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء شعبنا ويؤكد أنها تهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. في ذكرى النكسة حركة فتح تؤكد أن شعبنا لن يغادر أرضه وسيحبط كافة مشاريع الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. في لبنان استشهاد 5 مواطنين وجرح آخرين في غارات شنها طيران الاحتلال على بلدات في الجنوب. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن اعتداء الاحتلال على فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود. إيرلندا تحظر السفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها وتدعو لفرض عقوبات عليهما. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق. انتهى الموجز، نعود لك مها واستكمال ملفات نهار جديد. تفضلي.
0: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد من صوت فلسطين ومباشرة إلى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني. دكتور أحمد صباح الخير.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
0: قبل أن أتحدث معك عن مصادقة السيد الرئيس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا العام، أتوقف معك عند هجمات المستوطنين وما ذكره ضيوفي الكرام بأنهم يرتدون الزي الفلسطيني أحيانا، زي جيش الاحتلال أحيانا أخرى، يطلبون من المواطنين مباشرة بإخلاء والهجرة من منازلهم بالدعاء بأن هذه المنازل لهم. وسط كل ذلك دكتور أحمد مجدلاني، هل وصلنا إلى النقطة الأخيرة، يعني نهاية السطر فيما يتعلق بهذا الأمر؟
2: احنا يعني مع سياسة حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش الواقع وصلنا إلى نهاية الخط اللي من الممكن أن نعتبر أن هذه السياسة هي هدفها هو حسم الصراع مع الفلسطينيين وليس مع السلطة، حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني بهدف سياسة الضم والترحيل في آن ما. ونعتقد أنه المشكلة هي ليست في هذا الكم الهائل من المستوطنين والميليشيات من الزعران والمنفلتين من أي ضابط سلوكي وأخلاقي بما في ذلك الضابط الأمني. هم يعملوا تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي ويعبروا عن سياسة رسمية، ولذلك يعني احنا عندما نقدر عاليا المواقف العديد من الدول الصديقة في العالم التي انتقلت من مواقف الإدانة والشجب والاستنكار الى مواقف اكثر عملية بتطبيق عقوبات على بعض المستوطنين او منعهم من دخول اراضيها مثل ايرلندا مؤخرا عن دخول سموتريتش وبنغير.
0: نعم.
2: نعم نعتقد أنه المسألة هي ليست مسألة فردية، وإنما هي قضية سياسية حكومية رسمية ينبغي أن توقع العقوبات على حكومة دولة الاحتلال أولاً، لأن الحكومة هي صاحبة القرار وهي التي تسعى إلى والتي ترعى تنفيذه وتقدم كل الدعم والإسناد للمستوطنين وميليشياتهم للقيام بهذه الأعمال، وليست هي أعمال فردية. وتدرك هذه الحكومات قبل غيرها أن الاستيطان هو من أصله غير شرعي وغير قانوني، وهو مقام على أراضي الغير، وهو يمثل سياسة احتلال عنصري وأبارتهايد هي الأراضي الفلسطينية. احنا نسعى بكل قوة مع كل أصدقائنا إلى تطوير صيغة الإجراءات وصيغة العقوبات المطبقة من على بعض المستوطنين المنفلتين إلى سياسة، إلى عقوبات تطبق على دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف عزلها كما جرى مع نظام الأبرتهايد العنصري في جنوب أفريقيا.
0: ربما يعني سموتريتش وبن غفير إذا ما تم مقارنتهم ببعض الشخصيات الاستيطانية دكتور أحمد مجدلاني، والتي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن وتفاخر بجرائمها ضد أبناء شعبنا، ربما يعتبرون الأقل بشاعة بالمقارنة مع هؤلاء. هل هذا يعني أننا سنتوقف عند هاتين الشخصيتين، أم ستكون هناك حملة لكافة المستوطنين؟ أنت أشرت إلى موضوع الحكومة، لكن قطاع المستوطنين كله دكتور أحمد مجدلاني مثلا، إذا ما كان هناك عقاب ضد

0: أي دولة أو حزب أو كذا، أول شيء يقوم به المجتمع الدولي تجفيف مصادر الأموال. هل سيكون هناك تحرك بهذا الاتجاه فيما يتعلق بهؤلاء؟
1: خلينا نكون واضحين تماما. نعم. حكومة الاحتلال توفر للمستوطنين كل الدعم والإسناد، وليس الحماية الأمنية فقط وليس التسليح فقط، وإنما تقدم لهم كل الامتيازات التي تشجع على الاستيطان والتي تدعم الاستيطان، سواء من خلال هذه الامتيازات، إلغاء الضرائب، السكن بأقساط مريحة جدا ولسنوات طويلة وبأسعار زهيدة، البنية التحتية، الطرق وغير ذلك، الدعم المالي، كل هذه من قبل الحكومة. عندما تجفف مصادر الاستيطان ودعم المستوطنين بالتأكيد لن يكون ذلك ممكنا. عندما يفرض على الحكومة الإسرائيلية عقوبات بشأن المستوطنين وبشأن كيف تقدم الدعم لهم، بالتأكيد سينعكس ذلك على الاستيطان وحركة المستوطنين. عندما تجبر الحكومة الإسرائيلية على الإجراء اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين، أنا أعتقد أن كل حركة الاستيطان هذه المنفلتة سوف نجد مستقبلا أنها لن تستطيع الاستمرار بهذه الطريقة. هذه حركة الاستيطان والمستوطنين وهي عبارة عن حركات اليوم أصبحت سياسية.
0: نعم.
1: ولها دعم وليست وأغلبها وبعضها ليس جزءا من الأحزاب الإسرائيلية، هي تنفذ سياسة رسمية لحكومة نتنياهو بن غفير سومطريش.
0: نعم. الآن بالنسبة يعني نحن دخلنا في هذا الإطار، نبقى في هذا الإطار دكتور أحمد مجدلاني، وإن كان العنوان مختلف قليلا، نحن دخلنا في انتخابات البلدية والقروية والبلدية، ومن ثم جاء مؤتمر حركة فتح الثامن، ومن ثم صادق سيد الرئيس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني وقال بأن عام 26 هو عام الانتخابات. هل لهذه المراحل تأثير، سيكون تأثير دكتور أحمد مجدلاني بكل صدق على موضوع المواجهة، على موضوع الحفاظ على الوجود الفلسطيني؟ لم يعد الأمر قضية مصادرة منزل أو بيت، إنما القضية الآن تتعلق بوجودنا نحن أم هم.
1: بدون شك، أولا خلينا نشير لمسألة مهمة. هذا العام هو عام الديمقراطية الفلسطينية، وهو التزام أولا وقبل كل شيء من قبل السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية أمام شعبنا، وبعملية إعادة تجديد وبناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية استنادا لصناديق الاقتراع ومشاركة الشعب في اختيار قيادته. النظام الانتخابي الذي وقع عليه السيد الرئيس أمس وصادق عليه بعد توصية اللجنة التحضيرية للانتخابات واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هو عملية تحول مهمة في النظام السياسي الفلسطيني، بالانتقال من نظام الكوتا الذي شهد مرحلة الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى مرحلة جديدة، والانتقال فيها إلى مرحلة جديدة هي مرحلة اعتماد النظام الانتخابي حسب التمثيل النسبي الكامل، والوطن دائرة انتخابية واحدة. وإحنا بنعتقد أن هذه الانتخابات إضافة للانتخابات التي ذكرتيها، سواء الانتخابات البلدية، الانتخابات في حركة فتح، وإنما هي في سياق هذه العملية التحضيرية، وهي بروفة للانتخابات العامة القادمة التي ستجرى في بداية نوفمبر من العام الحالي. الهدف الرئيسي من هذه الانتخابات التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

0: بالتأكيد أيضا على وحدة الأراضي الفلسطينية عبر النظام الانتخابي اللي يعتبر الـ الـ الـ الوطن دائرة انتخابية واحدة، وأيضا توحيد ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، لأنه هذه العملية الديمقراطية هي عملية بالأساس هي عملية سياسية هدفها أولا وقبل كل شيء وحدة شعبنا، وهدفها أيضا التأكيد على نظامنا السياسي أنه نظام ديمقراطي، وهدفها أيضا حماية النظام السياسي الفلسطيني من محاولة التقويض، وأيضا الفصل الذي يعني قامت به حكومة نتنياهو منذ دعمها لانقلاب حركة حماس منذ عام 2007 إلى المعركة الرئيسية اليوم أمامنا هي في جوهرها عملية وطنية سياسية للحفاظ على وحدة أرضنا وشعبنا ووحدة نظامنا السياسي، لكن بوسائل ديمقراطية. والدعوة إلى كل كافة القوى التي داخل المنظمة وخارجها للانخراط بشكل فعال بهذه العملية الديمقراطية وفقا للقواعد والأسس التي صدق عليها الرئيس في النظام الانتخابي، وأيضا في قانون الانتخابات الذي سيجري المصادقة عليه خلال الفترة القادمة.
1: الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، ومن حديث دكتور أحمد مجدلاني عن جرائم المستوطنين وآلية التصدي لهم، وكذلك عن مصادقة السيد الرئيس للنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا العام، أتحول مباشرة إلى التحركات الدولية والاتصالات مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لوقف جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء بحق شعبنا. الدكتور رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة تحدث لإذاعتنا عن هذا الأمر، لنستمع إليه.
2: كنا من عقد اجتماع سريع وطارئ للمجموعة العربية ومداولات مع الإسلامية التي تمخضت عن خطوات عملية منذ بداية الأسبوع، ارتكازا على الرسالة التي بعثناها لمجلس الأمن والمتضمنة للتفاصيل السياسات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة ابتداء من إيوان وبقية القضايا الأخرى. تمكننا من طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن ليتم التشاور بشكل مغلق داخل مجلس الأمن حول هذه الحالة، وأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته. ونحن ممتنين للمجموعة العربية ولرئيسها سفير المملكة العربية السعودية أخي عبد العزيز الواصل، وكذلك سفير تركيا رئيس المجموعة الإسلامية، وكل السفراء الآخرين الذين انضموا إلينا في الوقفة الإعلامية خارج مجلس الأمن بينما كان مجلس الأمن يتداول في الوضع المتفاقم في كل مكونات الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة والمحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة. وحسب علمنا أن النقاش كان يعني زاخرا وقويا وصاخبا في بعض الأحيان من قبل 15 عضو من أعضاء مجلس الأمن الذين نكن الاحترام للغالبية الساحقة منهم التي استجابت للطلب الفلسطيني عبر المندوب العربي في عقد هذه الجلسة الطارئة. وبرز شك موقف إجماعي من قبل 15 عضو بالتصدي إلى الضم ورفضه بشكل حاسم. وعندما اقترح الدولة أن يصدر موقفا رسميا من مجلس الأمن وأن يخول رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفيرة كولومبيا بأن تتلو هذا الموقف باسم مجلس الأمن، دولة واحدة لم تستجب إلى صدور مثل هذا الموقف مع أنها مؤيدة في رفضها وتصديها للضم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي. وعليه أعتقد أنه هذا التحرك خلال هذا الأسبوع الحالي الذي ينتهي اليوم يعني أثار حركة وأبرز أن بوسع دولة فلسطين بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة للأسباب المعروفة إلا أنها تستطيع أن تحرك مجلس الأمن وأن تحرك الكتل السياسية وأن يكون هناك نقاشا جديا ومسؤولا في مجلس الأمن، الأمر الذي يعني سيترك له آثار لا نعرف حجمها في لجم إسرائيل من الاستمرار في بعض هذه السياسات، ولكن بوسعنا أن نبني ونراكم على ما تبلور في تلك الجلسة المغلقة في قادم الأيام. وأستطيع أن أقول على سبيل المثال في أوروبا على أن هناك تصاعدا قويا يفوق في بعض جوانبه العملية يعني مواقفا لناس نحن أقرب إليهم في منطقتنا. وأنا قلت ذلك في اجتماع المجموعة العربية أنه لا يعقل أن تكون هناك دول أوروبية متخذة إجراءات عملية عقابية ضد إسرائيل في كل هذه الانتهاكات وأن لا نكون نحن السباقين في هذا المجال. طبعا نحن نعرف أن عزوتنا وقاعدتنا هي أشقاؤنا العرب والمسلمين، وأعرف أنهم لن يخذلونا في هذا المجال، والشيء بالشيء يذكر والهمم تجر نفسها. ولذلك يعني الموقف في داخل مجلس الأمن عندما يكون الخمسة دول أوروبية اثنين منهم دائمي العضوية وروسيا والصين وبقية أعضاء مجلس الأمن هما الداعيين أو المؤيدين للدعوة لهذه الجلسة والذين تكلموا بحدية وبقوة في إيقاف إسرائيل عند حدها، كل هذه مؤشرات نسبية صغيرة ولكنها إيجابية ومهمة نستطيع أن نبني ونراكم عليها، وأن فلسطين ليست معزولة وفلسطين ليست حبتين صغار وفلسطين لها ثقلها ووزنها في المجتمع الدولي سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

0: ومن حديث دكتور رياض منصور سيداتي وسادتي، والذي تحدث عن الاتصالات مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لوقف جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا، قال بأن فلسطين ليست صغيرة بل هي بحجم الأمم. هذا حديث دكتور رياض منصور. الآن الوضع المالي في فلسطين، ووزارة المالية تطلق تطبيق يابوس المالي، ما هو هذا التطبيق؟ دكتور أستيفان سلامي وزير المالية والتخطيط أيضا تحدث للزملاء من طاقم نهار جديد عن هذا الأمر، لنستمع إليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي يعرض ضمن برنامج نهار جديد عبر إذاعة صوت فلسطين مع وزير المالية والتخطيط الدكتور ستيفان سلامي. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا فيك أخي جهاد.
1: دكتور، لدينا ولدى المواطنين عشرات الأسئلة وخاصة الموظفين، أين وصلت بداية وزارة المالية بالترتيبات فيما يتعلق بالمحفظة أو برنامج يابوس، وبأي قطاعات حيوية يخدم الموظفين؟
2: احنا حاليا انتهينا من تطوير التطبيق، نسميه تطبيق يابوس المالي. ويابوس هي كلمة كنعانية فلسطينية أصيلة لمدينة القدس، ورفعنا هذا التطبيق الآن على منصة أبل وعلى منصة جوجل بلس، والآن نحن في المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات تقريبا مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء وقطاعات الاتصالات والإنترنت، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القريبة إن شاء الله سنقوم بالتوقيع مع تلك الشركات على الاتفاقيات، وسنقوم بإجراء الإطلاق المرحلة التجريبية يعني من هون لمنتصف الشهر، يعني خلال أسبوع إلى 10 أيام،
1: منتصف شهر حزيران.
2: طبعا وسنقوم بإطلاقها مع 4 مؤسسات كمرحلة تجريبية حتى نضمن أنه التطبيق ما في أي مشاكل فنية.
1: دعنا نذكر أسماء هذه المؤسسات الأربعة دكتور.
2: هي بصراحة وزارة القدس، كون التطبيق هو سمي باسم مدينة القدس، وأيضا محافظة القدس والدفاع المدني والضابطة الجمركية. تقريبا العدد الإجمالي تقريبا 3000 العينة، يعني 3000، وسنقوم ب التحليل اللازم والتأكد من أنه التطبيق يعمل كما صمم له. يعني
1: مرة أخرى دكتور، هذه المؤسسات الأربعة التي ذكرتها كيف يتم دمجها في برنامج يابوس؟
2: إحنا الآن أولا سيطلب من كل موظف حكومي أن يقوم بالتسجيل على منصة سلطة النقد، ما نسميه بالآي دي بلس، وهي الهوية الرقمية، وذلك للتأكد من أنه هذا الشخص هو الشخص الحقيقي الذي سيستفيد من هذا التطبيق. وثانيا سنطلب من الموظف القطاع العام أيضا تنزيل تطبيق يابوس على تليفونه، وسيقوم بتعبئة بعض الخانات اللي هي الأساسية زي الاسم ورقم الهوية. وبعدها وزارة المالية ستقوم ب يعني توفير مبلغ، مبدئيا مبلغ أراوند 500 شيكل، ومن خلال هذا المبلغ سيستطيع الموظف القطاع العام من تليفونه انه يدفع فواتيره، فواتير الكهرباء وفواتير المي، فواتير الاتصالات وفواتير الانترنت، وستكون جزء من مستحقاته. والهدف اخي جهاد هو انه هذه المحفظه تساعد القطاع العام في هذه الظروف الصعبه على توفير المتطلبات الاساسيه. يعني احنا هذه هي كمان المرحله الاولى، احنا بصراحه في هناك خطه لتوسيع سلة الخدمات اللي ممكن كمان موظف القطاع العام انه ممكن يستفيد من التطبيق لدفع ايضا امور اخرى، على سبيل المثال الخدمات البلدية، الخدمات الحكومية، ولاحقا قد تكون ايضا لامور اخرى، ولكن احنا ماشيين بهذا الموضوع تدريجيا، وبما يتناسب مع الإمكانيات أيضا المتاحة في وزارة المالية.
1: حتى الآن هذه الخدمات تقتصر على الماء، الكهرباء
2: والاتصالات، يعني جوال أريد، وأيضا شركات الإنترنت.
1: أكثر من موظف وأكثر من مواطن كان يتساءل ووصلتنا تساؤلات، هل هناك خدمة لدى بعض محطات الوقود كي يستفيد منها في هذه المحفظة الموظف؟
2: في المرحلة الأولى لا، ولكن هي على المخطط. يعني احنا نقوم بدراسة ما هي الخدمات الأخرى اللي ممكن انه يستفيد منها موظف القطاع العام، والهدف منها ما هي الخدمات اللي ممكن تساعد موظف القطاع العام حقيقة، خاصة بهاي الظروف الصعبة. فأي خدمة ممكن انها تساعد موظف القطاع العام احنا سنحاول ادخالها الى هذا التطبيق، ولكن بالمرحلة الاولى هي ستقتصر على الخدمات الاربعة هذه، وان شاء الله خلال الاشهر القادمة سنوسع سلة الخدمات.
1: اذا بداية سيتم طرح هذا البرنامج بشكل تجريبي على مؤسسات اربعة: وزارة القدس ومحافظة القدس والدفاع المدني والضابطة الجمركية، وأيضا وفق الخدمات كالاتصالات والكهرباء والماء. وأيضا سيتم طرح هذا البرنامج في كأسبوع تجريبي على هذه المؤسسات الأربعة، ومن ثم في منتصف بعدها في أسبوع في منتصف الشهر الحالي الحزيران سيتم تعميمه على بقية المؤسسات الوطنية، ليس كذلك دكتور؟
2: صحيح، بس عشان الدقة المرحلة التجريبية هي في منتصف الشهر،
1: نعم،
2: والمرحلة التي ستكون لجميع الموظفين قبل نهاية الشهر هذا، يعني كله سيتم خلال شهر حزيران الحالي.
1: طب دكتور، فيما يتعلق بأزمة الرواتب، جيش من المرضفين، هناك دعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، هل سيصب هذا الدعم في رفع نسبة صرف الرواتب دكتور؟
2: يعني حقيقة نحن نحاول أولا أن يكون هناك دفعة منتظمة لموظفي القطاع العام الفلسطيني. هذه هي الدفعة المنتظمة حقيقة، يعني تعتمد على، يعني النسبة فيها تعتمد على الإمكانيات، وحقيقة من شهر إلى شهر تختلف المعطيات وتختلف كمان الإمكانيات. نحن المصادر حقيقة الثلاثة التي من خلالها نحن

0: تحاول تأمين جزء من الراتب بهذا الوضع الصعب هي أولا من الإيرادات المحلية. زي ما بتعرف أخي جهاد، إحنا أموال المقاصة ما زالت محتجزة، والرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة في اقتصاد زي اقتصاد فلسطين. وأيضا يعني هذا تقريبا 68% من إيراداتنا، فنحن نعتمد أولا على الإيرادات المحلية التي هي تقريبا كمان جزء كبير منها بروح لخدمات القروض، فلذلك الإيرادات المحلية هي جزء نعتمد عليه، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية أينما توفرت، وشركائنا الدوليين هناك تواصل دائم معهم حقيقة، وهناك يعني تجاوب، ولكن يعني لا يغطي طبعا ما هو مطلوب، ولكن يساعد حقيقة في توفير أيضا جزء بما نحتاج له لتوفير جزء من الراتب. والمصدر الثالث هو الاقتراض من البنوك، ونحن وصلنا لطبعا السقف في الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلول مختلفة للاقتراض ولو جزئيا من البنوك لتأمين نسبة من الراتب. وهناك عمليات معقدة حقيقة نقوم بها كل شهر من أجل توفير هذه النسبة. نحن الآن أخي جهاد يعني ندير الأمور بحوالي 10% من إيراداتنا. هذه الأزمة وهي أزمة حقيقة كبيرة، ولو حدثت لأي دولة أخرى لا تستطيع الصمود حقيقة، ولكن شعبنا صامد وشعبنا أيضا يتحمل الكثير، وأيضا موظفي القطاع العام أيضا يتحمل الكثير، ولكن هذا كله من أجل طبعا الصمود، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية إن شاء الله.
1: طب دكتور، بتوقعاتك حسب الجهود المبذولة حاليا والتوقعات بما لديك من أرقام مالية، ما نسبة الراتب المتوقع لهذا الشهر المقبل؟
0: حقيقة أخي جهاد هذا سؤال صعب. تعرف أخي جهاد أن المعطيات متغيرة، ونحن نعمل طيلة الشهر من أجل تأمين جزء من الراتب، ولكن من المبكر حقيقة أن الواحد يحكي عن أرقام وعن نسب، ولكن إحنا نحاول أن يكون هناك حد أدنى كافي للموظفين حتى يستطيعوا أنهم يعني يستطيعوا انهم يقوموا بواجبهم الوطني والاسري والعائلي، فهذا موضوع يعني اساسي. والازمه تطال الجميع، يعني انا مرات عندما اتحدث مرات بجوز ناس بجوز انه ما عندهاش المعلومه الكافيه انه هاي الازمه تطال الجميع حقيقه، ونحن جميعا في سله واحده. ولكن انا كل اللي بقدر احكي لك اياه واحكي للمواطنين والموظفي القطاع العام أننا نبذل جهد يعني كبير جدا في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية من أجل تأمين جزء كافي من الراتب يعني كل شهر إن شاء الله.
1: ربما هذه الفترة دكتور الموظفين بتساؤلات متشعبة وكثيرة وحثيثة، خاصة أننا في فترة عيد وما بعد عيد وأنت عينك على الناظر، ليس كذلك؟
0: يا أكيد. إحنا حاولنا يعني زي ما بتعرف أخي جهاد يعني بذلنا جهود كبيرة لما كان شهر رمضان المبارك، كان في هناك نسبة يعني معقولة من الراتب، وأيضا خلال عيد الفطر كان في هناك أيضا نسبة معقولة، وعيد الأضحى أيضا. هذا الموضوع إحنا بالنسبة لنا كمان مهم، ومهم إنه دائما يكون في هناك الحد الأدنى متوفر لموظفي القطاع العام. وحقيقة يعني أنا أتحدث يعني عن موظفي وزارة المالية على سبيل المثال، وهذا يعمم على جميع المؤسسات الفلسطينية بما فيها أنتو بما فيها المؤسسات التانية. حقيقة الموظف القطاع العام بيجي بيشتغل يعني للساعة 7 و8 ومرات للساعة 5 يعني، ويداوم ويحصل على نص الراتب. هذا بورجيك قديش الشعب الفلسطيني مآمن في قضيته، مآمن بالمؤسسات، وهذا هو مصدر قوتنا حقيقة، هو صمودنا وعطائنا، هذا هو مصدر قوتنا. المواطن الفلسطيني موظف القطاع العام بالرغم مما يقال يعي أن مصدر الأزمة هو ليست وليدة محلية، هو مصدر الأزمة وسبب الأزمة هي الإجراءات الإسرائيلية وسرقت أموالنا وسرقت مصادرنا، وهذا أيضا يؤدي إلى صمود المواطن الفلسطيني لأنه يعي أن الأموال هي محتجزة وليس يساء استخدامها.
1: كيف نجيب دكتور إن سمحت لي على أسئلة الموظفين إذا كان هناك دعم في هذا الشهر أو الشهر الماضي أو الشهر اللاحق؟ كيف يصب في مصلحة رفع نسبة الرواتب أو لا يصب؟ كيف يمكن أن نجيب؟
0: يعني شوف، حقيقة إحنا الآن نعمل مع شركائنا الدوليين، خاصة بعض الشركاء القريبين منا، إلى إعادة تفعيل الدعم الطارئ لفلسطين، ونأمل أن يكون هناك تجاوب حقيقة، لأنه إحنا وضعنا وضع تخطى الوضع الطارئ، وإحنا دخلنا في وضع له معاني ومؤشرات تهدد وجودنا. فلذلك يعني نأمل أن يكون في هناك مساعدات قريبة من شركائنا الدوليين، وأيضا نعمل على وضع خطط أيضا محلية بصراحة، يعني نقوم بإعادة دراسة المصروفات الفلسطينية، فإحنا نقلل حقيقة بشكل كبير بفاتورة المصروفات، وأيضا نحاول أيضا زيادة الإيرادات المحلية، وحقيقة هناك نعمل فرق صراحة، هذه الإجراءات اللي عمالنا منقوم فيها عمالة بتأدي إلى نتيجة بتساعدنا نوعا ما على الصمود في هاي المرحلة. فجهودنا متشعبة حقيقة، جهود تتعلق بالمساعدات الخارجية، جهود متعلق مع البنوك، جهود تتعلق بالقطاع الخاص، جهود تتعلق بضبط فاتورة المصروفات، وجهود تتعلق بزيادة الإيرادات، وجهود تتعلق بحلول حقيقة ما كانش الواحد حتى يفكر فيها.
1: دكتور، من بين الحلول التي نتابع ونراقب الأسئلة حولها، لماذا لا يكون هناك سقف أعلى لصرف الرواتب ليس سقف أدنى؟ أتفهم هذا الطرح لدى المواطنين، لماذا لا يكون هناك سقف أعلى لصرف الرواتب؟
0: شوف، هذا سؤال مهم صراحة، أنا فحصته وإحنا عملنا الدراسات المطلوبة. حقيقة الأمر هو الفرق قليل جدا، مش عم بتعمل معانا فروقات كثيرة. الحد الأدنى هو 2000 شيكل، الفرق ما بين لما ندفع 2000 شيكل ما بين ندفع 50% مثلا هو تقريبا 100-120 مليون شيكل، وبناتهم يعني الفجوة قليلة. أي تعديل بدنا نعمله، لو نزلنا لو حكينا انه الحد الاعلى هو 5000 شيكل، ممكن تكون الفرقية بجوز 10 مليون شيكل، شايف؟ فلذلك فاحنا عمالة بنحاول نعمل شوية توازن بهذا الموضوع. لو كانت الفرقية كبيرة كان رحنا حقيقة بهذا الاتجاه. مرات الاجراء يعني الافكار منيحة والاجراءات بعد ما يعمل دراسة لإلها الواحد، احيانا النتيجة تبعتها مش كتير كبيرة. فلذلك إحنا حقيقة ما بين 2000 شيكل وما بين 50% هي حوالي 100 مليون شيكل، 120 مليون شيكل، ومرات أحيانا ما يأتي بينهما الفرق قليل جدا. فلذلك إحنا نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نسبة 50% قدر الإمكان، لأنها نعتقد بهذا الوضع قد تكون نسبة يعني نوعا ما غير كافية طبعا، ولكن نوعا ما مقبولة. فلذلك هون الهامش اللي بيكون عندنا، ان الواحد يحاول يعمل التوازن فيه.
1: طب اخيرا دكتور، الى اين وصلت الجهود لوقف اضرابات النقابات سواء الحيويه وخاصه مثل نقابه الاطباء في المشافي؟ هناك شواخص داخل المشافي للحياه الحيويه فقط، لمراجعه المرضى، لانقاذ الحياه.
0: احنا حقيقة في حوار مستمر مع النقابات جميعها، خاصة نقابة الأطباء، واحنا ضمن سياسة الحكومة والموازنة الحالية، احنا ذكرنا بشكل واضح انه تركيزنا على القطاعات الأساسية اللي هي بتشكل حماية لمنظومة الدولة، خاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن. احنا قطعنا شوط منيح، ونأمل يعني خلال الساعات يعني خلال اليوم واليومين الجايين علينا نأمل ان ننتهي من هذا الموضوع، ونأمل من اخوتنا في نقابة الاطباء ان يعلنوا وقف الاضراب والعودة الى العمل. في هناك تفهم وفي هناك حوار، وأعتقد أن الحوار بناء، وأنا متفائل أنه خلال اليوم أو يومين إن شاء الله رح يكون في هناك نتيجة إيجابية لهذه الجهود.
1: شكرا لك وزير المالية والتخطيط الدكتور ستيفان سلامي، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص ضمن برنامج نهار جديد الذي يبث عبر إذاعة صوت فلسطين. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا أخي جهاد، يعطيك العافية.
2: وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية نهار جديد. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر طاقم العمل ليت القدومي كان معي في الإعداد، أسماء عويس في التنفيذ، وسام حمد من الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، صاحبتكم مها عواد، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سادتي سادتي، طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة التاسعة المفصلة، البداية بالعناوين. استشهد الشاب مهند فرعون قبل زفافه بساعات جراء قصف الاحتلال منزل عائلته وسط خان يونس. استشهاد رضيع 7 شهور وإصابة أمه وأبيه برصاص الاحتلال في تل إرميدة جنوب الخليل. في ذكرى النكسة، فتح تؤكد أن شعبنا لن يغادر أرضه وسيحبط كافة مشاريع الاحتلال الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير.

في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس يوم أمس. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%، لافتا أن عدد الشاحنات التي تصل إلى القطاع لا يزيد على 100 شاحنة يوميا، في حين تتطلب الأوضاع الإنسانية ما بين 600 و1000 شاحنة يوميا.

0: تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين. وأوضح حمود لإذاعتنا أن مراكز الإيواء والمخيمات تعاني أوضاعا صعبة نتيجة تهالك الخيام وتراجع الخدمات الأساسية، معذرا من مخاطر انتشار الأمراض مع تدهور الوضع الصحي والبيئي. وأشار إلى أن المستشفيات تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية، ما يحد من قدرة الطواقم الصحية على علاج الجرحى والمرضى، لافتا إلى أن محدودية التحويلات الطبية إلى خارج القطاع تزيد من معاناة المرضى. وأكد أن الجهات الإغاثية تواصل جهودها لإنشاء مراكز إغاثة جديدة وتوسيع الخدمات المقدمة للمتضررين، إلا أن حجم المساعدات المتوفرة ما زال دون مستوى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشددا على أن قطاع غزة لا يزال في مرحلة الإغاثة الطارئة وليس في مرحلة التعافي أو إعادة الإعمار. في الضفة، استشهد الرضيع عسام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال. وقالت وزارة الصحة إن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمه وأبيه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء أمس في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. كما أصيب مواطنان في البطن والحوض، صفت حالة أحدهما بالخطرة برصاص جيش الاحتلال، وأصيب ثالث بجراح جراء اعتداء مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنة غرب الخليل. في القدس المحتلة، أصيب شاب بقنبلة غاز الليلة الماضية أطلقها جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة الإقبيبة شمال غرب المدينة. في رام الله، أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة، ووصفت حالته بالمستقرة. في طوباس، هجم مستوطنون بزي جيش الاحتلال الليلة الماضية قرية عطوف جنوب شرق المدينة واحتجزوا مزارعين. في بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال مدخلا رئيسيا اليوم في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل خربة الدير بالبوابات الحديدية، ما منع ذلك المواطنين من حرية التنقل. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردين من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء شعبنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبوردين في بيان سلطات الاحتلال مسؤولية تداعيات اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تكريس الاحتلال. أكد عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم، مشددا على أن اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ليست ممارسات فردية، بل تأتي في إطار سياسة حكومية إسرائيلية رسمية تحظى بدعم وتمويل وحماية. وثمن مجدلاني لإذاعتنا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنعهم من دخول أراضيها، معتبرا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو توسيع هذه الإجراءات لتشمل حكومة الاحتلال نفسها بوصفها الجهة التي توفر الغطاء السياسي والدعم المالي والتسهيلات اللازمة لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي وصفه بأنه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. وأوضح أن حكومة الاحتلال لا تكتفي بتوفير الحماية والتسليح للمستوطنين، بل تمنحهم امتيازات واسعة تشمل الإسكان الميسر وتطوير البنية التحتية وشق الطرق والدعم المالي المباشر، الأمر الذي يشكل رافعة أساسية لتوسيع الاستيطان، مضيفا أن تجفيف مصادر هذا الدعم وفرض عقوبات دولية على الجهات الراعية للاستيطان من شأنه الحد من توسعه وإضعاف قدرته على فرض وقائع جديدة على الأرض. في سياق آخر، أكد مجدلاني أن العمل الجاري يمثل عام الديمقراطية الفلسطينية في إطار التزام القيادة بإعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أسس ديمقراطية تستند إلى المشاركة الشعبية وصناديق الاقتراع. مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الجديد القائم على التمثيل النسبي الكامل واعتماد الوطن دائرة انتخابية واحدة يشكل تحولا مهما نحو تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه ونظامه السياسي. وأوضح أن الانتخابات المحلية والتنظيمية الجارية تمثل جزءا من التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتهدف إلى ترسيخ النهج الديمقراطي وحماية وحدة النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة محاولات التقويض والانقسام. أكدت حركة فتح أن شعبنا لن يغادر أرضه ووطنه وسيظل متجذرا فيها، محبطا المشاريع الكولونيالية الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. وقالت فتح في بيان لمناسبة الذكرى 59 لنكسة حزيران إن شعبنا لن يساوم على حقوقه التاريخية وسيظل محافظا على ثوابته الوطنية وحقه في تجسيد دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وأضافت أن هذه الذكرى تتزامن وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة بما في ذلك العاصمة القدس من حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال. قالت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة أن قرار الحكومة الإيرلندية حظر دخول وزيري الاحتلال بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها يعكس تصاعد المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية. وأشارت وهبة في حديث لإذاعتنا إلى أن إيرلندا تمضي أيضا في تفعيل قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات، مؤكدة أن الضغوط الدولية على الاحتلال تتزايد مع تنامي التضامن الشعبي والدولي مع شعبنا واتساع الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق المستوطنين والمسؤولين الداعمين للاستيطان. أعلن وزير المالية دكتور ستيفان سلامة عن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر بعد الانتهاء من تطويره وتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت.
1: أموال المقاصة ما زالت محتجزة، الرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة في اقتصاد زي اقتصاد فلسطين، يعني هذا تقريبا 68% من إيراداتنا، فنحن نعتمد أولا على الإيرادات المحلية التي هي تقريبا كمان جزء كبير منها بروح لخدمات القروض، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية أينما توفرت، وشركائنا الدوليين هناك تواصل دائم معهم حقيقة، وهناك يعني تجاوب، ولكن يعني لا يغطي طبعا ما هو مطلوب، ولكن يساعد حقيقة لتوفير جزء من الراتب. والمصدر الثالث هو الاقتراض من البنوك، ونحن وصلنا لطبعا السقف في الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلول مختلفة.
0: وأوضح سلاما لإذاعتنا أن المرحلة التجريبية ستشمل 4 مؤسسات حكومية، مؤكدا أن الوزارة ستوفر 500 شيكل لكل موظف عبر المحفظة الإلكترونية المدمجة في التطبيق.
1: أموال المقاصة ما زالت محتجزة، والرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة.
0: وفي ملف النقابات أكد سلام استمرار الحوار مع مختلف النقابات المهنية بما فيها نقابة الأطباء، وصفا إياه بالبناء بالبناء والإيجابي، ومعربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات وحلول خلال الفترة القريبة المقبلة تسهم في معالجة القضايا العالقة وتعزيز استقرار الخدمات العامة. حذر المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش من تفاقم أزمة نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى نفاد مخزون 720 صنفا دوائيا بينها 70 صنفا لعلاج مرضى الأورام ما يهدد حياة المرضى والأمن الدوائي. وأوضح أن استمرار احتجاز أموال المقاصة وارتفاع المديونية إلى نحو 1.350 مليار شيكل يحدان من قدرة شركات التوريد على استيراد الأدوية، مؤكدا أن الاتحاد يطالب بآلية دفع شهرية منتظمة لضمان استمرار التوريد وتفادي تفاقم الأزمة. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال على بلدات حبوش وبرج قلاوية والدوير ودير الزهراني في الجنوب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 أذار الماضي إلى 3530. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيدتي سادة، انتهت هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهد الشاب مهند فرواني قبل زفافه بساعات جراء قصف الاحتلال منزل عائلته وسط خان يونس. استشهاد رضيع يبلغ من العمر 7 شهور وإصابة أمه وأبيه برصاص الاحتلال في تل رميدة جنوب الخليل. في ذكرى النكسة، فتح تؤكد أن شعبنا لن يغادر أرضه وسيحبط كافة مشاريع الاحتلال الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سوشال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشال ميديا لموجة الإذاعة. سوشال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سوشال أف أم، هذا البرنامج يلي بنناقش فيه كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي مواضيع

يا أخبار ترندات أفكار والكثير والكثير بنناقشه وبنتابعه على مدار ساعتين إلا ربع مستمعين الكرام ومباشرة عبر أثير صوت فلسطين.

مواصلين وإياكم بيوم جديد وأسبوع جديد، واليوم السبت الموافق 6/6 العام 2026. يا رب يحمل لكم هذا اليوم كل الخير التوفيق الأخبار الجميلة، ودائما رغم كل شيء صعب بنعيشه إلا هناك دائما فسحة من الأمل. ولكل اللي بيسمعونا في هاي اللحظات، توكلوا على رب العالمين وتأكدوا إنه القادم أفضل، وإنه هاي الحياة اللي إحنا بنعيشها بتحتاج منا أمل أكتر، صمود أكتر، ونتفائل أكتر، ونتذكر كل شيء جميل في حياتنا رغم كل المنغصات. فقرات عديدة ومتنوعة، وفي أبرزها بفقرة ترند الأسبوع بنتابع أكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي محليا عربيا وعالميا. أما بسوشال القدس فبنتابع مع بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس، فكل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقدس. من ضمن فقراتنا أيضا مستمعينا فقرة سوشال تحت المجهر اللي بنسلط فيها ضوء على مواضيع تم طرحها أيضا على السوشال ميديا، واخترنا موضوع بعنوان متى تحكي لا لطفلك، وكيف هاي لا بتكون في مكانها الصح، وكيف نربي أطفالنا على أنه نحترم خياراتهم. هذا الموضوع اللي رح نناقشه مع تجربة إناس الحموي مع أطفالها، وكيف قدرت تحترم رغباتهم في المقابل إلا تكون في مكانها. أما بفقرة ضيف السوشال مستمعينا، واللي بنختار بالعادة ضيف من عالم السوشال ميديا، اليوم رح تكون معنا أمنية سلامة، باحثة ومدربة مهتمة بالتطريز الفلسطيني ومؤسسة مبادرة بالست اللي مهتمة بالتطريز الفلسطيني أيضا. طبعا أمنية حدا كتير لطيف على السوشال ميديا، انتبهت لصفحتها وكيف عملها بتثقف الأطفال في موضوع التراث الفلسطيني وتحديدا التطريز واللي كان نابع من حبها للتطريز. فأمنية اليوم رح تكون معنا تحكي لنا أكثر عن هالموضوع. أما بفقرة الناس شو حكت، واللي بنتابع فيها تعليقات الناس على موضوع معين أيضا يتم طرحه على السوشال ميديا، كثير منا بيحذرونا من المأكولات والمشروبات اللي بتأثر على صحتنا وتسبب الأمراض لأجسادنا، ولكن هل ركزنا في يوم على الضغوطات اللي بتاكل منا، بتاكل من صحتنا واللي بنبلعها أكثر ما بنبلع أكل غير صحي؟ هذا الموضوع اللي رح نتابعه بفقرة الناس شو حكت. أما بفقرة سمعتها لأول مرة، ما بعرف إذا ممكن تكونوا سمعتوها لأول مرة، بس هل لمرة أنت كنت بنقاش مع شخص أنت ما بتحب هذا الشخص، فأنت بتهاجم الشخص وليس فكرته وليس ما يقدمه من مواضيع؟ فسلام قطناني تتحدث عن مشكلة الشخصنة وكيف ترفض الشخص أو بتهاجمه وما بتفكر أو بتناقش أفكاره، وكيف هذا بيأثر على كثير من العلاقات وبيجعل الحوار غير صحي. التفاصيل خلال الحلقة. أما بفقرة هاشتاج فيد واستفيد، واللي منحاول نفيدكم فيها بمواضيع يتم طرح للسوشال ميديا، دكتور سناء هي طبيبة أطفال لكن فجأة أصبحت تتعايش مع جهاز يراقب دقات القلب، والسبب يعني ممكن تستغربوا منه ولكن هو قلة النوم. شو صار مع دكتور سناء وكيف تعاملت مع هاي الحالة، شو عمالها بتحكي للناس من خلال تجربتها، وهذا اللي صار بيميز السوشيال ميديا اليوم، الناس عمالها بتحكي بصدق عن تجاربها ويمكن لتوجه رسالة. فهذا

كمان هذا بخلينا ننتبه احنا شو عملنا منتابع على السوشيال ميديا، لمين عم نعمل فولو، لمين عماله بيأثر على تفكيرنا. فهاشتاج فيد واستفيد رح تكون معنا دكتور سنة لتحكينا عن الموضوع.

أما بفقرة ريلاكس سوشال واللي دايما بنحاول هيك ناخد نفس من كل الضغوطات، ومن أكتر الأشياء اللي عمالها بتسبب ضغوطات في حياتنا هي عدم وضع حدود للناس في حياتنا من أقربهم لأبعدهم صلة يعني. فهبة أبو ترابي بتحدثنا عن أهم الأمور اللي لازم نتبعها لحماية حدودنا الشخصية من المؤذيين ومن ضمنهم الشخص المتلاعب. كالمعتاد بنختم حلقتنا بترند الإذاعة واللي بنتابع فيه أكثر الأخبار اللي تم متابعتها وتداولها عبر صفحتنا على صفحة إذاعة صوت فلسطين. وفرصة نذكركم بصفحاتنا من خلال محرك البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس، من خلالها بتتابعوا كافة برامج إذاعة صوت فلسطين آخر وأهم الأخبار، إضافة إلى برامجنا اليومية اللي بنتابعوها مباشرة على صفحاتنا عبر السوشال ميديا. إذن مستمعينا الكرام، كانت هاي فقراتنا ومواضيعنا لليوم. إذا في موضوع لفت انتباهك حابب تعرف تفاصيله أكثر، فأنت مدعو مستمعنا العزيز لتكون معنا على الهواء مباشرة حتى الساعة 11 إلى 5 تقريبا، لنتابع نناقش ونتحدث عن كل هاي الأمور. طبعا في البداية وقبل ما نكون مع أولى فقراتنا، اسمحوا لي أرحب بفريق العمل من المكتبة الموسيقية هدي الحنفية، من الهندسة الإذاعية وسام حمد، وفي الإعداد والتقديم مباشرة رح أكون معكم أنا نهلة شحادة. بداية أسبوع جميل يا رب. فاصل وبنكون مع أولى فقراتنا ترند الأسبوع.

صباح الخير مجددا ويسعد صباح كل من انضم للاستماع لصوت فلسطين. متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بسوشال اف ام وهذا البرنامج اللي بنتابع كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي ومباشرة إلى أولى فقراتنا ترند الأسبوع.

إذا مستمعينا بفقرة ترند الأسبوع بنتابع أكثر الأخبار اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي, ودائما البداية من غزة وصور كل ما يعني أهل غزة من صعوبات في الحياة, في الصحة, في المسكن, في الطعام, كل شيء, وفوق كل ذلك الشهداء الذين يرتقون بقصف الاحتلال. فكان الله بعون أهلنا بغزة وأهلنا بالضفة وبكل فلسطين على كل ما نمر في من ضغوطات وكل ما يمارس الاحتلال من القتل المستمر, من الحرمان, من أبسط الحقوق. فعديدة كانت ولا حصر لها الفيديوهات والصور والأخبار اللي يتم تداولها.

0: أيضا الاعتقالات المستمرة وتنكيل المستوطنين المستمر بأبناء شعبنا على الطرقات في المزارع، مهاجمة أبناء شعبنا في كل مكان، المستوطنين اللي بيمارسوا كل أشكال الوحشية والاعتداءات بحماية طبعا جيش الاحتلال، وهذا الأمر اللي يزداد يوما بعد يوم سوءا بسبب ممارسات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة. لأنه دائما نقول مستمعينا بأنه رغم كل هاي المحاولات احنا صامدين ومستمرين في الحياة، رغم كل ما يمارسه الاحتلال والمستوطنين ايضا بحق ابناء شعبنا. من اكثر الاخبار اللي ايضا مستمعينا كانت الاسبوع الماضي، كانت للاسف صور مؤلمة جدا اثرت فينا جميعا، جميع تداولها تحت مسمى لقمة العيش المغمسة بالدم. كانت صور استشهاد شاب على جدار الفصل العنصري أثناء توجهه للعمل، كانت من أصعب الصور وأكثرها قسوة علينا جميعا، وكانت هذه الكلمات وهذه أيضا التوثيق نشر وتم تداوله من قبل العديد من المواطنين في أيضا أهمية لفضح جرائم الاحتلال. خلينا نتابع.
1: لا لا لا لا لا لا
2: كسر هذا الشاب، خلاص راح الله يرحمه.
0: يعني كانت هذه الكلمات اللي رافقت فيديو انتشر لصورة الشاب بحالة صعبة جدا، يعني رحمه الله، يعني وكان الله في عون أهله وعون أهل عشرات ومئات الأسر اللي نفقد أبنائنا بسبب هذا الاحتلال الذي يتربص بنا في كل مكان وفي كل زاوية. ولكن كانت هذه صورة مؤلمة جدا لنا، لأنه فعليا لقمة العيش اليوم في بلادنا صعبة جدا بسبب هذا الاحتلال وما يمارسه. أيضا من ضمن الفيديوهات اللي تم تداولها بشكل كثير كبير على منصات التواصل الاجتماعي للطفل أيوب جنيد، هذا الطفل كان يبكي بحرقة بعد انكسار نظارته الطبية، يعني مشهد أيضا ألمنا لفعليا أبسط الأشياء مؤلمة في غزة وفقدانها مؤلم، يمكن لأنه فعليا الفقد بشكل عام هو أكثر ما يؤلمنا جميعا، ولكن في غزة الفقد لإله مفهوم آخر. فأيوب جنيد شمال قطاع غزة تم نشر وتداول هذا الفيديو اللي وثقته والدته أثناء انكسار نظارته الطبية. خلينا نتابع كلمات أيوب.
3: كم نظارتك كيف العدد؟
4: كيف انكسرت؟
3: وقعت. هي ودي زي ما هي ودي كمان بفوت بقعد بزودي هاي هذا مكسورة وهذا مقيومة.
0: أيضا مستمعينا الكرام، ضمن توثيق قصص الناجين من الحرب الصحفية ضحى، كانت تحاور سائدة أم فقدت 7 قطع من قلبها، أم ارتقى كل أبنائها أثناء توجهها لجلب الطعام لأبنائها، فكان هذا ضمن توثيق قصص الناجين. إذن مستمعينا الكرام رح نتابع كلمات الأم سائدة خلال حديثها عن فقدها وهذه أهمية، نتحدث عن أهمية توثيق قصص الناجين من الحرب، يعني كلمات مؤلمة يعني رح نسمعها، ولكن هذه الحقيقة، لأنه شهداءنا ليسوا أرقاما وكل شخص فينا واجب عليه للأقل توثيق هذه الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال بحق أحلامنا، بحق أبنائنا، بحق أحلام لم تكبر ولم يسمح لها الاحتلال أن تكبر وترى النور. خلونا نتابع كلمات الأم سائدة في هذا اللقاء.
5: رنيت على عوني، لا يمكن الوصول يوسف، لا يمكن الوصول رقية، لا يمكن الوصول. خلاص وقفت في نص الشارع، صرت بس

0: أوقف سيارات أو أي كار أو أي إشي، بس ودوني على الشاطئ. صرت بس أتفقد الجثث عشان أتأكد إنهم هم هدول أولادي أو مش هم، أتأكد إنه إنه هو عشان أدفن. بس جميلين في الوجه كلهم، يعني حلوين مرتبين أوائل حفظة. يعني إذا بدي أعدد لك مناقبهم بدي عدة حلقات، وأنا أحكي عن سبعة، أنت تخيل بدي أحكي عن سبعة قطع من قلبي. أسأل الله أن يكونوا يعني قرابين للإسلام ونصرة الدين يا رب العالمين. أحياء في مكان أفضل من هذا المكان، وأرقى من هذا المكان، وأأمن من هذا المكان، وأجمل من هذا المكان. مشيت من غزة إلى دير البلح مشيا على الأقدام طريق البحر كله، لأني رايحة على أمي.
1: طيب سيدة، إجت الحرب غيرت حياتنا كلنا. هي حياة ضحى، حياة سائدة، حياة كل حد في غزة. كيف الحرب غيرت حياتك؟
0: قلبتها رأسا على عقب، يعني 180 درجة. يعني صاروخ واحد أنها 25 عام كاملة. أهل الأردن للأمانة يعني أنا شبهتهم بالأنصار للمهاجرين، وهذا أجمل تشبيه لهم. يعني احتوائهم إلنا، فتحوا لنا بيوتهم وطعامهم وشرابهم وسعاداتهم. بس إيش بدك؟ أبشر. أجمل كلمة عندهم أبشر.
1: اسمعي أبشر يعني خلص موضوعك منتهي.
2: كلمات كانت يعني صعبة وقاسية، ولكن برجع بذكر بأن أهمية توثيق قصص الناجين، لأنه أرقامنا ليسوا شهداء. وزي ما ذكرت الأم سائدة خلال تواجدها بالأردن وكرم أهل الأردن، أيضا إحنا مش بعيدين عن هذا الكرم. وأيضا من ضمن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في عيد استقلال الأردن تم تشييد مدرسة في غزة. خلونا نتابع التفاصيل ورد فعل الأطفال على هذه المدرسة.
3: مش رح تصدقوا التغيير اللي صار في هذا المكان.
4: في الذكرى الثمانية لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الهيئة الخيرية الأردنية تفتتح مدرسة في غزة بعد إعادة ترميمها بالكامل. 9 فصول دراسية تم تجهيزهم لاستقبال أكثر من 2000 طالب على فترات متناوبة.
3: ولأن الطفل يلي كان يدرس على الأرض بيستحق مقعد ودفتر ومكان آمن، لحتى يحس أن المدرسة مش مجرد جدران أو قطعة من القماش، بل هي مكان للحياة. وليش رأيكم حلوين؟
5: فرق شاسع من السماء للأرض، مدرسة عن جدرة وعبيرشك.
3: التعليم مش رفاهية، وكل طفل يستحق فرصة لحتى يتعلم بكرامة.
2: إذن مستمعينا الكرام، دائما الأردن الشقيق، أهلا وشعبا وملكا، يعني دائما إلى جانب أبناء شعبنا. وكان هذا واضح من ضمن بعض الفيديوهات اللي تابعناها وإياكم. ولسه متواصلين وإياكم بفقرة ترند الأسبوع.

إذن متواصلين بفقرة ترند الأسبوع، وبعد ما تبعنا مجموعة من الأخبار المتداولة محليا، خلينا نتابع وإياكم أيضا بعد ما تم تداوله عربيا وعالميا. ومن ضمن ما تم تداوله مستمعينا 21 مليار دولار كانوا في حساب شاب. هذا الشاب شغل الأتراك وجعل من هذا الرصيد محتوى للتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت ولاية وان شرقية تركيا واقع مصرفية غير اعتيادية أثارت اهتمام الرأي العام بعدما فوجئ شاب مقيم في الولاية بظهور رصيد ضخم للغاية في حساب

حسابه البنكي. طبعا هذا الشيء دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل على الوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد مصدر الأموال اللي ظهرت بشكل مفاجئ.

0: طبعا تفاجأ هذا الشاب بالرصيد اللي انوجد بحسابه وأكد أنه ما بيملك أي معلومات عن مصدر هذا المبلغ أو كيفية ظهوره، أضاف أنه الأمر أثار دهشته كما أثار استغراب موظفي البنك اللي سارعوا إلى مراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة. طبعا بحسب التقارير أيضا وما نشر رواد التواصل الاجتماعي، هذا الشاب غير قادر على استخدام أي معاملات أو إجراء أي معاملات مصرفية حتى انتهاء التحقيقات. يعني ما بعرف إذا ممكن عزيزي المستمع تنام وتصحى يكون في حسابك 21 مليار دولار. إحنا إذا كان في 100 شيكل زيادة من يعني الفرحة بتعم علينا، يعني فما بالكم 21 مليار دولار فجأة يكونوا بحسابك عزيزي المستمع. أيضا من ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يهز حلب بالتحديد وزوجة أب تجبر طفلين على ابتلاع الفلفل الحار. طبعا كثير منا شاهدنا هذا الفيديو لطفلين بتناولوا الفلفل والدموع تنهمر، يعني بسبب أكيد طفل ما بيقدر يأكل هذا الفلفل. طبعا كان في غضب كبير بين السوريين خلال ساعات فقط من نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واللي انتشر بشكل كثير كبير. طبعا هذا العقاب اللي بتحكي زوجة الأب انه هو عقاب لإلهم، ما بعرف إذا ممكن نعتبره عقاب أو هذا المشهد اللي مستحيل ينسوها الطفلين من ذاكرتهم. طبعا تم يعني الاستجابة بشكل كثير كبير من مديرية هاي المنطقة و أكدت إنها ما رح تتهاون مع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة ضد الأطفال، وأكدت على حرصها الدائم على حماية الطفولة وصون كرامتهم، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة للتعامل معها وفق الأصول. يعني هاي واحدة من حسنات السوشيال ميديا صراحة، إنه اليوم أي جريمة أو أي تعنيف عماله بينتشر، اليوم كثير من المعنفين شاهدناهم للأسف بينشروا صور ضرب أطفالهم أو أي نوع من أنواع التعنيف، اليوم هذا نوع من أنواع عقابهم وردعهم. لهيك حتى لو ما انتشرت الفيديوهات وأنتوا بتعرفوا عن حالات تعنيف اليوم، هذا ما بنقدر نحكي إنه ضمن أنا ما اللي دخل في غيري، لا، هاي هي مسؤوليتنا تجاه أي حدث من تابعه من شاهده، سواء كان عند جار عند قريب، واجب علينا نحمي هالناس من أي تعنيف ممكن يتعرضوا له. للأسف أنا بعتذر أنه كتير من الأخبار والترندات اللي عمالها بتكون على السوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضي يعني مؤلمة نوعا ما. فمن ضمن ما تم تداوله في مصر أيضا، أب قيد أطفاله وعذبهم لابتزاز زوجته في مصر والسلطات تدخلت. في تفاصيل الخبر مستمعينا، في وقع الصادمة أقدم أب على ضرب أطفاله وتقييدهم وتصويرهم في محافظة بني سويف بصعيد مصر لابتزاز زوجته وإرجاعها لإله رغما عنه. طبعا رواد التواصل الاجتماعي شارك وتداول منشور بيظهر فيه صور الأطفال الثلاثة مقيدين من أرجلهم وأيديهم وملقين على الأرض في مشهد صادم، فيما كتبت صاحبة المنشور: زوج ابنتي عذب أطفاله وضربهم وصورهم وأرسل لها هذه الصور. وأضافت أنه معها كل الإثباتات والرسائل اللي بتأكد اعتداء هذا الأب على أبنائه. تم اعتقال هذا الأب واعترف بجريمته وبتعذيبه لأبنائه، وطبعا يعني هذا الأب استخدم هاي الطريقة ليضغط على زوجته لترجع له. ما بعرف يا جماعة الخير أين وصل العقل الإنساني بأنه يعني رجل يعتقد أنه إذا عذب أولاده ونستخدم دائما للأسف النقطة الأضعف في أي خلاف هم الأطفال. يعني هل إذا عذبت أبنائك بدك تضغط على زوجتك ترجع؟ يعني ما بنحكي غير لا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا يعني يحط الإنسانية فينا قبل أي شيء، قبل أي شيء، ما بدنا أي شيء غير الإنسانية. من ضمن ما تم تداوله أيضا مستمعينا، عشرات الضحايا بسبب نوبة قلبية مفاجئة لسائق حافلة للأسف شغلت التركيين بسبب هذه الحادثة. فتحولت رحلة عادية خلال عطلة عيد الأضحى في تركيا لمأساة دامية بعد ما تعرض سائق حافلة لنوبة قلبية مفاجئة أثناء القيادة، أدى ذلك إلى حدث مروع أسفر عن مقتل 8 ركاب بينهم طفل وإصابة 33 آخرين. طبعا وقع الحدث في غرب تركيا لما كانت الحافلة في طريقها من مدينة أزمير إلى أنطاليا قبل أن تنحرف من مسارها وتصطدم بحاجز على جانب الطريق لتندلع فيها النيران بشكل سريع وتحاصر عددا من الركاب أثناء الرحلة. طبعا بحسب المعطيات الأولية كان السائق قد توقف قبل 20 دقيقة من الحادث على جانب الطريق بسبب عطل فني، حيث قام بفحص الحافلة قبل ما يستأنف الرحلة دون أن تظهر عليه أي مؤشرات خطيرة آنذاك. يعني مستمعينا يعني قد نقول أنه ممكن هذا الشخص تعب فجأة، وهذا الحادث معرضين لقدر الله لإله جميعا بأنه شخص يكون ماشي بالسيارة، ولكن أحيانا لما يكون شخص لحاله بتصيبه الحادثة أو الحالة غير ما يكون بحافلة أو باص مثلا لا قدر الله. فضروري دائما يعني بعتقد أنه الانتباه للشوفير هذا كتير مهم، حتى بالمواصلات العامة يعني يكون في تواصل دائم مع هذا الشوفير، نتواصل معه نحكي معه أي ملاحظة لأي تغيير مفاجئ قد ينقذ حياة الناس. فلا قدر الله ممكن تصير مثل هذه الحوادث، وربنا يحمينا ويحميكم جميعا. أيضا ما تم تداوله فيديو لسرقة مسن في وضح النهار استفزت المصريين والسلطات تدخل. كان هذا البائع على الطرقات كبير في العمر تم سرقة ما يبيعه، وتم تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي. هذا المقطع جلب العديد من المتعاطفين مع هذا المسن لسرقة رأس ماله يعني ورزقته. السلطات تدخلت وقدمت له عمل ثابت يضمن له كرامته. في الجزائر فيديو لحوت، هذا الفيديو لحوت ضخم صوره صياد. هذا الحوت أثار إعجاب الجزائريين وتصدر الترند. طبعا أظهر الفيديو اللي التقط خلال رحلة بحرية كائنا بحريا ضخما على سطح الماء وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية. إذن أخبار عديدة رح نختم وإياكم بأغرب ترند ممكن تتابعوه واللي انتشر بشكل كتير كبير على موقع التواصل الاجتماعي، وهو ترند الألماس. هذا الترند أعاد النظر بأنه مربوط خاتم الألماس أو خاتم الزواج بالرجل اللي تستنى الفتاة على حصان أبيض، بس انقلبت الموازين. فشو قصة هذا الترند؟ خلينا نتابع.
1: مين قال أن الألماس لازم يجي من الرجال؟ هذا السؤال اللي قلب السوشيال ميديا، لأنه فجأة ألاف النساء حول العالم صاروا يشتروا خواتم ألماس لنفسهم. نعم، خاتم ألماس فاخر بدون خطوبة بدون زواج وبدون هل تقبلين الزواج بي، والصدمة بعضهم بيدفع عشرات ألاف الدولارات بس ليقولوا جملة واحدة أنا بستحق. الترند اسمه سيلف جيفتينج جولري، بس القصة أعمق بكتير من مجرد خاتم يا صبايا. في نساء اشتروا ألماس بعد انفصال مؤلم كأعلان بداية.

0: يستحق الدلع.
1: يعني في ظل كل هاي الأخبار المؤلمة اللي تبعناها هذا الترند لا يحكي لنا إنه كل شيء بتستناه من غيرك ممكن تقدمه لنفسك. وزي ما سمعنا السيلف لوف فحب الذات وصلنا نشتري لأنفسنا الألماس يا وسامة مستمعينا الكرام. وهذا بيوصلنا لفقرة ليش ترند بعد الفاصل خليكم معنا.

0: دلال أبو أمن دائما تبدأ في كل أغانيها. ومباشرة بعد هذا الفاصل ننتقل إلى فقرة ليش ترند. ليش ترند واللي بيكون فيها تحليل بسيط لبعض الترندات اللي بتكون على السوشيال ميديا. وقبل الفاصل حكينا على ترند السلف لوف وإقبال الفتيات على شراء الألماس لأنفسهم أو لأنفسهن عشان نحكي عن الصبايا. فهذا الترند اللي شغل موقع التواصل الاجتماعي بأكد على شغلة بأنه اليوم ترويج لفكرة أنه أنا بقدر أقدم لنفسي كل شيء عشان نكون منطقيين وواقعيين فيها من الإيجابية والسلبية أيضا. إيجابية بأنه صحيح بعض الفتيات قد لا يقدر لهن الزواج فتضل تستنى الخاتم من الحصان يعني الفارس على الحصان الأبيض أكيد لا، فبتقدر تقدم لإلا نفسها الهدايا وتشعر بالامتنان لحبها لنفسها وتقديرها لنفسها. هذا الجانب كل الإيجابية فيه. ولكن في الجانب الآخر فكرة الترويج للاستغناء عن الآخر أو عن الشريك أو القدرة أني أنا بقدم لنفسي كل شيء أحيانا قد نقع بفخ أنه إحنا بنقدر نكمل الحياة لوحدنا، وفطرتنا البشرية تقول أنه إحنا نحتاج دائما إلى شريك معنا، شارك معه اللحظات الحلوة وأيضا نواسي بعض في اللحظات الصعبة. لهيك السلف لوف يحمل الإيجابية والسلبية، ولكن في مواقف معينة نحتاجه، في مواقف أخرى قد يضر. وأنتم مستمعينا الكرام كيف بتشوفوا موضوع السلف لوف؟ وهل بتشتروا لأنفسكم الهدايا؟ إذن مستمعينا رح نتواصل وإياكم متابعة فقرات سوشال أف أم على الهواء مباشرة، ولكن رح نتوقف إحنا وإياكم مع موجز لآخر وأهم الأخبار من دائرة الأخبار مع الزميل حسام ياسين. وحسام صباح الخير.
1: صباح الخير لك، أهلا ولكل السادة المستمعين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس يوم أمس. ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، ويشير إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%. استشهاد الرضيع عسام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في تل رميدة جنوب الخليل. قوات الاحتلال تغلق مدخلا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. عضو تنفيذية منظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني يؤكد أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم، ويشدد على أن اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ليست ممارسات فردية بل تأتي في إطار سياسة حكومية إسرائيلية رسمية تحظى بالدعم والحماية والتمويل. فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك دكتور رياض منصور يقول إن التحرك الفلسطيني بالتنسيق مع المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدى إلى عقد جلسة طارئة وسريعة في مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية. سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة تقول إن قرار الحكومة الإيرلندية حظر دخول وزيري الاحتلال بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها يعكس تصاعد المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية. 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي يدعون إدارة دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستعماري الإسرائيلي المسمى إيوان في منطقة شرق القدس المحتلة. وزير المالية دكتور صفان سلامة يعلن عن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر. المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش يحذر من تفاقم أزمة نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة، ويشير إلى نفاد مخزون 720 صنفا دوائيا بينها 70 صنفا لعلاج مرضى الأورام ما يهدد حياة المرضى والأمن الدوائي.

0: شهداء وإصابة آخرين في غارات شنها طيران الاحتلال على بلدات حبوش وبرج قلاوية والدوير ودير الزهراني في جنوب لبنان. حالة الطقس أخيرا، أجواء صافية بوجه عام، حر نسبيا في المناطق الجبلية، حر في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهت هذه وانتهى هذا الموجز. نعود لك يا نهلة وسوشال أفم.
1: شكرا لك حسام. إذا مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثير صوت فلسطين، ومتواصلين بفقرات سوشال أف أم. وبساعتنا الثانية هذا تذكير بأهم فقراتنا في هذه الساعة. بفقرة سوشال تحت المجهر مستمعينا الكرام، أكثر موضوع مؤرق للأهالي إنه إمتى يحكوا لا، وإمتى هاي اللا لازم تكون فاصلة ومهمة، رح نتابعها بفقرة سوشال تحت المجهر. أما بضيف السوشال أمنية سلامة، قدرت تعزز أهمية تراثنا الفلسطيني، تحديدا التطريز، وكيف عم تروي للأطفال قصص كل غرزة وكل يعني نقشة في أثوابنا الفلسطينية لأطفالنا. أمني رح تكون معنا بضيفة السوشال. أما في فقرة الناس شو حكت، كثير بنسمع عن المأكولات والمشروبات اللي بتضر صحتنا، ولكن قد نأكل يوميا ما هو سام مقاتل لنا أكثر من أي شيء، وهو الضغوطات والتوتر النفسي اليومي. هذا الموضوع رح نناقشه بفقرة الناس شو حكت. أما بفقرة سمعتها لأول مرة، سلام قطناني تتحدث عن مشكلة الشخصنة، وكيف إحنا في كثير من الأوقات نهاجم الشخص أو نرفض الشخص ولا نرفض ما يقوله. وبفقرة هاشتاج فيد واستفيد، دكتور سناء طبيبة أطفال، ولكن فجأة أصبحت تتعايش مع جهاز يراقب دقات القلب والسبب قلة النوم. ريلاكس سوشال في هاي الفقرة، هبة أبو ترابي بتحدثنا عن أهم الأمور اللي لازم نتبعها لحماية حدودنا من الأشخاص المؤذيين. ختام البرنامج يكون مع فقرة ترند الإذاعة، وهي متابعة لأكثر الأخبار اللي تم تداولها على أو مشاركتها والتفاعل معها على صفحات إذاعة صوت فلسطين على السوشال ميديا، ونذكركم فيها محرك البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين إبلاس. إذن فاصل قصير مستمعينا، ما رح نكون مع أخبارنا ومواضيعنا وفقراتنا في الساعة الثانية من سوشال أف أم، خليكم معنا.

0: صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين. متواصلين وياكم بفقرات سوشيال افام، ننتقل مباشره الى فقرتنا التاليه مع بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس، وأكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الخاص بمحافظة القدس.
1: لا تمر الأيام كغيرها، فبين مشهد نزيف لشهيد على سلم الموت ومشهد آخر لطفلة تبكي منزلها المهدد بالهدم، ومقدسي يبعد عن المسجد الأقصى، والزحامات مرورية تثقل الطرقات. في أخبار نجاح تحمل اسم القدس إلى منصات الاحتفاء. امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بقصص تعكس جانبا من حياة المقدسيين وتفاصيل واقعهم اليومي، حيث استهدف استهداف العمال بالرصاص من قبل قوات الاحتلال أصبح سياسة ونهج متبع. ومؤخرا تم تداول فيديو مؤلم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب عماد شتية وهو ينزف بين أذرع زملائه على سلم الموت قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، ليعلن فيما بعد استشهاد الشاب عماد هارون حمدان شتية 27 عاما متأثرا برصاص الاحتلال بعد إصابته بعيار ناري في الفخذ أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي ونزيف حاد. وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوة التهويدية الجديدة والتي تستهدف هوية الأقصى، حيث ما تسمى مدرسة جبل الهيكل طبعت مئات النسخ من ما تسمى أوراق الصلوات الجديدة لاستخدامها من قبل المستعمرين خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. وبنفس الوقت تم نشر صورة لالتقاط أحد المستعمرين لصورة بعد أن توشح بعلم الاحتلال عند الرواق الغربي خلال اقتحامه للمسجد الأقصى، وبنفس الوقت أدى أحد المستعمرين صلوات تلمودية عند باب العمود بالقدس المحتلة. وتم تداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لتكدس مركبات الفلسطينيين على حاجزي جبع وحزمة وأيضا قلنديا بعد بفعل تجديدات قوات الاحتلال وأغلاقها لهذه الحواجز، كما تزامن مع أغلاق قوات الاحتلال لبوابة بلدة حزمة شرق القدس، الأمر الذي فاقم من هذه الاختناقات المرورية. وتم تداول على موقع التواصل الاجتماعي فيديو من تصوير الزميل الصحفي محمد سمرين لبكاء الطفلة المقدسية كرم السلطان على ألعابها وأغراضها عقب إخلاء منزل عائلتها في بلدة جبع تمهيدا لهدمه بحجة لعدم الترخيص. لتلتهم آليات الاحتلال المنزل وأغراض وألعاب كرمل بعد أيام من هذا القرار. تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، والتي تطال الصحفيين وموظفي الأوقاف وأيضا المرابطين. وفي هذا السياق مدد سلطات الاحتلال إبعاد الصحفي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى للمرة الثانية خلال أيام، كما كانت قد قررت إبعاد المرابط المقدسي نفيس خويس عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في عدة مناطق متفرقة في القدس المحتلة، وكان آخرها بلدة عناتة حيث اعتقلت 10 مواطنين. كما استمر حملة الاعتقالات والملاحقة في للعمال على الحواجز، وكان آخرها حاجز حزمة الذي شهد اعتقال وتنكيل ب5 عمال. وفي سياق متصل أيضا اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا في مناطق متفرقة، بينهم 12 شابا قرب حي المطار شمال القدس، إضافة إلى شابين من بلدة أبو ديس وشاب من عسوية. وشملت الاعتقالات اقتحام جامعة القدس أبو ديس واعتقال أحد طالبتها. ومؤخرا أيضا تم تداول خبر تمديد سلطات الاحتلال اعتقال لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للسيدات رند الحلواني 20 عاما حتى يوم الجمعة المقبل. وكانت حلواني قد تم استدعائها إلى التحقيق في مركز الشرطة قبل أن تعتقلها سلطات الاحتلال وتحيلها إلى المحكمة التي قررت تمديد اعتقالها. ومع أن الهدف ليس بجديد، ولكن تم تداول مؤخرا بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة انستغرام الهدف هو للاعب المقدسي عدي الدباغ ابن حارة السعدية، واللي سجل هدف الفوز الوحيد لناديه الزمالك ليحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 15 في تاريخه. هيك عكست منصات التواصل الاجتماعي الجانب من واقع اليومي في القدس بين سياسات الاحتلال تمس الإنسان والمكان والهوية، وبين تمسك المقدسيين في حقهم في مدنية في مدينتهم وصناعة قصص نجاحهم رغم التحديات، وبين خبر يوثق معاناة وآخر يحمل بصيص أمل. تبقى القدس حاضرة في الوعي والوجدان، وتواصل فرض حضورها في المشهد الإعلامي والرقمي يوما بعد يوم.
0: إذا الشكر للزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس اللي بيطلعنا في كل أسبوع على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في محافظة القدس. ولازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام بفقرات سوشيال أف أم، والعديد العديد من فقرات لازالت معنا. خليكم معنا مباشرة على الاستماع على الموجتين الرئيسيتين 90.7 100.1، إضافة إلى عناويننا على السوشيال ميديا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. فاصل ونكمل وإياكم فقراتنا.

0: القدس ما في. صباح الخير مجددا لكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة وإلى فقرتنا التالية، فقرة ضيف السوشال. الثوب الفلسطيني بكل غرزة فيه حكاية، وبكل رسمة ونقشة في قصة تروي حكاية هالشعب الصامد على أرضه. ولأنه الثوب الفلسطيني هو من تراثنا وهويتنا وتاريخنا أيضا، واجب علينا يمكن نحكي لأولادنا ولأحفادنا عن قصص أثوابنا الفلسطينية، وهذا الشيء يلي كان قريب جدا من شخصية ضيفتنا، واللي حبها للثوب الفلسطيني وللتطريز كان سبب لأنها تحكي بشغف بحب لأطفال عن قصة الثوب الفلسطيني. أمنية سلامي الباحثة ومدربة مهتمة بالتطريز الفلسطيني ومؤسسة مبادرة بلست اللي تهتم أيضا بالتطريز الفلسطيني هي ضيفتنا بفقرة ضيف السوشال. أمنية صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبر صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتينا. يعني استوقفني فيديو لإلك نشرتيه على السوشال ميديا وإنتي لابسي بداية الثوب الفلسطيني، وثانيا بتشرحي لأطفال عن قصة هذا الثوب. احكي لنا يعني حبك للتطريز أولا من وين بلش لحد ما وصل إنك تعملي مبادرات وتحكي عنه للأطفال.
1: حب للتطريز بلش الصراحة من الطفولة، يعني دائما كنت أحس مشاعر لما أشوف التطريز لأنه فن جميل كثير. فلما قررت أنه أنا أتعلمه واكتشفت أنه هو مش بس حرفة أو فن، لا هو لغة بصرية وفي له كثير رموز ومعاني ودلالات أنه في شعب فلسطيني. فكل ما بلشت أفهم أكثر يعني بلشت أستمتع كثير بهاي التجربة، يعني لأنه كل مدينة في فلسطين في لها رموز مختلفة حسب يعني أشياء مستلهمة من الطبيعة، من طبيعة المدينة نفسها، من الظروف اللي كانوا عايشينها. فحسيت إنه هذا التراث مهم ولازم نفهمه، غير إنه نلبسه كثوب في المناسبات، لا لازم إنه نفهمه عن جد فهم عميق. ومن هون بلشت فكرة المبادرة، ومؤخرا بلشت أركز على موضوع الأطفال لأنه زمان كانوا يعلموا الحرف اليدوية والتطريز بالمدارس، بس مؤخرا وقف هذا الإشي لأنه أصلا يعني التعليم كله عم بصير يدوب الأطفال عم تاخد حق إنها تتعلم. فعشان هيك يعني أنا بلشت أحس إنه برضو في لي مسؤولية إنه أنا لازم أرجع أخلي الأطفال يتعلموا عن هذا التراث وعن هاي الحرفة، وبرضو بأكد إنه مش بس كحرفة يدوية، لا الأطفال ده تفهم إنه هذا تراث تناقل عبر الأجيال ومن صنع جداتنا واستلهمته من البيئة المحيطة فينا. فهذا إشي بخصنا إحنا كشعب فلسطيني، هو موروث ثقافي لازم نحافظ عليه. فهذا الإشي اللي عم بش يعني هدف مبادرتي حاليا هو أكثر إنه أركز على الأطفال.
0: جميل جميل، وهذا كتير كتير مهم اليوم في ظل يعني انه اطفالنا يعني شينا مقبينا بعصر السوشيال ميديا، بنجروا لكل الترندات. ويمكن مؤخرا بعرفش اذا تبعتي ترند طفلة يا وردة وصفى الزي تبعها وكأنه اطفالنا اللي بيرتدوه كأنه هو عمل انجاز. يعني احنا بنتفهم شو بصير على السوشيال ميديا، ولكن احنا بدنا زينا وتراثنا وهويتنا وثوبنا الفلسطيني هو اللي يتشوق اطفالنا ليلبسوه. واليوم الحلو واللافت كمان بالتطريز امنية انه اذا بتنتبهي حتى للرجال عمالنا بنطلع بموديلات كتير حلوة بتكون على القبة او خلينا نحكي الجرافة. في اليوم تدخل عصري جميل في موضوع التطريز، فبرأيك كمان انت عم تشتغلي على دورك كمهتمة بالتطريز ونشر أهمية تراثنا وثقافتنا للأطفال. قديش العائلات الأمهات الأباء عليهم دور كمان بهذا الموضوع حتى يكون جزء من لبسهم؟
1: طبعا أكيد يعني لازم يكون جزء من لبسهم، لأنه فعليا هو إشي كثير جميل التطريز، يعني فيش إشي بيشبهه صراحة. حتى بعد يعني بعد آخر ظروف مرينا فيها الناس برا صارت مهتمة بثقافتنا، صارت تعمل معارض تحكي عن تراثنا وتلبس التطريز. فبصفي إنه إحنا يعني أكيد الأهل عليهم مسؤولية أكبر إنهم هم يركزوا على الموروث الثقافي كله، يعني سواء تطريز ولا يشمل كل أنواعه، نفس الإشي يعززوا هذا الإشي بالأطفال، لأنه بالأخير إحنا برضو بإبادة جزء منها معنوي
0: طبعاً.
1: اللي هو بيحاول يمسح هويتنا إحنا كشعب فلسطيني، يعني بيحاول يحسسك إنه أنت نكرة. وفي كتير يعني مرات ناس برا حكوا إنه بحطوا الأثواب الفلسطينية بالمعارض وبيحكوا عنها إنه هي بدوية مثلاً، عشان ما بدهم ينسبوا إشي لفلسطين، بدهم يقنعوا العالم إنه فيش إشي موجود اسمه فلسطين. في صفة برضه جزء من المعركة اليومية، يعني حربنا الوجودية، إنه إحنا لا بدنا نحافظ على كل إشي بخصنا. والأطفال الصراحة أنا كتير تفاجأت فيهم، لأنه الأطفال دايماً عندهم قدرة عالية على الإبداع والابتكار. فمثلا لما كنت أعلمهم بالتطريز، مثلا أحكي لهم إنه هاي النكشة صعب يتقيدوا فيها، لا بصير يبتكروا أشياء جديدة. وهذا برضو مهم، إنه إحنا مع إنه نحفظ التراث، بس برضو مع إنه هو يكون فن حي متجدد. يعني زي كيف الجدات استلهمت هاي الأشياء، برضو إحنا نستلهم أشياء جديدة من حياتنا. يعني في الأطفال بحس أكثر ناس عندهم قدرة على الابتكار.
0: صح. لو بدنا نفتح على الانستغرام تحديدا بمحرك البحث بنكتب بلست استوديو التطريز الفلسطيني، صفحة جميلة في تعريف هاي الصفحة، ورشات تطريز فلسطيني تفاعلية ومنتجات مطرزة يدويا ألعاب تعليمية. لفتني كمان هاي الصفحة انه جذابة بمضمونها بفكرتها، حتى على مستوى انه عم تشرحوا بالضبط الغرزة وشو معناها وكل رسمة وشو قصتها. فكرة هاي المبادرة كمان كيف بلشت معك أمنية؟
1: بلشت انه انا بلشت اتعلم التطريز لحالي، يعني لانه صراحة دورت على مكان يعلمني التطريز ما كان موجود، كان كثير غريب يعني انا موجودة بفلسطين. فبلشت أتعلم لحالي وأبحث وهيك وأحضر فيديوهات على اليوتيوب وأستشير ناس وكذا. ولما تعلمت حبيت أشارك هاي التجربة مع ناس، يعني إنه النتائج اللي بطبقها أشاركها. فوقتها بلشت بهاي الصفحة، وبلشت شوي شوي برضو أكتشف شغلة حلوة، إنه مواقع التواصل الاجتماعي جد بتساعدنا يعني تكونكت مع ناس. فبلشت أتعرف على الفلسطينية اللي بالشتات اللي مهتمين بالتطريز، فاهمة؟ بلشت أتعرف على كل الفلسطينية اللي برا، فحسيت إنه هذا الإشي ساعدنا برضو إنه إحنا في يعني نتوحد في هذا المجال. فكتير كتير ساعدني التطريز إنه أتواصل معهم، وكل ما نصير نشارك مع بعض الأشياء اللي بنعملها، فشوي شوي بلش الإشي يتطور، لحد ما بلشت أنظم ورشات اللي كانت نتيجة يعني البحث والتعلم اللي أنا خطه. ودائما بورشاتي بعمل في الأول بريزنتيشن، بتكون معلومات عن النكشات طبيعتها من أي مدينة وكذا والأثواب وكذا، وبعدين نتعلم التطريز.
0: جميل جميل. يعني رحلة تعليمية ثقافية فلسطينية أصيلة عم بتقومي فيها أمنية. أمنية، خلال بحثك على المستوى الشخصي، لما تبحثي عن قصة كل رسمة في التوب كل غرزة، قديش كمان عمل عند أمنية هاي الثقافة اللي انفتحت فيها على أثوابنا الفلسطينية في كل المناطق؟ فقبل ما توصلي هاي المعلومات لغيرك سواء من الأطفال أو غيرهم بورشاتك، أنت شو أضاف لألك؟ قديش خلينا نحكي دهشتي بالثوب الفلسطيني؟
1: الصراحة سحر يعني أنا بالنسبة لي، وكثير أسرار. وبتحسي عن جد بشي مرحلة إنه أنت يعني بتصفني إنه كيف كان عندهم كل هاي القدرة على الإبداع. يعني مثلا ما كانوا يعني مثلا شجرة السر، مش إنه كانوا ياخدوا الإشي نسخ لزق زي كيف الناس غالبا بتعمل هلأ، لا كل واحدة كانت بطريقتها تعبر عن الإشي. يعني مثلا القمر، إنه كل مدينة استلهمت نكشة للقمر بطريقتها، بطريقة كتير فنية وجمالية يعني ساحرة صراحة. يعني بس الواحد يبلش يفهم النكشات كلها إيش اسمها وإيش أصلها، عن جد يعني إنه مش طبيعي الابتكار. وبعدين إنه كل غرزة بتكون محطوطة في مكانها، إنه أنت لو حطيتي غرزة تانية بتخرب النكشة، فأنت بتصير تفكري إنه هم كديش جربوا لحد ما طلع معهم هاي النتائج، مش طبيعي يعني.
0: صح. هندسة صراحة الإشي، هندسة
1: زي هلأ. ما كانش هلأ زي هلأ في عندهم تكنولوجيا، يعني هلأ إحنا بنقدر نعمل إشي اسمه رقمن، إنه إحنا نجرب النكشة قبل ما نطرزها، لا كانوا يجربوا.
0: أمنية يعني ذكرتيني بشي كتير أنا بعنيني شخصيا بموضوع التطريز، ودايما يعني بحكيه بأنه أنا شخصيا من الناس اللي قدرت أكون موجودة بهذا المكان على الهواء من وراء التطريز،
1: عن جد؟
0: وقصتي قصتي مع والدتي أنه كانت

0: بتعرف العائلات الفلسطينية بتكون عددها كبير والمدخول قليل، فكانت والدتي تطرز الأثواب، وكنا عم نتعلم تقريبا 4 أخوة بنفس الفترة بالجامعات، فكان التطريز هو سبب نجاحنا، هو سبب تفوقنا. فأنا قصتي مع التطريز مختلفة، والوالدة رغم أنه فترة بتعرفي مع تقدم العمر وخلص إحنا كبرنا وكل واحد صار بيشتغل، تركت التطريز لفترة، بس آخر زيارة لإلها اكتشفت انها رجعت عم بتطرز، فبحكي لها هلا انه فيش ضغط مادي ليه رجعتي عم بتطرزي، اكتشفت انه هذا الاشي بالدم، خلينا نحكي حب التطريز. فقديش كمان التطريز هو سبب لإعالة كتير من العائلات وإضافة إلى جماليته وفنه.
1: صح، يعني في كتير نساء صراحة معتمدة على التطريز بشكل أساسي. هاي أول شغلة. تاني شغلة، التطريز مفيد حتى للصحة النفسية، يعني مثلا أنا كثير ساعدني في التركيز، إنه أخفف توتر، لأنه أنت لما تكوني مركزة في إشي وبرضه لأنه إشي بطيء فعن جد بتحسن كثير المستوى التركيز. وأنا عشان هيك برضه برجع بأكد إنه هو كديش مهم للأطفال، لأنه بحس كثير صار عندهم تشتيت مؤخرا،
0: صح، عصر السكرول هذا،
1: وبتحسيهم هيك طاقتهم دائما مدنشنة، فهاي الحرف عن جد بتساعدهم إنهم يهدوا
0: ويصبروا، بعلمهم الصبر.
1: صح، برضه الصبر، إنه أنت بتتعبي بس بالأخير بتطلع عندك نتيجة، إنه لما تشوفيها يعني بتحسي إنه مش طبيعي.
0: يعني أنا بصراحة لولا وقت البرنامج والضغط الوقت إلا إنه حابة أكمل أكتر معك أمنية، ولكن سريعا في دقيقة، أمنية وين حابة توصل بورشاتها بمبادراتها مع التطريز؟ وين حلم أمنية؟
1: هلأ بس بدي أضيف شغلة.
0: تفضل. أكيد.
1: أنا عشان ما كنتش أحب أطرز لحالي، فأنا عملت اشتغلت عنه أعمل تجمع شهري للناس اللي بتحب التطريز الفلسطيني، إنه إحنا بنجتمع بشكل شهري بنتعلم مع بعض ونطرز مع بعض.
0: خلص أنا رح انضم لإلكم.
1: أهلا وسهلا، فعشان هيك حبيت أحكي إذا حدا بحب ينضم.
0: أكيد يعني. طب العنوان وين إذا حدا عم بسمعنا هلأ؟
1: هو بالعادة أنا بنشر على الصفحة، لأنه كل مرة بيكون في مكان مختلف، بس مثلا لما يكون الجو حلو بنطلع على الجبال بنطرز.
0: جميل.
1: ونحكي عن النكشات، يعني كلها بتكون اشياء تقليديه.
0: جميل.
1: بس حبيت اضيفها. هلا لوين بحب اوصل؟ صراحه انا عندي كثير اهداف، بس انه هدفي انه انا ارجع اوصل للمدارس، للمخيمات الصيفيه، انه التطريز يصير جزء اساسي من الفعاليات اللي بتعلموها الاطفال. صح. هذا الصراحه هدفي اللي مركز عليه حاليا، وزي ما حكيت لك انه هم يفهموا ويحبوه لهذا الفن، ويبتكروا برضو اشياء جديدة، انه هو يكون فن حي متجدد احنا نحافظ عليه، ونفس الوقت نرجع ننتج.
0: صح صح. أمنية أنا جدا استمتعت بهذا الحوار معك،
1: وأنا
0: وحسيت أدي عن جد أنت بالنسبة لك التطريز هو أكتر زي قصة عشق، خلينا نحكي تكتشفيها كل يوم أكتر من يوم، وفيها هذا الشغف المستمر واللي عم بتحاول توصليه لكل حدا عم بيكون معك في هذا الطريق. هاي دعوة لكل حدا بسمعنا، تابعوا أمنية وتابعوا صفحتها، بتقدروا خلال محرك البحث بالعربي استوديو التطريز الفلسطيني بلست، رح تلاقوا صورة البروفايل اللي هي واحدة من النقشات اللي بتكون على التواب، ما رح تتوهوا، تابعوا الصفحة، شاركوا، أنا واحدة من الناس اللي أكيد رح نضم لكم إن شاء الله بهذا اللقاء الشهري. حبيبة قلبي، بعيدة عن كل الضغوطات اللي بنعيشها، إحنا بحاجة إلى فسحة، نرجع لتاريخنا، لتراثنا، لهويتنا، وكمان نتنفس ونعيش إشي جديد. شكرا جدا لوجودك معنا أمنية سلامي، الباحثة والمدربة المهتمة بالتطريز الفلسطيني. شكرا.

0: يعني تراثنا الفلسطيني ولا أحلى منه ولا أجمل منه، من أغانينا من أكلنا من تطريزنا، كل شيء جنن في فلسطين، عشان هيك عينهم على فلسطين أنها رائع بكل ما فيها. لازلنا بضيف السوشال ومن فلسطين والتطريز الفلسطيني، راح نروح ونسافر لمصر. آية سلمان هي مؤثرة مصرية بتناقش أمور حياتية مهمة، ولكن بتناقشها بطريقتها الخاصة المبسطة لتشرح للناس كثير من القصص المعقدة في حياتنا، ولكن بأسلوب مبسط، وهذا الجميل بالسوشال ميديا. برجع بأكد، شو الموضوع اللي بتحكي فيه أمنية؟ شو صار معها لتحكي لنا عن موقف مهم؟ خلينا نتابع شو عم تحكي آية. أنا لسه عقلي بأمنية اللي كانت ضيفتنا مع آية سلمان، خلينا نتابع.
1: جربت قبل كده تجيب عفش من إيكيا وتركبه بنفسك؟ هما مش بيدوك العفش، هما بيدوك خشب كتير ومسامير أكتر وأكياس صغيرة مكتوب عليها حروف غريبة وكتالوج شكله عامل زي امتحان كلية هندسة كتبه دكتور بعد ما اتخانق مع مراته. بصيت على كل ده وحاولت أتخيل المكتبة، معرفتش. كل اللي عرفت أتخيله هو مستقبل مظلم، أنا قاعدة على الأرض محاطة بخشب ومسامير وبعيط. بصيت لعمرو وقلت له هنركب المكتبة دي إزاي؟ منك لله. عمرو بصلي بصة ذات معنى وقال لي أنت بتسألي السؤال الغلط. قلت له يا عمرو حياة أبوك مش ناقصة فزلك. قال لي السؤال الصح هو إيه أول خطوة؟ بعد ما تخلصي أول خطوة فكري في الخطوة اللي بعدها وهكذا. عملت زي ما قال، بقيت بسأل نفسي بس إيه الخطوة اللي جاية. شوية بشوية من غير ما أحس الخشب بقى ليه شكل، وبعدين بقى عندي مكتبة. ساعتها فهمت إن المشكلة ما كانتش في الكتالوج، المشكلة إني كنت عايزة أشوف النهاية وأنا لسه في أول خطوة. ومن يومها كل ما حاجة تكبر قدامي وحس إني تايهة وسط خشب كتير ومسامير أكتر بفكر نفسي بحاجة بسيطة، أنا كل اللي محتاجة أعمله دلوقتي هو إني أخد أول خطوة وبعدين نشوف الخطوة اللي بعدها. وزي إيكيا كده، يمكن الحياة مش بتديلك الحاجة جاهزة، هي بتديك قطع ومسامير وكتالوج غامض شوية، وكل المطلوب منك إنك تركب أول مسمار وبس.
0: صراحة طريقة رائعة جدا لنشرح فيها جد قديش احنا بنشوف انه الاشياء لازم نفهمها مرة واحدة، ناخد الدرس مرة واحدة، لكن لا، الحياة بدها خطوة بخطوة. زي ما حكت آية بهذا المقطع، بيعطيك كتالوج ممكن ما تكون فاهمه بالاول، بس لو ركزت على اول خطوة هتشوف حالك بالآخر أنجزت، وهذا اللي بيصير معنا في حياتنا. طيب مستمعينا الكرام، لسه مكملين وإياكم بفقرات سوشال أف أم على هوا صوت فلسطين، ومباشرة في بداية هذا الأسبوع اليوم السبت 6/6 العام 2026، حسوا هيك تاريخ مميز، يا رب يا رب يحمل لكم كل الأخبار الحلوة وتحققوا فيه أحلى الإنجازات. أما هلأ خلينا نروح لفقرتنا التالية، فقرة الناس شو حكت.

0: السوشيال ميديا مليئة مليئة مليئة بالفيديوهات والبوستات والأخبار اللي بتحكي عن الأكل الصحي وشو وشو تاكل وشو ما تاكل، وأنظمة مختلفة بتطلع تحكي لك هذا صح وهذا غلط. منركز كتير على شو بدخل لجسمنا من أكل وشرب، بس بعد هذا المقطع اللي رح تسمعه أعتقد رح تفكر مرتين. خلينا نتابع.
1: قالوا لنا وقفوا سكر حتى ما تنصحوا حتى ما تمرضوا، بس ما حدا قالنا وقفوا القهر، وقفوا الكبت، وقفوا الضغط اللي عم تعيشوه كل يوم وعم تبلعوه بدون ما تحكوا. لأن الحقيقة اللي قليلة من الناس بتحكيها مش الأكل هو السبب الأساسي لأي مشكلة، الأكل هو غالبا وسيلة للتهدئة. أنا لما جسمي بيتعب ما بسأل حالي شو أكلت، صرت أسأل حالي شو حسيت وسكتت، شو بلعت وما عبرت، شو ضغط على حالي كرمال أرض غيري ونسيت حالي، وهل أنا عم بأكل لسكت شعور هربانة منه ولا عم سكت جوع. الجسم ما بيكذب، المشاعر لما ما تنحكى بتتخزن ومع الوقت بتصير بتعب بالجسم، بتصير لخبطة بالهرمونات، بتصير أرق، بتصير جوع عاطفي أو فقدان شهية. يعني الموضوع مش بس شو عم تاكل، الموضوع كمان شو عم تبلع نفسيا. والمشكلة إن الناس بتروح مباشرة على الحرمان، تمنع حالة، تضغط حالة وتفكر إنه هيك عم تتعالج، بس الحقيقة الحرمان بيزيد مع التوتر وبيرتفع الكورتيزول أكتر، والتوتر بيرجع بيفتح نفس الحلقة من أول وجديد، وهالدوامة بتعيد وبتزيد حالة. والتوازن مش انك تحرم حالك، التوازن انك توعى شو عم تاكل وكيف عم تاكل، هل انت حاضر مع اللي عم تاكله، هل انت عم تاكل لتفيد جسمك ولا تخطي شعور تاني، انك تسمح لحالك تاكل بدون ذنب وبنفس الوقت تسمح لمشاعرك تطلع بدون خوف. فيك تاكل حلو وتكون بصحة، فيك توقف سكر وتبقى تعبان. اذا القهر بعد جواتك، لانه الجسم ما بده اكل نظيف بس، جسم بده بيئة داخلية نظيفة، كل شيء بالتوازن، بده مشاعر مفهومة مش مقبوطة. فاذا حاسس انه جسمك عم يعطيك إشارات تعب وجع ولخبطة، يمكن الوقت مش للدايت، يمكن صار الوقت تفهم الرسالة.
0: إذن أهم جملة حكات مش مهم شو أكلت بقدر مش مهم شو حسيت وسكتت. هذا الموضوع جدا مهم، ويمكن تحكولي بحياتنا هاي بالظروف الصعبة اللي بنعيشها يعني طبيعي نحس بالضغط والتوتر. يمكن إحنا أكتر ناس وأحوج ناس إنه نحكي ونعبر عن مشاعرنا، لأنه أكيد الظروف اللي بنمر فيها ما بمر فيها أي حدا في العالم. لهيك يكون عندك صديق قريب تعبر تفضفض، تروح لحدا مختص نفسي شو من كانت الطريقة، المهمة تكون مرتاح. ممكن تطلع بالجبل وتصرخ، بس تصرخ مع نفسك وتطلع كل المشاعر اللي جواتك، هذا كتير مهم. فشو الناس حكت على هذا الموضوع مستمعينا؟ بنقرأ بعض التعليقات على هذا الفيديو اللي سمعناكم إياه. تعليق بيحكي أنا إلي سنة ما باكل سكر ولا خبز ولا معكرونة، وما نزل وزني ولا نص كيلو. هذا تفسير للي سمعنا. تعليق آخر بيحكي لسه هذا لا تاكلوا، هذا مش صحي، وهذا دير بالك. الكل عمل فينا توتر بجسمنا، يعني الواحد بيعيش على قدرة، بس نسيوا يحكوا انه طول ما في الجسم فيه زعل واكتئاب ما بيضعف، بالعكس بتصير أمراض كتيرة. تعليقات كثيرة أكدت على صحة هذا الكلام. في تعليق بيحكي أنا بأكل كل شيء باعتدال ما بحرم حالي، وفعلا كلام صحيح 100%. وتعليق بيحكي صح الكبد والكبت وبلع المشاكل هي سبب لخبطة الجسم وهرموناته. وتعليق بيحكي والله معك حق، القهر أساس كل مشاكلنا. تعليقات عديدة وعديدة حكت على هذا الموضوع، فعشان هيك بتمنى بعد هذا الموضوع اللي سمعته ما تخلوا أي شعور سيء. أنا ما بحكي لا نزعل ولا نحزن ولا نعصب، بالعكس، ولكن نسمح للشعور يطلع. في ناس بتغطي زي ما سمعنا شعور معين بأكل، يعني هي ما بتكون جوعانة ولكن عم تاكل لتخبي شعور. لا، طلع شعورك، عبر حتى تكون بصحة أفضل. وفي هاي اللحظات بننتقل لفقرتنا التالية، فقرة سوشال تحت المجهر.

0: في سوشيال تحت المجهر من صلت عدسة مجهر برنامجنا على مواضيع كثير مهمة، ومن ضمنها متى تحكي لا لطفلك وكيف هاي تكون لا في مكانها الصحيح. تعالوا نتابع ونسمع تجربة إناس الحموي، إن شاء الله أكون لفظت اسمها صحي. أكثر الأشياء الصعبة معي لما حضر البرنامج الأسماء ولفظها مع أطفالها، وكيف قصة قدرت تخليها تحترم رغبة أطفالها. تعالوا نسمع القصة مع إناس.
1: أخيراً سمحوا لنا أولادنا نحلق لهم شعرهم. إيه مثل ما سمعتوا، نحن استنينا أولادنا حتى صاروا هم جاهزين وبدهم يحلقوا.
2: يعني أنت مقتنع بالحلاقة؟
1: وهذا الشيء بلش من لما ابننا الكبير صار سنتين وبلش يخاف من الحلاقة وينهار لما الشعر ينزل عليه وتصير معه حالة فوبيا ويفضحنا عند الحلاق ويصرخ أنقذوني أنقذوني. هون أخذنا القرار أنه خلاص ما عاد في فقرة حلاقة بحياتنا، وبصراحة هالقرار كان ما نشي سهل أبدا بسبب ضغوط المجتمع وتعليقات الناس اللي بتتدخل وأحكامهم أنه ليش شعرهم طويل وأصولهم شعرهم وشعرهم مثل البنات وغصبا عنهم خدوهم. وأنا فكرت كتير أنه ليش أعيش ابني تجربة سلبية هالقد ويحسني عن جد غدرته ويصير أبوه يمسكه وبدل ما يكون مصدر الأمان لإله يصير مصدر خوف. وكنا متأكدين يعني إنه مستحيل يجي يوم عرسهم ولساتهم بخافوا من الحلاق، فخلص قررنا نصبر ونستنى وننبسط فيهم بشكلهم الكيوت مع شعرهم الطويل يلي فعلا لما قرروا إنهم يحلقوا كتير زعلنا عليه. وبصراحة حاولنا نقنعهم إنه بلاها لأننا كنا كتير متعلقين فيه وخايفين يتغير شكلهم اللي منحبه. هلأ إيه في شغلات الواحد لازم يجبر أطفاله عليها مثل أمور الصحة، تفرش الأسنان عشان صحتهم ولبس الجاكيت عشان ما يبردوا، بس إن أجبر طفلي على شيء ما ضروري عشان رأي الناس سواء كان حلاقة أو لبسي أو حتى بوسي بزيارة لا مستحيل. أولادي بيلبسوا الألوان اللي بدهم إياها وبيعملوا شعرهم مثل ما بدهم، وحتى الأكل بيختاروا الشيء الصحي اللي مشتهينه، لأنه صدقوني سلطتك وسيطرتك كأهل هي عبارة عن رصيد جوا طفلك، وهذا الرصيد بيتفرغ كل ما تجبروا على شيء وبيتعبى كل ما تعطيه حرية شيء. لهيك الأذكى والأحكم إنك ما تقول لا إلا لما عن جد لازم تقول لا وتخليه يختار بكل مرة بيقدر يختار فيها، هيك بتحافظ على قوة كلمة لا وهيبتها وبتصير فعلا زر طوارئ يقدر ينقذ مصلحة ابنك مو مجرد كلام فارغ من المعنى. ونحن معودين أولادنا يستأذنونا حتى لو بدهم يأكلوا تفاحة وهم كتير مبسوطين وما عندهم مشكلة لأنهم بيعرفوا أنه غالبا الجواب هو إيه، ولما يكون لا هم قادرين يحترموا هالشي. يعني لازم نختار معاركنا مع أطفالنا، وقبل ما نقول أي لا صغيرة خلال اليوم لازم نسأل حالنا هل عم نحميهم، هل عم نساعدهم، ولا بس عم نفرض عليهم ذوقنا ورأي الناس. يمكن البعض شافها مجرد قصة شعر لكن بالنسبة لنا كانت درس كبير عن الاحترام والثقة، لأن الطفل اللي بيتعلم من صغره أنه صوته مسموع بيكبر هو واثق من نفسه وواثق أنه أهله لما بيجبروه على شيء وبيقولوا له لا بيكون فعلا هذا الشيء الصح. وخبرونا شو رأيكم بالحلاقة، مين أحلاق شارك
3: شو يا أولاد فرجوني
4: تا يكون حلاقة
5: حلوة
3: حلوة؟ تخوف؟
5: لا
3: أبدا؟ مصطفى شو رأيك بالحلاقة؟
6: سلبني
3: شو رأيك بالحلاقة مصطفى؟
6: سلبني
3: مرة تانية؟
6: أهلي
0: إذا مستمعينا الكرام بتمنى تكونوا يعني هيك ضوينا على كيف مرات عن جد تجارب غيرنا بتفيدنا بالتربية وإمتى فعلا إحنا ما لازم نحكي لأ على طالعة ونازلة لأولادنا، لازم يكون إلها معنى وقتها الصح لحتى فعلا كمان نطلع أولادنا بشخصية بيقدروا يقرروا ويختاروا بالحياة. لسه مكملين معكم مستمعينا بفقرات سوشيال أف أم، ودائما صراحة خلال إعداد البرنامج نبحث عن أهم وأكثر المواضيع اللي ممكن فعلا تكون مثيرة للاهتمام لكثير من الناس بحياتنا ونستفيد منها. وعشان نستفيد ونفيد تعالوا نروح لفقرتنا التالية، فقرة هاشتاج فيد واستفيد. إذا أنت من الأشخاص اللي ما بتنام كتير وتعتقد إنه جسمك قوي على قلة النوم، أنا واحدة منكم وجه هذا الحكي إلي لأن الناس اللي بتنام متأخر وتصحى بدري. بعد هذا المقطع اللي رح نسمعه أعتقد ممكن تغيروا رأيكم بقلة النوم. تعالوا نسمع دكتورة سناء وقصتها مع النوم.
7: شو هو؟ وليش حدا مثلي ممكن يكون عم بيحط هولتر ليراقب دقات القلب؟ لصة انه انا من 4 سنين ونص انا بغرفة السي سكشن عم ولد بنتي جوري، فجأة طبيب البنش بيقول له لطبيب الجينيكو دقات قلبها 40 دقة بدقيقة يعني نص المعدل الطبيعي. فانا كنا عم بسمع وبنقز يعني بيقول لي روقي كل شيء منيح ما في شيء بخوف بس بعد كم يوم بس ترتاحي ضروري تشوفي حكيم قلب. وهيك صار، رحت عند حكيم القلب، عملنا ايكو، عملنا تخطيط، طبعا علق لي هولتر لمراقبه 24 ساعه بالبيت دقات القلب ونعرف شو فيه. طلع انه عندي شيء اسمه بي في سي، يعني جزء من القلب اللي هو الفانتريكول عم بيضخ بطريقه بريماتشور، يعني قبل بشوي من ما لازم يدق القلب. طبعا هذا النوع من الاريتميا ممكن يبين بعمر صغير، انا صرت اسال ليش انا بين عندي بعمر 35 وانا ما عنا بالعائله هيك شيء، صحتي كثير منيحه، ما بشرب الكول، ما بدخن، ما عندي مشكله بالغده، شو الشيء اللي حركه؟ طبعا عملنا انفستيجيشن مع طبيب وتبين، حذروا شو؟ قلة النوم. طبعا هو واحد من الفاكتورز، يعني في ناس عندها استعداد اكثر من ناس، بس قلة النوم حركها بطريقه انه تبين عمر صغير. والسبب واللي ما بيعرفني، انا عندي توينز اكبر من جوري، كانوا بريماتشور وضلينا على سنتين، انا شخصيا مش نايمه ساعتين ورا بعض، انا رو هيك على سنتين، يعني بنام ساعة بفيق ساعة أو بنام ساعة ونص برجع بقوم. طبعا أنا هدفي لكم شغلتين، أول شيء مش غلط عملوا تشيك أب من وقت للتاني، لأنه أنا بينت عندي سايلنت، ما كان في لا بالبيتيشن ولا شيء انزعج منه، يعني أنا محظوظة أنه قدرت اكتشفها بكير، لأنه على المدى البعيد هي مش خطيرة، يعني أنه ممكن تعمل سادن داس، بس على المدى البعيد بتتعب عضلة القلب وبتصير مشاكل نحن بغنى عنها. واثنين والأهم، إذا في أم مولد جديد، يعني إذا أنت أخت، أنت رفيقة، حمها، باي، جربوا قدموا المساعدة وعطوا سند لهذه الأم تقدر تنام شوي أكتر، تضل قوية وتحافظ على صحتها، لأنه هي بوقتها ممكن ما تعرف أنه بحاجة، بتفكر أنه فيها تعمل كل شيء لوحدها، بس هذا الشيء كتير رح يأثر على تعب الجسم وبعدين إنفليميشن وقلق بدون ما تعرف وخربطة بالقلب وبالشرايين. فخلونا نخفف شوية نصايح يمكن هي منا بحاجتها، قد ما أنكم تحملوا هالولد شوي عنا تتقدر ترتاح أو تنام.
0: إذن مستمعينا، قلة النوم تحديدا للأمهات اللي بيكون عندهم بيبي، بدو نعرف البيبي كيف بيسحب أي لحظة، ما عنده موعد نوم ثابت خصوصا بعمر صغير. رسالة لكل عن جد الأزواج، إنه النوم فعليا لا قدر الله قلة النوم ممكن توصل لمشاكل صحية، لهيك نكون جنبا إلى جنب لأمهاتنا ولكل أم جديدة. وحتى موضوع قلة النوم بكل حالاته جدا مهم. هذا كان موضوع بفقرة هاشتاج فيد واستفيد. أما هلأ نروح إلى فقرة ريلاكس سوشال. دايما عندنا مشكلة بوضع الحدود مع الأشخاص اللي حوالينا من القراب للبعاد، عشان هيك هبة أبو ترابي بتحدثنا عن أهم الأمور اللي ممكن نحمي فيها حدودنا من الأشخاص المؤذيين. ركزوا منيح وانتبهوا لشو اللي عم تحكي هبة.
4: اليوم رح أحكي لك كيف تعمل بناء سريع لحدودك الشخصية عن طريق سد 4 ثغرات. بهاي الطريقة رح تصير محمي لفترة معينة بين ما تقوم بعملية التشافي العميق. تابع معي.
5: 4 ثغرات سلوكية.

0: طبق حدودك. هو عنده هاي القدرة بالفطرة، مش محتاج يدرس، مجرد ما عرف شو بتحلم للمستقبل وشو طموحاتك انت سلمته خريطة كاملة لشخصيتك. ونفس الكلام بينطبق على الماضي، لا تحكي عن ماضيك ولا عن جروحك القديمة ولا تحكي أسرارك. الثغرة الثانية هي سهولة الوصول لإلك. لما بتكون الحدود ضعيفة أو مخترقة بيكون الشخص سهل الوصول لإله، إن كان جسديا أو شعوريا أو فكريا. ونحن رح نمنع هذا الشيء مؤقتا بما نقوم بعملية التشافي العميق. فجسديا رح نصعب اللقاء ونمنع التواصل الجسدي حتى لو كانت مجرد لمسة أزعجتك، لا تقبل فيها. اعمل رد فعل. شعوريا انتبه كيف بيتم التلاعب بشعورك، شو المشاعر اللي بيستخدمها المعتدي لحتى يتحكم فيك. مجرد انتباهك رح يحد قدرته على الوصول لمشاعرك. اما فكريا خلي هاي العبارة براسك، عقلك وفكرك ليس مسرحا لعرض مسرحياتهم، طالما هو شاغل فكرك فهو عم يسرق طاقتك. الثغرة الثالثة، اللطف الزائد والمجاملات. لما بتنتبه لحالك انك عم تكون لطيف فقط منشان ما تجرح الشخص المقابل، اعرف انك عم تأذي حالك. فمن اليوم ورايح بدنا نوقف مجاملات. ما عم قلك تكون فض وقاسي بالتعامل، بالعكس، لكن لا تكون لطيف فقط لحتى ما تجرح مشاعرهم. مش مضطر، ما بدك تجرح اسكت، ما تحكي ولا كلمة، بس لا تجامل، كأنه إذا وقع لطفك هذا بإيد واحد مستغل رح يستخدمه ضدك. الثغرة الرابعة والأخيرة هي العطاء. شوف لي هالصورة، هذا الوعاء مفكر حاله أكرم شيء بالوجود، بس بيني وبينك هل هذا عطاء وكرم؟ كون صادق مع نفسك. تعرف كيف بيكون العطاء الحقيقي؟ هيك، لما بتكون ممتلئ من داخلك وعم تفيض للخارج. العطاء الحقيقي امتلاء ثم فيض. داوي جروحك بالأول، بعدين قدم المساعدة للآخرين.
1: إذن كانت هذه هبة أبو ترابي، وأعطتنا 4 نقاط مهمة لنحمي حدودنا من الأشخاص المؤذيين. وبنوصل وإياكم إلى آخر فقرات البرنامج، فقرة ترند الإذاعة. ترند الإذاعة، واللي بنتابع فيها أكثر الأخبار اللي حصلت على تفاعل على صفحات إذاعة صوت فلسطين على السوشيال ميديا. وكان من أكثر الأخبار اللي تم تداولها ومشاركتها على صفحتنا صورة جندي ينشر مقطع صادم لأطفال فلسطينيين مكبلين ومعصوبين الأعين. الأسوأ كان مستمعينا هو مرفق بتعليق ساخر للأسف، هذا التعليق المؤلم ولكن يعبر عن فظاعة وعدم إنسانية هذا الاحتلال للبيع 2 مقابل 100 شيكل في مشهد أثار غضب واسع وعكس انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأطفال. هذا هو الاحتلال اللي وحشيته وهمجيته ولا إنسانيته باتت عنوان واضح، ولكن منرجع من ذاكر بأهمية نشر كل جرائم الاحتلال وفضحها أيضا. كانت هذه آخر فقرة من فقرات سوشيال أف أم. أشكركم على الاستماع، أشكر ضيوفنا وأشكر أيضا فريق العمل، هدي الحنفية من المكتبة الموسيقية وسام حمد من الهندسة الإذاعية. في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلا شحاد. انتظرونا السبت المقبل مواضيع جديدة من سوشيال أف أم. إلى ذلك الوقت الله يحميكم يا رب في كل مكان. إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس يوم أمس. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%، لافتا أن عدد الشاحنات التي تصل إلى القطاع لا يزيد على 100 شاحنة يوميا، في حين تتطلب الأوضاع الإنسانية ما بين 600 و1000 شاحنة يوميا لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين. في الضفة، استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيبت أمه وأبوه برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على مركبتهم مساء أمس في منطقة تل رميده جنوب الخليل. في القدس المحتلة، أصيب شاب بقنبلة غاز الليلة الماضية أطلقها جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة القبيبة شمال غرب المدينة. وفي رام الله، أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة، ووصفت حالته بالمستقرة. في طوباس، هجم مستوطنون بزي جيش الاحتلال الليلة الماضية قرية عطوف جنوب شرق المدينة واحتجزوا مزارعين. وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال مدخلا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية، ما منع ذلك المواطنين من حرية التنقل. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم، مشددا على أن اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ليست ممارسات فردية، بل تأتي في إطار سياسة حكومية إسرائيلية رسمية تحظى بالدعم والحماية والتمويل. قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك دكتور رياض منصور إن التحرك الفلسطيني بالتنسيق مع المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدى إلى عقد جلسة طارئة وسريعة في مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. قالت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبي أن قرار الحكومة الإيرلندية حظر دخول وزيري الاحتلال بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها يعكس تصاعد المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية. دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستعماري الإسرائيلي المسمى E1 في منطقة شرق القدس المحتلة، محذرين من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فرض واقع دائم على الأرض ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين. أعلن وزير المالية دكتور ستيفان سلامي عن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. حذر المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش من تفاقم أزمة نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة، مشيرا إلى نفاد مخزون 720 صنفا دوائيا بينها 70 صنفا لعلاج مرضى الأورام، ما يهدد حياة المرضى والأمن الدوائي. في لبنان استشهد عسكريان في غارة للاحتلال على طريق الخردل النبطية اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في الثاني من أذار الماضي إلى 3530. في حالة الطقس أخيرا، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطيني لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كيف تعمل؟ وين بدك تروح؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وقيدوا في السجون.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم. جئنا لكم من جديد من استديوهات صوت فلسطين. نأتي في مشوار جديد للحديث حول السياسات الإسرائيلية والقرارات العنصرية بحق شعبنا وبحق أسرانا وبحق أسيراتنا في السجون الإسرائيلية التي هدفها تهجير وتطهير عرقي لشعبنا. نحن ليس أمام إجراءات إسرائيلية عابرة، بل أمام هندسة ترهيب واضحة المعالم. للحديث بتفاصيل ما يحدث فعليا على أرض الواقع في ظل هذه السياسات العنصرية الإسرائيلية، أرحب بضيفي في الاستوديو عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم حركة فتح الأخ عبد الفتاح دولة. تحياتي لك أخي عبد.
4: تحياتي لك فلسطين ومن خلالك للمتابعين الكرام.
2: أريد أن أبدأ معك الحديث حول هذه الحرب الشاملة فعليا على شعبنا الفلسطيني، وبعد هذه المدة الزمنية لنقول ما بعد 7 أكتوبر لأكثر من عامين فعليا، إلى أين يمكننا أن نتحدث في ظل هذه الأوضاع السياسية وهذه القرارات العنصرية التي هدفها فعليا التطهير العرقي؟
4: يعني أننا نعيش محطة صعبة أخرى من محطات المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال، تزامنا مع ذكرى النكسة الفلسطينية. فلسطين، يعني هذا الاحتلال جاء إلى بلادنا على مشروع الهيمنة والمشروع الاحتلال ومشروع السيطرة الكاملة، وهذا مشروع استعماري إحلالي أراد أن يبني كيانه على حساب الوجود الفلسطيني وعلى حساب الشعب الفلسطيني. وعندما جاء قال أنا جئت لأرض بلا شعب، لشعب بلا أرض. وبالتالي المشروع الصهيوني من أساسه هو مشروع اقتلاع ينفي وجود الشعب الفلسطيني وحقه، ويريد أن يقيم دولته على حساب الوجود الفلسطيني. هذا منذ العام 1948 عندما قام بجرائم النكبة بحق شعبنا الفلسطيني، ومن هناك بدأت مجازر التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. فشل عندما وجد أن هناك شعب صامد وقادر على المواجهة وشعب متمسك بحقه وبهويته الفلسطينية، وتحديدا عندما أطلقت حركة فتح في 1965 رصاصة الثورة والعودة، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني شعب حي وشعب يناضل ويكافح من أجل حقوقه ويواجه هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية. عاد هذا الاحتلال في العام 1967، وأقصد في زمن النكسة، من أجل أن يحاول من جديد شطب الوجود الفلسطيني بعد أن تمكنت فتح من إعادة الاعتبار الهوية الوطنية الفلسطينية وأثبتت أن هناك شعب موجود. ومن جديد أيضا يعني واجه شعبنا الفلسطيني وفي مقدمة هذا الشعب العظيم حركة فتح عندما قادت انتفاضة الحجر الكبرى في مواجهة هذا المشروع. لكن لم يتوقف هذا المشروع الاستعماري لحظة منذ ذلك الحين وحتى هذه الأيام. مشروع تصفية، مشروع تطهير عرقي، مشروع إحلالي. ما بعد 7 أكتوبر فلسطين، هذا الاحتلال استفاد من 7 أكتوبر، واليوم نعيش ارتدادات هذا 7 أكتوبر على شكل إبادة جماعية أكثر وضوحا وأكثر وقاحة أمام العالم كما حصل في قطاع غزة، واليوم سياسة اليمين المتطرف التي تحكم دولة الاحتلال تحت مسمى مخطط الضم وفرض السيادة، وهو ذات المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية. في السابق كان هذا الاحتلال يمارس سلوكه وينفي أنه يمارس جرائم بحق الشعب الفلسطيني، اليوم هو يمارس هذه الجرائم على الهواء مباشرة ولا يلقي أي بال لا لمجتمع دولي ولا لقانون دولي ولا لشعب فلسطيني ولا لحقوق الشعب الفلسطيني. لكن ما أفشل شعبنا في 48 وفي 67 وكل مشاريع التصفية ستفشل، وإن كانت هذه المرحلة صعبة وإن كان هذا الاحتلال يمارس كما قلت حرب الشاملة على شعبنا الفلسطيني على كل الجبهات وعلى كل الأصعدة وبكل ما أوتي من عدوان ومن وسائل للاعتداء على شعبنا الفلسطيني، ليس فقط يعني جيش الاحتلال، وإنما اليوم يعني نواجه المستوطنين، جيش ابن كفير كما سماه هذا المتطرف، وهو بالمناسبة جيش مسلح ومحمي اليوم ويمارس كل أشكال القمع بحق شعبنا الفلسطيني والاعتداء والحرق، وأكثر من ذلك التوسع صحيح. الاستيطاني والاستعماري والعودة إلى عديد البؤر الاستيطانية التي أخليت، اليوم يعود هذا الاحتلال إلى السيطرة عليها من جديد بحماية جيش الاحتلال صحيح. وهذا دليل أن هذا مشروع.
2: بالوقوف عند ما تتحدث به أخي عبد، فعليا وفي ظل هذا التوسيع الاستيطاني الكبير والغير مسبوق فعليا، في ظل إرهاب المستوطنين، في ظل الاعتداءات التي نشهدها بشكل يومي في كل لحظة في الضفة الغربية فعليا، بالقتل الممنهج المتعمد كما قلت بحماية جيش الاحتلال، وهذا التوسع الاستيطاني، وهناك بؤرة جديدة وحدة استيطان من 2162 فعليا في الضفة الغربية، وهذا ما أدانته الرئاسة الفلسطينية وأدانت الدول أيضا فعليا الدولية العربية هذه المخططات وهذه السياسات الإسرائيلية العنصرية. ولكن دلالات هذه القرارات، ولنقول في هذا التوقيت تحديدا في محاولات التغيير الديموغرافي والجغرافي لفلسطين وتقويض حل الدولتين والدولة الفلسطينية،
4: هو هذا أساس هذا المشروع الذي لم يعد مجرد قرارات يصادق عليها لبناء أو لتوسيع بناء استعماري. لا، يعني ما يحدث على الأرض فلسطين، هذه الحكومة تمارس الاستيطان فعلا على الأرض من خلال توسيع البؤر الاستيطانية، من خلال محاولات إعادة إحياء مخطط E1 الذي يعزل القدس تماما عن باقي الضفة الغربية ويفصل الضفة الفلسطينية إلى قسمين، من خلال مشاريع التوسعة والمصادرة التي تحصل على طول الضفة الغربية الفلسطينية، من خلال العودة إلى البؤر التي أخليت وتحديدا في شمال فلسطين، كل البؤر التي أخليت فلسطين في شمال فلسطين تم العودة إليها، وأكثر من ذلك اليوم عادوا إلى هذه الأماكن وعادوا استعمارها وصادروا كل ما حولها ويقومون بشق طرق ومصادرة العديد من الأرض الفلسطينية، كل ذلك من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي على الأرض فلسطين، من أجل ضرب حل الدولتين كما تفضلت، ومن أجل فرض حقائق جديدة كلها مرتبطة بما يسمى مخطط الضم. هذه الحكومة تشعر أنها قادرة اليوم على تصفية القضية الفلسطينية وعلى تنفيذ ما أسمته بقانون الضم أو مشروع الضم وفرض السيادة. هي تستفيد، قلنا، من ارتدادات 7 أكتوبر، هي تستفيد من المناخ الدولي، وإن كان هناك صوتا يرفض هذه الممارسات الاستيطانية على اعتبارها أنها جرائم حرب وأنها غير مشروعة، وأن ولدينا عديد القرارات في مجلس الأمن وعديد المواقف وعديد القرارات التي ترفض هذا الاستيطان وتجرم هذا الاستيطان، لكن لغياب الملاحقة ولغياب أي إجراءات تمنع من مواصلة هذه العمليات الاستيطانية والاستعمارية يواصل هذا الاحتلال فرضها. هذا هو الخطر الكبير الذي يحدق بشعبنا وبقضيتنا اليوم، أن هذه الحكومة المتطرفة المجرمة لا تلقي أي بال لا لقانون دولي ولا لأي أصوات دولية، وإنما تمارس كل أشكال العدوان، كل أشكال التوسع الاستعماري، كل أشكال فرض الحقائق المرتبطة بتصفية قضيتنا الفلسطينية.
2: هل هذا تحدي فعلي للشرعية الدولية؟ وهنا لا يوجد إرادة برأيك دولية حقيقية على أرض الواقع تلجم جنون هذا الاحتلال، تحاسبه فعليا في المحاكم الدولية؟
4: بكل تأكيد، يعني هذا تحدي للعالم والإرادة الدولية وللقانون الدولي. ماذا يعني أن يكون هناك عشرات القرارات الدولية التي تخرج عن أهم مؤسسة دولية ولا يتم تنفيذها؟ هذا شجع دولة الاحتلال ويشجع حكومة اليمين المتطرف اليوم على أن كل ما يصدر عن المجتمع الدولي مجرد يعني خطابات وقرارات لا يتبعها أي عمليات تنفيذ. لكن هل غابت الإرادة الدولية تماما؟ لا، لم تغب الإرادة الدولية، غابت أدوات التنفيذ فقط. اليوم يعني دولة الاحتلال هي في عزلة، العالم يتعامل معها أنها دولة إجرام وضع على اللوائح السوداء.
2: صحيح.
4: هي تعيش ما لم تعيشه في تاريخها أبدا. هناك عديد من المواقف الدولية التي تجرم الاستيطان، التي تفرض عقوبات على بعض المستوطنين، هناك مواقف أوروبية متصاعدة ضد الاستيطان، لكن فلسطين يعني ما نقوله دائما هو غياب الأدوات التنفيذ الحقيقي التي فعلا
2: المحاسب.
4: تحاسب وتلاحق وتجرم جرائم الاحتلال.
2: ولذلك
4: هذه الإرادة التي نريد لها اليوم أن تتشكل، أن تتحول من الخطاب من الموقف إلى الفعل الحقيقي القادر على المحاسبة.
2: وهنا نحن برأيك بحاجة اليوم لاستراتيجية في ظل ما يحدث على أرض الواقع لأبناء شعبنا، في ظل هذه السياسات والقرارات والترهيب والتطهير العرقي في مدن وقرى ومحافظات الضفة الغربية. هل نحن بحاجة أخي عبد لاستراتيجية وطنية للمقاومة الشعبية السلمية لحماية شعبنا والأراضي الفلسطينية؟
4: أكيد فلسطين، يعني مع أهمية الحراك الدولي والقانوني والدبلوماسي، هذا جزء من نضالنا. المستوى الأهم في المواجهة وإسقاط هذا المشروع هو المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، الذي يجب أن يظل مشروعا نضاليا كفاحيا متواصلا بأدوات نضالية بمشاركة شعبية واسعة، بتفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية، بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، بتقوية حضور حركة فتح في الميدان كما كانت، بإعادة الثقة ما بين الحركة الوطنية وجماهير شعبنا الفلسطيني، بأن تتحول المقاومة الشعبية من مجرد نداءات إلى فعل حقيقي على الأرض يشارك فيه الكل الفلسطيني، إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية، إلى تحلل كل الفصائل التي كانت مرتبطة بأجندات خارجية وثبت أن كل هذه الأجندات لم تكن معنية بالشعب الفلسطيني بالقدر الذي كانت معنية بقضايا تخصها، أن كل هذه الأمور قد أصبحت واضحة الآن، وأن الشعب الفلسطيني مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة وطنية حقيقية، إلى برنامج وطني حقيقي يعيد تفعيل مشروعنا الوطني التحرر الذي تقود حركة فتح، وأن يصار إلى مقاومة شعبية شاملة قادرة على مواجهة هذا الخطر. هذا هو الأهم من كل المسارات الأخرى. لا قيمة للمسار السياسي والدبلوماسي إن لم يكن هناك مسارا كفاحيا وطنيا على الأرض الفلسطينية يشارك فيه كل شعبنا الفلسطيني. وما عقد مؤتمر فتح في هذه المرحلة الحساسة إلا تنبه إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى استمرارية وإلى فعالية وإلى مبادرة متواصلة في مواجهة هذا الاحتلال. وما الإعلان عن انتخابات المجلس الوطني قريبا أيضا إلا من أجل ترتيب البيت الفلسطيني وتقوية مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وتمكينها من مواصلة دورها القيادي والريادي والتمثيلي والنضالي لشعبنا الفلسطيني. ما لم يكن هناك حالة وطنية منظمة يشارك فيها الكل الفلسطيني تحت المقاومة الشعبية الشاملة، أيضا سيتشجع هذا الاحتلال من ممارسة مشروع الطصفوي، وهو قال أنه يريد للشعب الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء، يريد إخضاع شعبنا الفلسطيني. إن شعر لحظة أن هذا الشعب الفلسطيني وصل للمرحلة التي ممكن أن يخضع فيها وأن ينكسر أمام مشروع هذا الاحتلال، سيزيد من عدوانه على شعبنا. لكن في اللحظة التي يشعر فيها نعم أن هذا الشعب الفلسطيني كما كان على مدار أكثر من 7 عقود قادر على مواصلة النضال والصمود والتضحيات، لن يتمكن هذا الاحتلال صحيح. من فرض مشروع على شعبنا الفلسطيني.
2: هذه السياسات وهذه القرارات أخي عبد، يعني لاحظنا سياسات ممنهجة وقرارات من الكنيسة الإسرائيلي بإعدام الأسرى في ظل التنكيل، في ظل التجويع، في ظل الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي الذي وضعت إسرائيل على قائمة صحيح. العار بسبب هذه الاعتداءات بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب أيضا داخل السجون الإسرائيلية. وهنا لابد أن نتحدث عن أول أهمية تدويل قضية الأسرى، وتحدثنا كثيرا عن تدويل قضية الأسرى لتصبح دوليا عربيا، لتصبح قضية رأي عام دولي فعليا، لتجبر أو تضغط على الاحتلال فعليا في وقف هذه السياسات والإعدامات التي فعليا في هذا التوقيت دخلت أيضا حيز التنفيذ.
4: شوف اليوم فلسطين قضية الأسرى كما قضية الشعب الفلسطيني قضية مدولة ولها مساحتها الدولية، خاصة أن عديد قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظومة القانون الدولي مرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني. قضية الأسرى مدولة لأننا نحن شعب يناضل ضد الاحتلال، وبالتالي قضيتنا قضية سياسية وأسرانا أسرى حرب، وبالتالي هم جزء من اتفاقية مما تنص عليه اتفاقية جنيف 4 و5. إذن القضية مدولة، أن يتم وضع قادة الاحتلال على لائحة العار السوداء بفعل ما يمارسونه بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون، معنى ذلك أن هذه القضية لها بعد دولي كما باقي قضايانا الفلسطينية. الشيء الأهم فلسطين في موضوع التدويل، مهم أن تأخذ بعدا شعبيا فلسطين بلا شك. يعني عندما يخرج شعوب العالم من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني على ما يتعرضون له من عدوان وجرائم حرب، يجب أن تقترن قضية الأسرى بهذا الحراك حتى يدرك هذا الاحتلال أن هذه القضية أيضا باتت قضية تخص كل شعوب العالم وأحرار العالم. من المهم عندما تقول اتفاقية جنيف أن الأسير الفلسطيني يجب أن يتم التعامل معه وفقا لهذه الاتفاقيات، أن يكون هناك أدوات مراقبة ومحاسبة وملاحقة لعكس ما تنص عليه هذه الاتفاقيات. عندما يقول أن هناك قادة الاحتلال تم وضعهم على قائمة العار، من المطلوب اليوم أن يلاحقوا وأن يتخذ بحقهم إجراءات.
2: هناك قضايا في محكمة الجنائية الدولية تم فعليا تقديمها من قبل بعض المحامين القانونيين الدول الأوروبية، ولكن للأسف حتى اللحظة الجنائية الدولية والعدلة الدولية لم تتخذ شيء فعلي على أرض الواقع لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وأريد أن أتحدث في ظل هذه السياسات أيضا، ثبت الاحتلال مؤخرا الاعتقال الإداري ل 29 أسير دون تهمة دون محاكمة أيضا. وحسب استطلاعات الرأي 40% من أسرانا اليوم فعليا هم بالاعتقال الإداري الغير قانوني. إحنا صحيح. كنا نقول السيف المسلط فعليا أصبح على رقاب أبنائنا وأسرانا، ولكن اليوم أصبح أيضا أطفالنا، وشاهدنا اعتقال الأطفال دون سن 15 عام، اعتقالات طالت الطالبات في من داخل جامعة بيرزيت 4 طالبات، وهي محاولة واضحة لتفريغ النخب الشابة وتفريغ الحركات الواعية من مضمونها في ظل هذه السياسات التي تستهدف حتى الجامعات.

0: فلسطين لما فشل القانون الدولي في وضع حد لجريمة الإداري، وهي المصنفة جريمة لأنها محاكمة
1: صحيح.
0: من دون تهمة ما قبل سنوات، لن ينجح في الوقف في وجهها اليوم، وصمت إزاءها أعطى الضوء الكافي لهذا الاحتلال أن يصعد من عمليات الاعتقال الإداري. صحيح بعد 7 أكتوبر يعني ارتفعت وتيرة الاعتقال والحكم الإداري في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، أسرى وأسيرات على كل الأصعدة، ويستمر تمديدهم لفترات طويلة فلسطين. يعني بالأمس التقيت بأحد الأسرى المحررين، 2.5 سنين في الحكم الإداري، وهناك من يمكث فترات أطول، اعتقلوا ولم يمارسوا أي فعل، هو أصلا يعني محاكمة من دون تهمة، لكن عملية الاعتقال العشوائي التي تمت لآلاف الأسرى والأسيرات فقط جزافا ومن أجل يعني كما يقولون يعني هو اعتقال احترازي حسب وصفهم، بكل الأحوال هو اعتقال غير قانوني،
1: صحيح.
0: وهو يصنف كجريمة. الصمت عليها أعطى المجال لأن يستمر
1: صحيح.
0: هذا الاحتلال
1: كيف
0: في
1: تحول
0: مواصلة.
1: الاعتقال الإداري من إجراء طارئ اليوم يدعي الاحتلال أنه أمني، يعني حوله إلى أداة سياسية ثابتة ممنهجة بحق أسرانا فعليا؟
0: صحيح، يعني هو يمارس كما قلت حرب شاملة على شعبنا الفلسطيني، يمارس عدوان متواصل، اليوم المستوطنين منتشرين في كل مكان ويمارسون كل أشكال العدوان، وبالتالي هو يعود لقوائم أبناء شعبنا الفلسطيني المناضلين، وكل شاب أو فتى يشعر أن لديهم بعدا وطنيا وحسا وطنيا، أو أنه كان نشيطا في السابق، أو أنه يعني يعتقد أن هذا الشاب أو هذه الفتاة من الممكن أن يقوموا بأي شكل من أشكال النضال، يقومون باعتقاله في مخيلتهم أن هذا الأسير الفلسطيني المحكوم إداريا هو في داخله قد يكون يعني جاهز لأن يمارس أي فعل وطني. يعني هذه تكهنات، وهذا شكل من أشكال الاستعلاء، وهذا شكل من أشكال التعالي على القانون والتعالي على الإنسانية، هذا سلوك غير إنساني على الإطلاق. لكن فلسطين يعني اللي ذبح أبناء شعبنا الفلسطيني
1: أمام
0: واللي مارس كل ما مارسوا في غزة،
1: شاشات.
0: يعني هل سيكترث الاعتقال فلسطيني أو فلسطينية تحت بند تهم يعني احتراز أمني أو غير أمني أو ما يسميه هذا الاحتلال المجرم؟ بكل أسف يعني الشعب الفلسطيني يعيش وحيدا في مواجهة هذا الاحتلال، ولا يجد من ينصفه بحق، يجد من يسمع من يقف إلى جانبه، لكن لا يجد من ينصفه حقيقة بما يجب القيام به لوضع حد لكل هذه الممارسات.
1: صحيح، ولكن نحن اليوم أيضا ليس أمام إجراءات إسرائيلية عابرة كمن قبل، أمام هندسة ترهيب واضحة المعالم. يعني تم اليوم ملاحقة إسرائيلية قانونية للمحامي المقدسي المبعد صلاح الحموري المقيم بفرنسا بزعم تجنيد مقدسين وما إلى ذلك. حموري تم ترحيله قسرا فعليا، وقبل أشهر رفع دعوى ضد إسرائيل بسبب ترحيله. يعني سياسيا كيف يمكن نقرأ هذه الملاحقة التي أصبحت عابرة للحدود، واستخدام القانون كأداة انتقام وعقاب للأسرى وترهيب أيضا للمجتمع الدولي؟
0: شوف، فلسطين بعد 7 أكتوبر هذا الاحتلال المجرم أراد لشعبنا الفلسطيني أن يصرخ ألما وندما على ما حصل في 7 أكتوبر، وبالتالي بدأ بهذا العدوان الشامل صبيحة 7 أكتوبر ولا زال مستمر حتى هذا اليوم، يريد أن يقضي على أي حالة وطنية نضالية في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك هو يمارس كل أشكال الترهيب والإجرام بحق أسرانا، حتى يفكر الشاب والفتاة الفلسطينية 100 مرة قبل أن يقوموا بأي فعل ممكن أن يأخذهم إلى السجون أو أن يمارسوا عملا وطنيا. يريد إخضاع شعبنا الفلسطيني وتفريغه من أي بعد وطني ونضالي. طبعا هذا وهم ولا يمكن أن يحصل مع الشعب الفلسطيني، لأنه كل في محطة مواجهة في كل محطة مواجهة مع هذا الاحتلال يزداد شعبنا الفلسطيني إصرار على المواجهة، ويخرج جيل جديد أكثر ارتباطا بأرضه وبحقه. لكن هذا الاحتلال يريد أن يقضي على كل حالة وطنية في الوطن وخارج الوطن. وهو لولا ذلك لأبعد هذا الاحتلال مئات وآلاف الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين يعيشون في ظروف قاهرة خارج فلسطين، لأقدم على ما يقدم عليه من إجراءات بحق صلاح الحموري والعديد من الأسرى. لا يريد لهذا الشعب الفلسطيني أن يكون له أي حالة أو تفكير وطني، يريد أن يجعل من كل مناضل فلسطيني درسا لغيره حتى يعتبر. طبعا كل هذا وهم فلسطين،
1: هي أيضا محاولة أخي عبد لفرض الرواية الكاذبة الإسرائيلية التي استمرت لعقود للمجتمع الدولي وللعالم فعليا، لتثبت بأن نحن قمنا بهذه الدعاوى القضائية لتأكيد للمجتمع الدولي الرواية والكذبة التي لطالما إسرائيل فعليا ما زالت مستمرة بها.
0: مهما حاول هذا الاحتلال أن يغطي على جرائم السوداء لن يفلح. هو يريد أن يقدم مناضلين للعالم بهذا الشكل الذي يريد. أصلا يعني لماذا شن هجوما على قانون الأسرى سابقا؟ لماذا يتهم السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تدفع رواتب للقتلة وهي لا تقوم إلا بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه حماية كرامة أسرانا وعوائل أسرانا؟ هو يريد أن يشوه الحالة الوطنية النضالية أمام العالم، لكنه ينسى أن القانون الدولي من أجاز للشعب الفلسطيني أن يناضل ضد الاحتلال عندما قال أن من حق الشعوب المقهورة التي تعيش تحت الاحتلال أن تكافح من أجل استرداد حريتها واسترداد وطنها. وبالتالي مهما مارس من فعل ومهما مارس من تشويه بحق أسرانا ومناضلينا لن يفلح في طمس الحقيقة التي تقول أن الشعب الفلسطيني شعب يعيش تحت الاحتلال، وأنه من حقه أن يستخدم كل أدوات النضال المشروعة بالقانون الدولي من أجل أن يسترد حريته وأن يسترد حقه وأرضه ويسترد وطنه. وأيضا مهما حاول أن يفعل أمام الدم الفلسطيني الذي سفك أمام مرأة ومسمع العالم، أمام حضارة عمرها 5000 سنة تم تدميرها بالكامل في قطاع غزة، أمام قتل الأطفال في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية، أمام سرقة الأراضي، أمام اعتداءات المستوطنين التي تقتل وتحرق وتدمر ليلا ونهارا أمام مرأة ومسمع العالم، ما الذي يريد أن يغطي نتنياهو وما الذي يريد أن يطمس من رواية الشعب الفلسطيني التي هي حقيقة؟ روايتهم من سقط وكذبتهم من سقطت أمام العالم. وكل هذه محاولات فاشلة يراد منها استعطاف بعض دول العالم في وجه المواقف والقرارات التي اتخذت ضد اعتداءات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين ووضعهم على لائحة العار. كلها محاولات فاشلة، لكنها تحتاج كما قلنا إلى إرادة دولية متنامية وحقيقية وتتعامل بإنصاف مع شعبنا الفلسطيني. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والحقيقة لا تغطى بغربال، والشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله ضد هذا الاحتلال حتى يحصل على حريته
1: إن شاء الله. أكيد. وأريد أن أتحدث فعليا أيضا حول الأسيرات، وشاهدنا آخر فترة هناك تصاعد فعليا في الاعتداءات الجسدية والتنكيل بالأسيرات والعزل للأسيرات. هناك ازدياد في اعتقال أيضا كما قلنا القاصرات في سجن الدامون، هذا السجن لطالما تحدثنا في برنامج لابد القيد أن ينكسر، الذي لا يصلح للحياة الأدمية مع سياسة التجويع. هناك أيضا أسيرات حوامل داخل هذا السجن. يعني كيف يمكن الحديث عما يعيشه الأسيرات اليوم في ظل هذه الظروف التي يقبلها لا يوصف حتى بالكلام قساوتها؟
0: فلسطين ما نتحدث به من ممارسات بحق الأسرى داخل السجون ينعكس على الأسيرات. لا يفرق هذا الاحتلال ما بين أسير وما بين أسيرة، ما بين كبير وما بين قاصر، ما بين سيدة وما بين قاصرة، ما بين فتاة وما بين امرأة حامل من الأسيرات. هو يتعامل بنفس وتيرة العدوان والاعتداء التي تحصل مع الأسرى، وكل ما تعرض له أسرانا من اعتداء تعرضنا له الأسيرات ضربا وتجويعا وتحرشا وقضايا أخرى، وهناك قضايا أثبتت وبشهادات أسيرات كيف تم التعامل معهم، ولم تأتي من فراغ قضية التحرش بالأسرى والأسيرات. هذا الأمر يشمل الأسيرات والأسرى، وعندما صدر هذا الموقف الدولي بوضع دولة الإيقاظ دولة الاحتلال على قائمة العار، لأن هناك شهادات تثبت ما تم ما تعرضنا له أسيراتنا داخل السجون. هذا السجن كنا نتحدث عنه قديما أنه لا يصلح للحياة، فما بالك اليوم عندما صدر كل ما له علاقة يعني بالحفاظ على أدنى مقومات الحياة. ظروف قاهرة تعيشها الأسيرات داخل السجون تماما كما الأسرى، تماما كما المعتقلين الأطفال، لا فرق أمام ممارسات هذا الاحتلال، وهذا يستدعي تدخلا عاجلا. وأنا يعني
1: هنا أتساءل، عذرا لمقاطعتك أخي عبد، أين هي المؤسسات الحقوقية التي والقانونية الدولية التي لطالما أوجعت رؤوسنا فعليا في سن هذه القوانين؟ وللأسف يقتصر منه الفلسطيني،
0: فعليا غايبة. ولربما يعني تابعت قضية الصليب الأحمر،
1: صحيح،
0: مؤسسة الصليب الأحمر الدولية هي المؤسسة الوحيدة التي يحق لها أن تدخل إلى السجون وتتابع أوضاع الأسرى داخل السجون، لأنه هذا جزء من القانون الدولي. منعت منظمة الصليب الأحمر من الوصول إلى أي أسير داخل السجون. كانت الذريعة سابقا أن حماس لا تسمح لهم بزيارة أسرى الاحتلال لدى حماس. اليوم ما فيش أسرى إلى الاحتلال أبدا، اليوم فيش غير أسرى فلسطينيين. طيب بعد عودة أسرى الاحتلال لماذا لا يتم السماح للصليب الأحمر بعودتهم؟ لماذا لم يقم الصليب الأحمر بأي إعلان واضح أمام العلن يتحدث عن منع الاحتلال للصليب الأحمر لممارسة دوره؟ كان هناك قضية لدى محكمة الاحتلال، وقضت المحكمة بأنه يعني بالسماح لمنظمة الصليب الأحمر بالدخول إلى السجون وفقا يعني الاتفاقيات السابقة الدولية والتفاهمات السابقة، حتى تقول المحكمة أننا ملتزمون يعني بالاتفاقات الدولية، لكنها لم تقل أن بإمكانهم أن يدخلوا إلى السجون يعني منذ الإعلان عن هذا القرار. وبالتالي على الصليب الأحمر أن يتحرك وأن يقول نعم يعني من حقنا أن ندخل إلى السجون، ونحن نمنع من الدخول إلى السجون، وما صدر عن محكمة الاحتلال ليس إلا يعني إجراء عاديا حتى تصل رسالة إلى العالم يعني أن دولة الاحتلال صحيح تتعامل مع الصليب الأحمر، لكن حقيقة لم يحصل هذا.
1: وما أوضحه نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأنه في ظل قرار العليا الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذ فعليا، وأنه يجب أن يقترن بمراجعة جديدة لدور الدور المطلوب للجنة الدولية للصليب الأحمر ومعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية كما تحدثت أخي عابد. هناك علامات استفهام ويجب أن يكون هناك فعليا ضغط أكثر، وهنا في ظل ما تحدثنا به في حلقة اليوم في ظل الاعتداءات بحق أسرانا بحق أسيراتنا بحق أطفالنا في ظل إرهاب المستوطنين في ظل سرقة الأرض الفلسطينية ومحاولة التطهير العرقي وفعليا كل ما يحدث على أرض الواقع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة التي ما زالت حتى اللحظة فعليا في اعتداءات في حرب قتل وموت وتجويع ومنع حتى لأبسط الحقوق لدخولها الأساسيات لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ما المطلوب لنقول بداية فلسطينيا فصائليا في ظل المرحلة التي لن تكون أصعب من هذه المرحلة؟
0: شوف، فلسطين هو المطلوب فلسطينيا فصائليا دوليا، يعني نحن نمارس كل ما نستطيع سياسيا ودبلوماسيا، ومبعوثياتنا السياسية والدبلوماسية تمارس دورها على أكمل وجه. هذا البعد الدولي مرتبط يعني بمدى قدرة العالم على التحول في المواقف والتحول إلى فعل، لكن المطلوب الأساسي اليوم فلسطينيا يعني إذا إحنا بدنا نتابع بدناش نرجع لورا كثير، خلينا نرجع 3 سنين لورا من 7 أكتوبر لليوم. حقيقة الشعب الفلسطيني كان ولا زال وحيدا على الأرض في مواجهة هذا الاحتلال وجرائم هذا الاحتلال. وهذا يتطلب منا دائما، وقد قلنا ذلك في البداية، يتطلب منا موقفا فلسطينيا قادرا على المواجهة وقادرا على التصدي وقادر على الصمود على كل المستويات، المستوى الفصائل الذي يجب أن يكون دائما رياديا في قيادة العمل الوطني الميداني، وهذا يتطلب إعادة الثقة وإعادة العلاقة الوطنية والنضالية ما بين فصائلنا الوطنية وما بين جماهير شعبنا الفلسطيني. هذا يتطلب إعادة إحياء كل أدوات النضال القادرة على مواجهة هذا المشروع التصفوي. هذا يتطلب انخراط عام، يعني لا يكفي يعني ما أشترنا في الانتقاد وكل وسائل التواصل الاجتماعي تنظير مع المقاومة ومع المواجهة، لكن حقيقة على الأرض عندما ننادي بوقفة لا نجد أحد يلبي هذا النداء. مطلوب أن يتحول الجميع من الكلام إلى الفعل، وأن لا نكبر من حجرنا. نحن لدينا إمكانيات قادرة على المواجهة، نستخدم هذه الإمكانيات الشعبية المشروعة التي تمكن كل شرائح أحناء شعبنا من الانخراط فيها، وأن يتعامل الجميع بمسؤولية وطنية، وأن يدرك أن الخطر كبير وأن هذا الخطر يتطلب وحدة موقف ووحدة حال، ويتطلب حالة نضالية فاعلة على الأرض، يتطلب مقاومة شعبية حقيقية وليس مجرد شعار، يتطلب تفعيل لجان الحراسات، يتطلب توفير ما أمكن من عوامل الصمود. اليوم البقاء على هذه الأرض في وجه هذا المشروع هو أهم عوامل المواجهة مع هذا الاحتلال. شعبنا صامد وقادر، لكن جرحنا عميق، وجعنا كبير، ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني ليس قليلا. إمكانياتنا نعم المالية متواضعة في ظل هذا الحصار الذي نتعرض له، هذا جزء من الحرب علينا، لكن علينا دائما أن نبحث في إمكانيات تعزيز صمود شعبنا، لأننا ما تحتجنا هذا الشعب وهو خزان الصمود والمواجهة الوحيد. حتى يكون جاهز لتلبية النداء يجب أن يشعر بأن هناك حركة وطنية مهتمة به، ويجب أن يدرك نعم أن كل ما أمكن من توفيره لشعبنا يتم توفيره. هذه مسؤولية وطنية جماعية، وعلى الكل أن يدرك اليوم أن شعبنا الفلسطيني بحاجة إلى التكاتف في مواجهة هذا الاحتلال حتى نسقط هذا المشروع التصفي، وشعبنا قادر كما أسقط السابق يستطيع أن يسقط
1: أكيد، ونتمنى فعليا ذلك. طبعا أثمن كل ما تحدث به، أشكرك جزيل الشكر الأخ عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم حركة فتح. شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه المعلومات والإيضاحات في حلقة اليوم، وأشكركم. كنت معكم أنا فلسطين حجة، أشكر الزملاء معي نهلة شحادة، رمزي أبو ظاهر، وسام حمد. دمتم بكل خير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذه نشرة 12 المفصلة، نبدأها بالعناوين. استشهاد مواطن قبل ساعات من زفافه في قصف الاحتلال خيمة عائلته في خان يونس. إصابة 4 مواطنين وسرقة مركبات وأغنام والاعتداء على منازل جراء هجوم المستوطنين على حوارة جنوب نابلس. 85 عضوا في الكونغرس يطالبون ترامب بالتدخل لوقف المشروع الاستيطاني شرقي القدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس يوم أمس. هذا وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,961 شهيدا و173,092 مصابا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%، لافتا إلى أن عدد الشاحنات التي تصل إلى القطاع لا يزيد عن 100 شاحنة يوميا، محذرا من أوضاع كارثية في مخيمات النازحين.
1: أغلبية المخيمات الموجودة في قطاع غزة موجودة منذ 3 أو أكثر من 3 سنوات، وهي عبارة عن خيام مكترئة لا تصلح للسكن في الوقت الحالي. الوضع الصحي يتدهور مع انتشار القوارض والفيران والحشرات، وهناك هتكون مأساة كبيرة جدا في قطاع غزة من انتشار الأمراض الجلدية خلال الفترة القادمة. في الجانب الإسرائيلي يرفض إدخال يعني أجهزة كثيرة لوزارة الصحة والأدوية للمستشفيات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة حتى يتمكن الطواقم الطبية من إجراء العمليات إلى المصابين والجرحى، وحتى نسبة التحويلات التي يتم تحويلها إلى الداخل إلى خارج قطاع غزة هي نسب ضئيلة جدا. المرضى يموتون يوميا.
0: في الضفة استشهد الرضيع عسام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال. وقالت وزارة الصحة أن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمه وأبيه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء أمس في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. في نابلس أصيب 4 مواطنين أحدهم بالرصاص خلال الاعتداء عليهم خلال هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب المدينة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا خليل أبو عرب. أهلا ومرحبا بك خليل.
2: أهلا بك وبالسلامة المستمعين.
0: ضعنا في صورة آخر التطورات في حوارة بعد هذا الاعتداء.
2: نعم، الاعتداءات مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظات من قبل عشرات المستوطنين الذين هاجموا المواطنين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس. الإصابات حتى هذه اللحظة في حصيلة أولية هي 9 إصابات ما بين الاعتداء بالضرب وكذلك الاعتداء على ممتلكات المواطنين ومركباتهم، حيث قام هؤلاء المستوطنين باقتحام البلدة والقيام بعمليات تحطيم لمركبات المواطنين والتعرض لكذلك المزارعين الذين كانوا يتواجدون في أراضيهم الزراعية، إضافة إلى قيام هؤلاء المستوطنين بسرقة ما يقارب من 40 مشية بعد أن قام هؤلاء المستوطنين بالاعتداء بالضرب.

0: على صاحب هذا البراكس والقيام بعملية نقل المواشي إلى محيط المستعمرة الجاثمة على أراضي المواطنين في هذه البلدة. حالة من التوتر تسود بلدة خوارة في أعقاب هذا الهجوم المستمر والمتواصل منذ ما يزيد عن ساعة ونصف، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين بأعمال عربدة واستفزاز في المناطق الزراعية لبلدة خوارة، وكذلك مهاجمة منازل المواطنين والتعرض لممتلكاتهم بالتحطيم والتكسير في إطار الخطة الاستيطانية التي تستهدف الوجود الفلسطيني. في ظل هذه الإجراءات التي يقوم جيش الاحتلال بحماية هؤلاء المستوطنين أثناء عمليات الهجوم على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة.
1: شكرا جزيلا لك خليل أبو عرب مراسلنا من نابلس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. في القدس المحتلة أصيب شاب بقنبلة غاز ليلة الماضية أطلقها جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة الإقبيبة شمال غرب المدينة. وفي رام الله أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة، ووصفت حالته بالمستقرة. في بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال مدخلا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية، ما منع ذلك المواطنين من حرية التنقل. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع أكد عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم، مشددا على أن اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ليست ممارسات فردية بل تأتي في إطار سياسة حكومية إسرائيلية رسمية تحظى بالدعم والحماية والتمويل. وثمن مجدلاني لإذاعتنا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنعهم من دخول أراضيها.
2: نقدر عاليا مواقف العديد من الدول الصديقة في العالم التي نقلت من مواقف الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية بتطبيق عقوبات على بعض المستوطنين أو منعهم من دخول أراضيها، مثل إيرلندا مؤخرا منع دخول سموتريتش وبنجف. نعم، نعتقد أنه المسألة هي ليست مسألة فردية وإنما هي قضية سياسية حكومية رسمية ينبغي أن توقع العقوبات على حكومة دولة الاحتلال أولا، لأن الحكومة هي صاحبة القرار.
1: في سياق آخر أكد مجدلاني أن العام الجاري يمثل عام الديمقراطية الفلسطينية في إطار التزام القيادة بإعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أسس ديمقراطية تستند إلى المشاركة الشعبية وصناديق الاقتراع.
2: هذه العملية الديمقراطية هي عملية سياسية هدفها أولا وقبل كل شيء وحدة شعبنا، وهدفها أيضا التأكيد على نظامنا السياسي أنه نظام ديمقراطي، وهدفها أيضا حماية النظام السياسي الفلسطيني من محاولة التقويض. المعركة الرئيسية اليوم أمامنا هي في جوهرها عملية وطنية سياسية للحفاظ على وحدة أرضنا وشعبنا ووحدة نظامنا السياسي، لكن بوسائل ديمقراطية. والدعوة إلى كل كافة القوى التي داخل المنظمة وخارجها للانخراط بشكل فعال بهذه العملية الديمقراطية.
1: قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك دكتور رياض منصور إن التحرك الفلسطيني بالتنسيق مع المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدى إلى عقد جلسة طارئة وسريعة في مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل الضفة الغربية. وأوضح منصور لإذاعتنا أن الجلسة جاءت بناء على رسالة فلسطينية إلى المجلس تناولت السياسات والممارسات الإسرائيلية بما في ذلك مخططات مرتبطة بمنطقة إيوان، مشيرا إلى عقد مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس. وأضاف أن النقاش داخل مجلس الأمن شهد موقفا وصفه بالقوي والجاد مع وجود شبه إجماع على رفض مشاريع الضم الإسرائيلية رغم عدم التوصل إلى موقف رسمي موحد بسبب غياب التوافق الكامل بين الأعضاء. قالت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبي أن قرار الحكومة الإيرلندية حظر دخول وزيري الاحتلال بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها يعكس تصاعد المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية. وأشارت وهبي في حديث لإذاعتنا إلى أن إيرلندا تمضي أيضا في تفعيل قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات، مؤكدة أن الضغوط الدولية على الاحتلال تتزايد مع تنامي التضامن الشعبي والدولي مع شعبنا واتساع الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق المستوطنين والمسؤولين الداعمين للاستيطان. دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستعماري الإسرائيلي المسمى E1 في منطقة شرق القدس المحتلة، محذرين من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فرض واقع دائم على الأرض ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين. أعلن وزير المالية دكتور ستيفان سلامي عن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر بعد الانتهاء من تطويره وتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت.
3: الآن نحن في المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات تقريبا مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء وقطاعات الاتصالات والإنترنت، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القريبة إن شاء الله سنقوم بالتوقيع مع تلك الشركات على الاتفاقيات، وسنقوم بإجراء الإطلاق المرحلة التجريبية. سنقوم بإطلاقها مع 4 مؤسسات كمرحلة تجريبية، توفير مبلغ 500 شيكل. من خلال هذا المبلغ سيستطيع الموظف القطاع العام من تليفونه إنه يدفع فواتيره، فواتير الكهرباء وفواتير المي، فواتير الاتصالات وفواتير الإنترنت، وستكون جزء من مستحقاته.
1: وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أشار إلى أن حكومة الاحتلال تحتجز نحو 5.7 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، موضحا أن صرف الرواتب يعتمد على الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية والاقتراض البنكي.
3: أموال المقاصة ما زالت محتجزة، والرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة في اقتصاد زي اقتصاد فلسطين، وأيضا يعني هذا تقريبا 68% من إيراداتنا. فنحن نعتمد أولا على الإيرادات المحلية التي هي تقريبا كمان جزء كبير منها بروح لخدمات القروض، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية أينما توفرت، وشركائنا الدوليين هناك تواصل دائم معهم حقيقة، وهناك يعني تجاوب، ولكن يعني لا يغطي طبعا ما هو مطلوب، ولكن يساعد حقيقة لتوفير جزء من الراتب. والمصدر الثالث هو الاقتراض من البنوك، ونحن وصلنا لطبعا السقف في الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلول مختلفة للاقتراض ولو جزئيا من البنوك لتأمين نسبة من الراتب.
1: وفي ملف النقابات، أكد سلام استمرار الحوار مع مختلف النقابات المهنية بما فيها نقابة الأطباء، وصفا إياه بالبناء والإيجابي، ومعربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات وحلول خلال الفترة القريبة المقبلة تسهم في معالجة القضايا العالقة وتعزيز استقرار الخدمات العامة. حذر المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش من تفاقم أزمة نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى نفاذ مخزون 720 صنفا دوائيا بينها 70 صنفا لعلاج مرضى الأورام، ما يهدد حياة المرضى والأمن الدوائي. وأوضح حبش أن استمرار احتجاز أموال المقاصة وارتفاع المديونية إلى نحو 1.350 مليار شيكل يحدان من قدرة شركات التوريد على استيراد الأدوية، مؤكدا أن الاتحاد يطالب بآلية دفع شهرية منتظمة لضمان استمرار التوريد وتفادي تفاقم الأزمة. في لبنان، استشهد عسكريان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الخردل النبطية اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في الثاني من أذار الماضي إلى 3530. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا.

في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه نشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد مواطن قبل ساعات من زفافه في قصف الاحتلال خيمة عائلته في خان يونس. إصابة 4 مواطنين وسرقة مركبات وأغنام والاعتداء على منازل جراء هجوم المستوطنين على حوارة جنوب نابلس. 85 عضوا في الكونغرس يطالبون ترامب بالتدخل لوقف المشروع الاستيطاني شرق القدس. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: على مد البصر

غير الورق لما يحفهف بالورق صوتا حبس لما فرس مثل السهم عدى ومرك.

0: لفت الفارس على الشجرة، حورية جنية ولا العينين تزغللن؟ هذا حلم، هذا خيال، لا لا محال، هذه صبي مزين بكمرة.
1: مد الأمير إيده وجباني مذهولة، هذا اللي بتريده، وطلت الفرحة بالدمعة مجبوله.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس. استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل وسبعة شهور وإصابة والده ووالدته برصاص الاحتلال الليلة الماضية. إصابة تسعة مواطنين أحدهم شاب بالرصاص في الرأس جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس. مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية تؤكد بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة. مصادر محلية تفيد بأن مواجهات اندلعت في المنطقة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام. عصابات المستوطنين تهاجم مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية وتسرق أغناما من عينبوس جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل فتاة ويستولي على 3 مركبات خلال اقتحام بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله. إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال الحي خلال اقتحامها قرية دور القرع شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تغلق مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية وتمنع المواطنين من التنقل. وزير المالية ستيفان سلامة يعلن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر. استشهدوا عسكريين لبنانيين في غارة للاحتلال على طريق الخردلي النبطية اليوم. في حالة الطقس، أجواء صافية إلى حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى هذا الموجز، تحية وإلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين.

0: إعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعلي.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير، وحياكم الله إنما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا والذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة وما آل إليه من أوضاع بالغة الصعوبة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا ومؤسساتنا الصحية هناك. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، تتعرض المنظومة الصحية في القطاع لكارثة إنسانية غير مسبوقة تعد الأكبر في تاريخها الحديث. ففي ظل القصف المتواصل والحصار الخانق، يواجه النظام الصحي انهيارا متسارعا نتيجة الاستهداف المباشر للمرافق الطبية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب أبسط مقومات الحماية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. إن هذا الواقع المأساوي الذي يطال جوهر الحق في الحياة والرعاية الصحية لا يمثل أزمة محلية فحسب، بل يشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي والإنساني على نطاق أوسع. وقبل اندلاع الحرب كان القطاع الصحي في غزة يعاني أصلا من أوضاع هشة بفعل الحصار المفروض منذ عام 2007. افتقرت المنظومة الصحية إلى البنية التحتية الكافية والإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات والطوارئ، فلم يتجاوز عدد أجهزة التنفس الاصطناعي عشرات الأجهزة، كما كان عدد أسرة العناية المركزة محدودا للغاية مقارنة بالاحتياجات الطبية المتزايدة للقطاع. إضافة إلى ذلك، شهد القطاع نقصا مستمرا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، مما أثر بشكل مباشر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزادت القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على حركة المرضى من تعقيد المشهد الصحي، إذ حرم آلاف المرضى من فرص العلاج خارج القطاع بسبب إجراءات مشددة ومعايير أمنية معقدة، فضلا عن التحكم في إدخال المعدات الطبية والأجهزة والأدوية ورفض العديد منها تحت ذرائع تتعلق بما يسمى بالاستخدام المزدوج، الأمر الذي فاقم من هشاشة النظام الصحي وأضعف قدرته على الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث مستمعينا بصورة أوسع عن الواقع الصحي في قطاع غزة وانعكاسات هذه الظروف على صحة المواطنين والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتفاقمة، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم مدير مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رامي حمد. فأهلا بك معنا ومرحبا في هذا البرنامج.
2: أهلا بكم بالسادة المستمعين.
1: دكتور رامي، يعني من خلال هذه المعطيات التي ذكرت وكافة هذه الحقائق المتعبة والمرعبة بين قوسين والتي يتعرض لها قطاع غزة وما زال، كيف يمكن تقييم الواقع الطبي حتى يومنا هذا في قطاع غزة وأنت تتواجد أيضا في صلب هذا المشهد؟
2: يعطيكم العافية. أنا في مستشفى المواصي الميداني التابع جمعية الهلال الأحمر. هذا المستشفى يقع في منطقة مكتظة بالنازحين، يخدم ما يقارب 700,000 نازح. نعاني كباقي المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، لا سيما أدوية الجلدية ومستلزمات الجراحة. ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد الأمراض الجلدية انتشارا والنزلات المعوية بسبب نقص في المواد التنظيف والمياه الصحية، انتشار الحشرات، اكتظاظ السكان في الخيام وما شابه.
1: يعني أوضاع صحية صعبة دكتور رامي يعني في هذا المشفى حيث أنت. دكتور، ماذا عن المرضى؟ ماذا عن نفسيتهم؟ ماذا عن تقديم الخدمات الطبية لهم يعني في ظل هذا النقص الحاد في توفير هذه الإمكانيات؟
2: نحن نحاول بقدر المستطاع بالحد الأدنى تقديم خدمة طبية للمرضى، ولكن يعانوا كثير من المرضى خاصة الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة من نقص حاد في الأمراض الضغط والسكر، أدوية الجلدية شبه منعدمة، مستلزمات الجراحة، الغيارات وما شابه ذلك، أجهزة طبية. مثلا في المستشفى عطل عنا جهاز الإيكو ألتراساوند، لا يوجد بديل، لا يوجد قطع غيار للتصليح.
1: نعم.
2: من هذه النوع.
1: يعني في ظل تعطل هذه الأجهزة، كيف حتى يمكن للطبيب أن يشخص المرض بدقة دكتور؟
2: صعب جدا، ولكن نحاول بأدنى قدر المستطاع نحاول التشخيص، نستعين في مستشفيات أخرى تابعة للجمعية في نفس المنطقة، ولكن بصعوبة جدا، بصعوبة المواصلات، بصعوبة الوضع الأمن الخطير في المنطقة.
1: نعم دكتور رامي، أيضا حدثني عن الطواقم الطبية لديك، عن جهوزيتها، عن يعني كيف تعمل ضمن الحد الأدنى من توافر هذه المستلزمات الطبية التي من المفترض أن تكون يعني على أكمل وجه، ولكن يعني الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجوده يعني يحول دون توفيرها.
2: الطواقم الطبية كباقي الشعب معظمهم يسكنون في خيام، يعني عائلاتهم في خيام ويعانون الأمرين، سواء في المستشفى أو في بيوتهم أو في التنقل بين المستشفيات، أو يعني كما تعلمين استشهد كثيرا وأصيب كثيرا من طواقم الجمعية في خلال هذه الحرب. يعني وضع صعب جدا ووضع يعني لا يرتلم.
1: نعم دكتور رامي، في الماضي هل أجريتم عمليات دون توفر البنج لديكم؟
2: حصلت لكن نادرة جدا. في مستشفى المواصل لم نقوم بإجراء هذه العمليات صراحة، في مستشفى الأمل ومستشفى القدس في بداية الحرب.
1: نعم، أما الآن هو متوفر نوعا ما،
2: متوفر بشكل قليل.
1: بشكل قليل نعم، يعني متوفر بشكل قليل لا يلبي الحاجة إذا كان هناك استهداف مرة أخرى لعدد كبير من النازحين من المواطنين، يعني قد يحول.
2: في الوقت الحالي نستهدف العمليات المجدولة، العمليات الطارئة، نضع الأولوية للعمليات الطارئة بالشكل.
1: نعم دكتور، أيضا يعني حدثني عن النفسيات، كما ذكرنا قبل قليل هي يعني أجساد متعبة ومنهكة ونفسيات يعني صعبة جدا، يعني لربما تحليلها خاصة في ظل وجود الاحتلال واستهداف النازحين، استهداف المواطنين، وحتى أنتم يعني الطواقم الطبية لم تسلموا من الاستهداف الذي تعرضتم له أيضا من قبل قوات الاحتلال، يعني مركبات الإسعاف استشهاد الأطباء الممرضين، يعني وضع صعب جدا بكل ما للكلمة من معنى.
2: نحن في الحالة النفسية صراحة الشعب كله منعك نفسيا، يعني بيجون حالات في الليل، صدمات نفسية، توترات، شغلات. بس احنا كطاقم طبي بنحاول قدر المستطاع نتماسك، لأنه احنا نفس الاشي بنعيشه معهم زي المرضى وزي السكان الباقيين.
1: دكتور رامي، نحن الآن في حزيران، يعني هذا فصل الصيف، وكان هناك ملاحظ انتشار القوارض بشكل جدا كبير في قطاع غزة، يعني حتى أنه كان في الماضي هناك مناشدات عاجلة لتوفير يعني مبيدات بالفعل لهذه القوارض التي تنهش أجساد المواطنين. يعني كيف يمكن توصيف هذا المشهد الحاصل حاليا؟
2: المشهد حاليا يعني لوحظ انتشار واسع للأمراض الجلدية. الأمراض الجلدية هذه سببها الأغلب اللي هي القوارض والحشرات بشكل عام. في أمراض جلدية زادت انتشارا مثل الجرب، مثل الأمراض الجلدية البكتيرية والفيروسية، أمراض الجدري بسبب اكتظاظ السكان، الجدري منتشر في الوقت الحالي عنا. وهذا له أسباب كثيرة برضو، اللي هو المباني المهدمة تحت الردم، الخيام، نقص مواد التنظيف، المياه الصحية الصالحة للغسيل وللشرب.
1: أيضا يعني أمراض سوء التغذية التي انتشرت يعني في الماضي وما زالت موجودة دكتور.
2: أمراض سوء التغذية انتشرت بشكل كبير في قبل 4-5 شهور قبل الهدنة، لكن في الوقت الحالي يوجد سوء تغذية عند الأطفال والحوامل، ولكن بشكل أقل.
1: ولدى كبار السن أيضا كذلك، ليس هم يعني في مأمن مما يجري.
2: صحيح، وكبار السن. صحيح. نعم. صحيح.
1: دكتور رامي، أخيرا يعني ما هي الرسالة يعني الأساسية لكم أنتم كطواقم طبية تتواجد حاليا في قطاع غزة؟
2: رسالتنا إحنا أول شغلة الحماية حسب الاتفاقات الدولية ومعاهدة جنيف، نطالب بفتح المعابر وإدخال المستلزمات المستشفيات من أجهزة وأدوية وزيوت للمولدات الكهربائية وسولار، هذه رسالتنا الوحيدة.
1: وأيضا يعني الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المواد الغذائية والمواد الطبية لقطاع غزة، والسماح أيضا للسفر لآلاف الحالات التي تنتظر العلاج بالخارج،
2: ليس لهم علاج في قطاع غزة. صحيح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رامي حمد، مدير مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين، إلى اللقاء. أيضا مع اتساع رقعة الحرب والتي ما زالت قائمة على قطاع غزة، تعرضت وما زالت المرافق الصحية لاستهداف مباشر ومتكرر، مما أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية الصحية، الأمر الذي انعكس بصورة كارثية على قدرة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية وإنقاذ حياة المرضى والجرحى. ويبقى النداء الأساسي هو رفع الحصار ووقف هذه الحرب الضروس على أهلنا في قطاع غزة لكي يستعدوا للملمة جراحهم، حيث ما زال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وغزة التي ودعت أيضا مئات الآلاف من الشهداء، هناك الكثير الكثير من المفقودين، هناك الكثير من الإعاقات التي ستبقى ترافقهم مدى الحياة، وهناك أحبة تم توديعهم بدموع العيون، ستبقى غزة تذكرهم في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة. وضع كارثي في قطاع غزة بكل ما للكلمة من معنى، هي بحاجة إلى سنوات وسنوات لتستعيد أنفاسها من هذه الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي استهدفت بمجملها النظام الصحي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان سنة 2023 السابع من أكتوبر. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، هذه تحية ودائما وأبدا إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
2: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
3: أحداث اليوم من صوت فلسطين. أحداث اليوم بانوراما إخبارية يومية بأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية العربية والدولية. نحن معكم حتى الثالثة.

0: في الإعداد والتنفيذ أسماء عويس، من الهندسة الإذاعية محمد أحمد، ومن الإخراج رمزي أبو ظاهر، ومعكم على الهواء مباشرة مع عواد. في أحداث هذا اليوم: الأوضاع الصحية في مشافي القطاع في حالة يرثى لها، والمستوطنون المجرمون يواصلون اعتداءاتهم على قرى محافظة نابلس، وتشييع جثمان الشهيد الرضيع السامة أبو هيكل، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول بأن 1659 اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في شهر أيار، و85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي دعوا إدارة ترامب إلى التدخل الفوري لوقف مشروع إيوان الاستعماري فوق أراضي القدس المحتلة، والحكومة تطلق تطبيق يابوس منتصف الشهر الجاري للتخفيف من أعباء الموظفين. هذه المواضيع وغيرها سيدتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه البانوراما الإخبارية أحداث اليوم، والتي تأتيكم دائما من صوت فلسطين. أتوقف مع زميلي حسام ياسين وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير، إليك حسام.
1: شكرا لك مها، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى نشرة الموجزة. استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%، ولافتا إلى أن عدد الشاحنات التي تصل إلى القطاع لا يزيد عن 100 شاحنة يوميا، في حين تتطلب الأوضاع الإنسانية ما بين 600 و1000 شاحنة يوميا لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين. في الضفة شيع أبناء شعبنا جثمان الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور، الذي استشهد مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال. وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الرضيع أبو هيكل استشهد فيما أصيبت والدته ووالده برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء أمس في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة واعتدوا عليها بشكل مباشر. هذا وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في المنطقة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية، فيما سرقت أغناما من عينبوس بمحافظة نابلس. وفي رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال فتاة واستولت على 3 مركبات ظهر اليوم خلال اقتحامها بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. في القدس المحتلة أصيب شاب بقنبلة غاز الليلة الماضية أطلقها جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة القبيبة شمال غرب المدينة. وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال مدخلا رئيسيا في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية، ما منع ذلك المواطنين من حرية التنقل. أكد عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم. وثمن مجدلاني في حديث لإذاعتنا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنعهم من دخول أراضيها، معتبرا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو توسيع هذه الإجراءات لتشمل حكومة الاحتلال نفسها. قالت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة أن قرار الحكومة الإيرلندية حظر دخول وزيري الاحتلال بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها يعكس تصاعد المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية. دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف البناء الاستعماري الإسرائيلي المسمى E1 في منطقة شرق القدس المحتلة، محذرين من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فرض واقع دائم على الأرض ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين. أعلن وزير المالية دكتور ستيفان سلامة عن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر بعد الانتهاء من تطويره وتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. في لبنان استشهد عسكريان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق الخردل النبطي اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة، أما الآن فنعود لك مها وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
0: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين، ونبدأ من غزة مع مراسلنا هناك سمير خليفة. سمير، مساء الخير.
2: مساء الخير مها، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: في هذه الظهيرة كيف هي الأوضاع في غزة مع ورود أنباء عن استشهاد شاب هناك؟
2: نعم مها، القتل الإسرائيلي هو مشهد يومي في قطاع غزة، شهيد وعدد الإصابات تجرى هذا اليوم جراء قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل لعائلة هروانة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هنا أود الإشارة إلى أن هذا الشهيد وهو مهند فروانة كان يعني على فراحي أو على حفل زفافي ساعات قليلة، لأن يعني حفل زفافي كان من المفترض أن يكون هذا اليوم قبل ساعات قليلة من حفل زفافي، استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية في داخل منزلي وتحول هذا الفرح إلى مأتم بعد استشهاد العريس وهو مهند فروانة الذي كان يستعد لحفل زفافه يعني بعد ظهر هذا اليوم في جنوبي قطاع غزة. أيضا عمليات إطلاق النار متواصلة من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية سواء في المناطق الجنوبية أو في وسط وشمال قطاع غزة. في مدينة خان يونس إطلاق نار من الأليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة بني السيلة يعني شرق مدينة خان يونس. أيضا في مخيمي البريج والمغازي عمليات إطلاق نار من الأليات العسكرية الإسرائيلية والأبراج العسكرية في مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية وما يعرف بالخط الأصفر. أيضا عمليات نسف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لما تبقى من منازل المواطنين خاصة في بلدة بني السيلة وأخزاعة في شرقي مدينة خان يونس. في مدينة غزة استمرار عمليات إطلاق نار من قبل الأليات العسكرية الإسرائيلية والرافعات الإسرائيلية شرقي حي الشجاعية وشرق حي الزيتون وشرق حي التفاح في تلك المناطق، مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بتقريب المكعبات الإسمنتية والسيطرة على مزيد من الأراضي، بحيث بلغت نسبة الأراضي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية ما يقارب من حوالي 67% اقترابا مما يعني صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السيطرة على حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، ويحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة على طول القطاع في المناطق الغربية، وهي حوالي يعني ما يقارب من 30 أو أكثر من 30% من مساحة قطاع غزة، أكثر من 2 مليون فلسطيني يحشرون في هذه المناطق في ظل انعدام المقومات الأساسية للحياة، وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على مصادر المياه، خاصة أن قطاع غزة يعني المناطق الشرقية لقطاع غزة هي التي تتواجد فيها آبار المياه، ويعني قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر على هذه المناطق بشكل كبير جدا، ويعني تقوم بقطع المياه عن المواطنين في المناطق الغربية لقطاع غزة. والجميع يدرك أن المناطق الشرقية لقطاع غزة هي مناطق مرتفعة، وبالتالي يعني هي المناطق التي تتواجد فيها آبار المياه وتسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأزمة مياه تلوح في الأفق في قطاع غزة، لأن مع بداية فصل الصيف مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في نداءه أو عدم إدخال أو تقليل إدخال المساعدات.

0: الدنيا إلى قطاع غزة، وهذا انعكس بشكل كبير جدا على المواطنين هنا في القطاع. مئات الآلاف من النازحين الذين يحتاجون إلى كل مقومات الحياة والذين فقدوا كل مقومات الحياة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي يحتاجون إلى كل هذه المقومات ما فيها وجبات الطعام التي أيضا يعني قام المطبخ العالمي لتقليص كمية المساعدات والوجبات التي يقدمها، وإغلاق المركز الرئيسي في مدينة دير البلح وتسريح حوالي 500 موظف من العاملين في والموظفين في المطبخ العالمي. وهذا أيضا سيكون هناك انعكاسات سلبية خاصة في الأيام القادمة، ربما تشتد أزمة الجوع يعني كما شاهدناها خلال السنتين أو العامين الماضيين. ربما يعني هذا القرار يعني سيعمل إلى جانب قرار قوات الاحتلال السورية بتقليل المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، سينعكس بشكل سلبي على يعني المواطنين هنا وعلى النازحين والمشردين، وبالتالي ستكون هناك أو سيكون قطاع غزة أمام يعني مجاعة كبيرة في الأيام القليلة القادمة.
1: نعم، شكرا لك سمير خليفة مراسلنا في غزة. سيداتي وسادتي، إذن الاحتلال الإسرائيلي التهمت آلياته 70% تقريبا من أراضي غزة، وحشر مليوني مواطن في شريط على طول القطاع، والاحتلال الإسرائيلي يسيطر على مصادر المياه، وكما أفاد مراسلنا بأن القطاع أمام مجاعة قادمة وربما عطش في فصل الصيف. الدكتور أحمد الفرة مدير مشفى التحرير للأطفال في غزة، مساء الخير.
2: مساء النور، تحية لكم وإلى كل أهلنا في الشطر الثاني من الوطن. نعم. حياكم الله.
1: دكتور أحمد الفرة، يعني مراسلنا استعرض الأوضاع الميدانية في غزة وكذلك الاحتياجات الصحية وغير ذلك، وقال حذر من أن ما يلوح في الأفق ربما مجاعة وعطش شديد لاسيما في فصل الصيف، وخاصة أن الاحتلال التهم 67 ويكاد يقترب من 70% من أراضي غزة وهو يسيطر على مصادر المياه. أنت مدير مشفى التحرير للأطفال، حال الأطفال في غزة وسط هذه الصورة السوداوية دكتور أحمد الفرة؟
2: يعني أولا أشكركم على هذه الاستضافة، تحية لكم وإلى كل أهلنا في فلسطين. يعني هي حالة مأساوية طبعا. أنا أود أن أضيف أنه الاحتلال استولى على 70% من الأرض قطاع غزة، اللي هي مصادر المياه ومصادر المناطق الزراعية والمناحل والمزارع الحيوانية الخاصة بالدجاج والأبقار. لكن أيضا الاحتلال في استيلاء على هذه الأراضي كان فيها مكبات النفايات أكرمكم الله الخاصة في القطاع، وبالتالي الآن تراكم لجبال من أكوام النفايات بين مخيمات النزوح أدت لانتشار القوارض بشكل غير مسبوق. أنا بتكلم عن قوارض تعيش في داخل الخيم، ويعني هناك تغير رهيب في سلوك هذه القوارض، لا تخاف من الإنسان، بالعكس تعض هذا الإنسان وتعض الطفل، ووصلنا عشرات الحالات في مستشفيات قطاع غزة بسبب عض هذه القوارض. أيضا هناك انتشار كبير للبراغيث والحشرات، وهناك انتشار أيضا لمرض يسمى الريكتسيا أو حمى التايفوس، وهو مرض مسؤول عنه البراغيث التي تلدغ هذه الفئران ومن ثم تلدغ الإنسان وتسبب في مرض الريكتسيا الذي يأتي بألم مفصلية وحرارة 4 أو 5 أيام، ثم طفح جلدي ويعني قشعريرة لدى المريض، تعب عام، وقد تودي يعني إن لم يعالج ويشخص جيدا قد تودي بحياة هذا الطفل. للأسف الشديد ما زالت يعني واقع المستشفيات واقع مأساوي. عن أي تهدئة نتحدث وقد قارب عدد الشهداء حوالي 1000 منذ إعلان التهدئة؟ هناك خروقات هائلة من الاحتلال، من قبل الاحتلال، بمقابل لا خرق من جهة الفلسطينيين. بالتالي يعني الأمر صعب جدا في قطاع غزة. أنا أتحدث بالنيابة عن نفسي، أنا اليوم في مكان يعني وجودي تم قصف يعني منزل قريب مقابل للمكان اللي احنا فيه، تم حرق يعني شاب في مقتبل العمر كان مفروض زواجه اليوم، حرق أمام والدته وكانت تصرخ بطريقة يعني

0: كان المفترض زفافه اليوم
1: مهند فراونة
0: إلى رحمة. نعم
1: مهند نعم الشهيد مهند فراونة أليس كذلك؟
0: فروانة نعم فروانة. نعم أنا شاهد على صراخ والدته ويعني على المأساة التي يتم فيها إبادة هذا الشعب. ما يحدث في الأطفال وفي المستشفى يعني غني عن التعريف. احنا بنتكلم عن يعني نفاذ للزيوت الخاصة بالمولدات الكهرباء، نتكلم عن نفاذ لمعظم المستهلكات الطبية. اليوم احنا بنتكلم عن أبسط التحاليل مثل غازات الدم في قسم الحضانة، بنتكلم عن تحليل مثلا الأملاح الدم، تحليل غدة درقية. أنا حدي حضرتك فكرة عن مريض السكر، لك أن تتخيل أختي الكريمة أنه مريض السكر لدينا لا يوجد له أشرطة لفحص السكر في مكان إقامته، لا يوجد الأنسولين الريجولر اللي هو الأنسولين المنتظم الذي يجب أن يأخذ الطفل حتى نسيطر على السكر. أغلب الأطفال يضطروا إلى القدوم إلى المستشفى لدخول المستشفى لإعطاء الأنسولين عن طريق الوريد. معظم الأطفال لا يوجد لديهم فحص السكر التراكمي لنعرف مدى التحكم في السكر في آخر 3 أشهر. هذا مثال من أحد الأمثلة لمرض من الأمراض. ما ينطبق عليه ينطبق على مرضى الغدة الدرقية، مرضى الضغط، مرضى البرونكا الأزمة. اليوم نتكلم عن قتل بطيء لأهل قطاع غزة، هذا طبعا غير يعني عدم توفر المواد الغذائية، وأن توفرت تتوفر بأسعار خيالية. اليوم يا أختي الكريمة بنتكلم عن سعر كيلو مجمدات يصل إلى 40 و50 شيكل، هو كان متعارف قبل الحرب سعره 4 و5 شيكل. يعني اليوم لو سألنا في الضفة الغربية مثلا عن كيلو اللحمة المجمدة لن يتجاوز 10 شيكل، سعره عندنا حوالي 50 شيكل. من لديه القدرة لكي يشتري هذه المواد الغذائية بأسعار خيالية؟ كرتونة البيض اليوم سعرها 40 و50 شيكل، كان سعرها 9 شيكل و10 شيكل قبل الحرب. بنتكلم عن 4 و5 و6 أضعاف الأرقام الأساسية. بالتالي المواطن في ظل حرب واستهداف وعدم القدرة على تحصيل المال ليس لديه القدرة على الحصول على هذا الطعام.
1: نعم أتوقف معك قبل أن أنتقل إلى مراسلنا دكتور أحمد الفرة عند نقطة ذكرتها بأن سلوك القوارض تغير بسبب انتشارها بين المواطنين ومزاحمة هذه القوارض حتى للقيام، ليس فقط للأكل والشرب إنما لا. للمسكن. يعني أود أن أستوضح منك أكثر على هذه النقطة دكتور لا. أحمد الفرة.
0: نعم نعم هذا يا أختي من يعني شدة المجاعة اللي تعرض إلى قطاع غزة. القوارض هذه فترة من الفترات لم تكن تجد طعاما نهائيا، وبالتالي هذه القوارض صار موضوع الحصول لديها على الطعام حياة أو موت، لذلك تواجه الإنسان في كثير من الأحيان. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أكوام القاذورات وأكوام اللي هو الردم تبع البيوت عمل إلها مزارع محمية لا يستطيع الإنسان أن يصل إلها بأي شكل من الأشكال، فباتت تتكاثر وتتوارث الصفات بشكل كبير جدا وشكل قوي جدا. هذه القوارض الآن مأساة في قطاع غزة، لا يخلو خيمة أو بيت مهدد بالسقوط إلا وهناك كميات رهيبة من القوارض. وللأسف الشديد أن الاحتلال أيضا يمنع دخول كثير من السموم الخاصة أو المبيدات الخاصة بالقضاء على هذه القوارض. أيضا سبب تغير السلوك غياب المفترسات الطبيعية مثل القطط التي يعني صفاها الاحتلال للأسف أو تسبب في مجاعة شديدة أدت إلى قتلها.
1: نعم دكتور أحمد الفرة مدير مشفى تحرير الأطفال، شكرا جزيلا لك. وإلى نابلس سيداتي وسادتي التي تتعرض إلى هجمات المجرمين المستوطنين، هؤلاء يتعرضون للمواطنين في قراهم. خليل أبو عرب مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: قبل أن أنتقل إلى محافظ نابلس للحديث معه عن جرائم المستوطنين، أتوقف معك عند آخر الأوضاع الميدانية في المحافظة.
2: نعم، في هذه الأثناء هناك اندلاع حرائق كبيرة في بلدة حوارة في أعقاب إقدام المستوطنين على إدرام النيران في مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في هذه البلدة، بعد أن هاجم عشرات المستوطنين المواطنين الآمنين في منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث قاموا بمهاجمة المواطنين بعد أن قام هؤلاء المستوطنين بعمليات سرقة المواشي في المنطقة الواقعة في بلدة حوارة. وقد بلغت عدد الإصابات حتى هذه اللحظة 14 وإصابة من بينها إصابة لمواطن في منطقة الرأس، إضافة إلى إصابة مواطنين جراء تعرضهما للضرب على أيدي المستوطنين، فيما أصيب العديد من المواطنين بردود وجروح مختلفة إثر ملاحقتهم من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال التي قامت بعملية إغلاق الطرق الزراعية للحيلولة دون إمكانية وصول المواطنين إلى أراضيهم. الوضع في بلدة حوارة متوتر للغاية في أعقاب هذه الاعتداءات والتي طالت منازل ومركبات المواطنين وأراضيهم الزراعية، حيث هب المواطنون لمساعدة المواطنين الذين يتعرضون لعمليات التنكيل من قبل المستوطنين، إلا أن قوات احتلال كذلك هاجمتهم مما أدى إلى إصابة وارتفاع عدد الإصابات حتى هذه اللحظة إلى 14 إصابة، نقل عدد كبير منهم إلى مشافي مدينة نابلس لتلقي العلاج. المواطنون في البلدة يتعرضون لسياسة ممنهجة من قبل المستوطنين الذين يلاحقون المواطنين والمزارعين ويتعرضون لهم وعدم إمكانية وصول هؤلاء المواطنين إلى أراضيهم في إطار الخطة الاستيطانية التي تستهدف إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في هذه البلدة والبلدات المجاورة.
1: شكرا لك خليل أبو عرب، وإلى رنا أبو هنية رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية حوارة. سيدة رنا مساء الخير.
3: يسعد مساك، يعطيك الف عافية.
1: قبل قليل أشار مراسلنا إلى أن المستوطنون وجيش الاحتلال قاموا بإضرام النار في حوارة ومهاجمة المواطنين وسرقة المواشي، ماذا لديكم من معلومات إضافية؟ هل من جديد حول هذا الأمر؟ وما هو الموقف في حوارة، بلدية حوارة، ماذا ستفعل؟
3: مبدئيا يعطيكم الف عافية. احنا مرينا بفترة كتير صعبة يعني بحوارة من وقت حرب أكتوبر لحتى تاريخ اليوم، احنا نتعرض لاعتداءات مستوطنين بشكل ممنهج، لكن اليوم كان مختلف قليلا بحيث كانت الهجمة الاستيطانية مع وقت الظهيرة في وسط البلدة على منازل بالقرب من بلدية حوارة. كان الهجوم ممنهج ومخطط له بحيث انه تم بطريقه انه تم الاعتداء على سكان المنزل اللي تم سرقه منه الاغنام، والفريق الاخر قام بسرقه الاغنام من منطقه اخرى. فالاعتداء كان عبر تقريبا ما لا يقل عن 40 مستوطن مقسمين عبر مجموعات، كل مجموعة استهدفت فئة، يعني إنه اللي قاموا بسرقة الأغنام تم التأمين لخروجهم من المنطقة بواسطة مجموعة أخرى من المستوطنين يلي قاموا بالاعتداء على المواطنين يلي جمعوا أثناء الحدث. كمان إنه تم اعتداء على أصحاب كراسي سيارات وسرقة السيارة وأحد البسكليتات الموجودات في المنطقة لصاحب الكراج، والاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص الحي مثل ما شفنا بالفيديوهات على العاملين داخل الكراج.
1: نعم. الآن يعني أنت ذكرتي نقطة مهمة، قلت بأنه 40 مستوطن كانوا منظمين مقسمين، كل قسم له أو كل فئة لها دورها في عملية الاعتداء على المواطنين، يعني قسم يسرق والقسم الآخر يؤمن له الحماية لنجاح السرقة. والآن إذا كان هم منظمون بهذا الشكل، ماذا علينا أن نفعل؟ يعني ماذا بلدية حوارة، ما هي الدروس المستفادة وكيف ستفعل طالما يعني عرف العجب، عرف السبب بطل العجب، طالما عرف كيف يتصرفون إذن يجب علينا أن نعرف كيف نرد، أليس كذلك؟
3: احنا مش رح نعرف كيف نرد، احنا بدنا نعمل على كيف انه احنا كمواطنين عزل بدنا نحمي حالنا وممتلكاتنا.
1: تمام.
3: امام مستوطنين مسلحين، حتى الجيش الاحتلال والشرطة والارتباط الإسرائيلي تأخروا، يعني جاءوا في وقت كان تم الانسحاب المستوطنين بأمان من المنطقة. يعني حتى المنطقة اللي تم فيها الاعتداء على أصحاب الكراج وإطلاق الرصاص عليه كانوا في منطقة أخرى في منزل مواطن آخر عمالهم تسرقوا في عدد من الأغنام. يعني إحنا حاليا عمالنا نشتغل على الأضرار. المواطن اللي تم محاصرته بالجانب من مراكز في منطقة أخرى قاموا بسرقات لا يقل عن 25 من الأغنام منه كمان. فإحنا المرحلة الحالية يلي منعيشها في بلدة حوارة، إحنا كبلدية عمالنا منطالب في وزارة الصحة ومنشتغل على موضوع تطوير مركز طوارئ حوارة لحتى نحمي المواطنة على الأقل ونأمن لهم العلاج الآمن يلي هو حق من حقوق المواطن. في حال انه اصابته. احنا اليوم 9 اصابات الحمد لله انها جاءت طفيفة، في عنا اصابة متوسطة اللي هي بالعين، تم تحويلهم جميعهم من مركز طوارئ حوارة لمستشفيات مستشفى رفيع في مدينة نابلس.
1: نعم.
3: في الفترة الأخيرة وزارة الصحة الفلسطينية طلعت بقرار انه اغلاق الطوارئ وتقليل الدوام في طوارئ حوارة. هذا الأمر يلي عماله بشكل خطر كبير كبير على سكان منطقة جنوب نابلس، مش بس بل حوارة، لأنه الاعتداء كان ممنهج.
1: نعم.
3: كان على حوارة، عينبوس، عصيرة وجماعين، عصيرة القبلية وجماعين. ونفس الفترة في الاعتداء كان في اعتداء في بلدة حوارة المنطقة الشمالية للبلدة، اعتداء من قبل المستوطنين بإحراق بجانب مشط الله، لطف الله وقدره انه ما صار فيه
1: اضرار. نعم. لكن اعود اليك بالسؤال قبل الانتقال الى ضيفي القادم سيدة رنا، يعني انت عرجت على موضوع وزارة الصحة، شكرا لك. الان الموضوع الرد، انت قلتي حتى جيش الاحتلال، جيش الاحتلال مش مطلوب منه ان يوفر لي حماية، هو ايضا مساند وداعم وأيضا محرك لهؤلاء المستوطنين ودعم لهم في كل الآليات جيش. أنا نفسي كيف سأحمي المواطن الكريم حتى لو كنت بلدية صغيرة؟ سيدة رنا، المهدد هو وجودي وليس فقط موضوع غنم أو متر أرض.
3: بالضبط، التحدي هو تحدي وجود مثل ما حضرتك ذكرتي، هو مش أغنام ولا أراضي ولا زيتون. نحن البؤرة الاستيطانية الجديدة اللي تم الرعوية اللي تم أقامتها على منطقة رأس زيت هي بؤرة تم تشكيلها منذ عامين.
1: نعم.
3: في عنا منازل منعوا سكانها المستوطنين من التوجه لمنازلهم للسكن فيها. يعني عنا في منزل بيبعد 500 متر عن البؤرة الاستيطانية، السكان وأصحاب المنزل لم يتمكنوا من الوصول لمنزل لأن المستوطنين هددوهم بالسلاح. فأنا لما أنا كمواطن أو أنا كبلدي لا يمكن، لا ليس لدينا إلا التوجه القانوني للمحاكم الإسرائيلية عبر المؤسسات والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان. إحنا مجرد يعني إنه الدور اللي نقدر نحققه للمواطن إنه نتواصل مع الارتباط الفلسطيني سواء العسكري والمدني لحتى انهم يقوموا بالتنسيق ووصول الشرطة. طبعا هي بتكون اجراءات خلينا نحكي روتينية لحتى الحد من اعتداءات المستوطنين اللي هي بتكون طبعا مثل ما حصل معنا اليوم بتكون منتهية يعني. فاحنا دورنا من وجهة دائما للمؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات انه يكون في لها تواصل مباشر مع المواطنين والاطلاع على حجم الاعتداءات الكبيرة اللي عماله بتم. و احكيها كلمة يعني انه لا حدا سامع ولا حدا شايف.
1: سيدة رنا أبو هنية رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية حوارة، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، إذن في غزة يعني عريس يحرق بنار الاحتلال الإسرائيلي، وفي الخليل رضيع يستشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. عزمي بنات مراسلنا في الخليل، مساء الخير.
2: مساء الخير لك زميلة وجميع السادة المستمعين،
1: وعظم الله أجرنا جميعا بسقوط شهدائنا. عزمي بنات، تشيع جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر. أود أن أتوقف معك عند يعني أحوال ذوي الرضيع، الأم والأب.
2: يعني حقيقة اليوم كانت المشاعر صعبة جدا لوالد الشهيد الذي حاول الوصول لتشيع جثمان نجله الرضيع سام 7 أشهر. بالكاد أيضا والدته استطاعت أن تودعه، ونتحدث أنهم مصابهنا الوالد والوالدة. حقيقة ما جرى هي قصة مؤلمة في منزل والدة فهد أبو هيكل والد الشهيد الكائن في منطقة تل رمادي. هذه المنطقة حقيقة هي منطقة واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويقطنون في بيت لحم. كانت جدة الشهيد في زيارة لابنها في منطقة بيت لحم، وأثناء عودتها إلى المنزل برفقة ابنها الذي أصر على توصيل أمه إلى تلك المنطقة
4: الاحتلال الذي كان متواجد بطبيعة الحال في تلك المنطقة وقام بإطلاق الرصاص بشكل مباشر ومتعمد فوضى المركبة. من حسن الحظ شقيقه 11 عاما نجا بأعجوبة من رصاص جنود الاحتلال، حاول الأب والأم

0: رفع يديهما لتصدي الرصاص في هذه اللحظة لا يملكون سوى اليد للدفاع عن أنفسهم، وبالتالي اخترقت الرصاصات يد الوالد ويد الوالدة، وأصيب الطفل الرضيع الذي كان في حضن والدته برصاصة في منطقة الفك وخرجت من الجهة الأخرى، وارتقى الشهيد الطفل الرضيع على حضن والدته ليترك الاحتلال هذه القصة الإنسانية المأساوية. وشكلت أيضا مأساة حقيقية لوالدة الاحتلال التي كل ما تذكرت هذا الموقف ستلعن الاحتلال الذي أعدم نجلها بدم بارد، هذه العائلة المسالمة التي لم تشكل أي خطر. وبحسب شهود عيان الذين أفادوا بأن المركبة كانت تسير بشكل طبيعي، إلا أن الاحتلال الذي دائما ما يختلط الضرائع والحجاج الواهية، وتبرع هذه المرة بأن المركبة كانت مسرعة في منطقة وادي الهرية، هذه المنطقة الحيوية وسط مدينة الخليل، لم يصلوا حتى إلى مدخل تل رميدة، ولكن منطقة وادي الهرية هذه المنطقة الحيوية والشارع الحيوي كان الاحتلال يتواجد في هذا المكان، وأطلق الرصاص بشكل كان صوب المركبة، مع العلم أن جنود الاحتلال يعرفون كل المواطنين الذين يسكنون في حي تل رميدة نتيجة المرور عبر الحواجز التفتيشية والمعابر الإلكترونية، ويحفظون وجوه وأسماء كل المواطنين الذين حاول الاحتلال بشتى الوسائل والطرق طرد هؤلاء المواطنين من داخل هذه الأماكن. ولكن عائلة الشهيد كانت في بيت لحم نظرا لطبيعة عمل الوالد الذي يعمل محاضر في الجامعة الأهلية في مدينة بيت لحم. اليوم العشرات من أبناء محاضر الخليل الذين شيعوا جثمان الرضيع بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد أبو عيشة وصولا إلى مقبرة الشهداء في حي الضاحية، ولعل هذه المقبرة حقيقة زميلتي ضمت أقل الشهداء عمرا، نتحدث هنا عن 7 شهور، ولن ينتهي هذا المسلسل في ظل غطرسة الاحتلال الذي يعني يقوم بكل الأعمال العنصرية ويعكس مدى أو الوجه الحقيقي للاحتلال، هذا الوجه المزيف، هذا الوجه الذي يعدم الطفولة ويعدم أيضا الحياة هنا في مدينة الخليل. نعم. نتحدث على إغلاق كامل وشامل لكل أرجاء محافظة الخليل، بصعوبة المواطنون هنا يتعاملون مع الحالات المرضية، بصعوبة يصل الطلاب إلى المدارس والجامعات، وبصعوبة أيضا يصل المواطنين إلى أماكن عملهم بفعل هذه الإغلاقات التي فرضت على كل أرجاء محافظة الخليل، وقسم الاحتلال محافظة الخليل إلى أجزاء، وبالتالي كل الطرق الوعرة التي وجدها المواطنين لتسيير أمور حياتهم اليومية الاحتلال لاحقهم وهدد أصحاب الأراضي وأغلقها أيضا في السواتر الترابية في محاولة لخنق المواطنين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيش بها أبناء الشعب.
1: نعم، إذن رصاص الاحتلال ترك الأب والأم يعانيان الفقد، الأب والأم رفعا أيديهما لحماية طفلهما الرضيع، هذا هو التصرف العفوي لأي حد. وأيضا ترك الجدة تعاني تأنيب الضمير، لربما تقول لولا مشواري لما ذهب هذا الرضيع. رحم الله سام أبو هيكل 7 أشهر، وكما ذكرت عزمي أصغر الشهداء وري الثرى في مقبرة الشهداء في الخليل. شكرا جزيلا لك عزمي، وأنتقل مباشرة إلى يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. أستاذ يوسف، نرحب بك في صوت فلسطين.
2: يسعد مساك المستمع ومساء كل الإخوة المستمعين.
1: نعم، يعني أورد قبل قليل عزمي بنات صورة غاية في الألم لمشهد تشييع الرضيع سام أبو هيكل وظروف استشهاده برصاص جيش الاحتلال. صحيح. وقال بأن تل رميدة يعني هو غصة في قلب الخليل. أستاذ يوسف الجعبري،
2: صحيح،
1: هل يعني أنا الأوان مرة أخرى لإثارة موضوع تل رميدة دوليا، حتى لو كانت تنقصنا يعني أدوات القتال كما يقال، يعني المستوطنون مزودون بأحدث الأسلحة ومدعومون من جيش والحكومة الإسرائيلية أيضا، وأيضا بالأموال من الخارج ولا ندري مصدرها، أو أمريكا أوروبي عربي لا أدري، المهم هم مزودون بالأموال أيضا، هل آن الأوان لإثارة هذه البؤرة القميئة في الخليل؟
2: صحيح، يعني ما تحدثت به هذا ما

0: في قلب الخليل. منذ استلام المجلس البلدي منذ تقريبا 3 أسابيع وهناك إثارة لهذا الموضوع وكل ما يخص الاستيطان في قلب الخليل في وسط الخليل، لأن الاستيطان في الخليل يختلف عن الاستيطان في كل أنحاء الضفة الغربية. نعرف أن هناك هجمة استيطانية شرسة على كل الأراضي الفلسطينية من قبل هذه الحكومة المتطرفة، ولكن الاستيطان في الخليل يختلف. يوجد استيطان على أطراف الخليل ويوجد استيلاء على مناطق فيه، ولكن الأخطر في هذا الموضوع هو الاستيطان في وسط مدينة الخليل وبالأخص منطقة تل الرميدي المحاصرة التي يمنع المواطن فيها من الدخول إلى بيته إلا بعد التفتيش، ويمنع أيضا هذه الإجراءات تمنع الأقارب من الوصول إلى أقاربهم في داخل هذه المناطق المغلقة اللي موجودة في قلب الخليل. وكان يوم أمس هو استشهاد هذا الطفل سام الذي قتل بدم بارد من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي على بوابات أو على بالقرب من منطقة تل الرميدي المحاصرة. فبالتالي بالفعل من 3 أسابيع تقريبا نحن لدينا علاقات توأمة مع عدد كبير جدا من البلديات، وتم مراسلتهم جميعا بما يحصل من اعتداء على مباني بلدية الخليل في قلب البلد القديمة والمناطق المحاصرة وما يحصل مع المواطنين. وأيضا كان وبتوجيهات من السيد نائب رئيس دولة فلسطين أخونا حسين الشيخ بإرسال رسائل إلى كل سفراء دولة فلسطين في العالم من أجل أن تتصدر الاستيطان في الخليل للموقف الفلسطيني، وأيضا ما يحصل مع بلدية الخليل من استيلاء على مبانيها واستيلاء على ساحاتها العامة. وهي كانت أيضا رسالة واللي للأسف بيحدد فيها بشكل دائم بن غفير بإقامة مجلس بلدي للمستوطنين في وسط مدينة الخليل. كل هذه الإجراءات تتم من خلال موافقة هذا اليمين المتطرف، هذه الحكومة المتطرفة بتوسعة الاستيطان وبالأخص في مناطق التي تقع في قلب مدينة الخليل. نعم. بالأمس دفعنا ثمن غالي، هذا الشهيد اللي بيزيدش عمره عن عمره 7 أشهر وهو مع والديه ومع جدته يقتل بدم بارد، وهو يعني ما كان في، بالعكس هي عائلة موجودة بسيارتها، ما في أي داعي لإطلاق النار على هذه السيارة، ولكن الرعب الموجود لدى هؤلاء الجنود اللي موجودين في وسط الخليل اللي للأسف بيزيد عددهم عن 3000 جندي لكي يحرسوا 300 أو 350 مستوطن مستولي يستولون على عدد من
1: هل سترفع قضية لملاحقة من أطلق النار على هذه العائلة التي كانت في زيارة؟ هي كانت في زيارة يريد أن يوصل أمه إلى البيت وغير ذلك، هل سترفع قضية حتى لو أخذت سنوات أستاذ الكريم؟
0: يعني إن شاء الله كل الأمور مطروحة. إحنا سابقا توجهنا في الأمنية التي تخص بلدية الخليل مثلا للقضاء الإسرائيلي وتخص الحرم الإبراهيمي، بالرغم من معرفتنا أن القاضي اللي موجود في محكمة العدل الإسرائيلية ممكن يكون نفس المستوطن اللي بيستولي على البيت أو الذي يستولي على مبنى لبلدية الخليل، ولكن يعني بعض الإجراءات مضطرين نعملها. أيضا التوجه للمحاكم الدولية أيضا هذا مطروح بعد التنسيق مع الإخوة في الخارجية الفلسطينية والإخوة في السلطة الفلسطينية من أجل أن يكون لدينا موقف واحد وموحد اتجاه كل الإجراءات الإسرائيلية والقتل العمد اللي بتم بدم بارد من قبل جنود ليس لديهم الحد الأدنى من الأخلاق. من يطلق النار على عائلة ومن يقتل طفل هذا لا يوجد لديه أي نوع من أنواع الأخلاق.
1: نعم، يعني أود أن أقول بأنك قلت في بداية هذا الحوار الخليل مستهدفة بشكل أكثر من أي محافظة أخرى لخصوصيتها وتكاد تتشابه مع مدينة القدس أستاذ يوسف الجعبري.
0: صحيح.
1: لكن أيضا الخليل تمتاز بخصوصية أخرى وهي ربما تكون نقطة قوة أخرى، إذا كانت الخارجية لديها سفراءها والقناصل من يقومون برفع تقارير وتوجه إلى المحاكم من أجل فضح جرائم المستوطنين، الخليل لديها تجار أستاذ يوسف الجعبري، التجار وهم أداة قوية جدا أليس كذلك؟
0: يعني التجار موجودين وهذه البلد يعني هناك تضافر كل الجهود من أجل النهوض في الخليل.
1: أنا أقصد بأن يكون التاجر هو أيضا يقوم بعمل أسافير بنقل ما تعاني منه محافظة الخليل من هؤلاء المجرمين.
0: احنا بنعتبر احنا التجار وغير التجار كلهم سفراء للقضية الفلسطينية، ولكن ما يحصل في الخليل هو يختلف عن ما يحصل في كثير من المناطق. ما يحصل بالخليل لا يحصل إلا في القدس، وما يحصل في القدس يحصل في الخليل. الاستيطان موجود في قلب الخليل، الاستيطان يتمدد ويستولي على مباني حكومية تابعة لبلدية الخليل، وساحات عامة تابعة لبلدية الخليل. فبالتالي مطلوب منا جميعا أن نعمل جاهدين على فضح كل الممارسات الإسرائيلية، سواء كان من خلال الدبلوماسية الفلسطينية أو من خلال بلدية الخليل وعلاقاتها. وأنا بأكد لك أنه لدينا علاقات مع أكثر من 155 بلدية في العالم، هناك تواصل مستمر خلال الأسبوعين الماضيات. كل هذه البلديات وصلتها رسائل واضحة من بلدية الخليل تطلب منهم من أجل التدخل، المنظمات الدولية واليونسكو أنه يجب أن تتدخل وتحمي البلد القديمة والحرم الإبراهيمي من سياسات التهويد. وبالمناسبة هنا الإعلام الإسرائيلي بشكل دائم يؤكد أن متابعة كل صغيرة وكبيرة داخل البلد القديمة في الخليل تتم من لجنة مصغرة يترأسها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأبنية كوعود انتخابية للانتخابات القادمة. اليوم إحنا بنقدر إن ما بنحكي الخليل يوجد فيها مناطق، فيه الخليل يوجد فيها استيطان ومستوطنات على الجبال المحيطة فيها، ولكن ما يحصل في داخل الخليل لا يحصل ولا في دولة في العالم. أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في قلب أو في وسط مدينة الخليل، هذا يحصل فقط في الخليل. إحنا ما بنتحدث عن استيطان على جبال الخليل، ما بنتحدث عن مناطق سي كما يحصل في كل المناطق، هو يحصل في الخليل أيضا. ولكن كان الأخطر في هذا الموضوع هو الاستيطان الموجود في وسط مدينة الخليل. لذلك نحن في بلدية الخليل نعمل الجاهدين من أجل مواجهة هذه المخططات الاستيطانية. بالرغم من معرفتنا أن من يقود خطة الاستيطان هو حكومة متطرفة، وزراء متطرفين، وهناك من يدعم هذه الحكومة من جمعيات ومن مؤسسات دول عالمية يهودية موجودة في أمريكا وفي بعض الدول العالم تعمل على دعم هذا المخطط الاستيطاني اللي موجود في قلب مدينة الخليل.
1: أستاذ يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين، وإلى الأستاذ أمير داود مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ أمير، نرحب بك في أحداث اليوم.
2: أهلا بك، مساء الخير يا مها، مساء الخير لكافة
1: المجتمع. قبل أن أتحدث عن 1659 اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أود أن أتوقف عند قضية سام أبو هيكل وغيره من الأطفال الرضع الذين سقطوا شهداء برصاص جيش الاحتلال، سواء كان في غزة، في الضفة، في القدس، في كافة محافظات الوطن. هل من الممكن ربما أن تصدر بعض البطاقات البريدية أو الطوابع توثيقا لجرائم الاحتلال عليها صور هؤلاء الرضع؟
2: طبعا طبعا من الممكن، وهذا جهد مهم جدا في إطار الدرجة الأولى تخليد الشهداء الفلسطينيين، وثانيا مواصلة تذكير العالم بالجريمة المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في وضح النهار وأمام مرأة ومسمع العالم كله. دولة الاحتلال مرة أخرى عندما تعتدي على المواطنين الفلسطينيين وحيوات المواطنين الفلسطينيين بهذه السهولة المطلقة، هي لا تتحدى فقط حقوق الفلسطينيين بل تضع نفسها في مواجهة العالم الصامت هذه الأيام. أريد أن أقول أيضا أن دولة الاحتلال لم يكن ليصلوا جنود الاحتلال إلى هذا المستوى من السهولة في استهداف الفلسطينيين ودماء الفلسطينيين إلا بتعليمات من المستوى الرسمي. دولة الاحتلال تريد أن تصور أن ما حدث في مدينة الخليل هو جزء من خطأ فردي، ولكن في الحقيقة أن حكومة الاحتلال هي من تقدم تسهيلات إطلاق النار، وهي من تحمي المجرمين سواء في جيش الاحتلال أو المستوطنين المستعمرين. هذه قضية أصبحت واضحة، ليست واضحة من باب الاتهام ومن باب الادعاء، بل هناك الكثير من الوثائق والتسجيلات التي تثبت التورط الرسمي وتثبت القصدية العالية لدى جيش الاحتلال في مسألة استهداف الأطفال الفلسطينيين وكل الشرائح ومركبات المجتمع الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية توازي ما يحدث في قطاع غزة في الضفة الغربية، سواء على صعيد الإبادة الجغرافية أو على صعيد فرض البيئة القهرية الطاردة. لا يمكن النظر إلى ما حدث في مدينة الخليل بشكل معزول عما يحدث في كل الأراضي الفلسطينية من استهداف ممنهج وسهولة مروعة باستهداف الحياة الفلسطينية والمواطنين الأبرياء العزل.
1: نعم. الوجود الفلسطيني 1659 اعتداء نفذها جيش الاحتلال من خلال التقارير الواردة في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هل كان هناك رقم مقارب لهذا الرقم في فترات ما قبل السابع من أكتوبر، قبل وجود ليس السابع من أكتوبر، قبل هذه

0: الحكومة؟
1: لا، لم يرد هذه الأرقام التي نتعامل معها في ظل هذه الحكومة، وتحديدا بعد 7 أكتوبر لم يسبق لنا أن تعاملنا معها، لا من قريب ولا من بعيد. بالمناسبة نحن نتحدث عن وصول تصنيفات الاعتداءات إلى الذروة بشكل مروع وغير مسبوق. لم يسبق لطواقم التوثيق والنشر منذ أن بدأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالعمل على توثيق اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال أن تعاملت مع هذا العدد الكبير من تصنيفات الاعتداءات والانتهاكات. فأيضا لا نتحدث فقط عن مستويات إحصائية ورقمية، بل نتحدث عن معطفات خطرة باتت تستخدمها دولة الاحتلال سواء على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين. بمعنى أن هناك مرة أخرى نعود إلى قضية القتل، ونعود إلى قضية إلحاق الأضرار الجسيمة، ونعود إلى قضية مهمة الآن يجري الحديث عنها، وهي أن دولة الاحتلال باتت لا تنظر إلى نفسها باعتبارها قوة احتلال مؤقتة في أراضي محتلة، بل باتت تنظر إلى نفسها أنها هي صاحبة السيادة وتتولى اهتمام الأمور في الكثير من المواقع بشكل استراتيجي وغير مسبوق، ويشكل يعني مرة أخرى مخالفة جسيمة للقوانين الدولية الراعية للواقعين أسفل الاحتلال.
0: أستاذ أمير داود، مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. ومباشرة سيدتي وسادتي للأستاذ صلاح شلالدي، مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الموضوع عن 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي دعوا ترامب إلى التدخل الفوري لوقف مشروع إيوان الاستعماري. هل سينجحون أستاذ صلاح حسب رأيك؟
2: تحياتي، مساء الخير للجميع، يعطيك العافية. يعني أولا أختي الكريمة، مخطط إيوان هو يعني قد يكون من أكثر المشاريع الاستيطانية اللي بتسعى سلطات الاحتلال لاستكمالها، كونه مبني على فكرة ربط القدس بالمستوطنات المحيطة بها تأسيسا أو تمهيدا لما يعرف بالقدس الكبرى، ولسد الفجوة الجغرافية بين هذا التكتل الاستيطاني مع ليادوميم، شورادوميم، كيدار وغيرها في القدس، ومنع أي تمدد فلسطيني مستقبلا في هذه المواقع. طبعا هذا المخطط يعني ليس وليد اليوم وليس جديد، هو موجود منذ وجود مستوطنة معالي أدوميم، وبعد المصادقة عليه قبل أكثر من 20 عام تعطل، وبسبب طبعا عملية السلام والضغوط الدولية والسياسية في حينه. ولكن سلطات الاحتلال يعني ذهبت أو لجأت إلى ما يعرف بالتنفيذ الزاحف لهذا المخطط عن طريق فرض وقائع على الأرض ومصادرة الأرض، ووصولا مؤخرا للمشروع الخطير اللي هو ما يعرف بطريق نسيج الحياة، وهو طريق سيكون بديلا للفلسطينيين، يهدف إلى تحويل حركتهم من شمال الضفة أو من جنوب الضفة إلى شمالها بعيدا عن منطقة الإيوان، ما يتيح إغلاق المنطقة بشكل كامل أمامهم وربطها جغرافيا بالمستوطنات وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني تماما.
0: نعم، هل سينجحون أستاذ صلاح هؤلاء النواب يعني في الضغط بالفعل في استصدار قرار لترامب؟
2: أنا أعتقد بأنهم لن ينجحون بإلغاء هذا المخطط بشكل كامل، وإنما قد ينجحون بتعطيله كما تم تعطيله في نهاية التسعينيات عندما تم المصادقة عليه. تم تعطيله بسبب الضغوط الدولية، ولكن كما أشرت سابقا اليوم سلطات الاحتلال تفرض وقائع على الأرض وهي ماضية بهذا المشروع. يعني على سبيل المثال، نحن قمنا بتقديم التماس ضد هذا المخطط، لسنا نحن وحدنا، هناك أيضا منظمات حقوقية قامت بتقديم التماسات ضد هذا المخطط، بالرغم من أنه منظور أمام المحاكم ولازال لم يصدر فيه قرار نهائي حتى الآن، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بطرح عطاءات لبناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة، علما أنه كان يتوجب على المحكمة أن تلزم بوقف كل هذه العطاءات وكل هذه الإجراءات إلى حين البت في الملف، ولكن هذا لم يحصل. وهذا أيضا يؤكد ما دائما نقوله بأن المنظومة القضائية للاحتلال تجاه الفلسطينيين هي ليست إلا واحدة من أدوات الاحتلال.
0: نعم. وقبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريم أستاذ رأفت موسى، أود أن أتوجه إليك بالسؤال، هل تتابعون في هيئة مقاومة الجدار الدائرة القانونية، أما هذا التحرك لأعضاء الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي، هل تتابعون الأمر إلى أين سيصل أم فقط أخذتم الخبر وانتهى؟
2: لا، بالتأكيد نحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولسنا وحدنا أيضا، والتنسيق الكامل ما بين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الخارجية وكل الجهات ذات العلاقة، نتابع كل ما يجري بخصوص هذا الملف وغيره من الملفات بخصوص ملف الاستيطان بشكل كامل. هذا الملف يعني المحظور دوليا، ولكن كما أشرنا سلطات الاحتلال يعني تضرب بعرض الحائط كل هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية وإلى آخره، وتفرض اليوم وقائع على أرض الواقع.
0: أستاذ صلاح شلال، مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. مباشرة إلى رئيس مجلس قروي دير السودان أستاذ رأفت موسى. أستاذ رأفت، نرحب بك في صوت فلسطين وأحداث اليوم.
3: يسعد المساء
0: أستاذ رأفت. يعني دير السودان ليست بعيدة عن هجمات المستوطنين.
3: نعم، دير السودان ليست بعيدة، وأيضا المستوطنين لم يتركوا أي بلد بدون الهجوم عليها بالاستيطان وقدم الأرض وحرك المزروعات والقضاء على الأشجار المثمرة، وبطل في هناك محرمات، هل هي أرض دولة ولا هي محمية طبيعية ولا هي بور مش مستصلحة، ولكن الأرض اللي تم التجريف فيها وخلع الزيتون فيها للزيتون الرومي، أعتقد بجزء عند كل الفيديوهات، وإذا حبيت وأنا ببعث الفيديوهات
0: موجودة أستاذ رأفت.
3: نعم، فهي الأرض مملوكة ملك خاص لأصحابها وكواشينها، وتستغل وتستعمل وغير متروكة ومنظفة، وحسب الفيديوهات أعتقد هي واضحة كل وضوح الشمس، وغير مسربة وغير مبيوعة حتى على الخرائط الإسرائيلية، الخرائط المعتمدة لدى الإسرائيليين، هاي لا يوجد عليها أي خلاف ولا أي مشكلة. في نفس الوقت نحن كأعضاء مجلس قروي وكرئيس مجلس قروي وكأهالي دير السودان والمواطنين بدير السودان لم يتلقى أحدا منا أي إبلاغ أو أي إخطار بالهجمة الاستيطانية أو بمصادرة الأراضي اللي بالمنطقة الرأس الفقير اللي بمملوك لأهل دير السودان بالكامل. في نفس الوقت نفس الحوض نفسه في عندنا 141 مواطن، 141 واحد مواطن، يعني كل حدا له قطعة محددة داخل هذا الجبل، فإحنا نتوخل يعني متخوفين من القضاء على كافة الأراضي أهالي دير السودان نهائيا، ولن يتبقى لنا شيء لأنها تمثل 90% من أراضي دير السودان.
0: أستاذ رأفت، يعني بدلا من التخوف، أنت تقول متخوفين، بدلا من التخوف لماذا لا يكون هناك تفكر؟ كيف ستردون؟ كيف ستعملون؟ يعني استقطبوا الجهات القانونية في البلدة في البلد، واستقطبوا علاقات، هناك من يحمل الجنسية الأمريكية، تحركوا نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
3: أستاذي يسعد مساكي، احنا بداية من مباشرة من بدء التجريف تم الاتصال مع الارتباط الفلسطيني، تم الاتصال مع هيئة مقاومة الجدار، تم الاتصال مع الإعلام المرئي، وتم الاتصال مع الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار، وتم الطلب منا أوراق ثبوتية لهذه الأراضي من أجل رفع دعاوي وقضايا على الاحتلال. اثنين، كان في هناك بالأمس اجتماع جامع لكل أطياف القرية ولكل الحالات اللي موجودة في القرية والجمعيات والنوادي والتنظيم والشباب والشابات، وكان في هناك موقف موحد بالذهاب للجانب القانوني أيضا للتحضير لوقف جامعة لكافة هذه كافة هذه الشرائح في الأرض المهددة بال استيطان. فسوف يكون هنالك وقفة، وتم الاتصال مع الجهات المختصة، تم الاتصال مع بعض الجهات الحقوقية والمتطوعين الأجانب من أجل الوقوف أمام جرافات الاحتلال التي تريد ابتلاع كافة الأراضي في المنطقة رأس الفقيه.
0: نعم أستاذ رأفت موسى، رئيس مجلس قروي دير السودان، شكرا جزيلا لك. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية أحداث اليوم. أشكر الزملاء، أسماء عويس كانت معي في الإعداد والتنفيذ، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، صحبتكم مع عباد، إلى اللقاء.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سيني أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون كثافة سير للداخل، عيون الحرمية سالكة وتفتيش في على سلواد يبرود، مدخل سنجل سالك، ترمس عية سالك، النبي صالح سالك، عبود سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلنديا كثافة سير، جبع سالك وحزمة أزمة باتجاه عناتة، عناتة أزمة بجميع الاتجاهات، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة بالاتجاهين، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، حاجز النشاش سالك، فرش الهواء كثافة سير للخارج، رأس الجورة مغلقة، مرح رباح سالك، المنشية سالك، الفحص سالك، دوار تقوع سالك، بني نعيم سالك، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، زيف مغلقة، دورة مغلقة، والعجوري مغلقة. نختم بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، قروة سالكة، حوارة سالكة، زعترة سالك، دورة طنيب سالك، وتحت جسر أودلة سالك، مفترق جيد سالك، ما يسمى يتسهار سالك، عنبتة مغلق للخارج، الداخل سالك، عورتة سالك، سرة سالك، المربع سالك، دير شرف سالك، ومدخل قلقيلية أزمة، سيلة الظهر سالكة، الفندق سالك، بزارية سالك، وعن شبلي سالك، ورافقتكم السلام أينما كنتم.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
2: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني.

وانا عايب من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائب.

كنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهد الشاب مهند فرواني قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. أبناء شعبنا في الخليل يشيعون جثمان الطفل الرضيع السام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر والذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس في الخليل. إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء عصابات المستوطنين على أطراف قرية رابا بجنين. 9 إصابات أحدهم بالرصاص الحي في الرأس جراء اعتداء عصابات المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس. مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية تؤكد بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة. مصادر محلية تقول أن مواجهات اندلعت في المنطقة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام. عصابات المستوطنين تهاجم مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية وتسرق أغناما من عينبوس.

جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل فتاة ويستولي على 3 مركبات خلال اقتحام بلدة سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله. إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام قرية دور القرع شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تغلق مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية وتمنع المواطنين من التنقل. وزير المالية ستيفان سلامة يعلن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر. استشهاد عسكريين لبنانيين في غارة للاحتلال على طريق الخردل النبطية اليوم. في حالة الطقس أجواء صافية إلى حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

وأنا عايزٍ من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، يواجه الكتاب والأدباء في قطاع غزة تحديات استثنائية فرضتها الحرب المستمرة والنزوح والواقع الإنساني الصعب، مما جعل عملية الكتابة والإنتاج الثقافي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. ومن أبرز هذه التحديات النزوح المتكرر وفقدان الاستقرار وتدمير المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت والأوضاع الإنسانية الصعبة وشح المواد وارتفاع تكاليف الطباعة والنشر. وللحديث أكثر عن الصعوبات والتحديات التي واجهها الكاتب، يسعدنا أن نلتقي مع الكاتب محمد أبو ريا، صاحب مجموعة قصصية. مرحبا أخي محمد، أعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم.
2: الحمد لله على سلامتك دكتور رجاء.

0: الحمد لله على سلامة جميع المستمعين. بنشكر إذاعة فلسطين على هذه الاستضافة الطيبة.
1: نعم أستاذ محمد، يعني بالتأكيد يعني واقع الكتاب والأدباء والشعراء والمثقفين في قطاع غزة يختلف تماما عن أي من الكتاب والأدباء في العالم، نظرا لظروف الحرب والإبادة الجمعية والنزوح القصر والقهر الذي يواجهونه. يعني حدثنا في البداية عن واقع هذا الكاتب والشاعر في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة والقاسية.
0: نعم، أوضاع الأدباء دكتور رجاء وأوضاع المثقفين والشعراء في قطاع غزة لا تخفى على أحد، هي أوضاع الشعب الفلسطيني والشعب الغزي بصورة خاصة. أوضاع صعبة، يعاني من النزوح، يعاني من المجاعة، يعاني من البطالة، يعاني من الفقر، يعاني من الظروف الإنسانية الصعبة، يعاني من فقدان الأمان. كل هذه الأشياء تؤثر في تجربة الأديب وتؤثر في تجربة الكاتب، تؤثر يعني تأثير سلبي وصعب.
1: أستاذ محمد، يعني أنت في ظل الحرب ورغم الإبادة الجماعية والنزوح والحالة النفسية الصعبة والقاسية، إلا أنك كنت مصرا أن توثق وتكتب ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكتبت مجموعة قصصية وعمل أدبي بعنوان مناجاة بالجنون. حدثنا عن هذه الفكرة ومن أين أتت؟
0: دكتورنا محمود درويش بيقول: علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي وأقاتل ثم أقاتل. نحن لم نستسلم للظروف، هي معركة الوجود مقابل العدم، نحن سنظل نصرخ، سنظل نكتب. لذلك من هنا استلهمت فكرة المستمرارية والمتابعة في الكتابة، فبدأت وأمسكت قلمي وبدأت أكتب في المجموعة القصصية التي كنت قد بدأتها قبل الحرب، ولكن تجربة الحرب لها طابع معين يعني أثر في الكتابة، فقد احتل النزوح في القصة مكانة واسعة، واحتلت المجاعة كذلك، وظروف الحرب الصعبة، فقدان الذكريات الجميلة، فقدان البيت، فقدان أصدقاء البيت، جيران البيت، كل هذا كان له أثر يرصد في المجموعة القصصية التي تعنونت بمناجاة بالجنون.
1: يعني هذه الفكرة أجت من هذه المعاناة ومن واقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي ظل الظروف والحرب القاسية المدمرة. ماذا تناولت السيد محمد وأنت كاتب وأديب داخل هذه المجموعة القصصية؟
0: حاولت تناول أكبر وأبرز القضايا التي واجهها الغزي في السنوات الثلاث في الإبادة المستمرة على قطاع غزة. كتبنا عن النزوح، يعني كتبنا عن النزوح عدد قصص عديدة، كتبنا عن العودة إلى الديار بعد الاجتياحات المستمرة التي يخلف الاحتلال من بعدها الدمار. فقصة الديار والجدار ناقشت الصراع بين ذاكرة ما قبل الحرب وذاكرة الخراب، إيجاد الوطن بين الأمس واليوم. يعني في هذه القصة يعني قلت أنا كيف الأديب أو المواطن يرجع أو يعود إلى بيته ويجد كمية الدمار، إلى مكان يعود إلى مكان لا يشبه صورة بيته التي قد تركها، فيصبح الأديب ويصبح المواطن في غزة بعد العودة إلى خراب دياره في غربة داخل الوطن. وهذه من الأشياء التي رصدتها في قصة الديار والجدار. وهناك قصص كثيرة، منها طابور الخبز التي قد كنت كتبتها في 2022، وقلت في نفسي يعني الله أكبر، هو في إنسان ممكن يستنى ساعتين ثلاثة وينتقل من مكان إلى آخر لأجل رغيف خبز؟ فكانت بمثابة نبوءة قصة طابور الخبز. كتبت عن المقبرة الجماعية، فقدان الهوية، كومة عظام وموت بلا هوية بين الصدمة والتوثيق. يعني أنت تعال تفضل استلم كومة عظام، هنا طب أنا بعرف إنه هدول للشخص المحدد بالاسم والعمر والذكريات المحددة ولا لا؟ يعني هذه برضو من الأشياء الصعبة التي عايشها الغزي في هذه الظروف، يعني موت بلا هوية أصعب ما يمكن. يعني الإنسان حينما يموت يستند على إرث تركه في الخلف، يقول هذا اسمي وهذا ما فعلت وهنا كنت وهنا وهنا وهنا، ولكن في النهاية يصطدم بشيء اسمه مقبرة جماعية، موت بلا هوية، موت دون اسم، موت بلا قدسية يا رجل.
1: يعني بالتأكيد يعني شهدنا ولاحظنا من حضرتك أستاذ محمد إصرار وتحدي من أجل العمل وهذه المجموعة القصصية ونجاة بالجنون. حدثنا عن الصعوبات والتحديات التي واجهها الكاتب محمد أبو ريا أثناء تناول هذه الكتابة والعمل في هذه المجموعة القصصية؟
0: الصعوبات لا تخفى على أحد يا دكتور رجاء، الصعوبات هي واحدة، يعني كل غزي يواجه هذه الصعوبات. ما في مكتب يا دكتور، ما في مقومات، ما في أبسط المقومات، ما في تيار كهربائي. لفترة طويلة ما كان في طباعة، ما في أوراق، ما في أوراق لتكتب عليها. يعني صار الأمر صعب جدا للرصد أو كتابة قصة قصيرة تحتاج إلى تخطيط طويل. أنا كيف وين ممكن أقعد، على أي إضاءة، شو القلم اللي بدي أستخدمه؟ يعني أنا كتبت المجموعة في ظروف صعبة، كانت في ظروف نزوح، كنت فيما يسمى خطة الجنرالات خارج منزلي، تابعت الكتابة في منطقة نزوحي ونشرتها أيضا خارج منزلي في النزوح الأخير، كنت في منطقة الشيخ رضوان، ووزعت النسخ يعني أشبه بالخلاص من النسخ، بديش إياها تحترق أثناء رحلة النزوح المريرة. فكانت ظروف جدا صعبة، ما بين مجاعة ونزوح ونحول وألم وفقدان. أقول لك حتى ما كان في سعادة في إخراج عن المولود الأدبي، يعني يعتري الأديب حينما يصل إلى منتج أدبي خاص به، يصل إلى نقطة من السعادة. أنا فقدت هذه النقطة من السعادة. أنا أكتب عن ماذا وكيف وما هي الظروف وكيف يتم آلية التوزيع، إلى أن استقرت الأوضاع بعض الشيء حتى قمنا بندوة لإشهار هذا العمل القصصي.
1: نعم، بالتأكيد هناك صعوبات كثيرة ومتتالية يعيشها الكاتب والأديب في قطاع غزة. كيف وازنت أخي محمد بين العمل الكتابي والعمل في هذه المجموعة القصصية ومستلزمات البيت ومستلزمات النزوح داخل هذه الخيمة رغم الظروف الصعبة والقاسية؟
0: ولا يمكن الاستغناء عن الكتابة كفعل وجود وبقاء، ولا يمكن تهميش المتطلبات الإنسانية في الخيمة أيضا كفعل وجود وبقاء. هي أشبه بمعركة الحياة الخاصة بالغزي، عليها أن يفعل ما يرغب وعليها أن يفعل ما يطلب منه نزولا عند رغبة الظروف القاسية. فهو معركة من معارك الوجود.
1: من دوافع، هل هناك من دوافع دفعت الكاتب والأديب محمد أبو ريا لتناول هذه المجموعة القصصية رغم هذه الظروف الصعبة؟
0: نعم هناك، نحن نحتاج إلى أن نقول للغزي هناك صوت، الغزي قادر على التعبير عن نفسه، نحن لا نريد أي جهة أن تخول نفسها أن تنوب عن صوتنا. نحن شعب يحب الحياة، شعب له صوته، له رغباته، له مواهبه التي يريد بها أن يصل إلى العالم. فهذا صوت الغزي. أنا محمد أبو ريا في ظروف صعبة عشتها من نزوح وقتل وإبادة وتجويع وفرصة للحياة مرة أخرى، علي أن أقول أنا كنت هنا وكنت أفعل ذلك وكنت أحب الحياة ما استطعت إليها سبيلا.
1: نعم، ما هي الرسالة والهدف من إخراج هذه المجموعة القصصية منجا بالجنون؟
0: هو الكلام هيحمل طابع من التكرار، لكنه ليس تكرارا بل تأكيدا، هو صوت الوجود دكتور. نحن نحاول أن نكون وسط معمعة القتل، وسط القتل الذي واجهه الغزي بلا هوادة، أن نقول هناك إنسان يعيش في غزة له قلب يحب وله عين تبصر وله موهبة يريد أن يعيشها وله بقية أيام يريد أن يأكل بها ما توفر وأن يعيش به يعيش فيها ما توفر له من سبيل للحياة. يعني هي أن هناك غزي في قطاع غزة يحاول أن يعيش كما يعيش أبناء هذا العالم دون أي امتيازات ودون أي استحقاقات أخرى، حياة كريمة، حياة وفقط. نحن نحلم بحياة كالحياة العادية فقط.
1: رسالتك لزملائك الكتاب والأدباء والشعراء في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية؟
0: على الشعراء والأدباء والمثقفين أن يزاحموا في إطارين، إطار في المجتمع هنا، أن يزاحموا كل ما أفرزته الحرب من عادات سلبية، وأن يزاحموا صوت العالم في أن الغزي يحب الحياة والفلسطيني يحب الوجود. هذه رسالتي إلى الأدباء والمثقفين. واسمح لي أن أطلب أيضا، هناك رسالة أو إضافة، هي رسالة إلى العالم أن الغزي بحاجة إلى أن يصل صوته إلى كافة الأسماع، فبرضو حركة الترجمة لابد أن يحظى بها العمل الأدبي الغزي. الثقافة في ظل الحرب أمرها صعب، برضو هذه إضافة، يعني لا يمكن تجاوز تدمير المراكز الثقافية، فقدان الأندية، ويعني صعوبة وجود العقول في مكان واحد أو الألسنة في مكان واحد لتداول وإثراء الثقافة، هذا برضو من يعني الصعوبات التي تواجه الثقافة في ظل الحرب.
1: نعم، شكرا للكاتب والأديب محمد أبو ريا على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات. وأيضا رغم صعوبة الظروف إلا أن هناك الكثير من الكتاب والأدباء يعني حاولوا أن يستطيعوا أن يصوروا واقع شعبنا الفلسطيني إلى العالم. شكرا أخي محمد.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا.
1: أعزائي المستمعين، رغم هذه الظروف ويواصل العديد من الكتاب في غزة توثيق تفاصيل الحرب والنزوح ومعاناة السكان، معتبرين الكتابة وسيلة للحفاظ على الذاكرة الفلسطينية ونقل الرواية الإنسانية للعالم، كما ظهرت مبادرات ثقافية ومكتبات مجتمعية تحاول إبقاء الحياة الثقافية حاضرة وسط هذا الدمار. أعزائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام حسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة، والبداية بالعناوين. أبناء شعبنا في خان يونس والخليل يشيعون جثماني الشهيدين فروان وأبو هيكل. إصابة 9 مواطنين بينهم شاب بالرصاص الحي، وسرقة أغنام ومركبات في اعتداء عصابات الاستيطان على بلدة حوارة، وسرقة أغنام في عينبوس. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025. وزير المالية يعلن إطلاقا تجريبيا لتطبيق يابوس خلال أسبوعين وتوفيره لجميع الموظفين قبل نهاية الشهر. أهلا بكم إلى التفاصيل. شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشاب مهند فرواني الذي ارتقى قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. إلى ذلك أصيب مواطن عصر اليوم برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,961 شهيدا و173,092 جريحا. أكد مدير مستشفى التحرير للأطفال في مدينة غزة دكتور أحمد الفرة تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن انتشار الحشرات خاصة البراغيث أدى إلى انتشار حمى التيفوس، وهي عبارة عن مجموعة من الأمراض البكتيرية التي تسبب ارتفاعا على درجة الحرارة والقشعريرة والطفح الجلدي وألام الجسم والسعال تحديدا بين الأطفال. وحذر الفرة في حديث لإذاعتنا من أن عدم تشخيص هذه الحمى قد يؤدي بحياة الأطفال، موضحا أنهم في

0: القطاع يعانون كغيرهم من نقص المستلزمات الصحية والأدوية والفحوصات الطبية أيضا. في سياق آخر، قال الفرع إن الاحتلال استولى على 70% تقريبا من قطاع غزة، ما أدى إلى تضييق المساحة التي يعيش فيها المواطنون، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تراكم النفايات وانتشار القوارض المفترسة التي أصابت عددا كبيرا من الأطفال بجروح، خاصة الأطفال جراء هجومها والاعتداء عليهم، إضافة إلى تلوث البيئة والهواء والماء. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%، لافتا أن عدد الشاحنات التي تصل إلى القطاع لا يزيد على 100 شاحنة يوميا، ومحذرا من أن الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات باتت غاية في الصعوبة.
1: أغلبية المخيمات الموجودة في قطاع غزة موجودة منذ ثلاث أو أكثر من ثلاث سنوات، وهذا هي عبارة عن خيام مكترئة لا تصلح للسكن في الوقت الحالي. الوضع الصحي يتطور مع انتشار القوارض والفيران والحشرات، وهناك هتكون مأساة كبيرة جدا في قطاع غزة من انتشار الأمراض الجلدية خلال الفترة القادمة. في الجانب الإسرائيلي يرفض إدخال يعني أجهزة كثيرة لوزارة الصحة والأدوية للمستشفيات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة حتى يتمكن الطواقم الطبية من إجراء العمليات إلى المصابين والجرحى، وحتى نسبة التحويلات التي يتم تحويلها إلى الداخل إلى خارج قطاع غزة هي نسب ضئيلة جدا، المرضى يموتون يوميا.
0: في الضفة، شيع أبناء شعبنا في محافظة الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر. وكان الرضيع أبو هيكل ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة تضم عائلته، ما أدى إلى إصابة والده ووالدته. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص خلال اقتحام المستوطنين واعتدائهم على المواطنين في بلدة حوارة. هذا وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة واعتدوا عليها بشكل مباشر. وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في المنطقة تخللها إطلاق نار، إلى جانب تحطيم الزجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية، فيما سرقت أغناما من عين بوس بمحافظة نابلس. في رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال فتاة واستولت على 3 مركبات ظهر اليوم خلال اقتحامها بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. في ساعات الليل أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنون على مواطنتين من بلدة الخضر جنوب المدينة. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية، ما منع ذلك المواطنين من حرية التنقل. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة، خاصة في تل الرميدة عقب استشهاد الرضيع سام أبو هيكل برصاص قوات الاحتلال وإصابة والده ووالدته وشقيقه. وأضاف الجعبري لإذاعتنا أن الاستيطان في الخليل يختلف عن باقي محافظات الضفة كونه يتمركز داخل الأحياء السكنية وفي قلب المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على المواطنين ويمنعهم من الوصول إلى منازلهم بحرية. وشدد رئيس بلدية الخليل على أن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعم مشاريع الاستيطان في قلب المدينة، بما في ذلك محاولات إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين داخل الخليل. فسلم فخامة السيد الرئيس محمود عباس اليوم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان. وأشار رضوان إلى أن التقرير اشتمل على إحالة 41 ملفا إلى النائب العام لوجود شبهات فساد، إلى جانب مواصلة الهيئة إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية واتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في منع الوقوع في شبهات الفساد. من جانبه أكد سيادة الرئيس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وشدد سيادته على أهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة الفلسطينية، مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا أحد فوق القانون. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم، مشددا على أن اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ليست ممارسات فردية، بل تأتي في إطار سياسة حكومية إسرائيلية رسمية تحظى بالدعم والحماية والتمويل. وأثمن مجدلاني في حديث لإذاعتنا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنعهم من دخول أراضيها.
1: نقدر عاليا مواقف العديد من الدول الصديقة في العالم التي نقلت من مواقف الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية بتطبيق عقوبات على بعض المستوطنين أو منعهم من دخول أراضيها، مثل إيرلندا مؤخرا منع دخول سموتريتش وبنغيف. نعم، نعتقد أنه المسألة هي ليست مسألة فردية، وإنما هي قضية سياسية حكومية رسمية ينبغي أن توقع العقوبات على حكومة دولة الاحتلال أولا، لأن الحكومة هي صاحبة القرار.
0: وأوضح مجدلاني أن حكومة الاحتلال لا تكتفي بتوفير الحماية والتسليح للمستوطنين، بل تمنحهم امتيازات، الأمر الذي يشكل رافعة أساسية لتوسيع الاستيطان. في سياق آخر، أكد مجدلاني أن العام الجاري يمثل عام الديمقراطية الفلسطينية في إطار التزام القيادة بإعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أسس ديمقراطية تستند إلى المشاركة الشعبية وصناديق الاقتراع.
1: هذه العملية الديمقراطية هي عملية سياسية هدفها أولا وقبل كل شيء وحدة شعبنا، وهدفها أيضا التأكيد على نظامنا السياسي أنه نظام ديمقراطي، وهدفها أيضا حماية النظام السياسي الفلسطيني من محاولة التقويض. المعركة الرئيسية اليوم أمامنا هي في جوهرها عملية وطنية سياسية للحفاظ على وحدة أرضنا وشعبنا ووحدة نظامنا السياسي، لكن بوسائل ديمقراطية. والدعوة إلى كل كافة القوى التي داخل المنظمة وخارجها للانخراط بشكل فعال بهذه العملية الديمقراطية.
0: أعلن وزير المالية دكتور ستيفان سلامة إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري، على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر.
2: الآن نحن في المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات تقريبا مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء وقطاعات الاتصالات والإنترنت، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القريبة إن شاء الله سنقوم بالتوقيع مع تلك الشركات على الاتفاقيات، وسنقوم بإجراء الإطلاق المرحلة التجريبية. سنقوم بإطلاقها مع 4 مؤسسات كمرحلة تجريبية، توفير مبلغ 500 شيكل. من خلال هذا المبلغ سيستطيع الموظف القطاع العام من تليفونه إنه يدفع فواتيره، فواتير الكهرباء وفواتير المي، فواتير الاتصالات وفواتير الإنترنت، وستكون جزء من مستحقاته.
0: وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أشار ستيفان إلى أن حكومة الاحتلال تحتجز نحو 5.7 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، موضحا أن صرف الرواتب يعتمد على الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية والاقتراض البنكي.
2: أموال المقاصة ما زالت محتجزة، والرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة في اقتصاد زي اقتصاد فلسطين. وأيضا يعني هذا تقريبا 68% من إيراداتنا، فنحن نعتمد أولا على الإيرادات المحلية التي هي تقريبا كمان جزء كبير منها بروح لخدمات القروض، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية أينما توفرت، وشركائنا الدوليين هناك تواصل دائم معهم حقيقة، وهناك يعني تجاوب، ولكن يعني لا يغطي طبعا ما هو مطلوب، ولكن يساعد حقيقة لتوفير جزء من الراتب. والمصدر الثالث هو الاقتراض من البنوك، وإحنا وصلنا لطبعا السقف في الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلول مختلفة للاقتراض ولو جزئيا من البنوك لتأمين نسبة من الراتب.
0: حذر المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش من تفاقم أزمة نقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى نفاد مخزون 720 صنفا دوائيا بينها 70 صنفا لعلاج مرضى الأورام ما يهدد حياة المرضى والأمن الدوائي. وأوضح أن استمرار احتجاز أموال المقاصة وارتفاع المديونية إلى نحو 1,350,000,000 شيكل يحدان من قدرة شركات التوريد على استيراد الأدوية، مؤكدا أن الاتحاد يطالب بآلية دفع شهرية منتظمة لضمان استمرار التوريد وتفادي تفاقم الأزمة. في لبنان استشهد عسكريان لبنانيان في غارة للاحتلال على طريق الخردل النبطية اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3,530. أخيرا في حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أبناء شعبنا في خان يونس والخليل يشيعون جثماني الشهيد فرواني وأبو هيكل. إصابة 9 مواطنين بينهم شاب بالرصاص الحي، وسرقة أغنام ومركبات في اعتداء عصابات الاستيطان على بلدة حوارة. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025. وزير المالية يعلن إطلاقا تجريبيا لتطبيق يابوس خلال أسبوعين وتوفيره لجميع الموظفين قبل نهاية الشهر. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

وانا عايب من اشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
1: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تكسروا أعناقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المقرر.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة تابعة لمعا الإخبارية من قطاع غزة، هناء أبو عمرة. أهلا بك هناء.
5: أهلا بك، تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين والمستمعين.
4: هناء، نبدأ معك الحكاية منذ البداية، بداية العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، وحكايتك في ظل تلك الأحداث وما عشتيه وعايشتيه أنت وعائلتك.
5: نعم، يعني بداية هذه الحرب كانت مختلفة تماما عن كل الحروب السابقة. يعني نتحدث عن مشاهد، نتحدث عن تفاصيل، عن أيام لا يمكن لأي ذاكرة أن تمحو هذه الذكريات التي عشناها ولازلنا نعيشها. يعني منذ بداية هذا العدوان نزحنا أكثر من 10 مرات من منطقة إلى أخرى، ومن شمال القطاع إلى جنوب القطاع، والعودة مرة أخرى. لكن دعيني أبدأ يعني من أول النزوح الذي كان، وهو في بداية هذا العدوان، عندما أمر جيش الاحتلال يعني أن ننزح إلى جنوب قطاع غزة، أو بما يسمى جنوب وادي غزة. في البداية نحن والعائلة رفضنا الخروج، بقينا يعني في وضع صعب جدا، إلى يعني على أمل أن لا نخرج أو ننزح إلى جنوب القطاع، لكن الأوضاع كانت صعبة جدا. الغارات الإسرائيلية كانت في كل فوض وناحية، الدبابات الإسرائيلية تقدمت بشكل كبير منا، انقطع الدقيق، انقطع المياه، فيعني أصبحت صعب البقاء في هذه المنطقة. أنا من حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، اضطرنا إلى النزوح إلى جنوب القطاع في يوم يعني من أيام الحرب. اضطرنا إلى رفع الراية البيضاء، رفع الهوية، السير مشيا على الأقدام من شمال قطاع غزة حتى وسط القطاع. على وجه التحديد يعني أتحدث عن منطقة أو مخيم النصيرات وسط القطاع. كل هذه المسافة مشيناها مشيا على الأقدام، والدتي، إخوتي الأطفال، خواتي، جميعنا مشينا هذه المسافة في الطريق، ونحن يعني أو بما يسمى حاجز للسريم الذي نصبه جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد يعني حقيقة أثناء عبور هذه النقطة بكيت من القهر على ما شاهدناه. يعني من ضمن المشاهد كنا نرى طفلا ملقى على الأرض، لا أحد يستطيع انتشاله ودفنه، سيارة أخرى يوجد بها رجل قام الاحتلال بقطع رأسه باستهداف هذه السيارة. العديد من المشاهد حتى هذه اللحظة لا تزال يعني متواجدة في ذاكرتنا، لا نستطيع محوها أبدا مهما حدث. أيضا نزحنا إلى جنوب القطاع إلى منزل الأقارب، أول منزل، منزل جدي تم استهدافه، ارتقى خالي، ارتقى أبناء خالي الأحفاد، وكذلك تم استهداف منزل خالتي. العديد من الاستهدافات التي طالت الأقارب، عدد لا متناهي من الشهداء الذي كان لا يتوقف كل يوم. يعني كنا نخاف حقيقة أن يأتي اتصال إلى الهاتف، معنى أن يرن هاتفك يعني أن هناك مصيبة، أن هناك أحدا أصيب، أن هناك أحدا استشهد. فهذا يعني كان أصعب ما نواجهه هي المكالمات الهاتفية التي كانت تصل إلينا وخصوصا في ساعات متأخرة من الليل.
4: نظرنا
5: إلى النزوح إلى مدرسة هذه عبارة عن فصول، كنا نعيش في فصل دراسي لربما هو أقل من فصل، يعني كنا نعيش 5 عائلات في هذا الفصل، يعني حقيقة أنا أتحدث عن مساحة 3 أمتار في 4 أمتار فقط تعيش فيها 5 عائلات بأطفالهم بأحفادهم في هذه الفصل الصغير. هذا الحال كان يسري على كل من يعيش في هذا في هذه المدرسة أو كل من يعيش في مراكز الإيواء. يعني أصعب ما نواجهه حقيقة هو النزوح، أن تخرج من منزلك. حاولنا كثيرا نوصف أن النزوح هو خروج الروح من الجسد، والله يعني حقيقة هذا الوصف لا يقل ولو يعني نقطة واحدة، هو الوصف هكذا تماما، خصوصا أننا يعني نحن نزحنا بلا أي ملابس بلا أي أمتعة، خرجنا كما تحدثت نحن رافعين أيدينا رافعين الراية البيضاء الهوية أعيننا إلى أمامنا ولا يوجد معنا أي شيء للأسف. يعني عشنا أول ليلة فيها مركز الإيواء، يعني أنا أتحدث عن فصل شتاء كامل قضيته أنا وعائلتي، ننام على بطانيتين فقط نفرشها على هذا البلاط وننام عليه، فأصبح يعني كابوس النزوح هو أصعب شيء.

0: نزلت دون وجود أي شيء. يعني نحن الآن نتحدث أيضا عن سياسة جديدة، وهي يعني هي ليست جديدة، هي متجددة. الاحتلال في هذه الأوقات وفي هذه الأيام يعيد من جديد إخلاء وإنذار مربعات سكنية بالكامل. هذه المربعات تضطر يعني يعطيك الاحتلال فقط يعني لربما دقائق، 10 دقائق تصل المنطقة، فتضطر لتأخذ أطفالك فقط لتخرج، لا تستطيع أن تأخذ أي شيء آخر. فنعود من نقطة صفر، أن تبني نفسك مرة أخرى. كم مرة بنينا أنفسنا من نقطة صفر طوال هذا العدوان للأسف؟ نستطيع بناء أنفسنا؟ لا. يعني نحن لا نتحدث عن البناء، أن تقوم يعني بتدفع كل ما لديك من أجل أن تشتري خيمة من قماش، فكان الواقع صعب جدا. أن تحاول أن تطعم أطفالك ولا تجد الطعام، خصوصا المجاعة التي مرت علينا. يعني أذكر في أيام المجاعة بحثت، ذهبت للبحث في أسواق غزة عن كيلو عدس واحد. كيلو العدس في الأيام العادية لا يتجاوز 2 شيكل، الآن نحن نتحدث عن سعر كيلو العدس شيكل واحد فقط. في هذه الآونة شريت كيس العدس بمئة شيكل أكثر، وهو لا يسد جوع أي شيء. لكن اضطررنا بأضعافه 10 مرات شرينا هذا الكيس وأكثر من ذلك. هذا كان حالنا في هذه الأيام. عدنا مرة أخرى إلى مدينة غزة بعد النزوح الأول، وفي مدة 42 يوما كان المنزل يعني لا زال هو تم استهدافه، لكن يعني إحنا بنقول لا زال واقف المنزل. حتى لو تم استهدافه بقيت غرفة، حتى ولو كانت آية للسقوط، كان بمثابة أمل وفرح لنا أن نجد يعني حائط يقصرنا بدل هذه القيام وبدل النزوح في الفصول الدراسية.
1: هنا قبل أن تكملي الحديث، يعني أنت بالتأكيد اختصرتي العديد من أسئلتي بسردك للأحداث التي واجهتيها خلال فترة العدوان، وهذا يدل على كون الألم لا زال في داخلك والقصة كاملة لا تنسينها أبدا. لكنني أسمع خلال لقائنا هذا برغم الهدوء الجزئي للأوضاع صوت زنانات في السماء.
0: نعم، يعني في هذه المحطة الطائرات الإسرائيلية تتحلق بارتفاعات منخفضة. الهدوء حقيقة لم نستطيع أن نحصل عليه لو لحظة واحدة منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار. وحتى هذه اللحظة يوميا هناك غارات إسرائيلية، هناك استهدافات، هناك شهداء. يعني ريم، أنا أتحدث معك ولربما في أي وقت وفي أي لحظة الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف أي منطقة، سواء المنطقة التي أعيش فيها، المنطقة المجاورة، وهذا ما يحدث معنا تماما. أنا أتحدث لك ريم، كنت أسير في أحد الأيام في الشارع، وفي المقابل تم استهداف سيارة مدنية ارتقى على إثرها 4 شهداء، عدد كبير من الإصابات. عدا عن ذلك أتحدث معك عن أيام عيد الأضحى المبارك، يعني كل العالم شوارعهم كانت مليئة بدماء الأضائحي إلا مدينة غزة، كانت شوارعنا مليئة بالشهداء، بدماء الشهداء. في ليلة العيد تم استهداف يعني عمارة سكنية في قلب حي الرمال. حي الرمال هو عبارة عن يعني منطقة تجارية للمحلات التجارية، العائلات، الأمهات، النساء، الرجال كانوا يذهبون في هذا الوقت لشراء يعني بعض ملابس العيد، لشراء بعض حاجيات العيد. حتى يعني هم يحاولوا صنع الفرح في هذه الأيام، لكن للأسف أول يوم في أيام العيد كان هناك غارة إسرائيلية سقط على إثرها 4 شهداء. ثاني يوم في أيام العيد أيضا كان هناك غارة، ورابع يوم وثالث يوم، وكل الأيام نحن في أيام العيد حقيقة كان رعب كبير جدا، وكأن الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد أن ينغص علينا فرحتنا. عدا عن ذلك يعني رغم هذه الغارات ريم، إلا أن المواطنين لا يزال يتثبتون بالأمل رغم هذه الاستهدافات. يعني ما يقولونه أنه يعني الحمد لله أنه الحرب وقفت، لكن هي حقيقة ما وقفت. الغارات في أي لحظة تستهدف. بالإضافة لذلك إحنا نتحدث بالأمس وقبل الأمس الخط الأصفر تم توسعته في شرق مدينة غزة على شارع صلاح الدين. هذا الشارع هو بمثابة خوف لهؤلاء المواطنين. هذا ما يربط شمال القطاع بجنوبه، وهذا ما نزحنا فيه بأول مرة من النزوح عن طريق هذا الشارع.

0: مستمعينا واستمعتنا الكرام، لازلنا وإياكم ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة هناء أبو عمرة، الزميلة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لقناة معا الإخبارية. كان نزوحك صعبا جدا ومؤلما، أعلم ذلك من خلال تقاريرك وقصص التي تنزلينها على صفحاتك للتواصل الاجتماعي. يعني أنت شاهدتي العديد من المشاهد الصعبة جدا.
1: نعم، النزوح هو من أصعب شيء أن نحن واجهناه. في أول مرة عدنا منها من النزوح وكان بعض المنزل أو بقايا المنزل كانت متواجدة، كانت بالنسبة لنا فرحة كبيرة جدا. لكن في المرة الثانية عندما اضطررنا مرة أخرى إلى النزوح إلى جنوب القطاع، لربما كل قطاع غزة فقد في العودة مرة أخرى. لكن يعني نحن في كل مرة نجبر إلى النزوح، يعني هذا ليس كان خيار، هذا كان إجبار أن ننزح إلى جنوب القطاع. نزحنا إلى جنوب قطاع غزة، على وجه التحديد منطقة المواطي. هذه المنطقة هو مربع للموت، يعني الاحتلال يدعي أنها منطقة آمنة، أنها منطقة للمساعدات الإنسانية، لكن للأسف الطلقات النارية كانت تصلنا، الغارات الإسرائيلية كانت تحاوطنا، حتى مستشفى ناصر الطبي من المفترض أنه مستشفى مجاور لنا كان الاحتلال يستهدفه. الاحتلال الصوفيين وهم على البث المباشر في هذا المستشفى، يعني كان لا يوجد أي أمان بالنسبة لنا، ولا يزال يعني أنه لا يوجد أي أمان. عدنا مرة أخرى من النزوح من جنوب القطاع، هذه كانت بمثابة فرحة كبيرة لا يمكن تصورها. لربما في النزوح الأول بعدما عدنا إلى جنوب القطاع، حقيقة تسنيم وأنا عائدة إلى مدينة غزة، شعرت وكأن أجنحة لي وأنا أعود إلى مدينة غزة. عدت إلى مدينة غزة أيضا مشيا على الأقدام من تبة النواري غرب مخيم المصيرات، مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة إلى ما تبقى من منزلي في حي الشيخ رضوان. أما في النزوح الآخر أيضا عدت مشيا إلى الأقدام إلى شمال القطاع، لكن هذه المرة كانت الصدمة كبيرة جدا. الحي الذي أعيش فيه صح كان في دمار في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية أنا لم أجد حي حقيقة. أنا كنت أقف على شارع الجلاء، هذا الشارع من خلاله رأيت الحدود الشرقية لمدينة غزة، يعني مسافة كيلو مترات أنا أصبحت أرى الحدود كأنها أثرا بعد عين. أنا يعني كنت أمشي في الشارع أسأل الناس اللي معي، هل أنا ماشي في الشارع الصح؟ طب وين بركة الشيخ رضوان؟ طب وين منزل اللي أنا عد؟ أنا منزلي حتى ما عرفته من كثرة الدمار اللي كان في المنطقة، ولا أي منزل بقى واقف على حاله في منطقة الشيخ رضوان أو في الشرق من منطقة الشيخ رضوان. فهذه كانت الصدمة للأسف.
0: نعم بالتأكيد، عندما قصف بيتكم في المرة الأولى ورغم ذلك عدتم إليه لتقيموا فيما تبقى لكم منه، حتى لو تبقى حائط أو جدار يبقى البيت هو الأمان، لكنكم اضطررتم لتركه مرة أخرى بسبب العدوان، لتجدوا أن هذا الجدار المتبقي أصبح أنقاض للأسف. حالة العودة الثانية والبيت كله مدمر، ماذا فعلتم في هذه الحالة؟
1: نعم، يعني أنا بالمرة عندما عدت إلى هذه المنطقة وجدتها أثرا بعد عين. حقيقة من مشت أكثر من 20 كيلو مشيا على الأقدام، وعندما رأيت المشهد لم أستطيع أن أخطو خطوة واحدة. يعني هذا الشعور كان بمثابة يعني أكثر من خيبة أمل بكثير، أن تصبح في الشارع ليس لديك أي مكان لتعيش فيه، وأن تعيش في خيمة هو أصعب شيء يمكن أن تواجهه في هذه الأيام. يعني أنا وعائلتي نعيش في خيمة، اضطررنا إلى نصب خيمة في حي الرمال طرفي مدينة غزة.
0: صفي لنا هذه الحياة، حياة الخيام وما يسمونها خيام الموت.
1: هي بالفعل خيام الموت، لا شيء يوصف بشاعة العيش في خيمة. في هذه الأيام كل قطاع غزة ونحن أيضا وعائلتي نعاني من الحشرات، نعاني من الفئران، من كل الزواحف الخطيرة التي تهاجمنا، الأطفال التي يعني يوميا هناك يسجل حالات في المستشفيات، أما هذه القوارض قامت لعض الأطفال والكبار وكبار السن وأيضا المواطنين. حتى والدتي تعرضت لعضة من هذه القوارض وقمنا بنقلها إلى المستشفى. هذه القوارض أصبحت تشاركنا حياتنا. الاحتلال لا يسمح بإدخال الأدوية لمكافحة هذه الآفات، لمكافحة هذه الحشرات وهذه القوارض، فأصبحنا بمعاناة يومية. عدا عن ذلك يعني أنا أتحدث معك من داخل الخيمة في هذه اللحظات في ساعات الصباح. من المفترض أن الجو ليس بهذه الحرارة، إلا أننا في هذه الخيمة وفي ساعات الصباح وكأننا نعيش في فرن في درجات الحرارة المرتفعة. هذا هو حالنا في هذه الخيمة، لا تقيل من برد شتاء ولا من حر صيف ولا تحمينا من طلقات نارية، ولا يعني لا يوجد خيمة في العالم كله يمكنها أن تصمد أمام ما حدث هنا في قطاع غزة. لا يمكن أن تقي من الذي يحدث للأسف. الخيمة يعني في يوم من الأيام قال لي أحد الزملاء الخيمة تعيش بها وكأنك تعيش في الشارع للأسف. هذا الوصف الدقيق لها، لا يوجد خصوصية، لا يوجد أي حماية في هذه الخيمة، لا من طلقات نارية ولا من حشرات ولا من أي تغيرات في المناخ. في فصل الشتاء نصبح في الخيمة كأننا في بركة مياه، وفي فصل الصيف نصبح وكأننا في أفران. فيعني حاولنا مرارا وتكرارا المناسبة العالم بإدخال الكرفانات، رغم أن هذه الكرفانات أيضا مريم يعني ليست أيضا الحل الأمثل، ولكننا فقدنا الأمل على أمل أن يكون هناك إعمار. لكن أين الإعمار؟ المواطنين هم كل يوم على أمل أن يعودوا إلى مناطقهم حتى وهي مدمرة. الخط الأصفر الاحتلال الإسرائيلي قام بتدميره بالكامل. أنا أتحدث معك عندما نعتلي عمارة سكنية هنا في غرب مدينة غزة، نحن نشاهد كافة الحدود لمدينة غزة من كمية الدمار التي قام بها جيش الاحتلال. يعني كنا نأمل بإعمار، الآن نحن نأمل أن نعود إلى مناطقنا داخل هذا الخط الأصفر حتى ولو كانت بسام، أن ننقض هذه الخيمة في مناطقنا. نحن الآن رين في حالة لا يوجد للمواطنين مكان لنصب خيمتهم، أن تنصب خيمتك في المقابر، أن تنصب خيمتك في مكب النفايات، أن تنصب خيمتك على شاطئ البحر هو ليس حل.
0: صحيح.
1: المواطنين بالفعل نصبوا خيمتهم. أنا أتحدث مع زميلة لي أقول لها لماذا لم تعودي إلى شمال القطاع؟ قالت لا أجد مكان لنصب خيمتي. للأسف المواطنون اضطروا نصب خيامهم في مناطق لا يمكن للعقل أن يتصوره.
0: سيدة، تحدثنا أيضا عن الجانب المهني في مشوارك خلال هذا العدوان الغاشم. أنت لم تتواني لحظة عن تسجيل وتغطية تفاصيل حرب الإبادة وأحداثها وما جرى لأهلنا في قطاع غزة. حدثينا أكثر عن الصعوبات والمواقف التي تعرضت لها أثناء التغطيات.
1: نعم، يعني أن تكون صحفي يعني أن تكون في مرمى النار. الاحتلال منذ بداية هذا العدوان وهو يعني يلاحق الصحفيين في قطاع غزة باستهدافهم أو باستهداف عائلاتهم، فأن تكون صحفي هو خوف كبير جدا، ليس على نفسك بل على عائلتك. يعني في كل مرة كان يكون لدي بث إذاعي على الهواء مباشرة كنت يعني أخاف على عائلتي بالمقام الأول. الطائرات الإسرائيلية هنا، السيارات الإسرائيلية وهي يعني في هذه الحرب تم استخدامها بشكل كبير جدا، تكون يعني تفتح خيمتك أو تقف على باب خيمتك تجد هذه المسيرة أمامك، لربما تسير أيضا على الأرض هذه المسيرات الإسرائيلية. فكانت يعني هذه المسيرات أكبر خطر لدينا. أن تكون صحفي يعني كان هو بالنسبة لعائلتي خوف كبير جدا، في كل يوم نخرج فيه لتغطية الأحداث لربما يعني لا تعود. في من الأيام سئلت والدتي يعني هل تخافي على هناء؟ قالت نحن أسلمنا للأمر الواقع، لربما في يوم من الأيام هناء تذهب للتغطية ولن تعود مرة أخرى. فهذا كان يمثل لربما نحن فقدنا الأمل في الحياة.
0: هناء، يعني هل كان بقائك في الميدان قرار صمود أم اضطرار بالنسبة لك؟
1: قرار البقاء في الميدان هو نابع من داخلي. في وقت أن العالم بأكمله تغاضى عن مدينة غزة كنا نحاول بكل الطرق أن نوصل هذه الرسالة. كنا نأمل في كل لحظة أن يستمع لدينا أحد، أن يستمع لصوتنا، أن يقف العالم من أجلنا ولو دقيقة واحدة. في هذه الحرب ريم نحن بحط أصواتنا ونحن ننشد مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، للأسف ولم نحرك أحد ساكن. هل للعقل أن يتخيل مصدر في بداية الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة عندما تم استهداف المستشفى الأهلي المعمداني أكثر من 500 شهيد؟ هل للعالم أن يتحرك بعد 3 أعوام في ظل أن مصدر صنيعة بدأت في أول أيام؟ رغم كل ذلك نحن لم نتوقف. أنا لم أتوقف أيضا عن تأدية واجبي عن التغطية الإنسانية حتى ولو كانت

فيها خطر كبير جدا. العديد والعديد من المرات ريم نحن نفدنا من الموت بعجوبة، سواء من الغارات التي تكون مجاورة، الغارات التي نكون في نفس الحدث لتغطيته تقوم الطائرات باستهدافنا مرة أخرى. أذكر بيوم من الأيام أثناء النزوح جنوب القطاع كنت ذاهبة إلى عملي إلى مستشفى الشهداء الأقصى. أثناء الذهاب تم استهداف بلدية دير البلح، هذه البلدية في وسط سوق. الاحتلال تم استهدافها دون سابق إنذار. هذا السوق الشعبي المليء بالنازحين، علما أن دير البلح في هذه اللحظة كانت أكثر كثافة سكانية متواجدة بها، لأن العدد الأكبر من النازحين كان متواجد بها في ظل أن الاحتلال أخلى مدينة رفح، أخلى المناطق الشرقية، أخلى من مدينة خان يونس، من مدينة دير البلح، من المغازي، من الزوايدة. مدينة دير البلح أصبحت تحوي العديد من المواطنين من شمال القطاع حتى جنوبه. ففي هذه اللحظات تم استهداف بلدية دير البلح أثناء ذهابي إلى عملي دون أي تحذير. يعني أصبحنا نغطي الحدث، ولربما يعني نحن في كل لحظة ريم نتوقع أن نكون نحن الخبر ونحن الحدث.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لا تزال الرواية مستمرة على لسان الزميلة هناء أبو عمرة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لمعا الإخبارية من قطاع غزة حول مجمل الأوضاع في القطاع منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم وحتى يومنا هذا. هل كان يراودك الخوف من الموت بشكل دائم؟
1: الخوف من الموت هو يراود أي إنسان حقيقة، لكن كان هناك الإيمان والصمود كان أقوى بكثير أن نصل إلى ما نريده، أن نوصل ما نريده. هذا هو كان أكثر ما يرافقنا. نحن يعني في فترة من الفترات ربما أصبح لدينا لا مبالاة من الموت، من الخوف نتيجة ما شاهدناه. بل ريم يعني نحن وصلنا إلى مرحلة أن الموت أصبح أرحم علينا بكثير. نحن هنا في قطاع غزة نموت بالبطيء حقيقة، وهذا أكثر يعني ألما، أكثر وجعا من أن نموت يعني باستهداف. ليس هو حالي أيضا فقط، بل حال جميع من هو في مدينة غزة أصبحوا يتمنوا الموت بهذه الاستهدافات بشكل سريع، على ألا يموتوا بالشكل البطيء الذي نعيشه كل يوم في ظل هذا الخوف والتوتر والتشرد وكل ما يحيطنا من معاناة لا تتوقف. إضافة إلى ذلك يعني ريم، أننا هنا في قطاع غزة أكثر شعب كان يحب الحياة. غزة تسمع كل التناقضات، السلم، الخوف، الحياة، الأمان، كل ذلك. نحن نحب الحياة، تمسكنا كثيرا حتى هذه اللحظة. ما يبقينا في هذا الميدان يعني هو الأمل. مهما وصلنا إلى حالات اليأس إلا أننا نعود مرة أخرى أن هناك أمل بأن الغد أفضل، بأننا سنصل إلى ما نريده، وبأن العالم يعني لربما يستمع لنا في يوم من الأيام. ولكن يعني حتى هذه اللحظات نحن نموت، نحن نتحدث بحسرة. يعني أنا أتحدث معك بقهر، بحسرة، بألم، أن العالم بأكمله يعيش حياته، يعيش أيام عيد الأضحى بفرحة، إلا نحن هنا في قطاع غزة كل معالم الخوف التي تراودنا. وعدا عن ذلك يعني كثرة الاستهدافات، إلا أن المواطنين يعني قاموا بتعظيم شعائر هذا العيد. تستمع إلى التكبيرات في كل شارع، في كل محل تجاري، في كل نقطة، بين الأطفال الذين قاموا بعمل مجسم من الكعبة من الكرتون وقاموا بالطواف عليه أيضا. فمدينة غزة هي دائما محبة للسلام وكذلك مرهقة. يعني وصلنا إلى مرحلة إرهاق يمكن لأحد أن يتصورها.
0: هناء، بالتأكيد قمت بتغطية العديد من الأحداث والمواضيع، أكيد كان هناك قصص مؤلمة كثيرا من بين التغطيات أو مما كتبت عنها تقارير، فما أكثر وجعا كان بالنسبة لك؟
1: نعم، يعني أنا لربما أتحدث لك إحدى الأحداث التي عايشتها في يوم من الأيام وفي ساعة أثناء تواجدي في مركز إيواء في ساعات الليل. وصل اتصال هاتفي بأن هناك منزل مستهدف. بعد التحري وبعد دقائق كان هذا المنزل المستهدف هو منزل خالتي. تم استهدافه بشكل مباشر دون أي سابق تحذير. التقوا 6 شهداء في هذا المنزل،

ابنة خالتي وزوج خالتي، فكانت الصدمة كبيرة أن تغطي استهداف أحبائك وأقاربك في لحظة من اللحظات. هذه الاستهدافات لربما لو تحدثنا عنها هي كبيرة جدا، أن تكون تغطي مثلا في حدث متواجد في مستشفى لتغطية الأحداث، ومن أمامك يتفاجأ الطبيب بأن هذا الشهيد هو والدته وهذا ما حصل وشاهدناه كثيرا، تتفاجأ بأن هذا الطبيب الآخر من تم استهدافه هو والدته أو شقيقه أو والده. يعني هذه أكبر شيء ممكن أن يواجهه الإنسان، أن يفجع بما يحب. يعني كل لحظة كنت أتوقع، أنا بقى لي شقيقتان في مدينة غزة ونحن نزحنا إلى جنوب القطاع، هي كل واحدة بقيت مع زوجها، لكن كل لحظة كنت أتوقع أنا وعائلتي أن يصلنا اتصال هاتفي بأنه تم استهداف استهدافهم أو أنهم استشهدوا في غارة من الغارات، لأن الوضع كان صعب جدا. في هذه اللحظات أنت تفكر كيف لك أن تدفن أقاربك هنا في المنطقة الذين بقوا في شمال القطاع، كيف لك أن تودعهم وأنت في يعني أصبح مدينة غزة التي كنا نلفها في 30 دقيقة أصبحت المسافة لا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن نصل إليها في تلك الأوقات التي كانت. هذا يعني أكبر خوف كان يرافقنا وأكثر المشاهد المؤلمة التي كنا نراها، أن نجد يعني رفات جثمان لا يعرف لمن، لا يوجد أي مختبرات أو فحوصات يمكن أن نتعرف عن هذا الشهيد لمن. العائلات كانت تتعرف ريم على أبنائها إما من ملابسها، إما من يعني ندوب كانت متواجدة، إما من ساعة كان يلبسها أو أي شيء، أو حتى يعني إحدى الأمهات تعرفت على ابنها من فك أسنانه، تعرفت على ابنها. أصعب أيضا ما واجهناه أيضا أن إحدى الأمهات كانت تتحدث لي تقول أن ابنها يعني لا تعلم عنه منذ أكثر من يعني 9 أشهر، كانت تقول يعني أهون علي أني أعلم أنه استشهد ولا أن أبقى في كل يوم على بين حيرة، هل هو مستشهد، هل هو في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فهذا ما أتحدث عنه، أن المواطنين هنا في قطاع غزة أصبحوا يفضلون الموت على هذه الحياة. يعني أن أتحدث مع كريم ونحن نحلم بحياة أن تكون على الأقل طبيعية، على الأقل بأن تكون حياة طبيعية، أن نعيش حياة بشر. هل للعقل أن يتخيل 3 أعوام على التوالي، نساء، كبار سن، أطفال، في طوابير أمام التكيات وفي طوابير أمام المياه، وفي يعني وهذه الطوابير كلها معرضة للخطر. في كل لحظة يتم استهداف والاحتلال، لا يفرق بين أطفال، بين مدارس، بين مستشفيات، بين أي شيء، لا يعير أي اهتمام لذلك، كل ذلك يتم استهدافه. فللأسف يعني هؤلاء الأطفال الذين نزحوا في هذه المدرسة وتم استهدافهم، كيف لهم أن يعودوا بعد عودة الحياة الطبيعية للدراسة في هذه المدرسة التي لربما أثناء استهدافه تم بتر قدم به؟ يعني أيضا ما شاهدناه ومن المشاهد الصعبة التي عشناها في الحرب، الطفل الذي كان يجمع أشلاء والده ويحمله بكيس على ظهره. يعني في كل لحظة كنا محاطين بالخطر وننجو من الموت بأعجوبة، رغم أننا دائما على علم وعلى يقين أننا في الأيام المقبلة ربما نحن نكون الحدث، نحن نكون الخبر، نحن من نكون في عداد الموتى. نحن لسنا أرقام، يعني حقيقة العائلات هنا أصبحنا من كثرة الشهداء لم نعد نحصي العدد. يعني في يوم من الأيام كنت أتجهز لبث إذاعي وأخرج على الهواء مباشرة أحصي عدد الشهداء قبل الصعود إلى الهواء، حصلت لدي بعض الخربطة، أنا لم أعد أستطيع عد الشهداء، لم أستطيع عد كم وصلنا من الشهداء نتيجة العدد الكبير الذي وصلنا إليه، وعدد الجرحى، عدد الأرامل، عدد الذين بوكروا، عدد الأطفال الذين قتلوا.

من صوت فلسطين لازلنا وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام وضيفة حلقتنا في شهود الحقيقة لهذا الأسبوع الزميلة هناء أبو عمرة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لمعن الإخبارية من قطاع غزة. الواقع الآن

0: في قطاع غزة بالطبع يعني واقع صعب وأليم جدا، لا صحة ولا تعليم ولا بنية تحتية ولا كهرباء ولا ماء، كل ذلك. أنتم الآن في قطاع غزة، المواطنين يعيشون في ظروف معيشية بدائية تماما.
1: نعم، أن تعود يعني نحن عدنا إلى القرون القديمة والقديمة جدا. نحن هنا نستخدم النيران حتى هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي يدخل كميات الغاز بكميات قليلة جدا. هناك دورة لتوزيع كشوفات الغاز على هؤلاء المواطنين. ذرة غاز كل 40 يوم تصل إلى العائلة، 8 كيلو من الغاز فقط. العائلة التي تتكون من أكثر من 10 أفراد، ولربما نتحدث عن أقل من ذلك، هي لا تكفي لجوعان على التوالي. نستبدل ذلك بالنيران. في بداية الحرب وطول هذا العدوان الهيم، من كان يستخدم الأخشاب نعتبره من الطبقة المرتفعة. نحن هنا يعني كنا نجمع البلاستيك، النايلون، عجل وإطارات السيارات. كنا نأكل الطعام وهو ملون باللون الأسود من شدة الدخان السام الذي يخرج به. ريم من الأشياء التي تم استخدامها أيضا هو أيضا الأحذية، تم استخدامها لتوزيع النيران. مكتبات الجامعات أيضا قام المواطنين بأخذ هذه الكتب وتوليع النيران بها. لم يكن لدينا أي حل. يعني العديد من المواطنين اضطروا للذهاب إلى مناطق خطرة قريبة من الخط الأصفر لجمع بعض الأخشاب من هناك، لكن الطائرات الإسرائيلية استهدفتهم على الفور، فلم يعد لنا أي بديل سوى استخدام هذه الأشياء الضارة وهذه الأشياء التي تسبب يعني السم لهؤلاء المواطنين. عدد الذين أصيبوا بأزمات تنفسية هي كثيرة جدا لا تحصى منذ بداية هذا العدوان حتى هذه اللحظة. عدا عن ذلك نحن نتحدث عن الغسل على اليد، الأمهات التي طوال 3 أعوام تغسل الملابس دون وجود أي غسالة، دون وجود أي شيء آخر أو بديل. المياه التي يتم نقلها كل يوم تضطر إلى الذهاب لمسافات بعيدة جدا وأخذ هذه الجالونات إلى مناطق بعيدة، مشيا على الأقدام تحملها من منطقة إلى أخرى حتى تستطيع توفير المياه. المياه التي نشربها هي مياه لربما تحدث أنها مياه لا تشبه المياه الحلوة سوى في الاسم فقط. نحن هنا نشرب المياه وكأنها مالحة، واضطررنا إلى شرب هذه المياه المالحة. أنا أتحدث لك في مرة من المرات لشقيقة التي بقيت في شمال القطاع في إحدى الاجتياحات لمستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، حوصروا في منزلهم 12 يوما، قطع عنهم الطعام وانقطعت عنهم المياه، لكن مياه الأمطار تساقطت في هذه اللحظة واضطروا إلى شرب مياه الأمطار، وكانت يعني للأسف هذه المياه ليست نظيفة أبدا، لكنهم شربوا هذه المياه واضطروا إلى شربها. حتى نحن في هذه اللحظات المياه التي نشربها هي مياه ليست صحية وتفتقر لأدنى معايير الصحة هنا في قطاع غزة. عدد كبير يعني نحن نكتشف في هذه الحرب أمراض ولا في يوم أيام مرت على قطاع غزة هي كانت وليدة هذا العدوان، وكل يوم نكتشف أمراض جديدة، وكل يوم نكتشف معاناة جديدة، وكل يوم نعيش وكأننا يعني ربما الذين عاشوا في القرون القديمة كان وضعهم يعني أفضل بألف مرة مما نعيشه حاليا في قطاع غزة.
0: يعني بالتأكيد في سرديتك هذه الموجعة أجبتي عن كل الأسئلة التي يمكن أن تراودني أو تراود أي أحد لطرحي عليك. تحدثتي عن كل الأمور سواء على الصعيد الإنساني الشخصي لديك وما عايشتيه، وأيضا وصفتي الأوضاع الآن في ظل حالة اللا حرب واللا سلم والمشهد من حولك وأوضاع المواطنين وطبيعة الحياة. أشكرك جزيل الشكر عليه، وربما أخجل منك ولكن أنت ذكرتي البداية الآن من نقطة الصفر، فهل هناك أحلام متبقية أو بصيص أمل لحياة أفضل؟
1: يعني الأحلام التي نتحدث عنها أصبحنا نراها بعيدة جدا للأسف، في ظل أن هذا الوضع كل يوم يزداد سوء، وهذه الأحلام تصبح بعيدة أكثر طالما أن العالم لا ينظر لمدينة غزة. لكن أنا كما تحدثت أن الأمل لا يزال موجود، خصوصا نحن هنا في قطاع غزة ولدنا على هذا الأمل، إن على أن يكون غدا أفضل، لأننا بدون الأمل لربما كان أصيب العقل الجنون من شدة ومن هول ما وجهنا. ذلك نحن نعيش على هذا الأمل.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت ضيفتنا الزميلة الصحفية المستقلة ومراسلة راديو الرابعة التابعة لقناة معا الإخبارية من قطاع غزة هناء أبو عمرة. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
0: الساعة الآن 5 في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر قبل قليل في قصف الاحتلال على حي الرمال غرب مدينة غزة. أبناء شعبنا في الخليل يشيعون جثماني الطفل الرضيع وسام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر والشاب مهند فروانة في خان يونس الذي ارتقى بنيران الاحتلال الليلة الماضية. إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء عصابات المستوطنين على أطراف قرية رابا بجنين. إصابة 9 مواطنين أحدهم شاب بالرصاص في الرأس جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس. ومسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية تؤكد بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة. مصادر محلية تفيد بأن مواجهات اندلعت في المنطقة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام. عصابات المستوطنين تهاجم مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية وتسرق أغناما من عينبوس جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل فتاة ويستولي على 3 مركبات خلال اقتحامه بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله. قوات الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مواطنتين بالضرب أثناء قطفهما أوراق الكرمة ويقيدون أيديهن ويقتادهن إلى منطقة بعيدة قرب المنيا جنوب شرق بيت لحم قبيل إطلاق سراحهن. وزير المالية دكتور ستيفان سلامة يعلن إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر. رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار تقرر رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية. وزارة المالية والصحة تعلنان العمل بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لتوريد أدوية منقذة للحياة ومنع انهيار الخدمات الطبية. في حالة الطقس أجواء صافية إلى حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. في هذه الحلقة نصغي لحكاية لا تروى كقصة عابرة، بل كواقع يتكرر كل يوم في حياة العامل الفلسطيني وأسرته، حيث يتشابك طريق الرزق مع طريق الخوف، ويبقى في البيوت صمت ثقيل يصاحب كل غياب في كل فجر. هناك على تلك الطرق التي لا تعترف بالطمأنينة لا يسير العامل وحده، بل تمشي معه قلوب معلقة خلفه، وأبواب تغلق على دعاء طويل، وعيون تراقب الزمن كأنه خبر مؤجل لا يعرف متى يصل. في كل محاولة عبور لا تختبر فقط قدرة الإنسان على العمل، بل تختبر قدرة العائلة كلها على الصبر بين لقمة تطلب بكرامة وخوف يتسلل إلى تفاصيل البيت دون استئذان. هكذا تتداخل حكاية العامل مع تغريبة المرأة الفلسطينية، فليست المرأة هنا شاهدة على الغياب فقط، بل شريكة في حمله، تعيشه كل يوم بصمت طويل، وكأنها تعيد كتابة الانتظار في كل صباح من جديد. اليوم نفتح هذا الملف مع ممثل جمعية عنوان العامل لنفهم كيف تحول طريق الرزق إلى مساحة ممتدة بين الحاجة والمخاطرة وبين العمل والتغريبة، تغريبة لا تقف عند حدود الطريق بل تصل إلى قلب البيت الفلسطيني. نرحب بالأستاذ عرفات عمرو، أهلا وسهلا بك معنا.
1: سلامات لك.
0: بداية، كيف تصفون اليوم واقع العامل الفلسطيني الذي يحاول الوصول إلى عمله، وما الذي تغير في طبيعة هذا الواقع خلال الفترة الأخيرة؟
1: يعني بكل موضوعية وبكل صراحة، واقع العمال الفلسطينيين خصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي من يعني أصعب إشي مر في حياة العمال الفلسطينيين بجوز من 70 سنة أو أكثر، وممكن أنه الظروف اللي انحطوا فيها العمال الفلسطينيين ظروف

0: يعني هم مش معتادين عليها، هم مش معتادين على الشيء اللي قاعد بصير معهم. واحكي لك بصراحة حتى العمال الفلسطينيين متفاجئين من حجم الثمن اللي دفعوه نتيجة هاي الحرب. يعني الحرب يعني بين قوسين بجوز انتهت عمليا، إلا من بعض الأشياء اللي مصر هاي الحكومة أنها ظلت تطبق فيها، ولكن اللي وكانوا هم دفعوا ثمن نتيجة هاي الحرب. وبالآخر يعني الحكومة ما حطت حلول لعملية عودة العمال الفلسطينيين للأماكن اللي كانوا يعملوا فيها، رغم أنها كل التوصيات من كل الجهات يعني في داخل إسرائيل توصي باتجاه عودة العمال الفلسطينيين إلى عملهم، وأنه لا يمكن لسوق العمل الإسرائيلي الاستغناء عن الأيدي العاملة الفلسطينية، لأنها أيدي عاملة عندها مميزات مش موجودة ولا في أي محل آخر. ولكن هي الحكومة بكل أسف يعني مصرة أنها تظل يعني تعالج المشكلة في مشكلة، وما تضعش حلول للمشاكل اللي بيعانوا منها الناس. وانت بتشوفي يعني انت بتشوفي مش بس العمال الفلسطينيين اليوم، العامل الفلسطيني فقد مصدر دخله، لسه العامل الفلسطيني اليوم قاعد مهدد في فقدان حياته نتيجة أحيانا بعض الأشياء اللي هو بضطر يعملها لعودته للعمل في داخل سوق العمل الإسرائيلي.
1: نعم، تزايدت مشاهد الاعتقال والإهانة أثناء محاولات الدخول، كيف تنعكس هذه المشاهد المتكررة على كرامة العامل وعلى صورته أمام أبنائه وعائلته؟
0: يعني على فكرة كل قوات الأمن الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بيعرف أنه هذول عمال جايين يشتغلوا، مش أكثر من هيك. حتى العامل اللي بتسلك الجدار اللي بيطلقوا عليه النار وبيؤدي في التالي لمقتله واستشهاده، هم عارفين ومتأكدين أنه هذا العامل من جاي يعمل يعني أشياء بتمس الأمن على سبيل المثال، ولكن هم بيطلقوا عليه النار بهدف القتل. واللي بنجح احيانا وانت بتشوف كمان مش بس على الجدار، واحيانا الشاحنات اللي بتدخل عمال فلسطينيين بطريقه او باخرى وبتم القاء القبض عليهم، لسه هاي المناظر اللي احنا بنشوفها، يعني هاي الفيديوهات اللي احنا تمكننا بطريقه او باخرى يعني انه احنا نشاهد حجم الكارثه اللي بتعرضوا لها العمال الفلسطينيين. لسه في مشاهد أسوأ وفي مشاهد اكثر قساوه من اللي احنا احيانا بنشوفه، ولكن بكل الاحوال انه هاي الحكومه لازم حكومه، انا بحكي لك بصراحه هاي حكومه عنصريه، يعني بتمارس الاقصى انواع العنصريه وخصوصا اتجاه كل ما هو فلسطيني وخصوصا العمال الفلسطينيين. انت بتشوف احيانا بيطلقوا النار عليهم بشكل مباشر، احيانا بيتم اعتقالهم بطريقه يعني مقززه، احيانا يعني انت بتشوفيهم هم بيلاحقوا فيهم في ورشات العمل وبيلاحقوا فيهم في اماكن النوم تبعتهم، سواء اللي بيناموا في الحقول ولا اللي بيناموا في ورشات البناء ولا اللي بيناموا في المناطق اللي هم بيشتغلوا فيها ولا اللي بيناموا في بعض المناطق السكنيه العربيه على سبيل المثال. بتشوفي طريقه القسوه اللي بيتعاملوا معها مع العمال الفلسطينيين وكانهم عندهم يعني قرار، هم عندهم عمليا قرار وقاعدين بينفذوا فيه على ارض الواقع، ومش راضين يستمعوا لصوت العقل اللي عماله يعني ضاغط على الحكومه، وخصوص اتحاد المقاولين في داخل اسرائيل اللي قاعد بيضغط على الحكومه بشكل كبير انه يعني ضروره عوده هؤلاء العمال. ولسه يعني في اطراف في الحكومه الاسرائيليه هاي عمالها بتهدد الحكومه نفسها، اذا انتم بتقروا عوده العمال الفلسطينيين لاماكن عملهم وكانوا يشتغلوا فيها احنا كاحزابنا نبلش نعتدي عليهم. هون بتشوفي قديش حجم الفلتان وقديش حجم الطريقه المتوحشه اللي عمالهم بتعاملوا معها مع العمال الفلسطينيين. واكيد هذا الحكي مش بس بينعكس على المجتمع الفلسطيني بشكل عام، هذا كل عامل هو حكايه، يعني له ابناء وله زوجه وله اهل. تخيل انت لا سمح الله انه واحد يعني بخصنا راح يتوجه على شغله عشان بالتالي يقدر يدفع قسط الجامعة تاع بنته او يتمكن من الزواج بعد فترة او الى اخره، ظروف معقدة عمالهم بيعيشوها العمال الفلسطينيين، عمالهم بيفقدوا حياتهم او بتعرضوا للاعتقال والاهانة، ولما يتم اعتقالهم لسه بحاكموهم محاكمات قاسية جدا وبيفرضوا عليهم غرامات مالية يعني عالية بشكل غير معقول، وبيعملوا لهم محاكمات صورية ما الها يعني اي قيمه في المعنى القانوني، لانهم هم متاكدين وبيعرفوا انه ليش هذول العمال عمالهم قاعدين بصلوا للمع يعني بفوتوا

0: الطريقة اللي عمالهم بفوتوا فيها. وكمان احنا يعني حتى في الجانب الفلسطيني يعني انا بصراحة صار الواحد يعني يسأل عن مدى مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه هاي الأشياء، تجاه الظروف اللي أدت كمان للعمال لهذا العمال أنهم يركبوا الموت عشان يتوجهوا لأماكن عملهم.
1: أستاذ عرفات، كيف بتعيش عائلة العامل هذا الانتظار اليومي؟ يعني بالذات إذا كانت أم، إذا كانت زوجة، بين الخوف من الاتصال المفاجئ وثقل الصمت حين لا يأتي أي خبر أحياناً.
0: أنا شوفي، أنا التقيت مع كثير من عمال فلسطينيين كانوا يشتغلوا في داخل إسرائيل. اليوم أنا بشوفهم على الإشارات الضوئية بيبيعوا محارم أو بيبيعوا مياه أو بيبيعوا مي معدنية، أو في بعض الحساب بيبيعوا على بسطة خضرة أو كذا الآخرة، أو اشتغل في في في ظروف كثير كثير قاسية نتيجة أنه يعني هو وضع يعني بس يعني ربنا اللي بيعلم فيه، لانه هو عليه ثقل اقتصادي غير معقول، وبالتالي ادى انه يشتغل بهذا الظروف. وكمان كثير منهم اضطر انه يرجع بطريقه او باخرى للعمل في داخل اسرائيل او في سوق العمل الاسرائيلي. انا متاكد انه كل امراه، كل زوجه، كل ام، كل بنت، كل ابن، انا متاكد انه يوميا هو بيعيش بحاله اضطراب يعني عالي المستوى، لانه ممكن باي لحظه يجي خبر او يشاهد على التلفزيون او يشاهد بعض الفيديوهات اللي بتفرجيه انه كيف انقتل ابنه او كيف انقتل زوجها او كيف انقتل ابوها او ابوه او كذا. يعني انا بحكي لك هاي الظروف اللي بتحيط في الاسر الفلسطينيه، انا واثق انها ظروف يعني قمة في الاضطراب وقمة في التعقيدات وقمة في الترقب أنه لا سمح الله بلحظة من اللحظات يسمع خبر أنه ابنه استشهد أو ابنه تم اعتقاله أو ابنه كذا آخر. أنا يعني التقيت حتى في الأسر اللي يعني أبنائها استشهدت على الجدار أو تم اعتقالها، لما بتصل علينا كثير من أجل تقديم مساعدات للعمال اللي بتم اعتقالهم في داخل إسرائيل وتقديم المحاكمات، يعني واقع يعني مأساوي. فهو أنا قرأت كثير عن طريق الهلام لسيدنا المسيح، يعني مع احترامي وجلالي لسيدنا المسيح عليه السلام، ولكن يعني إحنا اليوم كثير من المشاهدات اللي عمالها التعديل نشوفها مشاهدات مش بس مؤلمة، مشاهدات عمالها بتمس ضميرنا. ولسه يعني معظم هذول العمال احنا ما لناش علاقات مباشرة معهم، يعني لا أولادنا أو آبائنا وكذا. فأنا يعني شو ما نوصف الأسرة، العائلة، الزوجة، الأم، شو ما نوصف مشاعرها، يعني أنا بقول يعني احنا مش رايحين نقدر نوصف هاي المشاعر. انا شفت الاب اللي فقد ابنه من سالم، كيف اخذ باقه من الزهور راح على قبر ابنه، مشاهد مؤلمه، مشاهد قاسيه، مش عارف شو يقول، مش عارف شو يعمل، مش عارف لمين يتوجه، مش عارف مين يحاسب على اللي قتل ابنه. ابنه مش مجرم، ابنه عباره عن شخص يعني نتيجة الضغط الاقتصادي قرر أنه يدخل ويستأنف عمله في سوق العمل الإسرائيلي. هذا كل الذنب اللي ارتكبه، ما ارتكب هناك يعني ما كان في مخاطر بتأدي أنه يعني هذا الجيش يمارس أو هاي قوى الأمن تمارس هاي القساوة بهاي الطريقة اتجاه عامل فلسطيني جاي في مكان ما. يعني أحكي لك يعني ظروف صعبة، والله ظروف صعبة يعني. وأنا يعني بتمنى من كل العمال الفلسطينيين، ورغم قساوة ومرارة الوضع اللي هم بيعيشوا فيه، ولكن حياتك أهم، خاطر شو بحياتك وتخاطر شو بوضعك. حتى العمال الفلسطينيين بيدخلوا وبينجحوا في الدخول وبيشتغلوا وكذا وكذا آخره، بيشغلوهم عمالهم بظروف عمل معقدة صعبة بعيدة كل البعد عن الرقابة، بيستخدموش حتى وسائل السلامة والصحة المهنية معهم، بتأدي بالآخر لإصابات قاتلة وإصابات بتأدي لعجز دائم. يعني إحنا أنا التقيت كثير مع عمال في بيوتهم أدى فيهم يعني الإصابة العمل أدت لعجز دائم، وفي المستشفيات ولسه كان في مشكلة صغيرة صار في مشكلة أكبر. احنا مقدرين هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ومقدرين الظروف اللي انت بتعيشوا فيها ومرارة العيش اللي قاعدة بتحيط فيكم، المستقبل المجهول اللي انتم حطيتوا فيه بدون ذنب. ولكن اتأكد يعني انه حياتك اهم، زوجتك اهم، امك اهم، ابوك اهم، ابنائك، بناتك، يعني كل هذا الحكي. يعني انا بتمنى انه كل العمال الفلسطينيين اللي بي بي بي بي

0: بيعانوا من هاي الظروف انهم يشوفوا كمان هاي المشاهدات اللي للعمال الفلسطينيين، وبالتالي يعيد تفكيره في عملية الدخول لداخل اسرائيل. وبكل اسف انها اسرائيل بالوقت اللي سكرت فيه العمل في داخل اسرائيل، هاي الحكومة فتحت المجال واسع للعمل في المستوطنات.
1: نعم.
0: واحنا اليوم نروح بنشاهد في بعض المناطق الصناعية، يعني المنطقة الصناعية اللي كانوا يشتغل فيها 10,000 اليوم بيشتغل فيها 20,000، وكثير من نساء العمال اللي عليهم رفض أمني، اللي على أزواجهم رفض أمني، اضطرت هي للعمل في داخل هاي المستوطنات في بعض المصانع. هذا واقع صعب، واقع أليم، ضغط اقتصادي يعني مذهل كبير، يعني حجمه ما حدا بطل يقدر يتحمله. وسوق العمل الفلسطيني ما انت شايف فيه، يعني حتى العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الفلسطيني لسه معظمهم بجوز اكثر من 40% منهم تم فصلهم من العمل نتيجة هاي المنشآت بطلت تقدر يعني توفي بالتزاماتها اتجاههم. فيعني ظروف معقدة، ظروف صعبة، يعني انا بشوف دموع في عينين بعض الامهات، يعني شو الواحد ممكن يحكي عن هذا الوصف؟ شو ممكن بدك كتاب او شعراء يوصف الحال اللي العمال الفلسطينيين واهليهم اليوم بيعانوا منها؟
1: ما المطلوب اليوم لحماية العمال الفلسطينيين وضمان حقهم في العمل بأمان وكرامة؟
0: اولا ما نتحمل عدم عودة العمال الفلسطينيين لاماكن عملهم في داخل في سوق العمل الاسرائيلي هي الحكومة الاسرائيلية. تتحمل كل المسؤولية الكاملة عن هيك موضوع. انا بحكي لك يعني احنا اليوم في مش يعني الحكومة الاسرائيلية مقتنعة ان استخدام العمال الاجانب ما حل المشكلة، بالعكس هو زاد المشكلة على فكرة في داخل اسرائيل، وخصوصا الشركات اللي كانت ملتزمة اتجاه يعني اماكن السكنيه او تسليم بعض المشاريع في البنى اللي لها علاقه في البنى التحتيه، وهم متاكدين ان هاي العمليه فشلت، ولكن هاي الحكومه مصره انها تزيد الفشل فشل. يعني هي اليوم عندها خطط باتجاه انها تستقطب او يعني تستورد اكبر قدر ممكن من العمال الاجانب لداخل اسرائيل لاستبدالهم بالعمال الفلسطينيين. كل التوصيات باتجاه اخر رايحه، احنا بنتمنى عودتهم قريبا للعمال الفلسطينيين، وبالتالي نفتح سوق العمل الاسرائيلي امامهم، لانه فيش هناك خيار اخر يعني يروحوا عليه. اثنين فلسطينيا، يعني انا بعتقد انه احنا كمان في علينا مسؤوليه كبيره تجاه هذول العمال. يعني احنا عدم وجود حمايه اجتماعيه للعمال الفلسطينيين بالتالي خلاهم يروحوا للمستقبل المجهول هذا. يعني احنا كفلسطينيين كمان، يعني انا بناشد المؤسسات المسؤوله عن واقع عن العمال الفلسطينيين ومستقبلهم وتطلعاتهم، انها تبلش تفكر بشكل جدي انها كيف تعمل حماية مجتمعية مش بس للعمال الفلسطينيين، لكل الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني والمهمش والفئات الضعيفة. وانا بعتقد انهم العمال اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الاسرائيلي هم الاكثر مش بس تهميشا والاكثر ضعفا يعني نتيجة هاي السياسات الموجودة عنا. فأنا بتمنى أنه من كل اللي بتاخذوا قرارات عنا أنهم يتخذوا قرارات حقيقية وبتلامس هموم وتطلعات العمال الفلسطينيين، خصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي، لأنه بدون حماية إحنا رايحين نضل كل يوم نسمع يعني عن خبر استشهاد عامل او اعتقال مجموعة من العمال او التنكيل فيهم او اصابات عمل قاتلة او اصابات عمل بتؤدي لعجز دائم او يعني جزئي اتجاه هذا العمال. وفي كثير حتى من العمال اللي عمالهم قاعدين بيدخلوا جوا وبيشتغل شهر او شهرين او ثلاث ومش عماله كعب بحصل على اجره.
1: نعم.
0: هذا السبب احنا معنيين احنا انها كمؤسسات كمان فلسطينية انها تعمل كمان حماية اجتماعية تجاه هذول العمال، وكمان تدعمهم بالطريقة اللي لازم تدعمهم فيها. بعض المشاريع انتشرت او انحكى عنها اتجاه استهداف هذول العمال، ولكن التعقيدات اللي انخطط اساس انه العامل ياخذ يعني يبدا مشروع صغير او متناهي الصغر كانت تعقيدات كبيره، غالبيه الساحقه من العمال الفلسطينيين ما قدروا يستفيدوا من هاي المشاريع نتيجه الشروط المعقده اللي عمالهم بتحطها هاي المؤسسات عشان العامل يحصل على قرض ممكن يكون ب $2,000 او $5,000 او $10,000 يبلش فيه مشروع صغير يقدر يصرف عليه ويسدد الالتزامات الشهريه اللي بنحط عليه كل شهر.
1: نعم، كل شكر لحضرتك، كنت سعيدة باستضافتك، يعطيكم ألف عافية وجهودكم مباركة.
0: كل شكر لك، شكرا جزيلا.

ختام هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية، لا يبدو العامل الفلسطيني وحده من يقطع الطريق كل فجر نحو لقمة العيش، بل تمتد خطواته لتصل إلى بيوت كاملة تعيش على وقع الانتظار. لا تقاس المعاناة بعدد ساعات العمل، بل بعدد الساعات التي تمضيها زوجة بين دعاء وخوف، وأم بين رجاء وقلق، وأطفال يتعلمون باكرا معنى الغياب قبل أن يفهموا معنى الأمان. إنها تغريبة لا تخص العامل وحده، بل تغريبة أسرة كاملة تجبر كل يوم على أن تكمل حياتها على حافة الاحتمال، احتمال عودة تحمل الرزق أو خبر يبدل شكل البيت إلى الأبد. ويبقى السؤال مفتوحا على وجع الطريق، متى يصبح العمل حقا آمنا، لا رحلة بين الخوف والنجاة، ومتى تعود البيوت الفلسطينية من تغريبة الانتظار إلى يقين العودة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على حي الرمال غربي مدينة غزة. أبناء شعبنا في الخليل يشيعون جثمان الشهيد الرضيع أبو هيكل. إصابة 9 مواطنين بينهم شاب بالرصاص الحي وسرقة أغنام ومركبات في اعتداء عصابات الاستيطان على بلدة حوارة. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025. وزير المالية يؤكد أن الحكومة تعمل على تثبيت صرف 50% من الراتب شهريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرون مساء اليوم بقصف مسيرة للاحتلال على خيام النازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة. إلى ذلك شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشاب مهند فروانه الذي ارتقى قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس الليلة الماضية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا شادي الباز من قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك شادي.
1: أهلا ومرحبا بك الزميل حسام وبالسادة المستمعين. يعني قطاع غزة يوميا يودع الشهداء في الاستمرار لإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا، استمرار لنهج هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بقتل أبناء شعبنا أينما تواجدوا. اليوم نتحدث عن مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال باستهداف خيمة تعود لعائلة قدوم في وسط مدينة غزة، في وسط حي الرمال، في هذا الحي الذي يعتبر الحي التجاري الذي يعني يأمه في اليوم عشرات الآلاف من المواطنين. استهداف هذه الخيمة ارتقى على إثرها 6 شهداء وأكثر من 10 إصابات حتى هذه اللحظة، وهناك ربما زيادة في أعداد الشهداء، ولكن ننتظر الإعلان من القوى الطبية في الساعات القادمة إن كان هناك شهداء أكثر. ولكن أيضا شهيد في خان يونس باستهداف خيمة أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي يرفع عدد الشهداء هذا اليوم إلى 7 شهداء. ليس فقط يعني في العدد زميل حسام، ولكن في هذه الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الاحتلال واستمرار هذا النهج الذي يقوم به هذا الاحتلال، خاصة يعني مثل هذه الاستهدافات التي توقع الأطفال الذين يعني تتناثر أجسادهم أشلاء نتيجة لهذه الصواريخ الغادرة التي يطلقها هذا الاحتلال. هؤلاء الأطفال الذين يعني جلهم يكونون يعني في هذه الخيمة التي أوئ إليها نتيجة لهذا العدوان المستمر. نحن نتحدث عن مجزرة حقيقية أخرى تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بهذا الاحتلال، ونحن نتحدث عن أطفال يعني في سن الورد، أطفال صغار جدا، أيضا طفلة كانت قد ولدت بالأمس واستشهد والدها اليوم في هذا القصف الغادر الذي قام به هذا الاحتلال. المشهد يتكرر. نعم. الإبادة ما زالت مستمرة والأوضاع الميدانية زميل حسام صعبة للغاية في ظل هذه الأوضاع التي نشهدها، وهذا حذرنا منه كثيرا بأن الاحتلال ينوي تصعيد الأمور ميدانيا في قطاع غزة في ظل المعطيات الكثيرة. أيضا حالات

0: حتى الإخلاء الجديدة للمواطنين من مناطق أو تقديم المكعبات الصفراء وتهدير حياة المواطنين الذين يعيشون بالقرب من هذه المناطق التي وسعها هذا الاحتلال هي أيضا تحت دائرة الخطر، لأن الاحتلال يطلق النار في هذه المناطق بشكل مباشر وليس بشكل عشوائي على خيام النازحين في محاولة إجبار المواطنين للخروج. وهذا الأمر لا يخفى عن أحد بأن الاحتلال يحاول توسيع مناطق سيطرته إلى قرابة 70% وحشر أكثر من مليوني مواطن في 30% فقط. هذا عبارة عن تطهير عرقي يقوم بهذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، واستمرار لمسلسل التهجير الذي لم يتوقف ولكن يتغير بتغير الطرق التي ينتهجها هذا الاحتلال في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. إذن الأمور الميدانية ما زالت خطيرة للغاية، ونحن نتوقع الأسوأ خلال الساعات وربما الأيام القادمة.
1: نعم.
0: في قطاع غزة، لأن الاستهدافات تكون بشكل عشوائي من قبل الاحتلال. وأيضا على الجانب الإنساني، يعني هذا الجانب الذي تحدثنا فيه كثيرا، الاحتلال يماطل كثيرا في إدخال المساعدات اللازمة لقطاع غزة.
1: شكرا شادي.
0: نتحدث ليس فقط على المساعدات الصحية أو المساعدات ما تتعلق بالطعام، ولكن كافة المساعدات إلى قطاع.
1: شكرا لك شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. أكد مدير مستشفى التحرير للأطفال في مدينة غزة دكتور أحمد الفرة تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن انتشار الحشرات خاصة البراغيث أدى إلى انتشار حمى التيفوس، وهي عبارة عن مجموعة من الأمراض البكتيرية التي تسبب ارتفاعا على درجة الحرارة والقشعريرة والطفح الجلدي وألام الجسم والسعال تحديدا بين الأطفال. وحذر الفرة لإذاعتنا من أن عدم تشخيص هذه الحمى قد يؤدي أو قد يؤدي بحياتهم، موضحا أن الأطفال في القطاع يعانون كغيرهم من نقص المستلزمات الصحية والأدوية والفحوصات الطبية أيضا. في سياق آخر قال الفرة إن الاحتلال استولى على 70% تقريبا من قطاع غزة، ما أدى إلى تضييق المساحة التي يعيش فيها المواطنون، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تراكم النفايات وانتشار القوارض المفترسة التي أصابت عددا كبيرا من الأطفال بجروح، خاصة الأطفال جراء هجومها والاعتداء عليهم، إضافة إلى تلوث البيئة والهواء والماء. حذر ممثل وزارة الإغاثة في قطاع غزة دكتور عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا لا تتجاوز 10%، لافتا أن عدد الشاحنات التي تصل إلى القطاع لا يزيد على 100 شاحنة يوميا، في حين تتطلب الأوضاع الإنسانية ما بين 600 و1000 شاحنة يوميا لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية والخدمات الأساسية للمواطنين.
2: أغلبية المخيمات الموجودة في قطاع غزة موجودة منذ ثلاث أو أكثر من ثلاث سنوات، وهي عبارة عن خيام مكترئة لا تصلح للسكن في الوقت الحالي. الوضع الصحي يتدهور مع انتشار القوارض والفيران والحشرات، وهناك هتكون مأساة كبيرة جدا في قطاع غزة من انتشار الأمراض الجلدية خلال الفترة القادمة. في الجانب الإسرائيلي يرفض إدخال يعني أجهزة كثيرة لوزارة الصحة والأدوية للمستشفيات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة حتى يتمكن الطواقم الطبية من إجراء العمليات إلى المصابين والجرحى، وحتى نسبة التحويلات التي يتم تحويلها إلى الداخل إلى خارج قطاع غزة هي نسب ضئيلة جدا، المرضى يموتون يوميا.
1: في الضفة شيع أبناء شعبنا في محافظة الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر، وكان الرضيع أبو هيكل ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة تضم عائلته ما أدى لإصابة والده ووالدته. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة واعتدوا عليها بشكل مباشر. وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في المنطقة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام، فيما قامت عصابات الاستيطان بحرق مشطب للسيارات. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية، فيما سرقت أغناما من عينبوس في محافظة نابلس. في رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال فتاة واستولت على 3 مركبات ظهر اليوم خلال اقتحامها بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. وفي ساعات الليل أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة، وأصفت حالته بالمستقرة. في بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنون على مواطنتين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية، ما منع ذلك المواطنين من حرية التنقل. نبقى معكم مع سيداتي سادتي في هذه النشرة وإلى محافظة جنين وآخر التطورات الميدانية. تنضم إلينا مراسلتنا ابتهال، مراسلنا نزار سمودي. أهلا ومرحبا بك نزار.
3: أهلا بك بكافة السادة المستمعين.
1: آخر التطورات في جنين نزار.
3: نعم حسام، قبل عدة ساعات أصيب مواطنان باعتداء قطعان المستوطنين من بلدة رابة إلى الشرق من مدينة جنين. وصفت جروح المواطنين بالمتوسطة، نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج. أيضا تجدر الإشارة حسام إلى أن قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على بلدة راب التي سرق الاحتلال مساحات زراعية واسعة من أراضي البلدة لصالح أغراض استيطانية. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عصر هذا اليوم بلدة صانور إلى الجنوب من مدينة جنين، حاصرت خلال هذا العدوان منزلا لأحد المواطنين لعدة ساعات، بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. تجدر الإشارة حسام إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحاماته واعتداءاته على أبناء شعبنا في محافظة جنين للشهر 18 على التوالي. قبل قليل أفدنا أيضا بأن عدد من جنود الاحتلال المشاة اقتحموا وسط مدينة جنين، في قاموا بحركات استفزازية وعربدة داخل المدينة بحق أبناء شعبنا وسط المدينة، وتحديدا في شارع الملك طلال وشارع أبو بكر وسط مدينة جنين. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم العديد من القرى والبلدات فجر اليوم، قام خلالها باقتحام العديد من منازل المواطنين في العديد من القرى والبلدات، خاصة تلك الواقعة إلى الشرق من مدينة جنين. عرف من بين هذه القرى بلدة دير أبو ضعيف شرق المدينة. تجدر الإشارة حسام إلى أن العدوان العسكري الاحتلالي الواسع النطاق والمتواصل على محافظة جنين خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 69 شهيدا من أبناء شعبنا في المحافظة، بالإضافة إلى إصابة واعتقال مئات المواطنين، ناهيك عن التدمير والتخريب والهدم الممنهج من قبل قوات الاحتلال للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، لا زال متواصلا فيما لا يزال مخيم جنين وللشهر 18 على التوالي محاصرا من قبل جيش الاحتلال عبر البوابات الحديدية والسواتر الترابية، ووسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22,000 مواطن هجروا قصرا وتحت تهديد السلاح. مخيم جنين شهد هدما لمنازل المواطنين للعام الثاني على التوالي، تجاوزت عدد المنازل التي هدمت كليا أو جزئيا أكثر من 800 منزل. نعم. هذه صورة الأوضاع في محافظة جنين حسام في ظل استمرار العدوان العسكري الواسع النطاق على المحافظة.
1: شكرا
3: من
1: نزار.
3: العام الثاني على التوالي.
1: شكرا لك نزار سمودي مراسلنا من جنين على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة، خاصة في تل رميدة عقب استشهاد الرضيع سام أبو هيكل برصاص قوات الاحتلال وإصابة والده ووالدته وشقيقه. وأضاف الجعبري لإذاعتنا أن الاستيطان في الخليل يختلف عن باقي محافظات الضفة كونه يتمركز داخل الأحياء السكنية وفي قلب المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على المواطنين ويمنعهم من الوصول إلى منازلهم بحرية. وشدد رئيس بلدية الخليل على أن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعم مشاريع الاستيطان في قلب المدينة، بما في ذلك محاولة إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين داخل الخليل. بدوره قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن قتل الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل

في الخليل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المواطنين، مؤكدا أن الاحتلال يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم من الجنود والمستوطنين. وأضاف داود لإذاعتنا أن دولة الاحتلال لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من الاستهداف المباشر للأطفال والمدنيين لولا وجود تعليمات وتسهيلات صادرة عن المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية. وأوضح أن الهيئة وثقت خلال الفترة الأخيرة نحو 1660 اعتداء، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة. في سياق قريب، قال رئيس مجلس قروي دير السودان شمال غرب رام الله رأفت موسى إن قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين يواصلون تجريف أراض زراعية مملوكة لمواطنين في منطقة رأس الفقه التابعة للقرية دون أي اختارات أو إجراءات قانونية مسبقة. وأضاف موسى لإذاعتنا أن الأراضي المستهدفة مملوكة ملكية خاصة ومثبتة بالأوراق الرسمية، ويملكها أكثر من 140 مواطنا من أبناء القرية. تسلم فخامة السيد الرئيس محمود عباس اليوم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان. هذا وأكد سيادته دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم. وثمن مجدلاني لإذاعتنا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنعهم من دخول أراضيها. وفي سياق آخر، أكد مجدلاني أن العام الجاري يمثل عام الديمقراطية الفلسطينية في إطار التزام القيادة بإعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أسس ديمقراطية تستند إلى المشاركة الشعبية وصناديق الاقتراع. أعلن وزير المالية دكتور صفان سلامة إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر بعد الانتهاء من تطويره وتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أشار إلى أن حكومة الاحتلال تحتجز نحو 5.7 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، مضيفا أن الحكومة تبذل جهودا لتثبيت صرف 50% من الراتب شهريا. قررت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية. وجاءت هذه الخطوة عقب إزالة العلم في وقت سابق من مقر الحكومة بعد تولي رئيس الوزراء المحافظ يانز يانشا السلطة إثر انتخابات 22 من آذار الماضي. وأكدت أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأخلاقية تجاه دعم القضية الفلسطينية والقانون الدولي، موضحة أن رفعه يأتي تعبيرا عن التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة. وأكدت الوزارتان أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. في لبنان استشهد عسكريان في غارة للاحتلال على طريق الخردل النبطية اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في الثاني من آذار الماضي إلى 3530. في حالة الطقس، أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. غدا الأحد يكون الجو غائما أو يكون الجو صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا بعد غدا الاثنين. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين.
استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على حي الرمال غرب مدينة غزة. أبناء شعبنا في الخليل يشيعون جثمان الشهيد الرضيع أبو هيكل. إصابة 9 مواطنين بينهم شاب بالرصاص الحي وسرقة أغنام ومركبات في اعتداء عصابات الاستيطان على بلدة حوارة. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025. ووزير المالية يؤكد أن الحكومة تعمل على تثبيت صرف 50% من الراتب شهريا. نهاية النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيح.
4: لن أغادر، لن أغادر، لا تغادر.

موجز بأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 7 مواطنين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على حي الرمال غربية مدينة غزة. أبناء شعبنا في الخليل وخان يونس يشيعون جثماني الطفل الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر والشاب مهند فروانة اللذين ارتقيا بنيران الاحتلال الليلة الماضية. إصابة مواطنين جراء اعتداء المستوطنين عليهما عند أطراف قرية رابا بجنين. وإصابة 9 مواطنين أحدهم شاب بالرصاص في الرأس جراء اعتداء عصابات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس. وهذه العصابات تهاجم مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية وتسرق أغناما من عينبوس جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل فتاة ويستولي على 3 مركبات خلال اقتحام بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. قوات الاحتلال والمستوطنون يعتدون على مواطنتين بالضرب أثناء قطفهما أوراق الكرمة ويقيدون أيديهن ويقتادونهن إلى منطقة بعيدة قرب المنيا جنوب شرقي بيت لحم قبيل إطلاق سراحهم. معهد أريج يقول إن الاحتلال يرسخ بورة يتسيف الاستعمارية عبر تخصيص 116 دونما من أراضي بيت ساحور. رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيريتس موسار تقرر رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية. وزارة المالية والصحة تعلنان العمل بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لتوريد أدوية منقذة للحياة ومنع انهيار الخدمات الطبية. في حالة الطقس غدا الأحد يكون الجو صافيا حارا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا بعد غد الاثنين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعني.
1: صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير، وحياكم الله إنما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا، والذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة وما آل إليه من أوضاع بالغة الصعوبة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا ومؤسساتنا الصحية هناك. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، تتعرض المنظومة الصحية في القطاع لكارثة إنسانية غير مسبوقة تعد الأكبر في تاريخها الحديث. ففي ظل القصف المتواصل والحصار الخانق، يواجه النظام الصحي انهيارا متسارعا نتيجة الاستهداف المباشر للمرافق الطبية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب أبسط مقومات الحماية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. إن هذا الواقع المأساوي الذي يطال جوهر الحق في الحياة والرعاية الصحية لا يمثل أزمة محلية فحسب، بل يشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي والإنساني على نطاق أوسع. وقبل اندلاع الحرب كان القطاع الصحي في غزة يعاني أصلا من أوضاع هشة بفعل الحصار المفروض منذ عام 2007. افتقرت المنظومة الصحية إلى البنية التحتية الكافية والإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات والطوارئ، فلم يتجاوز عدد أجهزة التنفس الاصطناعي عشرات الأجهزة، كما كان عدد أسرة العناية المركزة محدودا للغاية مقارنة بالاحتياجات الطبية المتزايدة للقطاع. إضافة إلى ذلك، شهد القطاع نقصا مستمرا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، مما أثر بشكل مباشر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزادت القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على حركة المرضى من تعقيد المشهد الصحي، إذ حرم آلاف المرضى من فرص العلاج خارج القطاع بسبب إجراءات مشددة ومعايير أمنية معقدة، فضلا عن التحكم في إدخال المعدات الطبية والأجهزة والأدوية ورفض العديد منها تحت ذرائع تتعلق بما يسمى بالاستخدام المزدوج، الأمر الذي فاقم من هشاشة النظام الصحي وأضعف قدرته على الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث مستمعينا بصورة أوسع عن الواقع الصحي في قطاع غزة وانعكاسات هذه الظروف على صحة المواطنين والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتفاقمة، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم مدير مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رامي حمد. فأهلا بك معنا ومرحبا في هذا البرنامج.
2: أهلا بكم بالسادة المستمعين.
1: دكتور رامي، يعني من خلال هذه المعطيات التي ذكرت وكافة هذه الحقائق المتعبة والمرعبة بين قوسين والتي يتعرض لها قطاع غزة وما زال، كيف يمكن تقييم الواقع الطبي حتى يومنا هذا في قطاع غزة وأنت تتواجد أيضا في صلب هذا المشهد؟
2: يعطيكم العافية. أنا في مستشفى المواصل الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر. هذا المستشفى يقع في منطقة مكتظة بالنازحين، يخدم ما يقارب 700 ألف نازح. نعاني كباقي المستشفى

0: المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، لا سيما أدوية الجلدية ومستلزمات الجراحة. ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد الأمراض الجلدية انتشارا والنزلات المعوية بسبب نقص في المواد التنظيف والمياه الصحية، انتشار الحشرات، اكتظاظ السكان في الخيام وما شابه.
1: يعني أوضاع الصحية صعبة دكتور رامي، يعني في هذا المشفى حيث أنت دكتور، ماذا عن المرضى؟ ماذا عن نفسيتهم؟ ماذا عن تقديم الخدمات الطبية لهم يعني في ظل هذا النقص الحاد في توفير هذه الإمكانيات؟
0: نحن نحاول بقدر المستطاع بالحد الأدنى تقديم خدمة طبية للمرضى، ولكن يعانوا كثير من المرضى خاصة الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة من نقص حاد في الأمراض الضغط والسكر، أدوية الجلدية شبه منعدمة، مستلزمات الجراحة، الغيارات وما شابه ذلك، أجهزة طبية مثلا في المستشفى عطل عنا جهاز الإيكو ألتراساوند، لا يوجد بديل، لا يوجد قطع غيار للتصليح من هذه النواحي.
1: يعني في ظل تعطل هذه الأجهزة كيف حتى يمكن للطبيب أن يشخص المرض بدقة دكتور؟
0: صعب جدا، ولكن نحاول بأدنى قدر المستطاع نحاول التشخيص، نستعين في مستشفيات أخرى تابعة للجمعية في نفس المنطقة، ولكن بصعوبة جدا، بصعوبة المواصلات، بصعوبة الوضع الأمن الخطير في المنطقة.
1: نعم دكتور رامي، أيضا حدثني عن الطواقم الطبية لديك، عن جهوزيتها، عن يعني كيف تعمل ضمن الحد الأدنى من توافر هذه المستلزمات الطبية التي من المفترض أن تكون يعني على أكمل وجه، ولكن يعني الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجوده يعني يحول دون توفيرها.
0: الطواقم الطبية كباقي الشعب معظمهم يسكنون في خيام، يعني عائلاتهم في خيام ويعانون الأمرين، سواء في المستشفى أو في بيوتهم أو في التنقل بين المستشفيات، أو يعني كما تعلمين استشهد كثيرا وأصيب كثيرا من طواقم الجمعية في خلال هذه الحرب. يعني وضع صعب جدا ووضع يعني لا يرتلى.
1: نعم دكتور رامي، في الماضي هل أجريتم عمليات دون توفر البنج لديكم؟
0: حصلت لكن نادرة جدا في مستشفى المواصل، لم نقوم بإجراء هذه العمليات صراحة في مستشفى الأمل ومستشفى القدس في بداية الحرب.
1: نعم، أما الآن هو متوفر نوعا ما،
0: متوفر بشكل قليل،
1: بشكل قليل نعم يعني متوفر بشكل قليل لا يلبي الحاجة إذا كان هناك استهداف مرة أخرى لعدد كبير من النازحين من المواطنين، يعني قد يحول
0: في الوقت الحالي نستهدف العمليات المجدولة، العمليات الطارئة، نضع الأولوية للعمليات الطارئة بالشكل.
1: نعم دكتور أيضا يعني حدثني عن النفسيات، كما ذكرنا قبل قليل هي يعني أجساد متعبة ومنهكة ونفسيات يعني صعبة جدا يعني لربما تحليلها، خاصة في ظل وجود الاحتلال واستهداف النازحين، استهداف المواطنين، وحتى أنتم يعني الطواقم الطبية لم تسلموا من الاستهداف الذي تعرضتم له أيضا من قبل قوات الاحتلال، يعني مركبات الإسعاف استشهاد الأطباء الممرضين، يعني وضع صعب جدا بكل ما للكلمة من معنى.
0: نحن في الحالة النفسية صراحة الشعب كله منعك نفسيا، يعني بيجون حالات في الليل، صدمات نفسية، توترات، شغلات هيك، بس احنا كطاقم طبي بنحاول قدر المستطاع ان نتماسك، لانه احنا نفس الاشي بنعيش معهم زي المرضى وزي السكان الباقيين.
1: دكتور رامي، نحن الآن في حزيران يعني هذا فصل الصيف، وكان هناك ملاحظ انتشار القوارض بشكل جدا كبير في قطاع غزة، يعني حتى أنه كان في الماضي هناك مناشدات عاجلة لتوفير يعني مبيدات بالفعل لهذه القوارض التي تنهش أجساد المواطنين، يعني كيف يمكن توصيف هذا المشهد الحاصل حاليا؟
0: المشهد حاليا يعني لوحظ انتشار واسع للأمراض الجلدية. الأمراض الجلدية هذه سببها الأغلب اللي هي القوارض والحشرات بشكل عام. في أمراض جلدية زادت انتشارا مثل الجرب، مثل الأمراض الجلدية البكتيرية والفيروسية، أمراض الجدري بسبب اكتظاظ السكان، الجدري منتشر في الوقت الحالي عنا.
1: نعم.
0: وهذا له أسباب كثيرة برضو، اللي هو المباني المهدمة تحت الردم، الخيام، نقص مواد التنظيف، المياه الصحية الصالحة للغسيل وللشرب.
1: أيضا يعني أمراض سوء التغذية التي انتشرت يعني في الماضي وما زالت موجودة دكتور.
0: أمراض سوء التغذية انتشرت بشكل كبير من قبل 4-5 شهور قبل الهدنة، لكن في الوقت الحالي

0: يوجد سوء تغذية عند الأطفال والحوامل ولكن بشكل أقل.
1: ولدى كبار السن أيضا كذلك ليس هم يعني في مأمن مما يجري.
0: صحيح وكبار السن صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: دكتور رامي أخيرا يعني ما هي الرسالة يعني الأساسية لكم أنتم كطواقم طبية تتواجد حاليا في قطاع غزة؟
0: رسالتنا إحنا أول شغلة الحماية حسب الاتفاقات الدولية ومعاهدة جنيف، نطالب بفتح المعابر وإدخال المستلزمات المستشفيات من أجهزة وأدوية وزيوت للمولدات الكهربائية وسولار. هذه رسالتنا الوحيدة.
1: وأيضا يعني الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المواد الغذائية والمواد
0: صحيح.
1: الطبية لقطاع غزة.
0: صحيح.
1: والسماح أيضا للسفر لآلاف الحالات التي تنتظر العلاج في الخارج.
0: ليس لهم علاج في قطاع غزة. صحيح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رامي حمد مدير مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين، إلى اللقاء. أيضا مع اتساع رقعة الحرب والتي ما زالت قائمة على قطاع غزة، تعرضت وما زالت المرافق الصحية لاستهداف مباشر ومتكرر مما أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية الصحية، الأمر الذي انعكس بصورة كارثية على قدرة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية وإنقاذ حياة المرضى والجرحى. ويبقى النداء الأساسي هو رفع الحصار ووقف هذه الحرب الضروس على أهلنا في قطاع غزة لكي يستعدوا للملمة جراحهم، حيث ما زال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وغزة التي ودعت أيضا مئات الآلاف من الشهداء. هناك الكثير الكثير من المفقودين، هناك الكثير من الإعاقات التي ستبقى ترافقهم مدى الحياة، وهناك أحبة تم توديعهم بدموع العيون. ستبقى غزة تذكرهم في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة. وضع كارثي في قطاع غزة بكل ما للكلمة من معنى، هي بحاجة إلى سنوات وسنوات لتستعيد أنفاسها من هذه الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، استهدفت بمجملها النظام الصحي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان سنة 2023 السابع من أكتوبر. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، هذه تحية ودائما وأبدا إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

زيتون وسبعة آخرين بقصف المسيرات على حي الرمال غربية مدينة غزة. أبناء شعبنا في الخليل وخان يونس يشيعون جثماني الطفل الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 أشهر وشاب مهند فروانة اللذين ارتقيا بنيران الاحتلال الليلة الماضية. إصابة مواطنين جراء اعتداء عصابات المستوطنين على أطراف قرية رابا بجنين. وإصابة 9 مواطنين بالرصاص في الرأس جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس. عصابات المستوطنين تضرم النار بمكب نفايات في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وتصيب مواطنا ونجله بجروح ورضوض وتحطم مصابيح مركبتهما في الخضر. قوات الاحتلال والمستوطنون يعتدون على مواطنتين بالضرب أثناء قطفهما أوراق الكرمة ويقيدون أيديهن ويقتادونهن إلى منطقة قرب المنيا جنوب شرق بيت لحم. معهد أريج يقول إن الاحتلال يرسخ بورة تيتسيفا الاستعمارية عبر تخصيص 116 دنما من أراضي بيت ساحور. رئيسة سلوفينيا تقرر رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية. وزارة المالية والصحة تعلنان العمل بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لتوريد أدوية منقذة للحياة ومنع انهيار الخدمات الطبية. استشهاد مواطنين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا وجنوبي لبنان. حالة الطقس يكون الجو صافيا حارا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما تعاود الارتفاع قليلا بعد غد الاثنين. إلى اللقاء.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. في هذه الحلقة نصغي لحكاية لا تروى كقصة عابرة، بل كواقع يتكرر كل يوم في حياة العامل الفلسطيني وأسرته، حيث يتشابك طريق الرزق مع طريق الخوف، ويبقى في البيوت صمت ثقيل يصاحب كل غياب في كل فجر. هناك على تلك الطرق التي لا تعترف بالطمأنينة لا يسير العامل وحده، بل تمشي معه قلوب معلقة خلفه، وأبواب تغلق على دعاء طويل، وعيون تراقب الزمن كأنه خبر مؤجل لا يعرف متى يصل. في كل محاولة عبور لا تختبر فقط قدرة الإنسان على العمل، بل تختبر قدرة العائلة كلها على الصبر بين لقمة تطلب بكرامة وخوف يتسلل إلى تفاصيل البيت دون استئذان. هكذا تتداخل حكاية العامل مع تغريبة المرأة الفلسطينية، فليست المرأة هنا شاهدة على الغياب فقط، بل شريكة في حمله، تعيشه كل يوم بصمت طويل، وكأنها تعيد كتابة الانتظار في كل صباح من جديد. اليوم نفتح هذا الملف مع ممثل جمعية عنوان العامل لنفهم كيف تحول طريق الرزق إلى مساحة ممتدة بين الحاجة والمخاطرة وبين العمل والتغريبة، تغريبة لا تقف عند حدود الطريق بل تصل إلى قلب البيت الفلسطيني. نرحب بالأستاذ عرفات عمر، أهلا وسهلا بك معنا.
1: سلامات لك.
0: بداية، كيف تصفون اليوم واقع العامل الفلسطيني الذي يحاول الوصول إلى عمله، وما الذي تغير في طبيعة هذا الواقع خلال الفترة الأخيرة؟
1: يعني بكل موضوعية وبكل صراحة، واقع العمال الفلسطينيين وخصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي من يعني أصعب إشي مر في حياة العمال الفلسطينيين بجوز من 70 سنة أو أكثر، وممكن أنه الظروف اللي انحطوا فيها العمال الفلسطينيين ظروف يعني هم مش معتادين عليها، هم مش معتادين على الشيء اللي قاعد بصير معهم. وأحكي لك بصراحة، حتى العمال الفلسطينيين متفاجئين من حجم الثمن اللي دفعوه نتيجة هاي الحرب. يعني الحرب يعني بين قوسين بجوز انتهت عملياً، إلا من بعض الأشياء اللي مصر هاي الحكومة أنها ظل تطبق فيها، ولكن اللي وكانوا هم دفعوا ثمن نتيجة هاي الحرب، وبالآخر يعني الحكومة ما حطت حلول لعملية عودة العمال الفلسطينيين للأماكن اللي كانوا يعملوا فيها، رغم أنها كل التوصيات من كل الجهات يعني في داخل إسرائيل توصي باتجاه عودة العمال الفلسطينيين إلى عملهم، وأنه لا يمكن لسوق العمل الإسرائيلي الاستغناء عن الأيدي العاملة الفلسطينية، لأنها أيدي عاملة عندها مميزات مش موجودة ولا في أي محل آخر. ولكن هي الحكومة بكل أسف يعني مصرة أنها تظل يعني تعالج المشكلة في مشكلة

0: بوضعش حلول للمشاكل اللي بيعانوا منها الناس. وانت بتشوفي يعني انت
1: نعم.
0: بتشوفي مش بس العمال الفلسطيني اليوم، العامل الفلسطيني فقد مصدر دخله، لسه العامل الفلسطيني اليوم قاعد مهدد في فقدان حياته نتيجة احيانا بعض الاشياء اللي هو بضطر يعملها لعودته للعمل في داخل سوق العمل الاسرائيلي.
1: نعم، تزايدت مشاهد الاعتقال والاهانة اثناء محاولات الدخول، كيف تنعكس هذه المشاهد المتكررة على كرامة العامل وعلى صورته امام ابنائه وعائلته؟
0: يعني على فكرة كل قوات الامن الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي بيعرف انه هذول عمال جايين يشتغلوا، مش اكثر من هيك. حتى العامل اللي بتسلك الجدار اللي بيطلقوا عليه النار وبيأدي في التالي لمقتله واستشهاده، هم عارفين ومتأكدين انه هذا العامل من جاي يعمل يعني اشياء بتمس الامن على سبيل المثال، ولكن هم بيطلقوا عليه النار بهدف القتل. واللي بنجح احيانا وانت بتشوف كمان مش بس على الجدار، واحيانا الشاحنات اللي بتدخل عمال فلسطينيين بطريقة او باخرى وبتم القاء القبض عليهم، لسه هاي المناظر اللي احنا بنشوفها، يعني هاي الفيديوهات اللي احنا تمكننا بطريقة او باخرى يعني انه احنا نشاهد حجم الكارثة اللي بتعرضوا لها العمال الفلسطينيين. لسه في مشاهد أسوأ وفي مشاهد أكثر قساوة من اللي احنا أحيانا بنشوفه، ولكن بكل الأحوال أنه هاي الحكومة لازم حكومة، أنا بحكي لك بصراحة، هاي حكومة عنصرية، يعني بتمارس أقصى أنواع العنصرية وخصوصا اتجاه كل ما هو فلسطيني وخصوصا العمال الفلسطينيين. انت بتشوف احيانا بيطلقوا النار عليهم بشكل مباشر، احيانا بتم اعتقالهم بطريقه يعني مقززه، احيانا يعني انت بتشوفيهم هم بيلاحقوا فيهم في ورشات العمل وبيلاحقوا فيهم في اماكن النوم تبعتهم، سواء اللي بيناموا في الحقول ولا اللي بيناموا في ورشات البناء ولا اللي بيناموا في المناطق اللي هم بيشتغلوا فيها ولا اللي بيناموا في بعض المناطق السكنيه العربيه على سبيل المثال. بتشوفي طريقه القسوه اللي بيتعاملوا معها مع العمال الفلسطينيين، وكأنهم عندهم يعني قرار، هم عندهم عمليا قرار وقاعدين بنفذوا فيه على أرض الواقع، ومش راضين يستمعوا لصوت العقل اللي عماله يعني ضاغط على الحكومة، وخصوص اتحاد المقاولين في داخل إسرائيل اللي قاعد بضغط على الحكومة بشكل كبير أنه يعني ضرورة عودة هؤلاء العمال. ولسه يعني في أطراف في الحكومة الإسرائيلية هاي عمالها بتهدد الحكومة نفسها، إذا أنتم بتقروا عودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم وكانوا يشتغلوا فيها، إحنا كأحزاب لنبلش نعتدي عليهم. وأنا بتشوفي قديش حجم الفلتان وقديش حجم الطريقة المتوحشة اللي عمالهم بتعاملوا معها مع العمال الفلسطينيين، وأكيد هذا الحكي مش بس بنعكس على المجتمع الفلسطيني بشكل عام، هذا كل عامل هو حكاية، يعني إله أبناء وإله زوجة وإله أهل. تخيل انت لا سمح الله انه واحد يعني بخصنا راح يتوجه على شغله عشان بالتالي يقدر يدفع قسط الجامعة تاع بنته او يتمكن من الزواج بعد فترة او الى اخره، ظروف معقدة عمالهم بيعيشوها العمال الفلسطينيين، عمالهم بيفقدوا حياتهم او بتعرضوا للاعتقال والاهانة، ولما يتم اعتقالهم لسه بحاكموهم محاكمات قاسية جدا وبيفرضوا عليهم غرامات مالية يعني عالية بشكل غير معقول، وبيعملوا لهم محاكمات صورية ما الها يعني اي قيمه في المعنى القانوني، لانهم هم متاكدين وبيعرفوا انه ليش هذول العمال عمالهم قاعدين بصلوا يعني بفوتوا بالطريقه اللي عمالهم بفوتوا فيها. وكمان احنا يعني حتى في الجانب الفلسطيني يعني انا بصراحه صار الواحد يعني يسال عن مدى مسؤولياتنا الاخلاقيه تجاه هاي الاشياء، اتجاه الظروف اللي ادت كمان للعمال لهذول العمال انهم يركبوا الموت عشان يتوجهوا لاماكن عملهم.
1: استاذ عرفات، كيف بتعيش عائله العامل هذا الانتظار اليومي، يعني بالذات اذا كانت ام، اذا كانت زوجه، بين الخوف من الاتصال المفاجئ وثقه الصمت حين لا ياتي اي خبر احيانا؟
0: أنا شوفي، أنا التقيت مع كثير من عمال فلسطينيين كانوا يشتغلوا في داخل إسرائيل، اليوم أنا بشوفهم على الإشارات الضوئية بيبيعوا محارم أو بيبيعوا مياه أو بيبيعوا مي معدنية أو في بعض الحساب بيبيعوا على بسطة خضرة أو كذا الآخرة، أو اشتغل في ظروف كثير كثير قاسية نتيجة أنه يعني هو وضع يعني بس يعني ربنا اللي بيعلم فيه. لأنه عليه ثقل اقتصادي غير معقول، وبالتالي أدى أنه يشتغل بهذا الظروف. وكمان كثير منهم اضطر أنه يرجع بطريقة أو بأخرى للعمل في داخل إسرائيل أو في سوق العمل الإسرائيلي. أنا متأكد أنه كل امرأة، كل زوجة، كل أم، كل بنت، كل ابن، أنا متأكد أنه يوميا هو بيعيش بحالة اضطراب يعني عالي المستوى، لأنه ممكن بأي لحظة يجي خبر أو يشاهد على التلفزيون أو يشاهد بعض الفيديوهات اللي بتفرجيه أنه كيف انقتل ابنه أو كيف انقتل زوجها أو كيف انقتل أبوها أو أبوه أو كذا. يعني أنا بحكي لك هاي الظروف اللي بتحيط في الأسر الفلسطينية، أنا واثق أنها ظروف يعني قمة في الاضطراب وقمة في التعقيدات وقمة في الترقب، أنه لا سمح الله بلحظة من اللحظات يسمع خبر أنه ابنه استشهد أو ابنه تم اعتقاله أو ابنه كذا آخر. أنا يعني التقيت حتى في الأسر اللي يعني أبنائها استشهدت على الجدار أو تم اعتقالها، لم تتصل علينا كثير من أجل تقديم مساعدات للعمال اللي بتم اعتقالهم في داخل إسرائيل وتقديم للمحاكمات. يعني واقع يعني مأساوي. فهو أنا قرأت كثير عن طريق الهلام لسيدنا المسيح، يعني مع احترامي وجلالي لسيدنا المسيح عليه السلام، ولكن يعني إحنا اليوم كثير من المشاهدات اللي عمالها التعديل نشوفها مشاهدات مش بس مؤلمة، مشاهدات عمالها بتمس ضميرنا. ولسه يعني معظم هذول العمال احنا ما لناش علاقات مباشرة معهم، يعني لا أولادنا أو آبائنا وكذا. فأنا يعني شو ما نوصف الأسرة، العائلة، الزوجة، الأم، شو ما نوصف مشاعرها، يعني أنا بقول يعني احنا مش رايحين نقدر نوصف هاي المشاعر. انا شفت الاب اللي فقد ابنه من سالم، كيف اخذ باقه من الزهور راح على قبر ابنه. مشاهد مؤلمه، مشاهد قاسيه، مش عارف شو يقول، مش عارف شو يعمل، مش عارف لمين يتوجه، مش عارف مين يحاسب على اللي قتل ابنه. ابنه مش مجرم، ابنه عباره عن شخص يعني نتيجة الضغط الاقتصادي قرر أنه يدخل ويستأنف عمله في سوق العمل الإسرائيلي. هذا كل الذنب اللي ارتكبه، ما ارتكب هناك يعني ما كان في مخاطر بتأدي أنه يعني هذا الجيش يمارس أو هاي قوى الأمن تمارس هاي القساوة بهاي الطريقة اتجاه عامل فلسطيني جاي في مكان ما. يعني أحكي لك يعني ظروف صعبة، والله ظروف صعبة. يعني وأنا يعني بتمنى من كل العمال الفلسطينيين، ورغم قساوة ومرارة الوضع اللي هم بيعيشوا فيه، ولكن حياتك أهم. خاطر شو بحياتك وتخاطر شو بوضعك. حتى العمال الفلسطينيين بيدخلوا وبينجحوا في الدخول وبيشتغلوا وكذا وكذا الأخرة، بيشغلوهم عمالهم بظروف عمل معقدة صعبة بعيدة كل البعد عن الرقابة، بيستخدموش حتى وسائل السلام والصحة المهنية معهم، بتأدي بالآخر لإصابات قاتلة وإصابات بتأدي لعجز دائم. يعني إحنا أنا التقيت كثير مع عمال في بيوتهم أدى فيهم يعني الإصابة العمل أدت لعجز دائم، وفي المستشفيات ولسه كان في مشكلة صغيرة صار في مشكلة أكبر. احنا مقدرين هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ومقدرين الظروف اللي انتم بتعيشوا فيها ومرارة العيش اللي قاعدة بتحيط فيكم، المستقبل المجهود اللي انتم حطيته فيه بدون ذنب. ولكن اتأكد يعني انه حياتك اهم، زوجتك اهم، امك اهم، ابوك اهم، ابنائك، بناتك. يعني كل هذا الحكي يعني انا بتمنى انه كل العمال الفلسطينيين اللي بيعانوا من هاي الظروف انهم يشوفوا كمان هاي المشاهدات اللي للعمال الفلسطينيين، وبالتالي يعيد تفكيره في عملية الدخول لداخل اسرائيل. وبكل اسف انها اسرائيل بالوقت اللي سكرت فيه العمل في داخل اسرائيل، هاي الحكومة فتحت المجال واسع للعمل في المستوطنات.
1: نعم.
0: وإحنا اليوم مربوح بنشاهد في بعض المناطق الصناعية، يعني المنطقة الصناعية اللي كان يشتغل فيها 10,000 اليوم بيشتغل فيها 20,000، وكثير من نساء العمال اللي عليهم رفض أمني، اللي على أزواجهم رفض أمني، اضطرت هي للعمل في داخل هاي المستوطنات في بعض المصانع. هذا واقع صعب، واقع أليم، ضغط اقتصادي يعني مذهل كبير، يعني حجمه ما حدا بطل يقدر يتحمله. وسوق العمل الفلسطيني ما انت شايف، يعني حتى العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الفلسطيني لسه معظمهم بجوز اكثر من 40% منهم تم فصلهم من العمل نتيجه هاي المنشآت بطلت تقدر يعني توفي بالتزاماتها اتجاههم. فيعني ظروف معقدة، ظروف صعبة. يعني أنا بشوف دموع في عينين بعض الأمهات، يعني شو الواحد ممكن يحكي عن هذا الوصف؟ شو ممكن بدك كتاب أو شعراء يوصف الحال العمال الفلسطينيين وأهليهم اليوم بيعانوا منها؟
1: ما المطلوب اليوم لحماية العمال الفلسطينيين وضمان حقهم في العمل بأمان وكرامة؟
0: أولا ما نتحمل عدم عودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم في داخل في سوق العمل الإسرائيلي هي الحكومة الإسرائيلية، تتحمل كل المسؤولية الكاملة عن هيك موضوع. أنا بحكي لك يعني إحنا اليوم في مش يعني الحكومة الإسرائيلية مقتنعة أن استخدام العمال الأجانب ما حل المشكلة، بالعكس هو زاد المشكلة في على فكرة في داخل إسرائيل، وخصوصا الشركات اللي كانت ملتزمة اتجاه يعني الأماكن السكنية أو تسديد بعض المشاريع في البن اللي لها علاقة في البنى التحتية، وهم متأكدين أن هاي العملية فشلت، ولكن هاي الحكومة مصرة أنها تزيد الفشل فشل. يعني هي اليوم عندها خطط باتجاه أنها تستقطب أو يعني تستورد أكبر قدر ممكن من العمال الأجانب لداخل إسرائيل لاستبدالهم بالعمال الفلسطينيين. كل التوصيات باتجاه آخر رايحة، إحنا بنتمنى عودتهم قريبا للعمال الفلسطينيين، وبالتالي نفتح سوق العمل الإسرائيلي أمامهم، لأنه فيش هناك خيار آخر يعني يروحوا عليه. اثنين فلسطينيين، يعني أنا بعتقد أنه إحنا كمان في علينا مسؤولية كبيرة اتجاه هذول العمال. يعني إحنا عدم وجود حماية اجتماعية للعمال الفلسطينيين بالتالي خلاهم يروحوا للمستقبل المجهول هذا. يعني إحنا كفلسطينيين كمان، يعني أنا بناشد المؤسسات المسؤولة عن واقع عن العمال الفلسطينيين ومستقبلهم وتطلعاتهم، أنها تبلش تفكر بشكل جدي أنها كيف تعمل حماية مجتمعية مش بس للعمال الفلسطينيين، لكل الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني والمهمش والفئات الضعيفة. وأنا بعتقد أنهم العمال اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي هم الأكثر مش بس تهميشا والأكثر ضعفا يعني نتيجة هاي السياسات الموجودة عنا. فأنا بتمنى أنه من كل اللي بتاخذوا قرارات عنا أنهم يتخذوا قرارات حقيقية وبتلامس هموم وتطلعات العمال الفلسطينيين، خصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي، لأنه بدون حماية إحنا رايحين نضل كل يوم نسمع يعني عن خبر استشهاد عامل او اعتقال مجموعه من العمال او التنكيل فيهم او اصابات عمل قاتله او اصابات عمل بتؤدي لعجز دائم او يعني جزئي اتجاه هذول العمال. وفي كثير حتى من العمال اللي عمالهم قاعدين بيدخلوا جوا وبيشتغل شهر او شهرين او ثلاث ومش عماله كعم بحصل على اجره. هذا السبب احنا معنيين احنا انها كمؤسسات كمان فلسطينية انها تعمل كمان حماية اجتماعية تجاه هذول العمال، وكمان تدعمهم بالطريقة اللي لازم تدعمهم فيها. بعض المشاريع انتشرت او انحكى عنها اتجاه استهداف هذول العمال، ولكن التعقيدات اللي انحطت على اساس انه العامل ياخذ يعني يبدا مشروع صغير او متناهي الصغر كانت تعقيدات كبيره، غالبيه الساحقه من العمال الفلسطينيين ما قدروا يستفيدوا من هاي المشاريع نتيجه الشروط المعقده اللي عمالهم بتحطها هاي المؤسسات عشان العامل يحصل على قرض ممكن يكون ب $2,000 او $5,000 او $10,000 يبلش فيه مشروع صغير يقدر يصرف عليه ويسدد الالتزامات الشهريه اللي بنحط عليه كل شهر.
1: نعم، كل شكر لحضرتك، كنت سعيدة باستضافتك، يعطيكم ألف عافية وجهودكم
0: كل
1: مباركة.
0: كل الشكر لك. شكرا، شكرا جزيلا.
1: في ختام هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية، لا يبدو العامل الفلسطيني وحده من يقطع الطريق كل فجر نحو لقمة العيش، بل تمتد خطواته لتصل إلى بيوت كاملة تعيش على وقع الانتظار. لا تقاس المعاناة بعدد ساعات العمل، بل بعدد الساعات التي تمضيها زوجة بين دعاء وخوف، وأم بين رجاء وقلق، وأطفال يتعلمون باكرا معنى الغياب قبل أن يفهموا معنى الأمان. إنها تغريبة لا تخص العامل وحده، بل تغريبة أسرة كاملة تجبر كل يوم على أن تكمل حياتها على حافة الاحتمال، احتمال عودة تحمل الرزق أو خبر يبدل شكل البيت إلى الأبد. ويبقى السؤال مفتوحا على وجع الطريق، متى يصبح العمل حقا آمنا لا رحلة بين الخوف والنجاة، ومتى تعود البيوت الفلسطينية من تغريبة الانتظار إلى يقين العودة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا كل سماء.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

ثامن برصاص قناصة الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. إلى ذلك شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشاب مهند فروانة الذي ارتقى قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة لعائلته وسط خان يونس. كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. هذا وأعلنت مصادر طبية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 72,961 شهيدا و173,092 جريحا. أكد مدير مستشفى التحرير للأطفال في مدينة غزة الدكتور أحمد الفرة تفاقم الأوضاع الصحية في غزة، مشيرا إلى انتشار الحشرات خاصة البراغيث والذي أدى إلى انتشار حمى التيفوس التي تسبب ارتفاعا على درجة حرارة الجسم والطفح الجلدي والألام والسعال. وحذر الفرة في حديث لإذاعتنا من أن عدم تشخيص هذه الحمى قد يؤدي إلى وفاة المرضى خاصة الأطفال والذين يعانون كغيرهم من نقص المستلزمات الصحية والأدوية والفحوصات الطبية. في سياق آخر قال الفرع إن الاحتلال استولى على 70% تقريبا من مساحة قطاع غزة، ما أدى إلى تراكم النفايات وانتشار القوارض المفترسة التي أصابت عددا كبيرا من المواطنين بجروح خاصة الأطفال منهم. في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 أشهر. وكان الرضيع ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة العائلة ما أدى إلى إصابة والده ووالدته. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في البلدية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل واعتدوا على هذه المنازل بشكل مباشر. أشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة حوارة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية، فيما سرقت أغناما من عينبوس بمحافظة نابلس. في رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال فتاة واستولت على 3 مركبات خلال اقتحامها بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. وفي ساعات الليل أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دور القرع شمال شرق المدينة، وصفت حالته بالمستقرة. في القدس المحتلة أصيب شاب بقنبلة غاز أطلقها جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة القبيبة. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على مواطنتين من بلدة الخضر. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مدخل خربة الدير بالبوابة الحديدية ومنعت المواطنين من التنقل. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة خاصة في تل رميدة عقب استشهاد الرضيع سام أبو هيكل برصاص الاحتلال وإصابة والد ووالدة الشهيد وشقيقه. وأضاف الجعبري لإذاعتنا أن الاستيطان في الخليل يختلف عن باقي محافظات الضفة كونه يتمركز داخل الأحياء السكنية وفي قلب المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة ويمنع من وصول المواطنين إلى منازلهم بحرية. وأشدد رئيس بلدية الخليل على أن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعم مشاريع استيطانية في قلب المدينة.
قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، قال إن قتل الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل من الخليل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المواطنين، مؤكدا أن الاحتلال يوفر الحماية لمرتكبي

0: الجرائم من الجنود والمستوطنين. وأضاف لإذاعتنا أن دولة الاحتلال لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من الاستهداف المباشر للأطفال والمدنيين لولا وجود تعليمات وتسهيلات صادرة عن مستويات سياسية وعسكرية. وأوضح أن الهيئة وثقت خلال الفترة الأخيرة نحو 1600 اعتداء، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة. في سياق قريب، قال رئيس مجلس قروي دير السودان شمال غرب رام الله رأفت موسى إن قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين يواصلون تجريف أراض زراعية مملوكة للمواطنين في منطقة رأس الفقه التابعة للقرية دون أي إخطارات أو إجراءات قانونية مسبقة. وأضاف موسى لإذاعتنا أن الأراضي المستهدفة مملوكة ملكية خاصة ومثبتة بالأوراق الرسمية، ويملكها أكثر من 140 مواطنا من أبناء القرية. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان. وأشار رضوان إلى أن التقرير اشتمل على إحالة 41 ملفا إلى النائب العام لوجود شبهات فساد، إلى جانب مواصلة الهيئة إجراءاتها الرامية لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية واتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في منع الوقوع في شبهات الفساد. من جانبه أكد سيادة الرئيس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة تواصل حشد الدعم الدولي لمواجهة سياسات الاستيطان والضم. وثمن مجدلاني في حديث لإذاعتنا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين ومنعهم من دخول أراضيها.
1: نقدر عاليا مواقف العديد من الدول الصديقة في العالم التي نقلت من مواقف الإدانة والشجب والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية بتطبيق عقوبات على بعض المستوطنين أو منعهم من دخول أراضيها، مثل إيرلندا مؤخرا منع دخول سموتريتش وغنديف. نعم، نعتقد أنه المسألة هي ليست مسألة فردية، وإنما هي قضية سياسية حكومية رسمية ينبغي أن توقع العقوبات على حكومة دولة الاحتلال أولا، لأن الحكومة هي صاحبة القرار.
0: في سياق آخر، أكد مجدلاني أن العام الجاري يمثل عام الديمقراطية الفلسطينية في إطار التزام القيادة بإعادة بناء وتجديد النظام السياسي على أسس ديمقراطية تستند إلى المشاركة الشعبية وصناديق الاقتراع.
1: هذه العملية الديمقراطية هي عملية سياسية هدفها أولا وقبل كل شيء وحدة شعبنا، وهدفها أيضا التأكيد على نظامنا السياسي أنه نظام ديمقراطي، وهدفها أيضا حماية النظام السياسي الفلسطيني من محاولة التقويض. المعركة الرئيسية اليوم أمامنا هي في جوهرها عملية وطنية سياسية للحفاظ على وحدة أرضنا وشعبنا ووحدة نظامنا السياسي، لكن بوسائل ديمقراطية. والدعوة إلى كل كافة القوى التي داخل المنظمة وخارجها للانخراط بشكل فعال بهذه العملية الديمقراطية.
0: أعلن وزير المالية ستيفان سلامة إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس المالي منتصف حزيران الجاري على أن يصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر، بعد الانتهاء من تطويره وتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت.
2: الآن نحن في المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات تقريبا مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء وقطاعات الاتصالات والإنترنت، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القريبة إن شاء الله سنقوم بتوقيع مع تلك الشركات على الاتفاقيات، وسنقوم بإجراء الإطلاق المرحلة التجريبية، سنقوم بإطلاقها مع 4 مؤسسات كمرحلة تجريبية، توفير مبلغ 500 شيكل. من خلال هذا المبلغ سيستطيع الموظف القطاع العام من تليفونه انه يدفع فواتيره، فواتير الكهرباء وفواتير المي، فواتير الاتصالات وفواتير الانترنت، وستكون جزء من مستحقاته.
0: وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أشار إلى أن حكومة الاحتلال تحتجز نحو 5.7 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية، مضيفا أن الحكومة تبذل جهودا لتثبيت صرف 50% من الراتب شهريا.
2: أموال المقاصة ما زالت محتجزة، والرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة في اقتصاد زي اقتصاد فلسطين، وأيضا يعني هذا تقريبا 68% من إيراداتنا، فنحن نعتمد أولا على الإيرادات المحلية التي هي تقريبا كمان جزء كبير منها بروح لخدمات القروض، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية أينما توفرت، وشركائنا الدوليين هناك تواصل دائم معهم حقيقة، وهناك يعني تجاوب، ولكن يعني لا يغطي طبعا ما هو مطلوب، ولكن يساعد حقيقة لتوفير جزء من الراتب. والمصدر الثالث هو الاقتراض من البنوك، ونحن وصلنا لطبعا السقف في الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلول مختلفة للاقتراض ولو جزئيا من البنوك لتأمين نسبة من الراتب.
0: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الجوب أهمية دعم جهود بلدية الخليل لتطوير خدماتها وتعزيز صمود المواطنين، مشيرا إلى أن المدينة تتعرض لاستهداف متواصل، الأمر الذي يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية لحماية المدينة والحفاظ على هويتها ومكانتها. جاء ذلك خلال لقائه رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري وأعضاء المجلس البلدي في دار البلدية. واستعرض الجعبري واقع المدينة والتحديات التي تواجهها، خاصة المخططات الاستيطانية التي تستهدف قلب المدينة وما تتعرض له البلدة القديمة من إجراءات إسرائيلية، مشيرا إلى استيلاء الاحتلال والمستوطنين على مبنى البلدية القديمة وإقامة بوابة في محيطه في إطار سياسات تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المنطقة وتغيير معالمها. قررت رئيسة سلوفينيا رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية. جاءت هذه الخطوة عقب إزالة العلم في وقت سابق من مقر الحكومة بعد تولي رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانشا السلطة إثر انتخابات 22 مارس الماضي. وأكدت أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأخلاقية تجاه دعم القضية الفلسطينية والقانون الدولي، موضحة أن رفعه يأتي تعبيرا عن التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة والمخصصة للأورام والأمراض المزمنة. وأكدت الوزارتان أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. إلى لبنان، حيث استشهد مواطنان في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعركة جنوبية البلاد. وفي وقت سابق استشهد عسكريان لبنانيان في غارة على طريق النبطية، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار الماضي إلى 3593، والإصابات إلى 10,990. في سياق قريب، نقلت صحيفة هارتس العبرية عن جيش الاحتلال أنه لم يصدر أمرا بوقف هدم القرى بالجنوب اللبناني، وأن قواته مستمرة في هدم البنى التحتية. في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. غدا الأحد يكون الجو صافيا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا بعد غد الاثنين. وهذا تذكير بالعناوين. تسعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، بينهم 8 في حيي الرمال والزيتون. أبناء شعبنا في الخليل يشيعون جثمان الشهيد الرضيع أبو هيكل. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025. شهيدان لبنانيان بقصف الاحتلال على الجنوب.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وانا عايد عايد من اسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعايد.

موجز بأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في حي الزيتون وسبعة آخرين بقصف المسيرات على حي الرمال غربية غزة. تشيع جثماني الطفل الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر والشاب مهند فروانة في الخليل وخان يونس. إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام في القدس. إصابة مواطنين جراء اعتداء المستوطنين على أطراف قرية رابا بجنين. وهذه العصابات تصيب مواطنا ونجله بجروح ورضوض وتحطم مصابيح مركبتهما في الخضر ببيت لحم وتضرم النار بمكب نفايات في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. قوات الاحتلال والمستوطنون يعتدون على مواطنتين بالضرب خلال قطفهما أوراق الكرمة.

0: غدا الأحد الجو صافيا وحارا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا بعد غد الاثنين. إلى اللقاء.
1: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني.

من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي، وقوة روحي وضعفي وعائلي.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم إلى أهم الأنباء في هذه النشرة الإخبارية. استشهد 7 مواطنين وأصيب 15 آخرون بقصف مسيرة للاحتلال على خيام النازحين في حي الرمال، فيما استشهد مواطن ثامن برصاص قناصة الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. إلى ذلك شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشاب مهند فروان الذي ارتقى قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط المدينة. هذا وأصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس. أكد مدير مستشفى التحرير للأطفال في مدينة غزة الدكتور أحمد الفرة تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع، مشيرا إلى أن انتشار الحشرات خاصة البراغيث أدى إلى انتشار حمى التيفوس التي تسبب ارتفاعا في درجة حرارة الجسم والطفح الجلدي والآلام والسعال. وحذر الفرة في حديث لإذاعتنا من أن عدم تشخيص هذه الحمى قد يودي بحياة المرضى، موضحا أن الأطفال يعانون كغيرهم من نقص المستلزمات الصحية. في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر. في نابلس أصيبت 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. هذا واقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصير القرية.

0: بها الرامية لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية. من جانبه أكد سيد الرئيس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. هتف رئيس الوزراء محمد مصطفى والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده وناقلا تعازي السيد الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة إلى أسرته. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة طريق الحرية والاستقلال حتى إقامة الدولة. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة، خاصة في تل رميدة عقب استشهاد الرضيع سام أبو هيكل برصاص الاحتلال وإصابة والده ووالدته. قررت رئيسة سلوفينيا رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية. أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وكذلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة. في لبنان استشهد مواطنان في غارتين إسرائيليتين في الجنوب، وفي وقت سابق استشهد عسكريان في غارة للاحتلال على طريق النبطية. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. ختاما لهذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

أهلا بكم في عرض إخباري لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطن الليلة متأثرا بجروح أصيب بها بقصف الاحتلال خيام النازحين في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 8، فيما استشهد مواطن تاسع برصاص قناصة الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. إلى ذلك شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشاب مهند فروانه الذي ارتقى قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس. أكد مدير مستشفى التحرير للأطفال في مدينة غزة أحمد الفرة تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع، مشيرا إلى انتشار الحشرات خاصة البراغيث ما أدى إلى انتشار حمى التيفوس التي تسبب ارتفاعا على درجات الحرارة وطفح جلدي وآلام الجسم والسعال. في الضفة الغربية شيع أبناء شعبنا في الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر، وكان أبو هيكل ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة تضم عائلته ما أدى إلى إصابة والده ووالدته. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في حوارة. هذا واقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في عصير القبلية، فيما سرقت أغناما من عينبوس في محافظة نابلس. وفي رام الله أضرمت عصابات المستوطنين النيران في أراضي المواطنين بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإطفاء من إخمادها. في الخليل اقتحمت عصابات المستوطنين شرق بلدة السعير ونفذت جولات استفزازية. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على مواطنتين

معزيا باستشهاده وناقلا تعازي سيد الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة إلى أسرته. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة طريق الحرية والاستقلال حتى إقامة الدولة. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة، خاصة في تل رميدة عقب استشهاد الرضيع سام أبو هيكل برصاص قوات الاحتلال. في سياق قريب، قال رئيس مجلس قروي دير السودان شمال غرب رام الله رأفت موسى إن قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون تجريف أراض زراعية مملوكة لمواطنين في منطقة تابعة للقرية دون أي إخطارات أو إجراءات قانونية مسبقة. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب أهمية دعم جهود بلدية الخليل لتطوير خدماتها وتعزيز صمود المواطنين، مشيرا إلى أن المدينة تتعرض لاستهداف متواصل ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية لحماية المدينة والحفاظ على هويتها. قررت رئيسة سلوفينيا رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وأكدت أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأخلاقية تجاه دعم القضية الفلسطينية والقانون الدولي. أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة والمخصصة للأورام والأمراض المزمنة. في لبنان استشهد مواطنان في غارتين إسرائيليتين على الجنوب، وفي وقت سابق استشهد عسكريان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق نبطية. في سياق قريب، نقلت صحيفة هارتس العبرية عن جيش الاحتلال أنه لم يصدر أمرا بوقف هدم القرى بجنوبي لبنان وأن قواته مستمرة في هدم البنى التحتية. في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، في ساعات النهار يكون الجو صافيا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق وإطراء انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا بعد غد الاثنين. إلى هنا ختام هذه النشرة لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم مباشرة في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: حزين على شعبنا الفلسطيني باسم رئيسنا الفلسطيني فخامة السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله، وعطوفة محافظة الخليل مشاطر العزاء لإخواننا آل أبو هيكل على هذا المصاب الجلل اللي بنعتبره هو بمثابة جريمة نكراء أصابت هذا الطفل البريء.
2: عائلة أبو هيكل تعاني أصلا الأمرين في ظل مضايقات المستوطنين وجيش الاحتلال برفقة عائلات أخرى في حي تل إرميدة المصنف ضمن الأماكن المغلقة، حيث كان يسكن والد الشهيد في بيت لحم لطبيعة عمله كمحاضر في الجامعة الأهلية، وقرر أن يوصل أمه إلى منزلها في الخليل التي كانت في زيارة لهم ليرتكب الاحتلال هذه الجريمة البشعة. براءة صعدت إلى السماء قبل أن تخطو لخطواتها. قتل الرضيع سام برصاصة وارتقى في حضن أمه لتعيش حسرة يومية تلعن فيها الاحتلال الذي خطف نجلها الصغير. عزمي بن التلفزيون فلسطين الخليل.
3: أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. جاء ذلك خلال تسلم سيادته التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025 من قبل رئيس الهيئة رائد رضوان، وشدد سيادته على أهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة الفلسطينية.

0: سونيغا مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا أحد فوق القانون. من جانبه أشار رضوان إلى أن التقرير اشتمل على إحالة 41 ملفا إلى النائب العام لوجود شبهات فساد، إلى جانب مواصلة الهيئة إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية واتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في منع الوقوع في شبهات الفساد. دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي المسمى إيوان في منطقة شرق القدس المحتلة.
1: في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التدخل العاجل لوقف مشروع الاستيطان المعروف باسم إيوان شرق القدس المحتلة. الدعوة جاءت في رسالة رسمية وجهت إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقيادة النائبين الديمقراطيين مارك بوكان و جان شاكوفسكي، حذر فيها الموقعون من أن المشروع وصل إلى مرحلة حاسمة مع اقتراب الحكومة الإسرائيلية من استكمال إجراءات طرح العطاءات وتوقيع عقود البناء. هذا ويعد مشروع إيوان من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل في الضفة الغربية، فيما يرى معارضوه أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتعزيز التواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، ما يرسخ سيطرة الاحتلال على منطقة استراتيجية في قلب الضفة الغربية. وأشار أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال عام 2025 على مخططات لبناء 3400 وحدة استعمارية جديدة إلى جانب مشاريع تجارية وبنى تحتية مرتبطة بالمخطط، معتبرين أن هذه الخطوات تمهد لتغيير دائم في الواقع الجغرافي والسياسي للمنطقة. كما تناولت الرسالة إجراءات أخرى مرتبطة بالمشروع، من بينها مخططات لشق شارع استيطاني كبير، إضافة إلى خطوات تستهدف التجمع البدوي في الخان الأحمر، وهي إجراءات وصفها النواب بأنها جزء من عملية متسارعة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا. كما وأكد الموقعون من أعضاء الكونغرس أن تنفيذ مشروع إيوان سيقوض بشكل كبير إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، داعين وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بوضوح أن المضي في المشروع يتعارض مع المواقف الأمريكية المعلنة بشأن مستقبل الضفة الغربية. هذا واستند النواب في رسالتهم إلى تصريحات سابقة رئيس ترامب عبر فيها عن معارضته لضم الضفة الغربية، إضافة إلى مواقف رسمية للبيت الأبيض ترفض أي خطوات أحادية من شأنها تغيير الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. وتعد هذه الرسالة واحدة من أكبر المبادرات البرلمانية الأمريكية المتعلقة بملف الاستيطان الإسرائيلي خلال العام الجاري، ما يعكس تنامي المخاوف داخل الكونغرس من التداعيات السياسية والجغرافية لمشروع إيوان على فرص السلام وحل الدولتين.
0: في ظل مساع تقودها حكومة الاحتلال اليمينية لفرض مزيد من القيود على الممارسات الدينية، يواصل ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تصريحاته المستفزة بعزمه منع الآذان في المساجد.
2: أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو اشتكى فيه من صوت الأذان، معلنا عزمه العمل على وقفه أو الحد منه في خطوة أعادت إلى الواجهة مواقفه العنصرية السابقة تجاه المقدسات الإسلامية في القدس والضفة الغربية. وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها بن غفير بتقييد أو منع رفع الأذان، إذ سبق أن أيد مشاريع وإجراءات تستهدف الحد من استخدام مكبرات الأصوات في المساجد بزعم أنها تشكل إزعاجا للسكان. ويعرف بن غفير أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في إسرائيل بمواقفه الداعية إلى تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، حيث شارك شخصيا في اقتحامات متكررة لساحاته ودعا المستوطنين إلى توسيع وجودهم داخله، كما يطالب بشكل مستمر بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى بما يتيح أداء الطقوس التلمودية فيه. ويرى الفلسطينيون أن هذه السياسات تأتي في إطار مساع أوسع تستهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى تمهيدا لفرض واقع جديد يخدم أجندات جماعات الاستيطانية تدعو إلى إقامة ما يعرف بالهيكل المزعومة على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
0: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

0: أصيب 9 مواطنين خلال هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس، حيث أسفر هجوم نفذته مجموعة من المستوطنين عن إصابة 9 مواطنين، بعضهم بشظايا الرصاص وآخرون جراء الاعتداء عليه بالضرب، بعدما تحولت ساعات الصباح إلى مشاهد من الخوف والرعب لفعل الإرهاب الاستيطاني.
2: هالوا علي في الضرب، إشي ضرب هذا وبوكس، إشي يضربني في العصا هيك على إجري، إشي يضربني كفوف، شو بدي أسوي؟ لا حول لا ولا قوة إلا بالله. لو بدي عاندتهم يعني وكذا، بس بيجي 30 واحد، شو أنا اختيار؟ قالوا لي هسا بتموت، قلت له بموت، ما يكون بموت شهيد، اللي بموت وهو يدافع عن ماله شهيد برضه. هذول مالي، انتو حرامية. سطوا أشكر خبر في وضح النهار،
3: قاعدين نشتغل جوا المحل، ما طبينا حوالي 50 مستوطن ملثمين هجموا علينا على المحل، صاروا يضرب علينا في دبش جوا المحل، صرنا ندافع عن حالنا، هجموا علينا صاروا يضربوا دبش وضربوني دبشي هنا في منخاري أجات، ولما تهاوشنا احنا وياهم وضربنا رشفوا وجهي غاز، بعديها كسر سيارتي وسيارات الزباين عندي في المحل، وسرقوا جيب لزبون برضه عندي في المحل سرقوه وانهزموا فيه.
1: الهجوم لم يتوقف عند إصابة المواطنين، بل امتد ليشمل سرقة عدد من رؤوس الأغنام وعطاب مركبات وتحطيم أخرى والاعتداء على مبنى البلدية في مشهد يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة التي تعرض لها البلدة.
4: هسا حطوا للغنم غاد وأجوا علينا، صار طبعا يسب ويغلط في العبراني، أنا مش فاهم شو بيحكي، شايف بكله احنا هنا يعني بنشتغل، ما إنا مشاكل مع حدا، ما هذا بنشتغل في شغلنا، وهذا اعتدوا علينا صار يضربوا فينا كسروا هذا، بتطلع يعني السيارات اللي ضرب علينا، طبعا صار يطخ بالهواء وضرب على المحل، وكانت سيارتي واقفة هون كسروها جميعها، وكان عندي جيب جوا المحل أشتغل فيه، أنا بشغل بهين سيارات، شغلوا الجيب، حاولت إني أخلصوا منهم، شايف حاولت إني أخلصوا منهم ما قدرتش، هجموا علي ضربوني على ظهري وضربوني هذا ووقعوني على الأرض.
1: وتشهد بلدة حوارة اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، تنوع بين مهاجمة المنازل والمحال التجارية وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في ظل تصاعد لافت لهذه الهجمات التي باتت تشكل تهديدا يوميا للسكان وحياتهم الطبيعية.
5: تنفذ عصابات المستوطنين هجمات إرهابية على المواطنين وممتلكاتهم هنا في محافظة نابلس، والتي تعد من أكثر المحافظات استهدافا من قبل هذه العصابات المتطرفة. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة حوارة، جنوب نابلس.
0: اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب على شاب في بلدة ديوك تحت غرب مدينة أريحة تحت حماية من جنود الاحتلال الذين منعوا تقديم المساعدة الطبية له.
6: كانت قد وثقت العدسات يوم أمس اعتداء المستوطنين على شاب من قرية ديوك غرب أريحة، ولكن ما لم تنقله الكاميرات هو حجم الرعب الذي عاشه الشاب وعائلته وأهالي البلدة. فكيف لهذه البلدة الصغيرة أن تتحول إلى مرتع للمستوطنين بعد أن أقاموا بؤرتهم الاستيطانية غير الشرعية على التلة المقابلة؟ يراقبون تفاصيل الحياة اليومية للسكان ويشنون اعتداءاتهم في لحظة غير متوقعة، كل ذلك لفرض واقع جديد عنوانه السيطرة والترهيب.
7: شو بدك أنت؟ يعني يكون شعوري في اللحظة هاي، شو بدك يكون شعوري؟ بس الحمد لله، الحمد والشكر لله، ما كلش الحمد لله رب العالمين، رجع الأولاد ولداره مركزين فوق، حتى ان في شوارع ممنوع يمشوها العرب، بدل بخلي أولادهم يمشوا فيها، أولادهم هم المستوطنين، وقتنا بدهم يحطوا محاسين، وقتنا بدهم يكيموا، وقتنا بدهم يساووا، أي سيارة بتعجبهم بنزل الشوفير وباخدوها منه، اي سيارة بتعجبهم باخدوها بسحبوا عليهم، التركتورات باخدوهم، الغنم باخدوه، الارض الارض الارض الاغلى اشي، الارض الاغلى اشي باخدوها منهم.
8: ضرب يعني ضرب مبرح، يعني ضرب جامد ضربني، وكان بدي لبسني قضية اني كنت اطعنه بسكيني لما جاء الجيش طال سكاكين من عنده، كان ان هذول طايلين مني ان انا كنت اضربه فيهم، قلهم لا مش سالك، هذول من عنده سكاكين مش من عندي.
6: وجود البؤرة الاستيطانية على مقربة من القرية حول حياة السكان إلى حالة من الترقب والخوف المستمر، حيث بات الأهالي يخشون التنقل في محيط منازلهم وأراضيهم الزراعية.
9: اليوم صار في خوف إنه يروح على مزرعته، خوف إنه يروح على يمشي في الشارع لحاله، لأن المستوطنين متواجدين في أي مكان، في أي لحظة بتلاقي المستوطن بيطلع له من هان، بيطلع له من هان المستوطن. فعشان هيك في خوف على الأولاد الموجودين، وخوف على الناس الموجودة في المنطقة، في الديوك التحتة، في الديوك الفوقة، في النويعمة. في بؤرة اسطدانية جديدة بنوها بين النويعمة وبين العوجة برضو، صار في تواجد المستوطنين في كل وقت.
10: الاعتداء الأخير هو جزء طبعا من سلسلة من الاعتداءات اللي بيسووها المستوطنين انطلاقا من البؤر المحيطة يعني في التجمعات السكنية في منطقة الديوك وأريحة، شأنها شأن يعني باقي المناطق. طبعا هم بيستخدموا وسائل الإرهاب والضرب وإرهاب الناس والسكان حتى يدفعوهم منهم ما يسلكوا هاي الطرقات، أو إنهم يدفعوهم إنهم يرحلوا المناطق القريبة المستوطنات.
6: ويؤكد الأهالي أن ما تتعرض له البلدة يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم نحو الرحيل، ولكن كل ذلك لن يثنيهم عن البقاء في أرضهم. من بلدة الديوك غرب أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
0: تواصل آليات الاحتلال تجرف أراضي المواطنين شرق محافظة قلقيلية لصالح تنفيذ الشارع الالتفافي الاستيطاني الذي يلتهم مئات الدنومات من أراضي المزارعين ويعزل آلاف الدنومات عن أصحابها في قرى الفندق وجين صفوت.
11: على وقع هدير آليات الاحتلال تتواصل أعمال شق وتوسعة الشارع الاستيطاني شرق محافظة قلقيلية في مشروع يلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية ويعيد رسم معالم المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.
12: يعني هذا الشارع الالتفافي أول شيء عزل مساحة أراضي كبيرة جدا وراء الشارع الالتفافي، واليوم صارت هي مناطق يعني محرمة على

0: التواجد الفلسطيني بالقطع بتاتا، وهي يعني خطوة في إطار يعني وضع اليد على مزيد من الأراضي بشكل تدريجي، كمان يعني تضييق الخناق على القرى المجاورة بجانب الشارع الالتفافي زي قرية جين صفوت، الفندق، حجة، باكا، كفر قدوم.
1: عشرات الدنومات جرفت وأشجار اقتلعت، فيما تتقدم الأعمال بوتيرة متسارعة، حيث يستهدف هذا المشروع أكثر من 400 دنم من أراضي قريتي جين صافوت والفندق.
2: الآن في منطقة شاسعة من أراضي البلد من شرقي هذا الشارع لا يوجد إلها أفق مستقبلي بسبب عدم وجود شارع زراعي يخدم هاي الأراضي، وأنا همي مزبوط أنا تجرف لي أرض، لكن في أراضي أخرى لأقاربي وإلي كمان من الهم والوصول إليها في المستقبل، لأنه لا يوجد أي طريق إلا إذا بدنا نلف على قرية الفندق أو ما بعرف إذا في بديل مخطط له.
1: وأمام هذا الواقع الجديد يقف المزارعون لا حول لهم ولا قوة بانتظار ترتيبات جديدة تنظم دخولهم إلى أراضيهم، وذلك بعد إغلاق معظم الطرق الزراعية، الأمر الذي سيزيد من معاناتهم وقتا وجهدا.
3: لا تتوقف المخاطر عند مصادرة الأرض لصالح هذه الطريق، بل تتعداها لأهداف بعيدة تتمثل في عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
4: في ظل استمرار إغلاق مداخل قرية حسان وتجديد الإجراءات على حاجز الريف الغربي، تتضاقم معاناة المواطنين في محافظة بيت لحم نتيجة القيود المتكررة التي تعرقل حركة التنقل وتزيد من الازدحامات على الطرق البديلة.
5: في مشهد يتكرر بشكل متواصل يواصل الاحتلال إغلاق مداخل قرية حسان غرب بيت لحم بالتزامن مع تجديد الإجراءات على حاجز الريف الغربي الذي يغلق في أوقات مختلفة من اليوم، ما يعرقل حركة تنقل المواطنين ويزيد من معاناتهم أثناء الوصول إلى وجهاتهم.
6: بلدة بشكل آخر كمان برضه مستهدفة من خلال اعتداءات المستوطنين على المزارعين، من خلال الاستيطان الراوي أيضا اللي بيستهدف في أراضي المواطنين. احنا الفترة الأخيرة في عنا استهداف بشكل مباشر من خلال إغلاق الشوارع الرئيسية في البلدة، يعني أصبح داخل البلدة مغلق، بطل الإنسان يقدر يستطيع أنه يتحرك بشكل حر أو يستطيع أنه يصل لمكان عمله أنه يذهب للتسوق داخل البلدة.
5: وتنعكس هذه الإجراءات على مختلف مناحي الحياة اليومية، حيث تتسبب بازدحامات مرورية خانقة وتطيل مدة التنقل بين القرى والمدينة، في ظل اضطرار المواطنين إلى سلوك طرق بديلة أكثر طولا وصعوبة.
7: يعني معاناتنا في هذه الطرق إن تسير علينا هان، ومعاناة المواطنين ما بيقدروش يلفوا ولا يمشوا من البلد لجوا لهان، وبسجروا علينا الطرق من غاد، وبدك تطلع على عقبة حسنة بتلاقيهم مسجرين عليك، بتمشي لك قدام شوي بتلاقيهم منزلينك من السيارة ومنزلين الركاب من السيارة، وبقولوا لك أنا روح مشي، وخعملوا سيارتين ثلاث صاروا لحد الحين من وسط البلد، وبخشوا علينا كل يوم هون على الطرق، هون بضايقوا علينا وبسجروا الطرق.
8: الإغلاق الرئيسي بيعيق حركة الطلاب الجامعيين، البوابة كل يوم تقريبا من 7 للـ9 بسكروها، طلاب ما بيقدروا يصلوا الجامعات، الموظفين بتعطلوا عن دوامهم، عدا عن ذلك انه الطرق عندنا من الإغلاقات صارت كلها مكسرة وصاروا يلفوا لف الناس.
5: وتأتي هذه الإغلاقات ضمن سياسة متواصلة تفرض قيودا على الحركة والتنقل، الأمر الذي يفاقم الأعباء اليومية ويحول أبسط التنقلات إلى رحلة انتظار وتأخير. خلف هذه المكعبات الإسمنتية تتعطل حياة المواطنين وتطول ساعة انتظارهم، وبين إغلاقات متكررة وقيود مستمرة تبقى حرية الحركة رهينة لإجراءات الاحتلال. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
4: قال وزير المالية ستيفان سلامة إنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق يبوس المالي، مشيرا إلى أنه جرى رفعه على منصتي أبل وجوجل تمهيدا لإطلاقه رسميا. وأوضح سلامة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين أن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية من توقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية تعمل في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت بهدف توسيع خدمات التطبيق وتعزيز استخدامه. وأشار إلى أن مرحلة تجريبية للتطبيق ستبدأ منتصف شهر حزيران الجاري، وستشمل وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس وجهازي الدفاع المدني والضابطة الجمركية، مضيفا أن التطبيق سيكون جاهزا للاستخدام من قبل جميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر الجاري. وأكد سلامة أن وزارة المالية ستقوم بتوفير مبلغ 500 شيقل داخل التطبيق لكل موظف بما يتيح له إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، مبينا أن الهدف من المحفظة الإلكترونية هو مساعدة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية. أعلن الجيش اللبناني استشهاد عدد من عسكريه بينهم ضابطان، فيما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارات متفرقة في جنوب لبنان.
9: يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان مع تصعيد كبير تشهده قرى وبلدات الجنوب، حيث نفذ الاحتلال منذ منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى عشرات الضربات المدفعية الثقيلة. طالت بلدات فرون، صريفة، توليب، الغندورية، برج قلوي، كونين ووادي الحجار، مخلفة دمارا كبيرا في المباني والبنى التحتية. صباحا استمرت الاستهدافات بالطيران المسير والغارات الحربية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. الاستهداف الذي أدانه رئيس الجمهورية اللبنانية مطالبا بتحرك دولي لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي، وصفته قيادة الجيش بالعدوان الوحشي الهادف إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار. وفي سياق العدوان المتواصل، وجه الاحتلال انذارا جديدا بالإخلاء إلى السكان في عرمدة، مشغرة فرحوني، سجد وأنصارية، والتي شرع في استهدافها ظهرا بشكل عنيف. هذا وتركزت منذ الصباح الغارات الحربية على قرى وبلدات قضاء صيدا، البيسرية، الصرفند، عدلون والسكسكية، التي تعرضت لأعنف الغارات. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية وفي حصيلة أولية ارتقى 6 شهداء وأصيب العشرات نتيجة الغارات على بلدة السكسكية. وبحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار إلى 3558 شهيداً و10870 جريحاً، بعد تسجيل 32 شهيداً و137 جريحاً خلال 24 ساعة الماضية. إلى الحجاز، تلفزيون فلسطين.
4: هذا ورغم إصدار الولايات المتحدة بيانا ثلاثيا مشترك عقب انتهاء المحادثات ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني يقضي بوقف إطلاق النار المشروط بين الطرفين، أكدت تل أبيب أنها ماضية باستهدافاتها لمناطق الجنوب اللبنانية.
10: بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، صدر عن الولايات المتحدة بيان ثلاثي مشترك لخص المحادثات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري. جاء فيه إعلان لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين، مشروط بانسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ووقف استهدافاته للمناطق الإسرائيلية وفق نص الاتفاق، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. هذا الإعلان سوقت له الأوساط الحكومية الإسرائيلية على أنه إنجاز إسرائيلي وضوء أخضر لجيش الاحتلال للمضي بعملياته العسكرية في مناطق الجنوب، إذ عقب عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح رسمي بأن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وحذر سكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاستهدافات مستمرة حتى في ظل إعلان الولايات المتحدة، مضيفا أن قوات الجيش ستبقى فيما يسمى بالمنطقة الآمنة التي احتلتها، بما في ذلك قلعة الإشقيف والمناطق المحيطة فيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبقت لإسرائيل حرية العمل العسكري في لبنان. ورغم الرسائل التي بثها كات وحاول من خلالها التسويق لنصر إسرائيلي، إلا أن الأوساط الإسرائيلية شهدت انقساما عقب هذا الإعلان، إذ انتقد المتطرف بن غفير وقف إطلاق النار واصفا إياه بالخطأ الجسيم، داعيا إلى إجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذه الخطوة، فيما أثار إعلان الولايات المتحدة جدلا في تل أبيب حول إحكام السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي، إذ رأى مراقبون أن إسرائيل سلبت قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأمنها، وباتت رهينة للقرار الأمريكي الذي تقوده مصالح الولايات المتحدة الإقليمية، والتي تتناقض في ملفات عدة مع المصلحة الإسرائيلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
4: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانة دولة فلسطين الشديدة للاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت عبر إطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما، حيث جرى اعتراضهما وإسقاطها. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين وخروجا فاضحا عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وتماديا في تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومساسا مباشرا بأمنها وسلامتها. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة هذه الاعتداءات ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وصون سلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد عقب ضربات أمريكية في إيران، فيما أعلنت الكويت أنها تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ باليستية قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت القوات الأمريكية إنها ضربت مواقع رادار في إيران. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مستوى التحذير من أنشطة مكافحة التجسس المنسوبة لإسرائيل إلى أعلى درجة، وفق ما كشفته مصادر حكومية أمريكية لشبكة IB News.
11: رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مستوى التحذير من أنشطة مكافحة التجسس المنسوبة لإسرائيل إلى أعلى درجة، وفق ما كشفته مصادر أمريكية لشبكة AB News. وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين تحدثوا للشبكة، فإن التقييم الاستخباراتي الداخلي الأخير صنف التهديد الإسرائيلي بأنه حرج في ظل مخاوف متزايدة داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية من تصاعد نشاط عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية واتباعها أساليب أكثر جرأة من المعتاد. التقرير أشار إلى أن القلق الأمريكي يتركز حول محاولات مزعومة لمراقبة كبار المسؤولين في واشنطن والحصول على معلومات تتعلق بالمداولات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب مع إيران. في المقابل سارعت إسرائيل إلى نفي هذه الاتهامات عبر سفارتها في واشنطن، وصفة التقرير بأنه مزاعم مضللة وذات دوافع سياسية، فيما امتنع البنتاغون عن التعليق على ما نشرته الشبكة الأمريكية. أما البيت الأبيض فنقل عنه مسؤول أمريكي وصفه للرواية بأنها كاذبة بالكامل، مؤكدا أنها تستند إلى مصادر غير مطلعة عنها.

0: على حقيقة ما يجري داخل الإدارة الأمريكية. هذه المزاعم تأتي في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد شبكة ABC نيوز متهما إياها مرارا بنشر أخبار غير موثوقة وتقديم تغطيات منحازة ضده. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر السياسي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ما يضيف بعدا جديدا إلى النقاش الدائر حول طبيعة العلاقات والتنسيق بين الحليفين التقليديين. سري بركات، تلفزيون فلسطين.
1: لا يزال 10,000 المرضى يواجهون عراقيلا يضعها الاحتلال أمام سفرهم للعلاج بالخارج، ما يزيد من تدهور حالتهم الصحية.
2: بيان الشاعر: واحدة من 10,000 المرضى الذين ينتظرون العلاج بالخارج. يحاول والدها المسؤول عن أسرة مكونة من 9 أفراد أن يعالج ابنته لأن التأخير ليس في صالحها.
3: البنت الحين احنا بنحاول نطلعها، ففي عراقيل إسرائيلية على المعبر ومش قادرين نطلعها، والبنت في الوقت الحالي بتعاني في صعوبة في الأكل، عندها صعوبة في الحكي، اليوم وكل ما تقدم السن فيها بتصير صعوبة نجاح العملية موجودة، والدكاترة حذرونا من هذا الكلام انه لو فات شوية في السن كمان سنة ممكن العملية ما تنجحش. فاحنا بنحاول من سنة ان نطلع البنت ومش ظابط معانا بسبب العراقيل الإسرائيلية على الحاجز على معبر رفح، وبسبب الوضع الحالي في غزة، والبنت اليوم بتعاني صعوبة في الحكي، صعوبة في الأكل، تنمر عليها في المدرسة، فبنعاني من كل الأبواب في قصة البنت هذه.
2: بيان: رغم حالتها الصحية إلا أنها تحاول مساعدة والدتها وإكمال دروسها التعليمية بشتى الطرق.
4: احنا هنا عايشين في خيمة واحدة احنا وكل الأولاد، احنا هنا 9 أنفار، والمكان يعني ضيق علينا، والأمر يعني مأساوي مش طبيعي، الأمراض المنتشرة. أنا بنتي بتعاني من صعوبة في الأكل، صعوبة في الكلام، تنمر، صار عندها حالة اكتئاب بسبب الإشي هذا يعني. وإحنا بنناشد كل المسؤولين، كل اللي إلهم أبواب في الإشي هذا، أنه يقدروا أن يساعدونا. بنناشد منظمة الصحة العالمية أنه هي تقدر تطلع، لأنه قبل سن 18 سنة لازم تكون هي عاملاها، بعد هيك يعني نجاح العملية مفيدناش ولا بإشي.
2: وتبقى الآمال لبيان وأسرتها معلقة كما حال هذه الخيام حتى انفراجة قريبة. من واصخ يونس، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
1: في طول كرم وتحديدا في بلدة عتيل شمال المحافظة، استطاع المزارع يزيد سلامة وأسرته في لاحة الأرض وزراعتها بمختلف أنواع الخضروات المكشوفة، وذلك في إطار الحفاظ على الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلالها.
5: في صورة تدلل على علاقة أبناء شعبنا بالأرض وحرصهم على فلاحتها واستثمارها في إطار الحفاظ عليها في وجه مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة عليها، استطاع المزارع يزيد سلامة وأسرته تحقيق قصة نجاح عبر زراعة الخضروات المكشوفة في بلدة عتيل شمال طول كرم، حيث تعد الأرض الملجأ الأخير بالنسبة له بعدما فقد عمله في داخل الخط الأخضر بسبب تضييقات الاحتلال وإغلاقه للمعابر منذ نحو 3 أعوام، فيما تحقق له الأرض دخلا ثابتا واكتفاء ذاتيا.
6: واضطريت أنه أرجع للأرض يعني وأزرعها. أنا كان عندي خبرة سابقة في 2008 2009 2010، كنت أشتغل في سهل الفارع يعني، أخذ على حصة يعني بس الكوت، وكسبت شوية خبرة وظلت يعني عالقة في دماغي إني أجي أزرعها، يعني ما لقيت أمامي طريق ثاني لأني أجي أزرع.
5: قصة المزارع يزيد سلامة قد تتشابه معها قصص كثيرة، لكن المثير فيها إصراره على النجاح في الزراعة المكشوفة والتي تعد مخرجاتها مطلوبة وبشدة في الأسواق، معتمدا على خبراته السابقة وفتح مجالات تعاون مع مؤسسات زراعية داعمة للمزارعين على شاكلة الإغاثة الزراعية والتي قدمت له إسهامات بالأشهر الماضية أفضت لتحقيق النتائج المرجوة.
7: هو حقق نجاح كبير في هذا الموضوع، هو وبعض الأسر الأخرى، ولكن قصة نجاح فيها يزيد فيها تميز باعتبار أنه يزيد هو يعني يهتم بهذه المزروعات الساعات الموجودة عنده. أنا زي ما شايفين غرفة وعايش هو وأسرته في

0: بها، وبالتالي هو بيحقق دخل يومي له للأسرة.
1: حرب الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا فحواها الأرض والمحاصيل الزراعية، إلا أن حالة استصلاح الأرض وزراعتها تعد خطوة متقدمة في فهم الصراع وتفنيد كل إجراءات الاحتلال. لطالما كانت علاقة الفلسطيني بأرضه لغز صعب على الاحتلال تفسيره، لكن اليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة باتت الأرض بحاجة لعودة أبناء شعبنا من أجل فلاحتها وزراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة كل خطط الاحتلال الهادفة لسلبها. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين من بلدة عتيل شمال طول كرم.
2: نهاية النشرة، إلى عناوين البداية. 6 شهداء و15 إصابة في قصف للاحتلال على مدينة غزة. تشيع جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل إلى مكوه الأخير في الخليل، والخارجية تؤكد أن جريمة إعدامه تستدعي تحقيقا دوليا. إصابات وسرقة مركبات وأغنام خلال هجوم للمستوطنين على حوارة جنوب نابلس. شهداء بينهم ضابطان وجندي في الجيش اللبناني بغارات على الجنوب والبقاع. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد بيدر مع الأدار على المية، بيدر مية المالحة، بيدر مية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لو كتيش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هيا كما سمعت، الخيام تخيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الأمر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الأمور اللي احنا فيها.

Ay, ay, ay.

السلام عليكم ورحمة الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الحياة. بآخر فترة صرنا نسمع كثير عن إبر التنحيف، ناس بتحكي إنها حل سريع وناس بتحذر منها. بين التجارب والآراء صارت الفكرة منتشرة بشكل كبير، كثير ناس صارت تفكر فيها كبديل عن الدايت والرياضة. بس السؤال، هل فعلا هي الإبر حل فعال ولا مجرد موضة انتشرت بدون ما نعرف تفاصيلها؟ اليوم في نبض الحياة بدنا نحكي عن إبر التنحيف ونفهم شو حقيقتها ولمين مناسبة وأين الحقيقة وأين الخطر. بسعدني أرحب اليوم بضيفي الأستاذة نضالة عطاونا، أخصائي تغذية علاجية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني حديثي السابق نتحدث عن الموضة المنتشرة فعليا بين خاصة الصبايا وحتى أيضا الشباب، موضوع كثير نسمع فيها إبرة التنحيف. إذا بدنا نعرفها، إيش هي إبرة التنحيف المنتشرة بين الشباب بشكل ممكن نحكي كبير أستاذ نضال؟
1: تمام. هلا إذا بدنا نحكي إحنا عن إبرة التنحيف نادين، إحنا بنحكي عن ترند انتشر الفترة الأخيرة بين الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن والسمنة. بطبيعة النفس البشرية تميل إلى الإشي السهل، ما بدها تتعب اللي تخفف هذا الوزن أو كم كيلو جرام زيادة بالوزن. بداية إبر التنحيف هي لم تصنع للتنحيف.
0: للتنحيف أصلا مسمها غلط، صح أستاذ نضال؟
1: نعم.
0: هي مش إبر تنحيف.
1: نعم.
0: هي إبر سكري.
1: نعم. هي إبر لمعالجة مرضى السكري. وجدوا الأطباء إنه هاي الإبر لما تنعطى لمريض السكري، إنه مريض السكري بعد فترة بيلاقوا إنه صار في عنده نزول في الوزن تاعه. هلا اللي بدنا نحكيه إحنا إنه هذا النزول في الوزن ما بيكون نزول كبير، يعني اللي بيمشي على إبر التنحيف إذا ما نسميها إحنا إبر تنحيف مجازا طبعا، لأنه هي أدوية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، تمام، اللي هو ديابيتس ماليتس 2. هلا هون إحنا وجدوا الأطباء إنه صار في عندهم

0: انفرز وبتصنع في الامعاء. احنا بنعرف انه الغذاء رحلته طويله، احنا اكلنا رحلته طويله، لما يوصل الامعاء الهرمون هذا ببلش ينفرز ويتصنع. هذا الهرمون وظيفته انه يبطئ حركه الاكل في الامعاء، وبالتالي بنشعر انه احنا صار في عنا شبع. أو حاله انه انا ما بديش اكل خلاص بكفي. صحيح. الحقنه هاي هي نفس الهرمون اللي بتصنع اللي هو الجي ال بي 1 اللي بتصنع في الامعاء. هلا هو مش بس بيشتغل على الامعاء، هو بس يتم اطلاقه بروح وين؟ على البنكرياس. البنكرياس او هذا الهرمون بالتحديد بيرفع او بحفز افراز الانسولين، وبالتالي بنلاقي انه احنا صار في عنا رفع لهرمون الانسولين، وبنفس الوقت بهبط هرمون ثاني، هرمون جلوكوكان. وهون بنشعر احنا انه صار في عنا ايش؟ صار في عنا حاله شبعيه. اذا بنروح اكثر من هيك، هلا بنطلق في الدم، بنروح برضو على بعض المراكز في الدماغ. بعض المراكز في الدماغ بيشتغل عليها، وهذه المراكز في الدماغ بصير تعطي اشارات انه انا فاقد للشهيه. وبالتالي بفقد الشهيه،
1: بحس بالشبع،
0: بحس بالشبع، ما بياخذ كميات الاكل اللي كان ياخذها. يعني احنا بنحس مرات انه الواحد مخه بصير يضرب اخماس باسداس، طب انا شو بدي اكل اليوم؟ انا جوعان، انا بدي كذا، انا بدي كذا، انا بدي كذا. هلا هذا الهرمون عمليا بتحكم بهاي، بيعمل كنترول للدماغ انه ما تضلش تفكر في الاكل. ما تضل تفكر في الاكل. هلا اللي بدنا نحكيه احنا، هذه الابر بدون حميه غذائيه وبدون نشاط بدني ما بتعطي النتائج المرجوه او النتائج اللي الناس بتفكر فيها. يعني بالاساس بده يكون في عندي، يعني حتى كمان مرضى السكر اللي بياخذوا هذه الابر وبنزل وزنهم، او حتى الاشخاص الطبيعيين اللي اخذوا هذه الابر ونزل وزنهم، اذا بنيجي بنسالهم الاسئله الخفيه، طب شو صار في اكلك؟ خففت اكلك؟ خفف اكله، وممكن يكون لعب رياضه، بس هو ما قال انه والله انا وزني نزل من تخفيف الاكل ولعب الرياضه، هو قال انه انا الابره هي اللي خففت لي وزني، او هاي الحقنه هي، او هذا
1: حاول يقنع نفسه بانه نعم. ترند جديد نعم. بين الشباب.
0: وزي ما حكينا احنا نديم ببدايه الحلقه انه احنا طبيعه النفس البشريه تميل للراحه،
1: طبعا الاشي السهل،
0: الاشي السهل، الاشي السهل، وبدنا نتائج بسرعه.
1: صحيح.
0: واحنا يمكن حكينا في اكثر من لقاء واكثر من مناسبه انه ما يجي شخص مثلا عنده وزن زايد حوالي 20 او 25 كيلو جمعهم ب 30 سنه او ب 32 سنه انه خلال شهر بده ينزلهم، طب انت قعدت 30 سنه، قعدت 30 سنه تجمع فيهم انت، وقعدت 20 سنه تجمع فيهم، بدك تنزلهم انت خلال شهر او خلال شهرين، ما بصير. هلا الشيء اللي احنا بدنا نحكيه واللي الترند اللي طلع واللي الناس كلها راحت باتجاهه انه هاي الابر بتحرق الدهون. هاي الابر ما بتحرق دهون.
1: صحيح.
0: نهائيا. هاي الإبر زي ما حكينا إحنا هي عمليا بتأثر على، بتقلل الشهية وبتبطئ حركة الأكل في الأمعاء، وبالتالي بشعر الواحد بأنه صار في عنه حالة شبع، ما في داعي يأكل كميات أكبر.
1: وانا بنحكي انه استاذه نضال انه ليش انتشرت بهالشكل كبير؟ يعني انت ذكرت لنا وحكيت لنا انه طبعا كل اولا احنا بعالم صار الكل بده المثاليه، حتى زيت الوزن لو بدي كم من كيلو، لا الواحد صرنا بعالم الوزن المثالي، الشكل المثالي والتجميل المثالي.
0: نعم.
1: وصرنا نشوف كمان مش بس صبايا، كمان شباب عم بيميلوا لهذه الابر، زي ما حكينا انه عارفين شو الهدف من هاي الابره، ابره التنحيف اللي اصلها بالاساس هي ابره لمريض السكري نتيجه مشكله مرضية عند هذا المريض، ولكن ذكرت لنا انه لانه بدهم الشيء الاسهل.
0: نعم.
1: فهل يعتبر انه هو فقط السبب الرئيسي هو السهولة دكتور، ولا هو التعلق باي حل لنزول الوزن والوصول الى الكمالية؟
0: هلا هو اذا بدنا نحكي احنا على بالذات مرضى السمنة، مرضى السمنة بتكون الحالة النفسية عندهم سيئة، انه هو ممكن مشاكل صحيه تكون عنده بسبب السمنه، وممكن هو عمليا ما يكونش عنده مشاكل صحيه بس السمنه هي عملته ريسك فاكتور لمشاكل في المستقبل. والهدف الاساسي بالذات عند الصبايا وحتى صاروا الشباب الايام هذه كمان الشكل.
1: صحيح.
0: الشكل انه انا شكلي غير مقبول. هلا لما بنحكي احنا اساسا بعلم التغذيه في عندنا شيء اسمه ايديال بادي ويت، وفي يعني في شيء قسم ثاني اللي هو الايديال بادي شيب. يعني ممكن اوصل انا مثلا مريض بيجيني او حاله بتجيني على المركز انه انا انزله واوصله للوزن المثالي، بيجي بقول لك انا هيك شكلي مش عاجبني، اوكي بس انت البادي ماس اندكس لك عمليا بيحكي انه انت وزنك مثالي، بقول لك انا شكلي مش عجيب بدي انزل لي كمان 2 3 كيلو. ممكن توصل انت بالبادي ماس اندكس لواحد 27 هو اوفر ويت، بس يقول لك خلص انا شكلي هيك عاجبني، فبتصفي هون في ايديال بادي ويت وايديال بادي شيب. ليش الناس راحوا باتجاهها؟ اول شيء

0: الشركات اللي صنعتها ما قصرت
1: بالدعاية. في الدعاية.
0: وبنعرف اليوم احنا عمليا السوشيال ميديا لما بدها تشتغل بدعاية معينة زي النار بالهشيم
1: صحيح.
0: بتنتشر، بالإضافة لأنه الأفكار أنه والله أنا ما وصل الوزن اللي بدي إياه أو الشكل اللي بدي إياه
1: صحيح
0: و
1: بسرعة
0: بتعبش.
1: ووقت صحيح
0: ما بتعب ما مش مطلوب مني، أنا بديش أرد على على على أخصائي التغذية ولازم أنا ألعب رياضة ولازم أنا أضبط أكلي وأخفف أكلي.
1: إذا ما نحكي أستاذ نضال عن الوزن المثالي اللي ذكرت لنا إياه، بنعرف إنه أيضاً عم بنشاهد إنه المنتشر خاصة بين المراهقين الوزن المثالي هي ظهور العظام فعلياً، وأشكال معينة أو بالنسبة لهم قدوتهم فعلياً شخص معين ممثل معين وصل للوزن هذا. لما نتحدث عن الوزن المثالي اللي حتى للمراهقين اللي بيكونوا لسه بعمر النمو بحاجة لغذاء، ما هو الوزن المثالي اللي ممكن ما يأثر عليهم لا صحيا ما يسبب لهم بأمراض مختلفة، خاصة إذا إحنا بدنا نوصل لوزن معين أيام من حتى بننزل عن الوزن اللي بيكون فعليا الجسم بحاجته، خاصة ما نحكي عن المراهقين لسه فعليا بعمر نمو وبحاجة لهذا الغذاء، يعني بيضطروا يمنعوا حالهم عشان يضلوا بهذا الوزن.
0: هلا هو هون بالبداية نادين أنت حكيتي على وزن مثالي، وبعدين هون رحنا باتجاه البادي بيلدينج والعضلات. إحنا ما بنحكي هون على وزن مثالي، احنا هون صفر بنحكي على شكل مثالي او شكل صحيح. هو بده اياه
1: صحيح
0: تمام، يعني ممكن يكون هو عمليا باني عضلات وباني مفصل جسمه بالطريقه اللي هو بده اياها، وهو هون بيعتبر حاله انه هو ايديال بادي شيب مش ايديال بادي ويت. هلا هم كيف بيوصلوا لها هاي؟ معظم اللي بيوصلوا لها هاي الاشكال بيوصلوا لها طبعا هم بيكونوا بالجيمات للاسف بالنوادي، انه في ألف واحد يفتي انه خد هذا البروتين خد هذا الواي بروتين خد هذا الكرياتينين، وكلها السايد افكتس ساعتها على القلب وعلى الكلى وعلى الاعضاء الداخليه بالجسم لها سايد افكتس كثيره وبتضر كثير، فما في داعي لها. هلا الايديال بادي ويت بدك تحسب انت عمليا المعادله المعروفه اللي هي بدي احسب البادي ماس اندكس لإلي، مؤشر كتله الجسم اللي هو الوزن على الطول بالمتر تربيع. بدي اشوف انا في اي خانه جاي، اذا انا جاي في خانه ال 20 لل 25 معناته انا بالايديال بادي ويت، اقل من 20 احنا بنحكي على وزن قليل، اذا فوق ال 25 لل 30 احنا من 25 لل 30 بنحكي انه ببلش بالاوفر ويت، فوق ال 30 بتبلش الاوبيسيتي، فوق ال 35 الاوبيسيتي من الدرجه الثانيه، فوق ال 40 الاوبيسيتي القاتله او المميته. هلا اذا بدك تيجي تساليني مثلا انت على الابر هاي اللي انتشرت او الادويه اللي انتشرت الفتره الاخيره، بقول لك ممكن نقول احنا لشخص خدها اول شرط تحت اشراف طبي مش على مسؤوليتك، وللأسف أنه إحنا عملياً كمان يعني عمل الصيدليات عندنا غير منظم، ممكن أنا أروح على الصيدلية هلأ أخذها، ممكن أنت تروحي نادين على الصيدلية تاخديها بدون وصفة طبية وبدون إشراف طبي، فإحنا صحيح. بنقول أنه هذه بدك تاخدها لبعض الحالات وتحت إشراف طبي لأنه مش كل الأشخاص مسموح لهم ياخدوها.
1: دعونا نحكي عن بعض الحالات، يعني حابين فاتحين الموضوع بشكل خاص بما أنه هو ترند وحاسة أنه فعليا كل الشباب مقتنعة فيها وفي إقبال كبير على مين هي الحالات اللي ممكن نحكي أنها ممكن تروح تاخدها وبس بشرط تحت إشراف طبي؟ زي مين يعني؟ هل هم الأشخاص اللي بيعانوا من سمنة عالية جدا؟ في ناس مثلا بدهم 5 كيلو ينزلوا بيحكوا لك بأخذ الإبرة، فهل هذا صحيح أم لا أستاذ نضال؟
0: لا هلا أبو الخمسة كيلو هذا لا، احنا بنقول له لا، انت بتدخل جسمك بمتاهات انت ما في داعي تدخل جسمك فيها. اما الاشخاص اللي بنشوف انه السمنه عم بتشكل خطر على حياته او السمنه مشكلت له مخاطر بتشكل له مشاكل في القلب او مشاكل في عنده مشكله بالكلى، يعني السمنه مشكله خطر على حياته تحت اشراف طبي خليها تساعدك، خلي هذه الابره تساعدك انت تخفف لك الشهيه تاعتك بس ما تحل لك دهونك عشان تكون بالصوره. وبنفس الوقت حتى لو أخذ هذه الإبرة هو لازم يكون في تغيير في نمط الحياة تاعه، لازم يكون في ولازم يكون في تغيير في نشاطه البدني. هلا في أشخاص معينين عندهم سمنة بس ما عندهم قدرة على الحركة تحت إشراف طبي روح باتجاه هذا الحل حتى نعمل إحنا لايف سيفنج لإلك، نعمل يعني حفظ لحياتك لأنه أنت السمنة مشكلت لك خطر على حياتك.
1: وكتير سمعنا آخر فترة بشخص معروف بالسوشيال ميديا بأنه حتى مش حتى على الإبرة، موضوع البروتين وأنواع مختلفة اللي تم أخذها بالنوادي، حابين نحكي كمان للشباب بأنه صار عنده ورم في الكبد نتيجة الكيراتين أو البروتين اللي بأخذه اللي هو بيستخدموه لتنشيف العضلات أو لنفخ العضلات. أستاذ نضال بتحدث عن هذا الموضوع مسبقا قبل ما نطلع على الفقرة التفاعلية.
0: هلا هي نادين المشكلة إنه إحنا حكينا في أشخاص كتير بأماكن ينقصها النظام وينقصها الالتزام بالقانون.
1: صحيح، ما في يعني رقابة فعليا.
0: ما في رقابة بالضبط، هي هذه هي الكلمة الأدق، إنه ما في رقابة. يعني أنا ما بصير أروح على جيم وألاقي إنه واحد يعني ممكن مع احترامي ما يكون دارس،
1: صحيح،
0: يكون شايف له أكم من إعلان على الفيسبوك، تكون جاية شركة المكمل حتى خطأ نسميها مكملات، هاي البروتين أو الواي بروتين أو
1: مش مكملات فعليا،
0: نعم خطأ نسميها مكملات، ويبلش ينصح بالشباب إنه خذ هذه وخذ هذه. إحنا حكينا هي ممكن تسبب مشاكل كتير في الكلى، نعرف إنه إحنا عملية الكلى هي المصفاه تاعت الجسم،
1: تمام،
0: واكثر شيء بتعب الكلى اللي هو البروتين. اذا بنلاحظ احنا مرضى الكلى لما يصير في مريض كلى ويوصل لمرحله متقدمه بنبلش احنا نحسب له البروتين اللي ياخده بالجرام حتى ما ياثر ما يزيد الحاله تاعته كومبليكيشنز، بنشوف شو وزنه بنعطيه بناء على وزنه بناء على حالته بناء على كميه السوائل اللي بخرجها بالجرام بنبلش نعطيه البروتين. فبالك انت لما ياخذ البروتين بهذه الكونسنتريشن العالي او بهذا التركيز العالي في النوادي، وفي اشخاص كثير صار في عندهم مشاكل في القلب مرة هاي
1: صحيح
0: المواد اللي بياخذوها في النوادي. فاحنا بنحكي من هون الشباب لازم يكون عندهم وعي، واحد، اثنين اصحاب النوادي يكون في عندهم مخافه الله، ومش كل شيء احنا بدنا نروح باتجاه،
1: والاعراض قاتله
0: طبعا،
1: مش شيء
0: في اشخاص اثناء المباريات توفوا من وراء هاي المواد.
1: استاذ نضال، يعني هسه بدنا نخرج احنا وياك بفقره تفاعليه، بسالك او بحكي لك بعض المعلومات او الخرافات خلينا نحكي وتحكي لنا بصح او لا. خليكم معنا مشاهدينا بالفقره التفاعليه. ورجعنا لكم مشاهدينا بفقرتنا التفاعلية مع الأستاذ نضال. نكمل فقرتنا التفاعلية بصح أو خطأ، اللي ذكرت مسبقا أني بدي أقدم بعض المقولات أو المعلومات وتحكي ليها بأنها هي صحيحة أم خاطئة. نبلش بالمعلومة الأولى، إبر التنحيف مناسبة لأي شخص بده ينحف، صح أو خطأ؟
0: خطأ،
1: أكيد خطأ. المعلومة الثانية أنه إبر التنحيف هي بديل عن الدايت والرياضة اللي زي ما أنت ذكرت اللي هي الناس بتستسهلها، صح أو خطأ؟
0: خطأ.
1: نتائج هاي الإبر هي دائمة مش زي الدايت والرياضة، نحكي عن هذا الموضوع، صح أو خطأ؟ هل فعلا خلص اللي بنزل برجعش؟
0: هذا مش خطأ، هذا خطأ كبير. الأشخاص حتى اللي بياخذوا هذه الإبر نادين وبعد فترة توقف ووصل نزل الخمسة أو العشرة أو الخمستاشر كيلو اللي بده إياهم، مع أنه ما بتوصل، دي بالك ما بتوصل لخمستاشر كيلو ينزل، ماشي، بس يرجع يوقف هاي الإبر. إحنا حكينا، ما إحنا حكينا على الآلية اللي بتشتغل فيها هاي الإبر أو هذا الهرمون اللي هو الجي أل بي ون، هو عمليا بيشتغل على الستياتي على الشبع وبيشتغل على حركة الأكل في الأمعاء. بالتالي انت ما اخذتش هذا الهرمون، هلا بدها ترجع على حركه الامعاء هي وبدها ترجع عمليا طلباتك للاكل هي. إذا ما عدلنا اللايف ستايل تاعنا والنمط الغذائي تاعنا ووقفنا هذه الإبر رح نرجع الوزن يزيد وأكثر مما كان عليه.
1: المعلومة اللي ما قبل الأخيرة بتحكي المعلومة هي ممكن خرافة أو ممكن لا، إنه أنا ممكن أكل باكيت شيبس بخمس دقائق أو أقل، يعطيني مثلا 700 كالوري بحاجة إني أمشي يعني بداله عشان يروح تقريبا أربع ساعات ركض، صح ولا خطأ؟ وبما إنه بنحكي هاي بعض الخرافات اللي استبدلوها الشباب بالإبر، إنه لا الإبرة بتنزلني، بينما أنا بكيت الشيبس اللي أكلته وجاي عبالي بجزء أحتاج أربع ساعات ركض عشان أحرق هاي الكالوريز، هل صحيح ولا خاطئة هاي المعلومة؟
0: هلا قبل ما نجاوب صحيح أو خاطئ، رح نجاوب صحيحة أو خاطئة. في عنا إشي بنسميه إحنا اللي هي الجنك فودز أو الأغذية الفارغة. الشيبس هذا من الأغذية الفارغة،
1: صحيح.
0: أنت عمليا لو أكلت باكيت شيبس، هذا الباكيت شيبس يعني ما بوصلش هو 700 كالوري عشان تكوني بالصورة، أنت ممكن وصله 400 كالوري، تمام. بس أنت هل شعرتي بالشبع؟ لا
1: لا طبعا.
0: بس يعني هل الكمية
1: عالية
0: اللي أكلتيها أنت أو هل القيمة الغذائية اللي أعطاك إياها هذا الباكيت الشيبس فادتك بشيء؟ ما فادتك بشيء. فهذه احنا بنقول انه الاغذيه الفارغه بتعطيني سعرات حراريه كثير بدون قيمه غذائيه. هلا انا اخذت 400 او 500 كالوري بدي اربع ساعات ماشي؟ لا. يعني 400 500 سعر حراري هذول ممكن الواحد وهو نايم، تمام، البادي ماس البيزل ميتابوليك ريت له اللي هو هلا واحنا نايمين واحنا مرتاحين لا يعني ذلك انه ما بصيرش

0: طاقة.
1: صحيح.
0: في عنا الأعضاء الداخلية كلها شغالة، جهاز الدوران شغال، القلب شغال، الكلى شغالة،
1: كله بده طاقة
0: وكله بده سعرات حرارية، بده سعرات حرارية، فممكن تصرفهم.
1: صحيح.
0: يعني ممكن تصرفهم، فما ما يعني خاطئة. نعم.
1: المعلومة الأخيرة بأنه إذا بدنا نستخدم هاي الإبر التنحيف فعليا بس بشرط، وهي الفحوص يعني تحت إشراف طبي وإجراء فحوصات، صح أو خطأ؟
0: حسب الحالة. يعني حتى لو تحت إشراف طبي، يعني أنا طبيب قال لي روح خدها ماشي بدون ما أراجع أخصائي تغذية، وأنا كل اللي زيادة عندي زي ما تفضلتي أنت 5 كيلو، فإحنا بنقول هون في هاي الحالة خطأ. أما والله عندي زيادة 50 كيلو بوزني وتحت إشراف طبي والطبيب تاعي شاف إنه أنا السمنة مشكلت لي خطر على حياتي وقال لي خود هذه الإبرة تحت إشراف طبي وبمشاركة أخصائي التغذية، بنقول صح.
1: شكرا أستاذ نضال، ومشاهدينا خليكم معنا لاستقبال الحوار مع ضيفنا. ورجعنا لكم مشاهدينا لاستكمال حوارنا مع الأستاذ نضال. أستاذ نضال، يعني كان أغلب محاورنا نتحدث عن إبرة التنحيف وأثرها والهوس بهذه الإبرة وخاصة بين الشباب والصبايا. ممكن نحكي نتحدث دكتور أستاذ عفوا نضال عن موضوع الحياة الصحية. كثير منا عم بتجاهل هاي الحياة، كلنا عم نتوجه لكسل الوجبات زي ما ذكرت السريعة، اعتمادنا على البيتزا، على الأجبان، على البهارات. حدث عن حياة صحية، إذا بما أنك أخصائي تغذية علاجية، بعض النصائح للمشاهدين وللشباب اللي فعليا عندهم هوس الشكل والوزن المثالي، انه كيف احنا ممكن نحقق هذه النتائج بحياة صحية؟ ايش المسموح، ايش الممنوع، ايش نعمل، شو ما نعمل
0: عشان نسهل الحياة احنا ندين؟ ما في اشي ممنوع. احنا اذا بنحكي على كواليتي، ما بنحكي على كوانتيتي، بنحكي على نوعية، بنحكي على كمية وبنحكي على نوعية. تمام. عشان أنا أوصل لحياة صحية وأنا أضل صحتي منيحة، كل هذا مربوط بغذائي.
1: إيش بدخل على جسمي فعليا؟
0: إذا هو بالضبط الجسم هو مرآة للإشي اللي إحنا بناكله. إذا كان غذائي متوازن، لو 90% متوازن، مش 100%، ما بدنا نعقد الامور كثير ونقول انه والله ممنوع ناكل احنا الاغذيه السريعه الفاست فود هذه كلها، سواء بيتزا او برجر او فرايد تشيكن او هاي الامور كلها.
1: صحيح.
0: لانه ما بتقدري، حتى كمان لو انت بدك تلتزمي بالحياه الصحيه هذه، ما بتقدري تحرمي الاطفال مثلا. صحيح. انه والله بدنا نروح نتغدى بالمطعم الفلاني او المحل الفلاني، بدك تمشي مع المجتمع اللي هو ماشي فيه.
1: صحيح.
0: مع اقرانه مثلا بالمدرسه او بالحاره. لكن الكميه، يعني انا مش معقول انه كل يوم برضو اكل بيتزا، ولا معقول كل يوم اكل فرايد تشيكن، يعني once a month enough.
1: حتى كافي. مشروبات الطاقة ومشروبات المحلات،
0: بتعرفي انت انه مشروبات الطاقة، بتعرفي انه انت في مشروبات الطاقة في بعض الدول تباع بوصفة طبية وبالصيدليات.
1: بس اليوم احنا بنشوفها بين طلاب المدارس استاذ نضال.
0: احنا عمليا ولد عمره 4-5 سنين بروح على السوبر ماركت بتناولها من الثلاجة وبضل طالع فيها. فيعني الأغذية هذه، وأنا بقول دائما هلأ اللي صار عندهم سمنة وصارت حياتهم خربشة وصحتهم خلينا نقول بلشت تدهور، خلص أوكي، بس خلينا نحافظ على اللي جاي، ما نخلي إحنا مثلا ما نخلي القدرة الشرائية عند أولادنا عالية.
1: صحيح.
0: يعني أنا ابني ما مش شرط أعطيه مصروف يكون كبير، والله أنا لا بديش ينقص عليه شيء في المدرسة، لا أنت يا ست البيت في إيلك بدري شوية، حضري سندويشات أولادك، تمام، حطي له باللانش بوكس تاعته، حطي له باللانش بوكس تاعته مثلا شوية خضرة شوية فواكه، وأعطيه مصروف يكون معقول. مش إنه لأنه إذا أنت القدرة الشرائية عند الطفل أو حتى عند الشاب كمان المراهق.
1: صحيح.
0: كانت عالية، ما راح يروح على السوبر ماركت يختار إشي صحي، ولا كمان حتى كان السوبر ماركت اذا كان السوبر ماركت مثلا عارض زاويه عنده مثلا خضار وفواكه، ما راح يروح يطلع هذيك الشقه كلها، ولا راح يروح يحمل تفاحه، هو بده يروح ياخذ شوكولاته، بده ياخذ شيبس، بده ياخذ مشروب غازي او مشروب طاقه. يعني انا اذا بدي اجي اروح اعمل اوقف في سوبر ماركت واشوف هذول لما يفوتوا على السوبر ماركت الاولاد، اذا واحد فيهم بروح بتناول باكيت حليب من الثلاجه، ولا واحد في متناول باكيت حليب.
1: نعم.
0: كلهم بروحوا على الشغلات الإيش؟ الشغلات اللي حكينا عنها،
1: الأغذية
0: الفارغة. فإحنا نبلش نغير بعاداتنا الغذائية عشان نضل صحتنا منيحة ونضل محافظين على صحتنا وصحة أولادنا وصحة الأجيال القادمة. بدنا نغير عاداتنا الغذائية، بدنا نغير نمط الحياة تاعنا. يعني لو أنا بدي أفرض جدلا
1: كل يوم نطلع نمشي مسويات،
0: بدي أسألك سؤال. أنت نادين هلا أنت جيتي ولقيتي الأسانسير في التلفزيون معطل، قديش راح تفكري أنت أبي بدي أطلع الطابق السادس أو الخامس؟ كم درجة؟
1: صحيح، هيك
0: بصير يحسب. اذا انت البارت بتاع التلفزيون فيش فيه صف للسياره ورحت صفيت سيارتك عند ال
1: صحيح، في ناس بتتاكد
0: فيه يعني تيجي لهمها، مع انه الصح انه انا عمليا حتى لو شفت المصعد اقول لا بدي اطلع لي ثلاث طوابع مثلا على الدرج بعدين اكمل على المصعد. سيارتي مش ضروري اصفها في الباركينج، انا خليني اصفها بعيد كيلو واجي امشي. اذا انا بلشت اغير بنمط الحياه تاعي
1: حتى اولادنا
0: بالاكل
1: اثروا فينا،
0: طبعا بالاكل وبالشو اسمه
1: الحركة.
0: وبالحركة بلاقي حالي انه انا صحتي ظلت منيحة وبإذن الله بضل بعيد عن كل الأمراض اللي انتشرت واللي أخطرها السمنة.
1: صحيح. الأستاذ نضال عطاونا أخصائي تغذية علاجية، بنشكرك على كل هاي المعلومات اللي ذكرت لنا إياها، وضيف عزيز في نبض الحياة. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك.
1: إذن مشاهدينا، إبرة التنحيف ممكن تكون خيار طبي بحالات معينة، لكن مش الحل لكل شخص ومش بديل عن أسلوب حياة صحي. الصحة ما بتكون بحلول سريعة، بل بدها توازن واستمرارية وحياة صحية. بنتمنى لكم كل الحياة الصحية والصحة والسلامة لكم ولأطفالكم. انتظرونا بحلقات جديدة من نبض الحياة. رفقتكم السلامة.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

بنشوف الذهب براك وبيلمع كثير وتصميماته كثير حلوة بتزين محال الذهب، لكن اليوم بدنا نتعرف على الأيدي اللي بتصنع الذهب وتحول المادة الخام لتصميمات كثير حلوة من خلال برنامج بأيادي نابلسية. خليكم معنا وتابعونا.

أسس هذا العمل عام 2012. بلشنا بالفضة أول بداياتنا بالعمل اليدوي. بعديها تطور الأحداث، فتحنا مصنع للفضة، بعديها انتقلنا إلى الذهب، صارت الأمور تتحسن شوي شوي، وطلعنا أخذنا دورات في تركيا وبلشنا نجيب ماكينات ومعدات جديدة عشان نطور المصنع، وصار عندنا كمية إنتاج منيحة وفي سوق، عندنا في طلب كتير على المجوهرات الفضية وعلى الذهب اللي عيار 9 وعيار 14 وعيار 21. بلشنا ننتج جميع أنواع المجوهرات، من خواتم، من سناسل، من أساور، وعيارات مختلفة طبعا.

0: احنا هون خليني احكي لك انه بالمشغل احنا هون زي خلية الناحية كلياتنا بنكمل بعض في الانتاج. يعني اول مرحلة عندنا بتمر علينا مرحلة التصميم، نرسم اول شيء سكتش عادي للخاتم اللي بدنا اياه، بعدها رح نرفع طبعا تصميم 3DM، طبعا عندنا برامج مختصين بالتصميم، بعدها في عندنا بمر بمرحلة الطباعة، بعد الطباعة رح نمر على خلينا نحكي اللي هي رفع على الشجرة بنسميها. هاي الشجرة او مصطلح ثاني بنسميه السلندر، بنفوت داخل بنعبي جبصين بعدها بمر بفرن خلال 24 ساعة تحت درجات حرارة معينة، لازم تكون متوائمة مع درجة حرارة الذهب او المعدن اللي احنا رح نصبه، بعدها بجهز بنسكب الذهب فيه. طبعا بعدها بمر بمرحلة الفينيشينج والبوليشينج، بمر بكتير مراحل عشان يكون متألق ولامع يعني زي ما قلت الناس بتشوفه، وبعدها طبعا بننزله على وزارة المعادن والاقتصاد بفحصوا لنا عياره وجودة المنتج، بعدها بنعرضه للسوق المحلي.
1: فراقات الذهب بتم تصنيعه وعياراته اللي هو عيار التسعة بكون عياره 375، عيار الأربعتاش بكون عياره 585، عيار الثمنتاش 750، عيار الـ21 بكون عياره 875 اللي هي نسبة النحاس والذهب. هو ما بضيف ميزات أو خصائص، هو بيصير إنه عبارة عن تكلفة أقل، نسبة الذهب بتصير جوا العيار أقل، فبصير السعر أقل للزبون. وفي بعض الأصناف ما بيتم تشكيلها إلا بعيارات واطية، مثلا تركيب الألماس عندك ما بتركب على 21 وعلى 22، لازم أقل عيار يكون 18-14 عشان يركب الألماس عليه. إحنا الحمد لله بميز منتجاتنا الجودة والدقة والفينش العالي والموديل الجديد اللي منطلعه ما بيكون موجود بالسوق، يعني لأنه إحنا بنصمم التصاميم بإيدنا ومتم الإنتاج كامل عنا في المصنع من A to Z. يعني عندك السنسال بدل ما نروح نجيب جميع الناس بتصمم السنسال نجيبه من برا، إحنا الوحيدين نصنع السنسال عنا، نصنع الحلق، في ناس ما بتصنع الحلق كله بيجيبه من برا، إحنا بنصنعه بالضفة عنا هون بنابلس،

0: فرص العمل بالطاقة الذهب شوي صعبة، لأنه بتعتمد على الخبرة وعلى التعلم كيف الواحد إنه يتعامل مع الذهب بشكل عام. ما بتيجي إنه أي شخص ممكن إنه يشتغل بعمل الذهب، لأنها بدها خبرة عالية وأيدي معك. هلا إحنا مثلا زي أنا يعني حتى تعلمت 100% على نظام الذهب قعدت تقريبا 5 سنين لحتى وصلنا لإحنا للمرحلة اللي إحنا فيها حاليا.
1: احنا اول شيء بنشتغل هون بمبدا الكواليتي اوفر كوانتيتي، احنا دائما بنهتم عنا بالجوده تاعت المنتج ونكون احنا فيها راضيين عن نفسنا وعن المنتج اللي احنا عمالنا بننتجه قبل ما نفرجيه للزبون. يعني اي منتج او اي موديل احنا عندنا لازم نصممه بمر كثير مراحل، بس قبلها ممكن انتج بنتج واحد اصممه اخلصه افنشه كامل اشوف كيف بيطلع، كيف هو قال لا انا راضي على هذا المنتج او لا، بعدها انتج منه كميات واعرضه للسوق المحلي. من أكثر الموديلات اللي عندنا ماشية حالياً هي الموديلات اللي بتعتمد على الخفاء الوزن الخفيف، يكون شكل كبير وبوزن خفيف. الموديلات اللي بتعتمد على الأساور الناعمة جد الناعمة اللي بفضلوها الصبايا أكثر. في موديلات طبعاً اللي بيكونوا اللي بسموها ناس زينة وخزينة عندنا، زي مثلاً الأونصات الليرات اللي الناس كلياتها بتعتمد، وهي أصلاً هاي موديلات من أيام جدودنا كلياتهم لبس الأونصات والليرات والسناسل الثقيلة والنجاصات. طبعاً كلياتهم بيحتوي على نسب الذهب، نفس العيارات، نفس الخواتم الناعمة. التصاميم حالياً الماشية أكثر هي التصاميم العصرية اللي بتعتمد على الوزن.

خفيف، الشكل اللي نسميهم إحنا النواعم، أكثر مما أكثر من الأونصات والليرات، لأنه أصلاً حالياً أسعار الذهب كتير ارتفعت، فالناس كتير لجأت للأوزان الخفيفة اللي تبين وزن خفيف بشكل كتير كبير. يعني مثلاً الخواتم الحالية، مثلاً زمان الصوت السابق بيصمموا خواتم تقريباً 10 جرام وزنها، إحنا حالياً عملنا خواتم لغاية وزن جرام، خاتم ليرة وزن جرام في السوق، لأنه مش كل الناس عندها مقدرة تشتري وزن كتير تقيل. يعني زمان كانوا يشتروا ويشتغلوا الأساور وزن الأسوار عادي يكون مثلا 50-60 جرام، احنا حاليا نعمل الأساور والسحبات بوزن 10 جرام.

0: هلا هذا الاشي بيعتمدلنا على نوع الموديل اللي بنشتغله. كتير في عندنا موديلات اصلا بتعتمد على الصناعة اليدوية كاملة من الصفر من A to Z، وفي عندنا موديلات كمان بتعتمد على التصميم الـ3D. بعدها احنا بنمشي فيها بنشتغل حسب الماكينات. عندنا ماكينات متطورة وحديثة بتطلع لنا المنتج بأفضل شكل أو أفضل هيئة يشوفها فيها الزبون. طبعا بهاي الماكينات بدون الأيدي العاملة أو بدون الإدارة خلينا نحكي ما راح تمشي. راح أحكي لك مثلا عن مرحلة اللحام. مرحلة اللحام هي مرحلة أساسية وضرورية عندنا هون بالشغل، يعني قد ما يتطوروا الماكينات أو قد ما يكون في عندنا إنتاج عادي من أداء الماكينة لازم يكون في تدخل بشري. مثلا عندنا اللحام العادي، اللحام اللي بيعتمد على الشاروخ وعلى النار، وفي عندنا ماكينات اللحام الليزر، والاثنين بيعتمدوا كلياتهم على الإنسان اللي بيشتغل على هاي الماكينة.
1: هلا طبعا احنا هون ما بنعتمد بس على السوق المحلي بالمكان وهاي القصص، يعني كله بنطلع على معارض بتركيا وبإيطاليا بنشوف ايش وصل العالم بالتطور، ومنشوف الماكينات المناسبة لانها لشغلنا ومستوردها من تركيا وإيطاليا والصين ومنجيبها على هون على أساس إنه نواكب التطور وتعطينا جودة أحسن وفنش أعلى من الشغل العادي.
0: بالنسبة للمصنعية يعني أكيد هلأ رح تشوفوا كيف إنه رح إنتاج القطعة رح يكون عن سلسلة خطوات وهذه ساعات عمل، فأكيد كل قطعة رح يكون لها مصنعية اللي هي خلينا نحكي أجرة تصنيع هذا الخاتم أو هذا الموديل. أكيد طبعا كل ما كانت أداء القطعة كان عالي أصلا بيكون في مصنعيتها أكثر من الموديلات اللي ما في إلها ما في شغل أو مراحل شغل تصنيع كتير إلها. أكيد كل قطعة راح تكون مصنعيتها بتختلف عن مصنعية قطعة تانية بناء على كتير عوامل، يعني زي ما شايفين في موديلات أو في منتجات بحاجة لشغل وقت أكثر، بحاجة لتصميم أكثر، بيكون تصميمها معقد أكثر، طريقة التصنيع نفسه، يعني في موديلات بتنصنع بالشمع الرخيص نسبيا بينما في عندنا موديلات ننتجها باستخدام البروجكت، هذا البروجكت تكلفته كتير عالية، فهذا الإشي هو اللي بيحدد طبيعة المصنعية.

حاليا بنواجه صعوبات بالذهب بشكل عام، فرض لانه الاحتلال فرض علينا عقوبات بتدخيل الذهب لفلسطين ومنعوا من استيراد الذهب الخام بشكل عام لفلسطين او حتى المجهول اللي هو المستورد. طبعا كل هذا بيتم طرق غير قانونيه طبعا زي ما احنا عارفين، وش اسمه طبعا الحواجز والطرق منعتنا انه نعطي المدن الاخرى لهذا لمنتجاتنا. احنا طبعا تيجينا رسائل كتير من الاردن، من مصر، من ليبيا، بدها حابه تاخذ منتجاتنا خصوصا المنتجات التراثيه، حابه تاخذها بس صعب انه نطلعها لبرا بسبب سياسه الاحتلال. واجهنا تحديات كبيره بالسوق المحلي من ناحية طريقة التصنيع والتعلم كيف صياغة الذهب. طبعا كله احنا طلعنا على بلاد برا وتعلمنا هذا الاشي وثابرنا على هذا الاشي عشان نتعلم وجينا على هون. صار في عندنا فجوة كبيرة بارتفاع سعر الذهب، ضاعف السعر تقريبا ضعفين وثلاث اضعاف، فكتير ناس صارت من الذهب هذا معدن ثمين صار محصور على فئة معينة لانه الوزن تقيل. فاحنا لجأنا عشان نواكب هذا اللي بيصير، عملنا نفس المنتج، عملنا غيرنا شوي فيه.

0: صار وزنه أخف محافظ على شكله الحالي يعني الإسوار بكون حجم كبير فينش عالي كواليتي بتكون كتير عالية فيها ووزن كتير أخف وهذا الإشي كتير ساعدنا ونتغلب هاي الأزمة الحالية.
1: طبعاً إحنا لازم يكون الشخص عنده فكر بعدي بهذا الإشي ما يكون ذهنه صافي لأنه يقدر يطلع ويركز بشغله على عشان يتعلم بسرعة. مثلاً هاي المكنة عندنا بروجكت اللي هو بناء البروجكت. كنا زمان نشتغل على طريقة الشمع اللي هو قوالب شمع نشتغلها. بعدها تطورنا شوي اللي هي ماكينات الرزان اللي هي البناء الضوئي وبعدها تطورنا وجبنا ماكينات البروجكت الشمع البروجكت. طبعا هذا كله من مواكب التطور فيه. طبعا هاي ماكينة نقش يدوي غير ماكينات النقش الأوتوماتيك. طبعا في ماكينات نقش ما بتطلع زي النقش اليدوي. طبعا كل شيء له شغله وكل قطعة لها ماكينة وطبعا ما بنقدر نستغني عن الأيدي بالماكينات. طبعا هاي ماكينة سحب بتعطي السبيكة خمالة معينة تعطيك الخمالة اللي انت بدك اياها بتوصل لدزيمات كتير واطية اللي هو خمالات كتير واطية بتوصل لدزيم 15 و10 شغل كتير رفيع يعني بتعتمد برضو على الأيدي العاملة غير

اليوم تعرفنا على صناعة كثير مهمة، صناعة الذهب. شفنا كيف طريقة إعدادها من الألف حتى الياء، وتعرفنا على الأيادي النابلسية اللي حولت الشغلات البسيطة لمنتجات كثير فخمة. خليكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بأيادي نابلسية.

كيف الناس اللي حالنا في النيل الجنايب كلها انطلق مية والمطانيات والخصر والفاش والعرض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء تفرج علينا يا عالم انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا

أنا درست التغذية في جامعة بيرزيت، بلشت بال 2011 وخلصت ب 2015. خلال فترة دراستي كنت يعني منخرطة في العمل المجتمعي، في نشرات توعية لمختلف الفئات، المدارس، دور المسنين، لموضوع التغذية السليمة وشو أهمية الأكل وشو كيف بيأثر على أجسامنا وكيف ممكن يكون أداة وقائية من مختلف الأمراض.

صراحة من طفولتي كنت دايما يعني مهتمة بموضوع السمنة والنحافة وانه كنت ألاحظ إذا كان في إلي زميلة مثلا عندها وزن زايد، وإحنا بالمدرسة يعني أطلع أنه ليش هي مثلا عندها وزن زايد وأشخاص تانيين لا. يعني كان في كتير أسباب أنه تخليني يعني أختار.

التخصص من هذا الاشي. يعني انا من عمر المراهقة تقريبا كنت بدي ادرس تغذية يعني. وغير هيك بيئة البيت عندنا كانت صحية يعني. انا والدتي كانت من النوع اللي بيعطينا اللانش بوكس تبعتنا جاهزة على المدرسة، وما كان يعني ما كانت تعطينا مثلا مصروف والله انه انتوا اشتروا اللي بدكم اياه. يعني ما كان عندنا الحرية انه نختار انواع اكل يعني ممكن تكون مثلا غير صحية بالبيت.

أنا بلشت مع مركز تكوين قبل 5 سنوات بال2020. مركز تكوين طبعا هو مختص بعلاج حالات التوحد والأمراض النفسية والذهنية، ومتخصص لخدمة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص. هلا كان بداياتي معهم كانت مع أطفال التوحد وأطفال فرط الحركة وطبيعة نمط التغذية تبعهم. هم طبعا بشكل أساسي بخطتهم العلاجية لازم يتدخل أخصائي التغذية ويعني يساعد الأهل في تحضير وجبات وتحضير خطة للأطفال عشان يتماشى مع العلاج التأهيلي التاني. يعني ما بزبط إنه طفل مصاب في فرط الحركة إنه إحنا بس نعالجه سلوكيا بدون ما تدخل التغذية في الموضوع. هاي بداياتي كانت مع مركز تكوين، وبعدين وسعت وقررت إنه يكون يعني العيادة تستقبل كمان حالات بالغين مش بس أطفال، وبلشت تقريبا من 5 سنين مع الأطفال والبالغين مع بعض.

احنا بنبلش مع الناس اللي ما بتآمن بالنظام الصحي بتجربة، يعني بفرجي تجارب غيره بكل بساطة، بالذات في الحالات المرضية، يعني انه مثلا شخص عنده سكري كوليسترول، كيف سيطر على معايير على سكر الدم وعلى الدهنيات العالية، كيف بس سيطر عليها بس بالحمية الغذائية، ما بنهمل الدواء طبعا، بس انه كيف الحمية الغذائية قدرت تتغير حياة شخص، كيف قدرت مثلا تغير حياة شخص كان سمين ومش عارف يتحرك لحياة لشخص صار صحي. هلأ هدول الناس احنا بنحاول نعرف السبب اللي خلاهم ما يأمنوا، وبنمشي معهم بخطوات بسيطة، يعني هم بس يجربوا الاشي، يعني خطوة خطوة صغيرة بخليهم يأمنوا شوي شوي انه في نتيجة. الاكل الصحي بمفهوم الناس انه سعره غالي ومش متاح، يعني بدك وقت لتحضره، وبده يعني اغلب الناس بتفشل انها تعمل نظام صحي بسبب انه هي غير قادرة على انها تنظم وجباتها، وبتعتقد انه هي اذا قررت تمشي بنظام صحي هي رح تدفع اكتر، وهي رح تتكلف، وممكن ما تستفيد، وممكن ما تشبع كمان. هلا فكرة انه الاكل الغير صحي متاح بهاي الطريقة، وكل يوم عندنا منافسة بالمحلات الحلويات اللي بتفتح، شركات الشيبسات، الاشياء اللي كلها غير صحية مثلا، وكمية المواد السكر المضاف اللي في الاكل ما كانت هاي من زمان. هلا هاي كلياتها عملت مشاكل يعني عند المراهقين، يعني نسبة السمنة هلا اعلى من اي فترة ماضية. سكر ستيفيا، هلا سكر ستيفيا هو فعليا سكر طبيعي، يعني او محلي طبيعي، خلينا نحكي هو مش سكر، هي نبته. اذا كان ستيفيا يعني نقي 100% مش مضاف له مواد تانية، فهو نوعا ما احنا بنصادفه ضمن الاشياء الصحيه، يعني ممكن الناس اللي اصلا عندها شراهه على السكر تلجا لهذا الاشي، لانه ما بتقدر تحرم الناس. احنا حكينا اذا بدك تغير عادات شخص بدك تعطيه البديل، يعني بدك تاخذي منه الاشي مش صحي بدك تعطيه البديل الصحي اللي يعطيه، يعني بالاخر التغذيه كيمياء، يعني هم بياكلوا مثلا سكر عشان يرفعوا الدوبامين عندهم، احنا بنعطيهم الدوبامين من اشياء تانية، يعني في اشياء صحيه برضو ممكن ترفع الدوبامين، يعني ممكن القهوه، ممكن الشوكولاته الدارك، يعني ممكن الكاكاو، ممكن يعني في كتير اشياء يعني ترفع الدوبامين بنفس الطريقه تمام اللي هم بياخدوها من الاشياء المش صحيه، بس هم مش عارفين يأقلموا حالهم عليها. في قصة ما بنساها كانت لسيدة كبيرة بالعمر بالستينات تقريبا، عندها بيت بسيط وحواليه مزروعات، يعني كان عندها وزن زايد وسكري، وكانت حتى مبلش عندها يعني اعتلال أعصاب، يعني من قد ما كان السكري عندها مش منتظم، حتى يعني كانت من الناس اللي مش مؤمنين على كل حال إنه التغذية ممكن تصنع فرق. وكان عندها فكرة انه هي لازم تشتري اشياء جاهزة عشان تاكلها، وانه مش رح تاكل اكل حقيقي. بس اجت عندي على عيادة وهيك، انا بس شفت ايش هي بتعمل، يعني سمعت كل نمط حياتها، شفت ايش هي معتمدة، وبس شلت لها الاشياء اللي هي مش لازم تاكلها، يعني تقولي انا بفطر كذا وكذا وبضيف مثلا مربى وهيك، اوكي مربى من وين جيبيها من السوق، اعمليها انت، جربي غيري نوع السكر، جربي. غيرت لها عادات بسيطه، يعني خلال 6 أشهر هي تقريبا خسرت 20 كيلو من وزنها، يعني سيده بالستينات تخسر 20 كيلو ب6 أشهر مش شيء سهل او بسيط. هلا هي كانت كمان الشيء اللي ملهم بقصتها انه هي كانت تهمل المزروعات لانها مش قادره تطلع تهتم بالأرض اللي عند بيتها، يعني هلأ هي حاليا صار عندها شغل كبير، يعني إنه الأرض تبعتها قد ما هي صارت قادرة تهتم فيها صار عندها إنتاج، يعني صارت من النوع اللي بيبيع منتجات يعني صحية وهيك، يعني تغيرت من حد ما بيؤمن أصلا بالتغذية لحدا بيساهم في إنها تغير حياة الناس التانية. وطبعا ما بحكي لك عن أشياءها الصحية، الفحوصات تبعتها يعني كل إشي اختلف عندها، يعني هي هلأ كانت تاخد أدوية كان التراكم عندها واصل 11 و12، هلأ ما بيتعدى عن 6 بين 6 و7، يعني هذا رقم ممتاز إحنا عندنا بنعتبره.

أكيد. هلأ أنا كنت موضوع التغذية عندي قبل ما أصير أم كان إشي وهلأ إشي تاني. أنا اكتشفت أنه التغذية فعليا بتبلش يعني كيف الإنسان تصنع عاداته بتنصنع عاداته من أول ما يعني من قبل ما يولد حتى، يعني كيف الأهل بيهتموا في حالهم قبل ما يجي البيبي، كيف بيوعى على يعني بيشوف بيئة البيت شو بتاكل شو بياكل أهله، حتى لو هو طفل رضيع ولسه ما بي يعني ما بيفهم كتير، بس هاي الأشياء بتضلها في باله، بتضلها يعني أشياء بيتعود عليها. حتى يعني طريقة اللي أنا بتعامل فيها مع ابني يعني بتمنى أنه يعني الكل يقدر يتعامل فيها يعني مع أولادهم. يعني أنا ابني بلشت معه بالأكل، يعني كيف العلم، يعني كيف طبقت العلم عليه يعني، ولاحظت فرق بصراحة، يعني إنه كتير بفرق، يعني بشوف أولاد أصدقاء إلي كيف يعني هم مهملينهم ممكن في موضوع التغذية وهيك، إنه كيف نومهم مناعتهم كيف تفرق. واللي بيساعدني انه اوافق بين شغلي وانه البيت هو طبعا يعني العيله والزوج، يعني كيف بيساعدوا العيله كمان لها كتير اثر في تغذيه الاطفال، يعني بالذات في المراحل المتقدمه يعني اول ما الطفل يبلش ياكل بتطلع كثير على ايش حواليه، كل شيء بيصير بده منه، فاذا كل البيت كانت بيئته صحيه هو ما راح يعني يتعلم هذا الشيء اصلا من عمر صغير.

الرسالة اللي عن جد بدي أحكيها لكل أم إنه أنت حتى شو بتاكلي وأنت حامل اعرف انه راح يتخزن في جسم في خلايا جنينك. فممكن انه يعني بتمنى انه عن جد كل الامهات تكون بهذا الوعي يعني تكون واعي كفايه انها تعرف انه هي مش بس مسؤوله عن حالها يعني وهي حامل مش بس تهتم في حالها عشانها هي حامل عشان مش بس عشان الجنين يطلع بصحه منيحه لانه هاي كلها عادات مكتسبه يعني بتبلش من هذا العمر الصغير يعني كيف بتعلم هو باول اشهر حياته شو بياكل شو العادات اللي بيكتسبها بتكمل معه لقدام. كل ما كان التدخل مبكر يعني أكتر إنه كان البيت محافظ أكتر واعي أكتر كل ما كان يعني عرضته لأي مرض مستقبلي أو أي إشي ممكن يواجهه مشاكل في المراهقة وبعد هيك بتكون أقل بكتير يعني.

عندي صفحة بنزل عليها محتوى يعني إيش بخطر لي بصراحة بحكي، ما عندي إشي منظم يعني. هلا أنا دائما يعني عندي دور، ما بقدر أشوف إشي خطأ يعني وإنه أمشي عليه يعني. إذا بسمع معلومة خطأ أو بسمع أو بشوف مثلا عائلة أو حدا يعني نمط غذائه مش سليم، ما بقدر أضل ساكتة يعني، بعطي النصيحة أو بعطي المعلومة يعني. أكيد في تفاعل، في أسئلة، في ناس كتير مهتمة بهذا المجال يعني. الحمد لله من 10 سنين أو 11 سنة لليوم في اهتمام مش طبيعي، في وعي كتير صار أعلى من قبل. حتى الجيل المراهق اللي هلأ في كتير أشخاص بيهتموا بأجسامهم بصحتهم، عندهم وعي كتير أعلى من الجيل السابق يعني.

طموحي ممكن انه مركز اكبر بيخدم شريحة اكبر من المجتمع، حتى انه موضوع الاكل الصحي انه يكون متاح عن جد الكل، لانه انا زي ما قلت لك انه في كتير ناس بتفكر انه الاكل الصحي اصلا غالي ومش متاح، احنا رح نتكلف اذا بنحضره، بس هو غير يعني غير هيك مش مزبوط هذا الحكي. ولو كان هيك يعني انا بتمنى انه عن جد قطاع الخاص المطاعم عنا انه تاخذ هذا يعني تتنافس بهذا الموضوع، زي ما كل يوم بتنافسوا بمحل كوكيز ومحل ايس كريم جديد، انه طب يتنافسوا بمحل اشياء بمحلات صحيه جديده، لانهم رح يلاقوا الشريحه المهتمه في الموضوع، يعني هي موجوده مهتمه.

رسالتي للنساء بشكل عام انه تهتم بحالها، يعني هي عمود البيت اصلا، اذا صحتها منيحة وعاداتها الغذائية سليمة كل اشي بحياتها رح يكون سليم، بالذات لانها هي رح تأثر على اولادها، رح تأثر على جوزها، رح تأثر على كل البيئة المحيطة، فالاساس من عندها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفاد مراسلون بأن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدتان وإصابة 15 آخرين على الأقل معظمهم من الأطفال. قبل ساعات من زفافه استشهد الشاب مهند عثمان فرعون فجر أمس في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مدينة غزة جنوب القطاع. وأفاد مراسلون نقلا عن مصادر طبية باستشهاد المواطن الفرعون جراء قصف الاحتلال خيمته، وأنه كان من المقرر أن يقام حفل زفافه اليوم، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين. شيعت جماهير شعبنا في الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الرميدة جنوب مدينة الخليل. من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة مؤكدة أنها تستدعي تحقيقا دوليا، فيما أجرى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى اتصالا هاتفيا بوالد الشهيد معزيا باستشهاده وناقلا تعازي سيد الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته الكريمة، ومعبرا عن خالص المواساة بهذا المصاب الأليم. أصيب 9 مواطنين أمس خلال هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشار مراسلنا إلى أن مواجهات اندلعت في محيط المنطقة تخللها إطلاق نار إلى جانب تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية، إضافة للاستيلاء على نحو 35 رأسا من الأغنام والاعتداء على مبنى البلدية وعدد من المنازل. أعلن الجيش اللبناني استشهاد عددا من عسكريه بينهم ضباط بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان. ويأتي الحديث بعد أيام من إعلان لبنان وإسرائيل هدنة مشروطة عقب جولة محادثات في الولايات المتحدة. هذا وأغار جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على عدة مناطق في جنوب لبنان مستهدفا منشآت ومواقع في البقاع الغربي ومنطقة جزين، فيما واصل قصفه المدفعي على عدد من البلدات الحدودية خلال ساعات الليل. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانة دولة فلسطين الشديدة للاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت عبر إطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين وخروجا فاضحا عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وتماديا في تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي ومساسا مباشرا بأمنها وسلامتها. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد عقب ضربات أمريكية في إيران، فيما

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا، لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف يعني هيو انفط الله، يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

0: أعزائي المشاهدين، أطيب تحيات من بيسور في جبل لبنان، على أمل أن تعود على أيام أفضل على أبناء شعبنا ويزول الاحتلال الإسرائيلي. يمضي السيد الرئيس محمود عباس بثبات الواثقين الثابتين بإصرار ليالين وصبر الصابرين من أجل تحقيق أمل أبناء شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولة المستقلة وعاصمة القدس وعودة اللاجئين. نحن في ضيافة وزير مخضرم، نائب وسياسي وإعلامي لبناني الولادة، هوي وهوى قضية فلسطين منذ الطفولة في ركاب الحزب التقدم الاشتراكي مع القائد المعلم كمال جنبلاط، واستمر بالمسيرة مع الزعيم وليد جنبلاط ويواصلها مع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط. نمضي لنضع الحروف فوق نقاط الكلمات لإيجاد كلمات في جمل نحاكي فيها واقعنا الحاضر ونستشرق أفاق المستقبل. إننا في ضيافة أستاذي مع الوزير غازي العارضي، يعطيك العافية.
1: شكرا، أهلا وسهلا
0: أستاذ غازي. في المحور الأول، 78 عاما على نكبة فلسطين، 59 عاما على نكسب 1967، الشعب الفلسطيني مصر على الاستمرار بالنضال من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين. ولكن قبل ذلك، لفتني خلال عيد الأضحى المبارك أن هناك ظاهرة غريبة ربما في لبنان أو في العالم، هي أن في بيسور تجربة جديدة أو متجددة أو دستور يحكم القواعد بين العائلات، وهو لقاء عائلتي العريضي وملاعب في إشراقات عيد الأضحى. ماذا عن ذلك؟
1: هو تقليد قديم يعود إلى أكثر من 100 عام بين العائلتين لتبادل المعايدة، لكن هذا التقليد فيه بعض الظواهر التي يفاجأ بها كثيرون، بمعنى أن أولا التوقيت هو يأتي مع شروق الشمس، يسهر المشايخ في العائلتين هنا وهناك فوق الطريق وتحت الطريق في خلوة آل العريضي وخلوة الملاعب، ثم قبل شروق الشمس بقليل وحسب العادة مرة يتقبل المعايدة آل ملاعب، مرة أخرى آل العريضي، فالعائلة التي ستتقبل المعايدة تصل قبل وتعيش حالة يعني تحضير واستنفار المشايخ، الشباب، السيدات، النساء، الشيخات إلى آخره، كلهم في مكانه بطبيعة الحال في انتظار العائلة الأخرى خلال لحظات أو أقل من دقيقة أحيانا، يعني لكن لحظة انتظار يعني مهيبة ومنظمة، تأتي العائلة الأخرى تقف في وجه العائلة الأولى وتقدم المعايدة مع كلام عن بيسور وأهل بيسور وتاريخ بيسور. طبعا مع الوقت تغيرت أمور كثيرة، بمعنى اليوم الكلام كما كان في الأيام الأخيرة دائم وحدة بيسور، التفاهم، الإلفة، المحبة، التسامح، التحية لأرواح الشهداء، وبيسور سماها كمال جنبلاط أم الشهداء، فيها ما يقارب 150 شهيد يعني في كل مراحل النضال الوطني بتاريخ لبنان الحديث، في بيسور عدد من الشهداء. وكانت طبعا في القرى الأساسية التي واجهت الاحتلال الإسرائيلي عام 82 عندما وصلت إسرائيل إلى الجبل. إضافة إلى ذلك، تم عادات بتبادل المواقع، مواقع المسؤولية.

0: يعني بين العائلتين، مدرسي المناعب المدير، مدرسي الثانوي مثلا العريضي بالمداورة، البلدية من هنا ومن هناك أيضا، العادات والتقاليد بالأفراح بالأتراح بتحمل المسؤوليات جنبا إلى جنب. فهذه ظاهرة بقرية كبيرة جدا اليوم ليس فيها إلا عائلتان، يعني عريضي وملاعب، هذه غير موجودة في أي مكان وأصبحت تقليدا سنويا.
1: نعود إلى المحور الرئيسي لحديثنا. بعد كل هذه السنوات الشعب الفلسطيني يصر يقدم التضحيات والنضال من أجل إقرار حقوقه المشروعة، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الإصرار؟
0: ظاهرة استثنائية في تاريخ نضال الشعوب، خصوصا أننا أمام عدو يحظى بتأييد دولي كبير ودول كبرى. إسرائيل عندما قامت بطبيعة الحال منذ بن غوريون حتى اليوم، يعني دولة لديها مشروع جهزت كل الإمكانات المالية والدبلوماسية والتقنية والحلال والحرام لتنفيذ هذا المشروع. ما هو مشروع؟ ما هو غير مشروع؟ ما هو شرعي؟ ما هو غير شرعي؟ ما هو مباح؟ ما هو غير مباح؟ كل شيء مباح لإسرائيل ولعقل العصابي لاحتلال الأرض وتكريس دولة الاحتلال على أرض فلسطين. الشعب الفلسطيني من 48 وهو يقاتل وهو يكافح. أخطر مرحلة بمراحل نضال الشعب الفلسطيني هي ما جرى مؤخرا في غزة والضفة، وما يجري الآن من استهداف لغزة والضفة بعد إسقاط كل الاتفاقات والتنكر لكل ما تم الوصول إليه مع القيادة الفلسطينية السابقة بقيادة أبو عمار. حتى رابين قتلوه، يعني لأن العقل ليس عقل سلام وليس عقل حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية. قرارات الأمم المتحدة بالنسبة إليهم غب الطلب، يعني ما يناسبهم لإدانة شخص ما، فريق ما، حكومة ما، دولة ما، هذا مشروع، هذا ضروري والأمم المتحدة موجودة. أما أي كلمة عن إسرائيل، يقف سفير إسرائيل على منبر الأمم المتحدة ويمزق ميثاقها ويلعن الأمم المتحدة وأمين العام. والآن تمت مشكلة كبيرة أيضا مع الأمين العام، لماذا أدرج إسرائيل على لائحة العنف
1: السوداء؟ سنتحدث عنه.
0: فبالتالي الشعب الفلسطيني يعني مسيرة من الدم والتضحيات والصبر والعناء والشهداء. وكما أكرر دائما، كل قادة الثورة الفلسطينية تقريبا شهداء، كانوا في الميدان، كانوا في طليعة المقاومين والمقاتلين والمدافعين عن حقوق شعبهم وعن حق قضيتهم وعدالتها. بالتالي لذلك قلت هذه ظاهرة استثنائية. اليوم يتكرس الاستثناء أكثر نظرا لما جرى في غزة، أمر غير مسبوق في التاريخ، حتى في الحرب العالمية الثانية كما ذكرنا أكثر من مرة، وكما ذكر أوروبيون وغربيون وأمريكيون ويهود حتى في أمريكا وفي الخارج. هذا الأمر أدى إلى سقوط إسرائيل أخلاقيا وإعلاميا وسياسيا، وكما قال نتنياهو خسرنا معركة الوعي، وكما قال رئيس المؤتمر اليهودي منذ مدة دفعنا 600 مليون دولار واستنفرنا كل الطاقات والإمكانات لتلميع صورة إسرائيل ولم ننجح. لماذا؟ لأن الفلسطيني مصر على البقاء على أرضه والتمسك به قضيته مهما كانت التضحيات، أكثر من ما جرى في غزة وما يجري الآن في الضفة. هذا الفلسطيني يقاوم، هذا الفلسطيني مصر.
1: مع الوزير، 33 شهرا على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، الاعتداءات والعدوان في الضفة الغربية، في القدس ضد المقدسات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن مجلس السلام العالمي وقر في مجلس الأمن الدولي، برأيكم ما الذي يحول دون تنفيذه؟ وانتقلنا الآن من تحرير السجون قبل 7 أكتوبر إلى الحديث عن الخط الأصفر والبرتقالي. ضاعت غزة وضاع الكثير من حقوق
0: الفلسطينيين. مجلس السلام كذبة، وشخصية ترامب ملاصقة لهذه الكذبة. كذبة، هو كان يبحث عن انتصار وهمي بين هلالين، أنه حقق شيئا، أنه أوقف الحرب. لنعود إلى ما قاله يوم إعلان مجلس السلام، لم يتحقق كلمة من كل ما قاله ترامب، من كل ما وعد به، حتى مجلس السلام، حتى المال، حتى وقف إطلاق النار، حتى انسحاب إسرائيل، لم يتحقق أي شيء على الإطلاق. نتنياهو يعلن أمس نحن نسيطر على 60%، سنذهب إلى 70%، والحدود ليست ثابتة، يعني قد تتطور أكثر فأكثر. وننتهي من هذا الموضوع. الضغط على مصر، الضغط على أردن، الضغط على دول عديدة لقبول تهجير الفلسطينيين إليها. العائق أمام هذا الأمر هو صبر الشعب الفلسطيني، تحمله كل المعاناة. والعام الماضي لا ننسى كم كان الطقس قاسيا، وكم كانت المرارة صعبة، وكم تحمل أبناء الشعب الفلسطيني، أطفال ونساء ورجال وشيوخ ورضع، كل هؤلاء كانوا في موقع واحد وتحت معاناة واحدة وظلم واحد، مصرين على البقاء في أرضهم. لم يكتفي بموضوع غزة، مجلس السلام لغزة من أجل ماذا؟ اتفاق حل دولتين، حق فلسطيني، حل الدولتين. ماذا تفعل بالضفة؟ ماذا تفعل بالضفة؟ هذه إسرائيل تستبيح كل الضفة وتسقط كل القرارات الدولية وكل المعايير الأخلاقية والقانونية والشرعية والدولية والسياسية والإنسانية، ولا أحد يقول كلمة. لن يبقى ثمة غزة مع هذه السياسة، ولا نسمع أي كلمة من ترامب. طبعا استفادوا لاحقا من الحرب على لبنان وعلى إيران، لكن لم يتوقفوا، يعني استفادوا لاستكمال مشروعهم لإسقاط كل ما تم الاتفاق عليه، وهو آنذاك لم يكن هدية ولم يكن ذا قيمة كبيرة للشعب الفلسطيني. إضافة إلى ذلك لعب داخل الشعب الفلسطيني لإحداث الفتنة الفلسطينية بين مجموعات تتعامل مع الأمريكي أو مع الإسرائيلي، وبالتالي اذهبوا إلى تقاتل، وما لم تتمكن إسرائيل من إنجازه فلينجزه فلسطينيون آخرون تحت عناوين مختلفة. لا مجلس سلام ولا سلام، لا يحاولن أحد إغراءنا بأنه قد نذهب إلى اتفاق معكم إذا فعلتم كذا. ستأتون إلى اتفاق دون أن نفعل ما تريدون، وهذا ما يجري الآن منذ ذلك الوقت حتى الآن، حتى منذ أيام أمام سقوط ترامب بمستنقع إيران وعزلة دولية وحديث كبير عن هذا الأمر داخل أمريكا وداخل أوروبا وعلى مستوى روسيا والصين واليابان وإلى آخره، يعني إن كان حلفاء أو كان القوى التي ترفض السياسة الأمريكية. جاء ترامب في محاولة لتوقيع اتفاق مع إيران، ماذا جرى؟ قال بن غفير بوضوح: سنمنع ترامب. ممنوع ممنوع ممنوع. ونتنياهو يورطه أكثر. ماذا فعل ترامب؟ وإذا تذكرنا كنا في تلك الليلة قاب قوسين من الإعلان عن الاتفاق بتصريحات أمريكية واضحة ومصادر أمريكية. ماذا فعل؟ هدد دول الخليج: إلزاميا يجب أن تذهبوا إلى تطبيق إلى توقيع اتفاقات إبراهيمية مع إسرائيل، بنظره أنه يقدم هدية لنتنياهو ليقبل بالاتفاق وبالتالي يأخذ أيضا هذا الانتصار الوهمي ترامب. ثم ذهب إلى التهديد بنسف عمان إذا استمرت علاقاته التاريخية المشروعة مع إيران فيما يخص مضيق هرمز، ومع ذلك لم يقبل نتنياهو ولم يقبل بن غفير ولم يقبل سموتريتش ولم يقبل أحد، والمشروع مستمر جرافي وماشي ولم يرد أحد. بالتالي
1: سنتحدث عن موضوع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والتأثير فيما بينهما، ولكن في العودة إلى القوانين الجائرة الإسرائيلية كان آخرها إقرار الكنيس الإسرائيلي قانون إعدام الأسر الفلسطينيين، كيف تنظرون لمخاطر ذلك وكيف يمكن وقفهم؟
0: بن غفير صاحب هذا القرار يتفاخر بالزر المشنق، يتحدثون عن دولة تحترم القانون ويزعمون أنهم يحمون الأقليات. ماذا جرى مع إخواننا المسيحيين وأماكن صلاتهم والمقدسات المسيحية كما الإسلامية؟ ماذا فعل بن غفير مع الأسرى عندما دخل إليهم وأشرف على تعذيبهم وممارسة أبشع أنواع الممارسات بالاعتداء الجنسي وبالترهيب الجسدي ضدهم؟ ماذا فعل بن غفير عندما اعتدوا على الراهبة وضربوها في القدس؟ ماذا فعل بن غفير عندما صعدوا إلى سفينة أسطول الصمود؟ وما هي شهادات كل الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية أو التعنيف أو الترهيب أو الضرب أو الإذلال أو القهر، وقامت موجة كبرى في أوروبا.

0: في الدول وفي كندا حتى وغيرها من الدول التي جاء منها مناصرون للقضية الفلسطينية. هل يتلاقى هذا وهل يحترم هذا التصرف وهذا السلوك القوانين الدولية والقرارات الدولية؟ على الإطلاق لا، يذهبون إلى مزيد من العنصرية والحقد والكراهية ضد الفلسطينيين وضد كل من يدافع عن حق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. رد الفعل ماذا جرى في إيرلندا منذ أيام؟ مباراة كرة قدم أوروبية، هذا مثل بسيط يعني، رموا كرات تنس في الملعب، علم فلسطين، رفعوا أعلام فلسطين، هدفوا لفلسطين. هذا حصل في عدة ملاعب رياضية على المستوى الأوروبي في مباريات كبيرة، واليوم في إيرلندا يطالبون بإلغاء المباراة بينهم وبين إسرائيل. أوروبا كلها قامة، لم تسمع صوتا عربيا للأسف. هذا ما يعطي الإسرائيلي دفعا أكبر ويتصرف كأن ليس تم أحد أمامه. أي أوروبا بدأوا يحركون اليمين المتطرف في أوروبا ضد ماكرون وفي هذه الدولة وتلك وخلق المشاكل، بالتالي من يلعب معنا أو من يستهدفنا هذا عقابه ونحن جاهزون لهذا الأمر. ما هي الجهوزية العربية؟ الشعب الفلسطيني متروك لقدره.
1: مع الوزير في المحور الثاني السيد الرئيس محمود عباس يصر على الالتزام بالمواعيد الدستورية القانونية لإجراء هذه الاستحقاقات. كيف تنظرون إلى أهمية إجراء انتخابات منظمات الشبيبة الفتحوية، انتخابات المجالس البلدية والمحلية، ثم عقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح والاستعداد لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني؟
0: ليس أمرا عاديا في مرحلة كالمرحلة التي نعيش والظروف التي أشرت إلى جزء منها والحديث يطول، أن تخرج حركة سياسية عربية تحديدا فلسطينية في ظل ما يجري في غزة والضفة وطريقة التعاطي مع اللاجئين واستهداف الأونروا ومحاولة إسقاط الأونروا، والحمد لله بين هلالين يعني أنهم أنقذوا أرشيف الأونروا وهذا إنجاز كبير جدا بعدما دمروا مكاتبها الأساسية. يعني ليس أمرا عاديا، بل هو أمر لافت أن تأتي حركة سياسية وتعقد مؤتمرا سياسيا تنظيميا تقع فيه خلافات أمر طبيعي، ترافقه شوائب معينة أمر طبيعي. أنا لا أبرر، أنا أتمنى أن تكون الأمور سليمة كما يقال، ولكن ليس قليلا أن يكون هذا النقاش السياسي الفكري التنظيمي حول مستقبل حركة رفعت لواء الدفاع عن مستقبل فلسطين وقضية فلسطين وأهل فلسطين وشعب فلسطين. هذه مسألة مهمة جدا. بشكل ملازم لهذا الكلام، اليوم المرحلة تتطلب أعلى درجات الوحدة الوطنية الداخلية في فتح وعلى المستوى الفلسطيني وعلى مستوى السلطة الفلسطينية. إسرائيل لا تميز. إذا توهم البعض بأنه يستطيع أن يساير الإسرائيلي، لاحظنا على مدى تجارب عقود من الزمن أن إسرائيل تستخدم الجميع لمصلحتها وتتخلص من الجميع لمصلحتها. المهم هو الرؤية الفلسطينية الواحدة، وأنا أعتقد أن رغم كل الظروف الصعبة والضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، حركة فتح، ما يجري تحديدا في الضفة وبعد ما جرى ويجري في غزة، رغم كل ذلك لابد أن يبقى هذا الأمر نصب أعيننا، وبالتالي الذهاب إلى محاولات.
1: السيد الرئيس محمود عباس وضع للإعلان مسودة الدستور الفلسطيني، ماذا يعني أن تصدر فلسطين دستورا جديدا لقيام الدولة الفلسطينية في هذه المرحلة والانتقال من مرحلة نضالية إلى مرحلة دستورية تواكب المتطلبات الدولية؟
0: هذا يأتي بعد حدث كبير وإنجاز كبير على مستوى اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة كاملة العضوية، وأخذ هذا الأمر بعدا كبيرا وأثار موجة من الرفض الإسرائيلي بطبيعة الحال، لكن هذا شكل تحولا في مسار القضية الفلسطينية، والسبب في ذلك هو ممارسات إسرائيل لأنه عدد

0: من الدول كان يرفض هذا الأمر، ثم مع الوقت وصل إلى مرحلة لم يعد مقبولا ولم يعد محمولا ما تفعله إسرائيل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي حق الشعب الفلسطيني أن ينال حقه في إقامة دولته على أرضه التي لم يبقى منها إلا القليل. ولكن من حيث المبدأ وصل العالم بما في دول لم تكن توافق على هذا الأمر. الخطوة اللاحقة الترجمة العملية هو أن تذهب نعم إلى دستور فلسطين مع كل الواقع الذي تعيشه فلسطين. دولة بحاجة إلى دستور، دولة بحاجة إلى مؤسسة، أنت تقوم بما عليك بما تقدر عليه وأحيانا أكثر، وبالتالي تستمر في هذه المعركة. المعركة ليست بالضرورة أن تكون دائما معركة عسكرية. إسرائيل عندما يقول نتنياهو خسرت معركة الوعي، الوعي مسألة مهمة، الوعي مربوط بالذاكرة، هم يريدون قتل ذاكرة الشعب الفلسطيني، قتل. تصور إسرائيل أين هي وماذا تفكر. منذ مدة صدر موقف إسرائيلي يقول تعدد الزوجات في النقب يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. تصور مع كل هذه الحروب في غزة والضفة ولبنان وإيران واليمن والعراق وهذه اللعبة الإسرائيلية المفتوحة، عقل
1: موضوع ديموغرافي،
0: الموضوع ديموغرافي الذي كان يسمى دائما القنبلة الديموغرافية التي ستنفجر في وجه الإسرائيلي، ولهذا السبب مشروع التهجير. لكن هم يحذرون أيضا من هذا الخطأ. طيب الحد الأدنى دولة، مؤسسات، معركة سياسية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية، فكرية، أدبية، فنية، موسيقية، ما شاهدناه في العالم خلال السنوات الماضية غير مسبوق. فنانين من ممثلين من مسرحيين أمريكيين وغربيين، وهناك عارضي أزياء، عارضات أزياء، مغنين، مطربين، ممثلين، رياضيين، موسيقيين، رسامين، كتاب، مثقفين، شيء غريب. هذا يجب أن يستثمر. المعركة ليست فقط معركة عسكرية، هذا شيء مهم عندما تكون الظروف متاحة ويكون حسن تقدير وحسن تدبير، لكن هذه معركة مفتوحة. طبيعي أن ترسي السلطة دستورا ومؤسسات وأن تذهب إلى خوض هذه المعركة مع كل الفصائل الفلسطينية كأبناء الشعب الفلسطيني.
1: إحدى المعارك الأساسية هي النشاط والجهد الدبلوماسي السياسي، وهو ما يقوم به السيد الرئيس محمود عباس، فضلا عن العمل على وقف العدوان والحرب الإسرائيلية المتواصلة. وكان من ثمار ذلك أن فلسطين نالت تصعيد 138 دولة بتاريخ 29/2/2012. بعد الجهود أصبح هناك 160 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، أي 85% من عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف يمكن العمل على زيادة هذا الاعتراف وأيضا تثبيت الاعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
0: المرحلة الأولى كانت الخطوة الأساسية، إذا بدك الفتح الذي يمهد لهذه العملية. أنا عندما قلت العضوية الكاملة استنادا إلى هذا العدد الكبير، يعني تحتاج إلى نوع من التصويت المثبت كما ذكرت لي هذه المسألة. لكن لاحظ مثلا الغضب الإسرائيلي، ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أراد أن يتقدم إلى موقع نائب الأمين العام مثلا في الأمم المتحدة أو مسؤولية كبرى، كون إسرائيل أصبحت دولة معترف فيها من قبل هذا العدد الكبير،
1: وهو من أنشط الدبلوماسيين في العالم.
0: غضب استثنائي لا مثيل له، وتهديد من قبل داني دانون وسفير إسرائيل ومن قبل مسؤولين إسرائيليين، وكتابات وتحريض من هنا ومن هناك، الويل والثبور وعظائم الأمور. مجرد أن فكر بأن يتقدم إلى موقع متقدم في الأمم المتحدة إلى جانب الأمين العام، هذا الموقف الإسرائيلي هذا. لماذا هذا الموقف؟ لأنك صاحب حق أولا، ولأنك تتابع حقك كاملا ثانيا، ولأنك تسعى بجهد سياسي دبلوماسي كما سبق وذكرت، لا أكرر، يعني على كل المستويات في مجالات الحياة المختلفة. بالتالي هذا يجب أن يستكمل أكثر فأكثر، وأن يستفاد من كل خطوة من هذا النوع ومن كل رفض وتعنت إسرائيلي.
1: في الشق المتعلق بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى لبنان كانت هامة في لحظة تاريخية كأول زعيم عربي يزور لبنان، وعقد قمة مشتركة في 21 أيار مايو 2025 مع فخامة الرئيس العماد جوزيف عون. من ضمن البنود كان قرار فلسطيني من السيد الرئيس بتسليم السلاح من المخيمات. برأيكم إلى أي مدى أفاد ذلك الأطراف اللبنانية التي كان لها للبعض منها ملاحظات على بعض الأطراف خارج منظمة التحرير؟
0: أنا لا أعتقد أن موقف هذه الأطراف قد تغير، وأكيد أنا لست مع هذا الموقف لسببين رئيسيين. السبب الأول، بادرت السلطة الفلسطينية إلى خطوة متقدمة بتسليم السلاح للدولة اللبنانية. أنا شخصيا مع كل التزامي بالقضية الفلسطينية ودعوتي للوحدة الوطنية الفلسطينية كما ذكرت، لكن أنا لست مقتنعا بأن هذا السلاح لا يزال ذا فائدة في الدفاع عن القضية الفلسطينية انطلاقا من الأرض اللبنانية، خصوصا وأن ثمة أطرافا لبنانية لم تعد تقبل السلاح اللبناني خارج إطار الدولة للدفاع عن القضية الفلسطينية، لا أتحدث عن الجنوب أو عن القضية الفلسطينية أو إسناد غزة أو ما شابه. ضف إلى ذلك الحكومة اللبنانية مجتمعة اتخذت قرارا بحصر السلاح بالدولة اللبنانية، السلاح اللبناني، فهل يمكن أن يكون ثمة مبرر لبقاء السلاح الفلسطيني خارج إطار الدولة اللبنانية مثلا؟ أكيد لا. لهذا السبب يجب أن يبنى على ما جرى وما أنجز حتى الآن لاستكمال هذه الخطوة. أكيد في الفترة السابقة يعني من 23 حتى الآن، وخصوصا من مرحلة قرار وقف إطلاق النار والحرب الكبرى وما جرى لبنانيا يعني، والانشغال بالحرب الداخلية اللبنانية الإسرائيلية، تأخرت هذه الخطوات، ولكن هذا لا يعني أبدا أنه يمكن التراجع عنها. أعود وأقول، قرار بحصر السلاح اللبناني بيد الدولة اللبنانية لا يمكن أن يتوافق مع بقاء السلاح بيد أطراف فلسطينية على أرض الدولة اللبنانية.
1: أيضا هناك من ضمن النقاط هي الحقوق الاجتماعية المعيشية، حق العمل والتملك للاجئين الفلسطينيين، بذل الجهود من أجل إنجازها. برأيكم ما هي الخطوات المطلوبة لتحقيق الحق الفلسطيني هذا؟
0: جمت كل شيء بهذه الفترة ومع هذه الحكومة، رغم الحوار المفتوح يعني اللبناني الفلسطيني. نحن كحزب تقدمي اشتراكي، نحن كنا أول طرف بادر في هذا الاتجاه، هذا من باب الواجب. حققنا بمرحلة معينة بمبادرة أيضا من الحزب، كنا في الحكومة واقترحت يوم زيارة وفد رسمي
1: مخيماته
0: بتاريخ العلاقات اللبنانية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على الأرض اللبنانية، كانت زيارة لعدد من الوزراء وتم تقديم تقرير واتخذت قرارات لا بأس بها، لكن لابد من العودة إلى تفعيل مثل هذه القرارات، خاصة إذا ذهبنا في اتجاه إنجاز مسألة السلاح. يجب أن يكون النقاش نقاشا موضوعيا. في فترة معينة كان الحديث عن التوطين، وكانت مسألة شماعة واتهام لأطراف لبنانية وفلسطينية. تاريخيا كنا نقول لا، الفلسطيني يريد التوطين وهو يقاتل ويقاتل ويقاتل من أجل العودة إلى أرضه. اليوم واضح من يريد تهجير الفلسطينيين وتوطينهم. في أمكنة أخرى والفلسطيني يقول سنموت على أرض فلسطين. واحد أخطر من ذلك أن إسرائيل لا تريد بقاء لبنانيين على أرضهم، وهذا ما تفعل في الجنوب. بالتالي المشكلة في إسرائيل، المشكلة ليست في الشعب الفلسطيني بأنه يريد أن يبقى أو لا يريد، تستهويه فكرة التوطين في لبنان على حساب جذوره وأرضه وتاريخه وذاكرته. تحت هذا العنوان يجب أن يكون النقاش مفتوحا حول حقوق الأخوة الفلسطينيين الموجودين في لبنان بكل هدوء وضمن إمكانيات الدولة اللبنانية.
1: في المحور الثالث، الواقع في لبنان في ظل المواجهة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبنان أين في مفاوضات باكستان أم واشنطن؟
0: لبنان في مفاوضات باكستان كان كما أعلن الأمريكي، ثم لاحقا انسحب من يعني حتى الآن من الاتفاق لأن الغضب الإسرائيلي كان كبيرا. طبعا تم اللبنانيون أيضا كانوا ضد يعني للأسف، لكن إنه لماذا هذا الإصرار الإيراني على ربط لبنان بإيران، بمعنى يعني وقف اطلاق النار. أنا أتحدث عن وقف اطلاق النار، لا أتحدث عن الربط السياسي بالتأكيد يعني، ولكن من ناحية وقف اطلاق النار أصلا، لو إسرائيل التزمت بوقف اطلاق النار بلبنان، هل كانت تم ضرورة ليكون لبنان في باكستان أو في مكان آخر أو لتكون مفاوضات في أمريكا؟ إسرائيل لم تلتزم بوقف اطلاق النار، علما أن ثمة قرار حصل بهذا الشأن وشكلت لجنة، الميكانيزم واللجنة الدولية وقيادة أمريكية وإلى ما هو، لم تلتزم إسرائيل. التزم لبنان مدة 15 شهر ولم تلتزم إسرائيل بكلمة، وعدنا إلى الدوامة ذاتها، والآن تضاعف أكثر فأكثر عملياتها وعدوانها والتوسع والاحتلال وكل هذا بعد قرار وقف اطلاق النار. مع ذلك عدنا إلى مفاوضات في أمريكا لتثبيت وقف اطلاق النار ولم يحصل أي شيء.
1: المفاوضات في واشنطن هي بين وفدين لبناني وإسرائيلي مباشر برعاية أمريكية، برأيكم خلال التجربة التي مررتم بها وكتبتم العديد من المفاوضات بين الدولة اللبنانية وأطراف أخرى، بين أطراف لبنانية وأطراف أخرى، أيهما الأفضل الآن، المفاوضات المباشرة أم عبر وسيط؟
0: أولا إسرائيل رفضت الوساطة، وهذا الأمر ليس جديدا، رغم هذا المشهد في أمريكا أن الأمريكي موجود، إسرائيل لا تريد هذا الشيء. تجربة 82 تؤكد ذلك بلسان بألسنة كل الذين عاشوا تلك المرحلة وتفاوضوا مع الإسرائيلي، لا تريد. يعني تصور بمرحلة من المراحل شارون كما ذكر بمحضر لقاء الشيخ بيير جميل مع شارون في بعد انتخاب أمين جميل واغتيال بشير، أنه كانت المشكلة الكبرى أن الرئيس أمين جميل آنذاك بعد اغتيال بشير لم يذهب إلى تفاوض مباشر مع الإسرائيلي، كان الأمريكي فيليب حبيب وموريس درايبر. شارون كان يرفض، لا نريد حبيب ولا نريد درايبر، ومارس ضغط على الشيخ بيير جميل والد الرئيس تحت عنوان أنه هل يعقل أن يكون لمدة 7 أشهر ليس تم حوار أو تفاوض مباشر مع الرئيس أو لقاء مع الرئيس، الرئيس الذي لا يجرؤ على عقد لقاء مع، لا يستحق أن يكون رئيسا للجمهورية، يهدد بالانسحاب من الجبل والويل والثبور وعظائم الأمور وإقامة فرقة عسكرية حول سعد حداد. هذا تقليد إسرائيلي، هذه عقيدة إسرائيلية صح التعبير، أسلوب إسرائيلي. ولبنان الآن في موقع ضعف بصراحة يعني، ومستفرك، لأنه أيضا المسائل لم تأتي بقرار لبناني فقط، لذلك تخوض المفاوضات. مبدأ المفاوضات ليس هو المشكلة بصراحة يعني. بالماضي حافظ الأسد شارك بمفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، وكان لديه قوة كبيرة وكان له موقع كبير، صح ولا لا؟ وتمثل بكبار المسؤولين من حكمة شهابي إلى فاروق الشرع بجولات عديدة يعني. المشكلة ليست هنا، المشكلة هي هل لديك برنامج، رؤية، ورقة متكاملة متفق عليها لبنانيا؟ هل لديك فريق عمل مفاوض متماسك قوي خبير صاحب تجربة يعرف مع من يتحاور، من يفاوض، ما هي التجارب التي مررنا بها بالتفاوض مع الإسرائيلي؟ هذا الموضوع هنا. والأهم من كل ذلك هو الواقع السياسي الداخلي اللبناني والوحدة الوطنية اللبنانية، للأسف هذا غير موجود، هذا أبرز عنصر يخوي الموقف الإسرائيلي.
1: هناك مساعي يقودها الزعيم وليد جنبلاط وعدد من المخلصين لعقد لقاء بين فخامة رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبي بري، أين أصبحت هذه الاتصالات؟
0: لا، الحقيقة كانت مبالغة في الكلام وفي التسويق لهذا الأمر يعني. أكيد نحن يعني لا نتردد على الإطلاق بأي أمر يمكن أن يوحد رؤية الموقف اللبناني، ونحن نرحب بهذا الأمر ونحن من دعاة هذا الأمر، لكن لا نستطيع أن نقول أننا نحن دخلنا في هذه العملية. نحن عبرنا عن هذا الأمر بوضوح في كل خطاباتنا وبياناتنا ولقاءاتنا. الأمور تعقدت أحيانا يعني سوء تقدير، بتقصير بالمبادرة بالتفسير، لكن الآن الموضوع دعني أقول هادئ إلى حد ما. تم تنوع من المتابعة والمواكبة والإدراك لدى الجميع. يعني اليوم الدولي ذهبي ذهبي. ماذا طالب رئيس الجمهورية؟ وقف إطلاق النار.

0: صح؟ ماذا كان يطالب الرئيس بري؟
1: وقف اطلاق.
0: وقف اطلاق. هل لبت اسرائيل؟
1: لم تلبي.
0: ترفض. رئيس الحكومه من وقت لاخر ولو ببيانات وتصريحات وخطابات الى اخره انه وقف اطلاق. اسرائيل لا ترد. لا تتجاوب. لا وقف اطلاق النار.
1: استطرادا، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات على عدد من المسؤولين في حزب الله، ولكن الملفت أنها طالت مساعدين ومقربين من رئيس نبيه بري وأيضا في الجيش اللبناني والأمن العام. برأيكم هل هي من ضمن الضغوط على الرئيس بري، وهل هناك لوبي لبناني يحرك لتفعيل هذه العقوبات؟
0: من الآخر نعم، ثمة لبنانيون يتفاخرون بأنهم يقومون بهذا الدور. فماذا تريدون من نبيه بري؟ لديكم مشكلة مع حزب الله، صنفتم حزب الله تنظيما إرهابيا، مسألة إيران إلى آخره. طيب ماذا تريدون من نبيه بري؟ منذ أيام أطلق أمين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم موقفا يدعو إلى إسقاط الحكومة اللبنانية. ماذا فعل نبيه بري؟ قال بكل وضوح علن: هذه ليست لغتنا، هذا ليس موقفنا، ونحن لا نوافق على هذا الأمر على الإطلاق. قال في السياق كلاما أكثر من ذلك، وأنه عالجنا الموضوع وهذا لا يجوز أن يطرح. في السابق قامت مظاهرات ومحاولة تعبير عن رأي أمام السرايا، لكن رفعت فيها شعارات وهتافات معينة. نبيه بري اتخذ قرارين: القرار الأول منع أنصاره من المشاركة، ودعا الطرف الآخر إلى الالتزام والاحتكام إلى لغة ثانية وتصرف آخر. صح؟ ماذا فعل نبيه بري على مستوى قرارات الحكومة؟ شارك في كل قرارات الحكومة، وهي قرارات يعتبرها كثيرون أنها موجهة ضد حزب الله وسلاح. صح ولا لا؟ ماذا تريدون من نبيه بري؟ ماذا فعل نبيه بري؟ ماذا يفعل؟ يطالب بوقف اطلاق نار ليكمل التفاوض؟ هذا ما تقوم به كل الدولة اللبنانية، خاضة التجربة بدون تفاهم على مستوى التفاوض المباشر معه، ولا تزال الآن في الدوامة. بالتالي إسرائيل تدير ظهرها للجميع ولا تقبل لا وقف اطلاق نار ولا غير ذلك.
1: هذا يقودنا إلى نقطة هامة وموضوع أثاره الوزير وليد جنبلاط، وهو أن سابقا كان يتحدث مع أطراف في حزب الله لهم لكنة لبنانية، تجربة لبنانية، ارتباط لبناني. الآن هناك سيطرة بحديث إيراني داخل حزب الله، ما هي مخاطر ذلك؟
0: حتى في تلك المرحلة كان التأثير الإيراني كبيرا، لكن كل الظروف كانت مختلفة. يعني كنت في مراحل، حتى المراحل الخلاف، مراحل الخلاف، والخلاف وصل إلى حد الصدام في مرحلة معينة، والاشتباك مع حزب الله في الجبل هنا في هذا الموقع في هذا البيت، يعني الحزب استهدف هذا البيت هنا في تلك المرحلة بأيار 2008. ومع ذلك ذهبنا إلى حوار وإلى تفاهم تحت عنوان أنه ليست هذه هي السياسة التي يجب أن تعتمد بين اللبنانيين، ومن خلال الحوار يمكن أن نصل إلى نتائج. التأثير الإيراني كان كبيرا. اليوم بعد اغتيال السيد، يعني أيضا لا يجوز تبسيط الأمور واعتبار أنه حضور السيد نصر الله أو غياب السيد نصر الله مثل حضوره. كان شخصية كبيرة ذات تأثير كبير على مستوى القرار وصورة وكاريزما وإلى ما هنالك، كانت عندما تتعقد الأمور يمكن أن تذهب إليه ويعني تأخذ وتعطي معه. اليوم هذا غير موجود على مستوى كل قيادة حزب الله، لأسباب أمنية من جهة، ولأسباب الإدارة الإيرانية الكاملة لكل الأمور من جهة أخرى. وهذا أمر له انعكاسه على مستوى العلاقات كلها، يعني حتى مع الدولة، حتى مع أطراف سياسية أخرى، يتم التركيز على العلاقة مع الرئيس بري، وهو الذي يتولى إدارة كل هذه الأمور.
1: سابقا كانت هناك مطالبة انسحاب القوات الإسرائيلية من 5 نقاط في 29 تشرين الثاني 2024، عندما وقع الاتفاق. اليوم نتحدث بعد 44 عاما، قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتل قلعة شقيف في النباطية. ماذا يعني ذلك؟ وهل نتنياهو سيذهب إلى المطالبة بالأرض مقابل سلاح حزب الله؟
0: أكيد الابتزاز سيكون بهذا الاتجاه، لكن المشروع برضو أبعد.

0: أبعد منك. كلما احتلوا أكثر، كلما تضاعفت نسبة الابتزاز على لبنان بأي معنى يعني. بدل أن كان المطلوب أن ينسحب من هذه النقطة، بات النقاش أن ينسحب من هنا وهو يستمر. كانت محصورة بمساحة معينة على أرض الجنوب، ذهب إلى الجبال وإلى البقاع الغربي، ولا شيء يمنع إسرائيل من استكمال هذه العملية. أكيد هذا موضع ابتزاز إسرائيلي كبير، هذا إذا أرادوا الانسحاب. أما السؤال، طيب لماذا ننطلق بالسؤال من هذا النقاش طالما كان تم اتفاق يؤكد ضرورة الانسحاب من النقاط الخمس، ولبنان التزم 15 شهر بهذا الاتفاق، واستمرت إسرائيل بالعدوان وبالقصف وبالقتل وبالتوسع وبالتدمير وبالتهجير وبمنع العودة وممارسة كل أشكال الترهيب ضد أبناء الجنوب؟ هذه سياسة إسرائيلية تقليدية. وفي الحساب إسرائيل ليس بالضرورة أن توافق على الانسحاب، ومن يضمن؟ لا أحد.
1: في المحور الرابع، العلاقات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، برأيكم هل هناك بوادر لاتفاق ينطلق من باكستان؟
0: كنا قاب قوسين من الوصول للاتفاق، وتم الاتفاق على كل شيء، وكل العالم انتظر منذ أيام بأعصاب مشدودة اللحظة التي سيعلن فيها ترامب هذا الاتفاق. ما تغير؟ تغير بسبب الضغط الإسرائيلي. مع ترامب كل شيء متوقع، كل شيء متوقع، سلبا أو إقداما بهذا الشكل. لكن هنا هو أمام حاجز كبير، هو نتنياهو بقلب إسرائيل. سموتريتش منذ أيام يقول، أثبت رئيس الوزراء أنه يمتلك من الأوراق، انتبه للكلمة، من الأوراق والقدرة على إجبار ترامب على الدخول في هذه الحرب. من قلب إسرائيل داخل أمريكا، على مستوى العالم، شهادات لا تتوقف ومواقف تتكرر من أكثر من جهة، من أكثر من موقع، أن نتنياهو ورط ترامب وهو لم يكن يريد هذه الحرب، لكن دخل الآن إلى مستنقع. طيب دخلتم إلى مستنقع. هاريتس كتبت منذ أيام وعدا بالنصر وحققا الفشل. ماذا فعلت في إيران؟ النظام لا يزال موجودا حتى هذه اللحظة، النووي لا يزال موجودا، اليورانيوم لا يزال موجودا، الصواريخ الباليستية لا تزال موجودة. وتعترفون بأنهم خلال هذه الفترة عادوا إلى تجميع قواهم أكثر فأكثر على مستوى هذه العناصر. أضيف إلى ذلك هرمز. طب أنت قررت أن تفتح هرمز وتحدثت عن تحالف دولي، أين هو هذا التحالف؟
1: برأيكم مع الوزير، الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، هل هي النووي أم هرمز والموضوع الاقتصادي؟
0: هي حرب الحروب بالنسبة لإسرائيل، إسقاط النظام بالكامل وتغيير كل المعادلة، انطلاقا من رؤية نتنياهو لتغيير الشرق الأوسط. ذهب إلى ترامب وقال له، وهذا أصبح معروفا، أنه عندما ترى إيران الطائرات الحربية المتطورة F-35 والأسلحة النوعية فوق في سمائها وفوق مقرات المسؤولين، وعندما تضرب الضربات الكبرى وتستهدف الرؤوس الكبرى، وقد حصل ذلك مع الإمام الخامنئي وغير ذلك، سيتحرك الشعب الإيراني وخلال 4 أيام تنتهي العملية. عد إلى ما قاله عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين المنشور، هذا يأخذ ساعات من النقاش لكن موثق، أنه حذرنا وحذرنا وحذرنا وحذرنا، وقادي من العالم يقولون ذلك. طب ماذا فعلتم؟ كما ذكرت كل شيء لا يزال موجودا، والنظام لم يتغير والشعب لم يتحرك، بالعكس اعترف ترامب أنه أرسل سلاحا إلى الأكراد في الشمال ولم يسلم هذا السلاح. ونتنياهو ضرب وضرب وضرب وضرب وضرب وضرب، طيب ولا تزال الأمور على حالها. بلبنان بالمرحلة الأولى، الإسناد، معركة الإسناد الأولى، أخطأ حزب الله التقدير والتقدير.

0: ربح الإسرائيلي بالتكنولوجيا وبالقتل وبالاصطياد وبالاغتيالات و و و و و المرحلة الثانية الآن ماذا يقول الإسرائيلي؟ حالة من الضياع أنه نتنياهو يستدعي 5 علماء من كبار علماء إسرائيل ويقول لهم موازنة مفتوحة، جدوا طريقة للتعامل مع هذه المسيرة الصغيرة اللي قيمتها $400، ماذا تفعل؟
1: في المحور الخامس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، من يتحكم بالقرار؟ هل ترامب يمكن أن يملي على نتنياهو أو أنه ينجر إلى ما يريده نتنياهو، خاصة أن هناك تغيرا في المناخ والمزاج الأمريكي بأن من ورط عليه أن يتحمل المسؤولية والتبعات أي نتنياهو.
0: نتنياهو هو الذي يدير هذه العملية، وأنا لا أزال عند رأيي منذ بداية 23 قلت معك وقلت بكل وسائل الإعلام لأنني متابع نتنياهو من 96، هذا أخبر وأخطر وأمهر وأمكر رئيس حكومي في تاريخ إسرائيل يعرف كيف يتعاطى مع العقل الأمريكي، فما بالك مع عقل ترامب. نجح، للأسف نجح. إضافة إلى طبعا الثابت الأساسي في كل هذه المعادلة، ليس ثمة من يقف في وجهه. فوجئ بما جرى وبالنتائج التي حصلت حتى الآن، لكن هو يعتبر أنه لا يزال في موقع المبادر وفي موقع القوي، وأنه ترامب لأسباب خاصة به يحاول أن يلجم الاندفاع الإسرائيلي، وهم مستمرون في الالتفاف عليها والبقاء في دائرة الأقوى وفي دائرة الموجه لمسار هذه الحرب، وللأسف يملك القدرة وليس تم أحد في وجهه.
1: هناك موعد لإجراء الانتخابات الإسرائيلية في 20 أكتوبر 2026، ولكن هناك دعوات لتقريب هذا الموعد إلى أيلول سبتمبر. كيف تقرؤون أن الائتلاف والمعارضة 110 أصوات من أصل 120 في الكنيست يصوتون بالقراءة الأولى على تقريب موعد الانتخابات؟
0: كل طرف يعتبر أن التوقيت ملائم لي له لإجراء الانتخابات الآن. المعارضة تعتبر أنه نتنياهو لم يحقق ما أراد، وبالتالي لم ينال أيضا العفو الذي دعا إليه ترامب الرئيس الإسرائيلي ولم يوافق حتى الآن، إضافة إلى المأزق وهذه الحرب المفتوحة. من جهة أخرى ترامب ومن معه يعتبر أنه قادر أيضا على حسم هذه النتيجة، أخذين بعين الاعتبار أن في حسابه خلال الأشهر المقبلة سيفعل أكثر فأكثر فأكثر. ماذا يحصل بالنتيجة؟
1: هل تتوقعون أن يغامر نتنياهو أكثر للهروب من المحاكمات في الملفات 2000-4000، وأيضا لجر نتنياهو ترامب، وأيضا لاستقطاب الأقطاف في الائتلاف الحكومي وكسب الشارع مغامرة تجاه لبنان أو سوريا أو ضد إيران أو في غزة أو في العراق؟
0: كما يقرأ نتنياهو المعادلة ومن معه، هو يعتبر أنه قادر على فعل ذلك، ولهذا السبب يذهب في هذا الاتجاه. هل تمت مفاجآت؟ هل تمت متغيرات؟ ماذا تحمل الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة؟ لا نستطيع أن نتكلم، لكن من وجهة نظري كيف يحضر نفسه لهذه الانتخابات، هو يعتبر أنه قادر على البقاء في هذا الموقع وبقوة.
1: مع الوزير، شكرا على كل هذه الاستفاضة. كلمة توجهها إلى أبناء فلسطين الصامدين في أبقى أرض الوطن وفي الشتات واللجوء الفلسطيني.
0: تحية لأبناء هذه المدرسة التاريخية بكل ما للكلمة من معنى، مدرسة الصمود والنضال والعطاء والوفاء والتضحية والتمسك بالأرض وبالحق وبالذاكرة وخوض معركة الوعي والحرية. هذه بعد كل الذي جرى، كل التحية للشهداء، للجرحى، للمعوقين، للمرابطين، للصامدين، للصابرين في أي موقع من مواقعه.
1: شكرا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، مع تحية هيثم زعيتر وفريق التغطية، بأمان الله.

التاريخ العاشر من تشرين الأول أكتوبر من العام 1956 كان شاهدا على يوم ارتكبت فيه قوات الاحتلال مذبحة دموية.

رصد أحد ضباط الجيش الأردني تحركات وحشودات لقوات الاحتلال الإسرائيلي من أعلى سطح مركز شرطة قلقيلية ووراء خط الهدنة من الجهة الشمالية والغربية للمدينة. حشد جيش الاحتلال قواته للهجوم. قبل الهجوم الفعلي قامت قوات الاحتلال بقطع أسلاك الاتصالات عن المدينة، خاصة الاتصالات العسكرية بين مركز الشرطة ومقر الحرس الوطني، وكذلك لغمت بعض الطرق. هجمت قلقيلية من ثلاثة اتجاهات، الشمالية والغربية والشرقية، وقصفت بالمدفعية قبل تنفيذ عملية الاقتحام.

تسللت إلى المدينة قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بكتيبة مشاة وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ونحو 10 طائرات مقاتلة. بعد معارك كر وفر بين قوات الاحتلال والجيش الأردني وسكان المدينة، تمكن جيش الاحتلال من الوصول إلى مركز شرطة المدينة الذي كان الهدف الرئيسي من الهجوم. نصف مركز الشرطة على من فيه من المدافعين وأفراد الحرس الوطني وعدد من الأسرى. استشهد في هذه المجزرة قرابة 70 من سكان المدينة ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة ومن قوات الحرس الوطني الأردني، فضلا على الخسائر المادية الكبيرة. قاد الهجوم على قلقيليا المجرم رايل شارون صاحب التاريخ الدموي في المجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه. مجزرة قلقيليا شاهد حي ضمن آلاف الشواهد على دموية وإجرام دولة الاحتلال. تاريخهم حافل بالدم.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.